0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير، قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. تحيات حياه الكوني حمدي الاحول، هذا هو الفريق اللي باش يكون في رفقتكم مع ضيفتنا اللي باش تكون حاضره معنا ان شاء الله بعد قليل في قناديل الخير، باش يتواصل البرنامج هذا في الشبكه الثانيه على التوالي. مش من عوادي انه نكرر نفس العناوين، اما البرنامج هذا تمسكت به انه يكون موجود معنا في الشبكه الخريفيه الشتويه، صراحه لما فيه من ابراز لطيبة التونسي، للوجه الحقيقي للتونسي، للتونسي المعطاء، التونسي اللي يندفع اندفاعا لعمل الخير. باش نحكيه على المتطوعين وما أكثرهم، باش نحكيه على الجمعيات، نحكيه على أبناء الجمعيات، ونحكيه على الناس المتطوعة في الخير من أجل البلاد والعباد. ضيفتنا الليلة نعتبرها من طراز خاص، لأنه سيدة اختارت العمل لفائدة فئة معينة، هي فئة مس الحاجة للمساعدة. بعد شوية ضيفتنا باش تكون من العاصمة معنا في المباشر. مرحبا بكم، كملين معكم ساعتين من زمان بالطبيعة مع الأغاني وتجارب الحياة.

0: مرحبا بكم مستمعينا، انتم في الاستماع لاذاعه المنسير. شكرا لاختياركم موجتنا قناديل الخير. ليلى قنديل ضاوي طلع علينا من العاصمه. مرحبا بالسيده نبيله اسماعيل، الاسم هذا يعني الكثير لبرشا ناس، ربما فيكم الاول مره يسمع بالاسم هذا. يتبعونا تشوفوا الرحله الجميله والبصمه المزيانه والقلب الكبير اللي نجم يقوم بهم الانسان في حياته، كي يبدا مقتنع وعنده هدف معين. سيده نبيله اسماعيل مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك، مساء النور، نحييك ونحيي الخيان وكافة الزملاء العاملين معك بإذاعة المنسير وكل المستمعين، مرحبا بكم الكل. نشكر،
0: شكرا لك انك قبلت دعوة البرنامج. نعرف رغم التزاماتك اليومية العديدة قبلت باش تظهر معنا الليلة. نحب نحكيه على الوجه الجميل للتونسي، نحكيه على حقيقة التونسي المعطاء المندفع لفعل الخير، تونس المزيانة اللي نحبوها ونحبوا نوريوها في وسائل الإعلام ونحبوا الناس تسمع بها. كي نقول سيدة نبيلة اسماعيل، نحب نعرف التطوع والعمل الخيري تقريبا حاجة تربيت عليها وإلا تكونت فيها في الجمعيات، من وقتاش حسيت في روحك البذرة هذه متاع التطوع؟
1: أولا نشكرك برشا على الإطراء الجميل، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن، وإحنا ديما نقول إنه بلادنا بلاد خير وناسنا ناس خير وتونس جميلة بناسها وبشعبها وبعطائها، وهي تونس خضرة اسمها على مسمى
0: إن شاء الله. يا
1: رب. بالنسبة لي أنا كشخصي كمواطنة تونسية، بغض النظر سواء كان ترأسي الجمعية أو شاركت قبل في أو ترأست حتى جمعيات أخرى سابقا قبل ما نأسوا الجمعية هذية، الحق احنا في العائلة تربينا على حب العطاء، حب الخير للناس، اللي تتمناه ليك تتمناه لغيرك، الحاجة الباهية اللي تحبها ليك تحبها لغيرك، إذا في استطاعتك أنك باش تعاون غيرك معناها نعاونه، هذا الحق احنا تربينا عليه، معناها مش راهو حاجة مركبة أو حاجة معناها اكتسبتها أو بالعكس، لا هي موجودة فينا احنا كعائلة، كل أنا وأخواتي ووالدتي ووالدي الله يرحمه، معناها الحمد لله يا ربي. ونصور أنا هذا في جل التوانسة، مش كان احنا برك في جل التوانسة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم يبعثون. فالتطوع سواء كان معناها بجمعية ولا بغير جمعية، إذا في مقدوري إني نشوف حالة أو نشوف حاجة باش نجم نعاون ما نترددش وما نوخرش لحظة.
0: العمل الجمعياتي وقتاش بديت التفكير فيه؟
1: والله هو شوف، بالنسبة لي أنا العمل الجمعياتي أنا قبل أني قلت لك نشط في اتحاد المكفوفين لفترة معينة، بعدين صارت لي أنا ظروف عائلية انسحبت، معايا خيان أصروا قالوا علاش لين أسوا جمعية معناها الفئة معناها عزيزة وغالية على قلوبنا، فئة بصراحة مانيش قاعدة نشوف إنه قاعدة لاقية حظها، لاقية حقوقها، لاقية معناها اللي تحب عليه أو اللي تحب باش توصل له. ففكرنا في سنة 2020 قلنا علاش لا، هذايا في أيام الكورونا بالضبط، يعني زلنا وقتها احنا مزلنا في أوائل الكورونا، قلنا علاش لا، معناها نأسوا الجمعية، وفعلا يعني اختارنا لها الاسم أو الخيان هما اللي اختاروا الاسم. حبيناها تكون دار نبيلة الدولية المكفوفين، هي دار إنه ترمز لللمة للعيلة للحاجة الحلوة للحمة
0: للعائلة، خاصة لأنه الدار تكون فيها عائلة وتكون عائلة بيناتها روابط تقوية برشا، كل عائلة بالضبط.
1: فبشرنا في الإجراءات وعملنا معنى اللي يلزم بشي تعمل، وخذينا التأشيرة والحمد لله، وبدينا ننشطوا من سنة 2020 والحمد لله، معناها كنا ولازلنا وسنكون إن شاء الله متواجدين في جميع المناسبات، إيدينا مفتوحة وممدودة للي يطرق بابنا، للي يتوجه لنا نرجدوه نحتويه، مش بشرطه معناها المساعدة.

0: في الدار هذية بحثت عليهم وإلا هما موجودين؟ كيفاش عملت هاللمة هذية للناس هذوما؟ كيفاش بحثت
1: والله
0: عليهم؟
1: بالنسبة للتأسيس الحق بحكم أني أنا كنت نترأس اتحاد مكفوفين بعد خرجت، فكانوا جل المنظورين خرجوا معناها وجاوا معانا أو تابعونا احنا. الحق الحاجة الباهية فيهم هما أنهم هما يوصلوا المعلومة لبعضهم، معناها واحد يقول واحد وواحد يجيب واحد، وبرشا اللي يدلوا على الدار وبرشا اللي يدلوا على الجمعية وجاوا بحذانا، وطبعا من خلال الصفحة من خلال التواصل كما هك عبر الإذاعات ساعات حتى عبر الصحافة المكتوبة. احنا بيدنا نتواصل ونتوجه معناها للسلطات المعنية سواء كان معتمديات ولات إدارة جهوية شؤون اجتماعية، معناها نبحثوا حتى على برشا برشا اللي مكفوفين تلقاهم أو ضعاف بصر ما يعرفوش الجمعية، ما يعرفوش أنه فما ناس معناها تفكر فيهم وتحاول أنها باش تعاونهم وتوصل لهم صوتهم. فالحمد لله يا ربي معناها التواصل موجود بتسهيلات من عند ربي، يعني
0: ونعم
1: سواء
0: بالله.
1: كان منا احنا أو منهم هما.
0: زاد تبدا فما خدمه اتصاليه باش نوصلوا للناس هذوما، باش تكون وين تكون اللمه اكثر، وين تكون اللحمه اقوى، وين تكون دار نبيل الدوليه تلم اكثر عدد ممكن من مكفوفين ومن ضعاف البصر. كنتش متخوفه من تجارب سابقه الجمعيات فيها والا الاتحاد في حد ذاته ما كانش في خدمه المكفوفين؟ كنتش خايفه منها التجربه هذه؟
1: لا لا والله ما كنتش خايفة، والحق ما نكذبش عليك، يعني أنا إنسان عندي مبدأ نعيش به. طبعا الواحد يخاف ربي قبل كل شيء يعني
0: أكيد.
1: في هدية، وأنا مادامني عزمت ونويت أني ناخذ المسار هذا أو نحمل المشعل أو نشد الرسالة هذه، إلا أني مقتنعة تماما وعلى يقين أني يلزمني نكون في المستوى وعن ثقتهم هما قبل كل شيء. وطبعا احنا كجمعية او كهيئة ما إن نعازوا مجهودات الدولة، خاطر الدولة صحيح فما تقصير، هو مش ما فماش مش نكون واضحة صادقة معك، لكن نحاول بقدر الامكان انه نوصل الصوت، ويزمك تمشي وتطرق البيبان وتحكي وتتكلم. مثال على نعرفش انا 10 حالات تتقضى شي زوز 3 حالات باقي نقول باهي، مثال شو واحد يزيد يصبر ويحاول، معناها ما عندناش شكل كلل ولا كل ملل ولا كل خلايا.
0: فما النفس الطويل،
1: إصرار صحيح النفس الطويل. أنا ساعات حتى كي نبعث مراسلات نقول لهم أنا حاجتين يا هما يقلقوا منا يقولوا أي خلينا نشوف هذوما شنيا مشكلتهم وتتفض،
0: يا ما زلت نبعث،
1: يا ما زلت نبعث ونخرج لهم حتى منين هما يتصوروا نخرج، يعني مانيش باش نيأس يعني فهمت.
0: أكيد
1: أما خوف لا الحق
0: النفس
1: لا لا
0: الطويل
1: لا
0: والإصرار على أنه إنسان ينجح في المهمة اللي اختاروا ربي عليها واختارته الناس باش يكون فيها. كي سألتك على الأغاني حبيت تسمع الماجدة، ماجدة الرومي، من
1: ماجدة
0: الأصوات
1: الرومي
0: التي لا تناقش، يظهر لي من الأصوات اللي عليها إجماع كبير. باش نسمعك أغنية الماجدة الرومي، وبعد باش نرجو دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين باش نحكيه على أولى الخطوات في هذا الفضاء.

0: وما زلنا مواصلين معكم في إذاعة المنستير في قناديل الخير. السيدة نبيلة إسماعيل نحكي على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر، نحكي على تجربة كبيرة في المجال الجمعياتي. مرحبا بك سيدة نبيلة إسماعيل من جديد.
1: أهلا وسهلا.
0: قلنا عايشك باش نحكي على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين، الفكرة اللي جات كيفاش بديتوا تتلمسوا في خطواتها الأولى من البحث عن المقر، البحث عن التمويلات، البحث عن الإطار الإداري اللي باش يكون معناها موجود، ذي الكل كيفاش تم، والوقت بالنسبة لكم كان مهم أنكم تسرعوا في الإجراءات الكل وإلا خذيتوا الأمر على مهل؟
1: والله شوفوا كما قلت لك احنا في 2020 بالضبط في فيفري احنا تلمينا لوخيين. طبعا قمنا بالإجراءات القانونية بحضور عدل المنفذ، محضر جلسة، معني عملنا محضر تأسيسي، قام هو بإجراءات بعد بعث لرئاسة الحكومة معناها. قعدنا نستنى في تأشيرة، طبعا هي أيامات وقتها صار معناها حجر تماما، معناها
0: تقريبا توقفت الحياة يعني. كما في بلادنا كما برشا دول في العالم.
1: صحيح. والله نتفكر عملتها وقتها من فيفري، قعدنا حتى لجوان باش خدينا التأشيرة. فما فترة وقتها خرجت فيها أنا بيدي، يعني بعد ما تعدى شهر وقتها من البعث المراسلة مع رئيس الحكومة ما يقول لك 30 يوم ومن بعد تبدا انت تنشط حتى لين تجيك لاكوزي دو ريسبسيون هذيك ترجع لك معناها الطالون حمراء بالكاشي وكل شيء. وقتها احنا فعلا بدينا ننشطوا معناها بالضبط في افريل بدينا ننشطوا. كانت اول معناها نشاط لينا مساعدات، معناها توزيع مساعدات مواد غذائيه في مكتب الأستاذة اللي هي معانا كاتبة عامة مترجمة برايا في بابنات. والله وقتها بيروها صغير بالضبط يمكن يرفع بالمرتاح بالمرتاح 5-6 من الناس، برغم ذلك صبرنا واستقبلنا المنظورين ووزعنا مساعدات. نتفكر عاد وقتها أنا هبط باش نمشي رئيس الحكومة باش نشوف معناها
0: الملف وين وصل.
1: الكياس فارغ، تصور انت نمشي وحدي في الكياس فارغ. قلت يا رسول الله انا على الدرجة، العباد خايفة على الدرجة،
0: اكيد راه ما تعرف اكلية متلولة، اكيد الناس كل خايفة شد الديار.
1: الحق انت ازمة حقيقية معناه تصور انت واحد وحده في الكياس يمشي، ومع ذلك ما فماش وقت ترانسبور معناها في تاكسيات ولا مش حتى تتوقف تاكسي. مشيت وقت على ساقي وراحت على ساقي، بان السكنة مش بعيد معناها على وسط البلاد. فهمت نتفكر هذوما من الطرف، قلت انا ما زي توقع ذكرى معناها للتأسيس الجمعية. بالنسبة للمقر الحق راسلنا وقتها البلدية من 2020 نجم نقول قعدنا حتىش للفين اواخر 2021 باش تحصلنا على مقر بلدي معناها اللي هو في 23 نهج تريبونال تونس المدينة تاع مقر الجمعية. لكن كيف خذيناه ما نكذبش عليك معناها الدجاج ما يسكنش فيه، مش
0: يعني وضعيته تستدعي التدخل، والتدخل نحكي مصروف
1: مهترق ما نحكي لك. شريت كي دخلت وعملت فيزيت ووثقت وصورت الكل، والله قلت يا ربي تعاوني كيفاش باش نبداه وكيفاش باش نرمم وكيفاش باش نقد. الكل بقى حديث، عرفتك ليكي شمرنا على سواعدنا
0: الحمد لله،
1: شيء من مواردنا احنا الخاصة من العلاقات من الأحباب من أهل الخير، شيء الحق من مؤسسات راسلناهم وصورنا معناها المقر على حالته وبعثنا الحكمات وخروج تعمونا الحمد لله حتى لين أصبح في الحالة اللي هو فيها توا. ينكوغ معناها ريتا وحتى كيصب شتايا معناها مطرة قوية كما البارح تلمو هو طيب اللوكال ساعات يعدي الماء نعم مش بدرجة انه كما كان اول مرة معني طوبراتور لقبل الحمد لله يا ربي اصبح لائق مهيئ ننشطوا فيها نعملوا فيها العروض نستقبلوا فيها المنظورين نعملوا فيها انشطتنا. حتى ساعات لخيان يقولوا لي علاش ما ناخذوش فضاء البرا، نقول لهم لا انا نحب في داري في محلي سواء كان بيها وعنا خايبها وعنا معناها فهمت
0: وليه ولا ضغطوا حتى على المصاريف راهو فضاء البرة مصروف آخر الجمعية أولى به ولاد الجمعية أولى به صراحة
1: أولى به وزيد محلك بصراحة محلك حاجتك متاعك معناها تدل على روحك اللي تحبش تعمل تعمل وقت ما تحب تكمل تكمل فهمت والحمد لله
0: الفضاء يعني مكاتب و وفيه يعني فضاء نجم يكون مثلا نمتع عروض والاجتماعات كبيرة وإلا مثلا فيه تخزين نمتع مساعدات كيف هو الفضاء؟
1: والله هو هو هو الفضاء عبارة يعني هو كان روضة كان روضة بلدية آخر حاجة اللي حكاوا لي عليها قالوا لي كان روضة بلدية هو احنا حافظنا على الستيل العربي يعني حتى رممته انا خليته فيه الطابع تراديشنال طابع العربي خاطر فيه هو في قلب المدينه معناها وين دار الاسره مطار الحداد وكل كي تحل باب الشارع تدخل تلقى فمك الوسطيه صغيره هذيك عملناها كلها دي بلانت معناها كي يجيو المنظورين يقعدوا حتى باش يحكيوا ولا باش نقولوا انا حتى باش يجي يعمل قهوه ويبرد وجهه ويروح معناها فهمت فما باب آخر تدخل تلقى كيما الاسباس كبير شوية فما قاعة عروض أنا خليتها بالعاني معناها اسباس كبير مسيب خليتها قاعة عروض اللي ننشطوا فيها سواء كان عروض معناها نعملوا فيها ساعة ساعة أنشطة للأطفال الصغار كيما العودة المدرسية مثل كيما نعملوا موائد إفطار مثل توزيع المساعدات الحق كبير الفضاء كبير معني السالة كبيرة يعني فهمت فما مكتب آخر صغير اللي هو عبارة مكتبنا احنا مكتب الإدارة لكن الحق ما نش نستغلوا فيه خليناه كعبارة مكتب فيه التخزين تاع المواد والخطر أحسن بلاصة فيه هو آمنة لأنه ما تخلطلوش لا مطر لا نداء لا حد شيء معني نظيف البيرو نظيف يعني فهمت وفما البلوك سانيتير اللي هو التواليت
0: والله الفضاء ينجم معناها يستوعب الجمعية بأفرادها وبالأنشطة اللي فيها وهذا يكفيكم معناها خاصة
1: إنه
0: في العاصمة في يعني في موقع استراتيجي
1: قريب لكل شيء
0: لأنه صراحة المقر في الجمعيات راه مشكل كبير صراحة إذا كان مش نمشيوا للكراء والتسويق المقرات نمشيوا في مصروف آخر زايد معناها
1: صحيح
0: هكا ليش
1: هو ما بين ظفرين راهو حتى وان كان هو مقر بلدينا ما راهو كراء انما كراء رمزي الحق مش حاجه غاليه معناها حاجه مقبوله معقوله
0: به نمشيوا للمكفوفين نمشيوا لضعاف البصر ونحكي على شريحه كبيره هما حرفين بدرجة أولى هما مستمعين إذاعات يسمعوا بارشة مثلا إذاعة المنسير عنا بارشة مستمعين أوفياء من ذوي الإعاقة البصرية وإلا من ضعف البصر وبالمناسبة تحية لهم الكل فما شكون كان محظوظ في حياته فكان عنده كان في الوظيفة العمومية وتزوج وحياته عادية أما فما بعض المكفوفين وبعض ضعاف البصر اللي صراحة ظروفهم صعيبة صعيبة صعيبة سواء كانوا في المدينة وإلا كانوا في الأرياف الوضعيات هذية اللي راهي تتجاوز إن نعاونوها في العودة المدرسية وإلا وضعيتها تتجاوز إن نعاونوها في عيد معناها عندهم صراحة يعني مشاكل كبيرة ما تكفيش مساعدة باش الناس هذوما معناها تخفف عليهم يلزم حياتهم تتغير يلزم حاجة قوية هكا تغير لهم حياتهم
1: صحيح هما نقول أنا المكفوفين وضعاف البصر فيهم صنفين صنف إنه نقول كان محظوظ إنه لقى عائلة تقفله وتعاونه معناها ويقرأ ويتخرج والحسن حظه لقى خدمة هذا أيامات الغفلة مش السنوات هذه نقول واحنا السنوات نحكيه على 20 سنة التالي معناها فهمت كانت عندهم بالحق الأولوية وكانوا يخدموا معناها سيستيماتيك ما فما شغور يخدم معناها كانت عنده حظوظ العمل خاصة الإدارات العامة وإلا الخاصة، سواء كان على موزع الهاتف أو الكيني يعني العلاج الطبيعي. لكن فما فئة أخرى اللي هي مقصات، اللي هي ما لقاتش شكون يوجهها، شكون يدعمها، شكون ينقل احنا يدزها يقف وراها ويقولها لا امشي وتشجع واخرج وامشي للشارع وتعرف على الناس وما تخافش من الكياس، ما تخافش من كذا من كذا من كذا. للاسف هذا موجود، انا بيدي بشرته حتى من خلال منظورين اللي جيوني انا. وصلت معناها ام عندها كفيف على لاج دو 38 ans presque، معناها التوى هي تدخلوا للتواليت باش يقوم معناها بقضاء حاجته البشرية. هو ماهوش صحيح، غلط. ساعات تلقى الأولياء هما بيدهم يلزمهم توعية ويلزمهم دورات تكوين ويلزمهم دورات تحسيسية ويلزمهم يلزمهم يلزمهم باش صغير وما يسكرش عليه، نقول أنا في قمقم ويخليه في الدار باش ما يخرجش، خاف عليه لا يتضرب، خاف عليه لكذا لكذا. هذاك عبارة أنت إنسان دفنته بالحياة، هو تلقاه في قارة نفسه كي تحكي معاه تلقى عنده طاقة، تلقى عنده معناها شحنة، معناها ما شاء الله، تلقى عنده معناها رغبة انه يحب يعيش، تلقى عنده رغبة انه يحب يخرج، يحب يخدم، يحب يكون عائلة، يحب يتعرف على العباد، يحب يحكي. لكن معناها عائلته للأسف من خوفهم عليه يحطموا. انا لهنا ساعات راني معناها هو كي جيت له متعذر، لكن انا بصراحة ما نعذرش، يعني انت اليوم معاه غدا ماكش معاه.
0: هلأ وانك ضريته اكثر من نفعته، راه ضريته بالمحبه الزايده
1: هذه. صحيح، يلزمك تخليه عمل على روحه. دونك فما ساعات يقول لي مثال هاوي يولي يجيب حذاكم يقعد بحذاكم كذا وحده كل. احنا ان شاء الله قاعدين تو نحضروا في مكتبة صوتية، معناها خلينا ليكيبمون وخلينا ما لازم، جوست قاعدين ننستاليو توا فما دي لوجيسيال خاصة بهم هما كالقارئ والكذا، باش معناها يجيو ويقعدوا ويطالعوا مثال يبحروا على الانترنت.
0: ما قراوش هما بطريقة براي، فما برشا ما قراوش،
1: فما برشا اللي ما قراوش، لا فما برشا اللي ما قراوش طريقة براي، ولكن تبارك الله عليهم معناها جيني في الانفورماتيك، جيني في التليفون، ما شاء الله عليهم. فهمت؟ وطريقة براي هي تو في تونس منعدمة. احنا خدمنا دوز اكسيون مع وزارة التجهيز ومع وزارة النقل في تعميم معناها كتابة براي وتركيز لافتات موجهة بكتابة براي للمكفوفين خاصة. في الإرشاد مثال الحافلات دي في محطة باب علي، ومعناها في الليجيشي مثال شو مكتوب فيهم التوقيت، الحافلة الرقم كذا، الكي رقم كذا، وكانت ناجحة ووقتها وعجبتهم برشا. لكن الله غالب احنا في تونس الاشكاليه اللي عندنا انه مدير يكون موجود اليوم يمشي معك في برنامج وضعه يتنحى يتفسخ ويعاود كل شيء.
0: للاسف البرامج الكل تمشي على روحها مع السيدة،
1: ما فماش
0: معناش استمراريه، معناش استمراريه في العمل.
1: صحيح. دونك خدمنا عليها والتوا ان شاء الله ومع شركة نقل تونس قاعدين نحضروا في مشروع كبير ان شاء الله باش يكون على محطه تيجيام اللي هي في باش تكون محطة معناها نموذجية، باش تكون فيها معناها لافتات موجهة بكتاب البراي، فما كل الرامب هذيك اللي باش تكون خاصة بذوي الإعاقة، فما الدروج كيفاش باش يتعملوا كل الكابيتوني معناها كل بالألوان، كي يعرف يعرف هذيك شنية وين ماشي وكل شيء. فهمت؟ جاهزين إن شاء الله قاعدين نخدموا عليه.
0: هو سيدة نبيلة مسيته موضوع من أهم المواضيع اللي يعني منها الكفيف ضعيف البصر، يعاني منها زاد أصحاب الإعاقات، ملف للنقل والتعامل كل الأطراف خليني نقول مسؤولين وغيرهم معناها مع الوضعيات هذه، لأنه للأسف ما تكفيش أنك تعطيه بطاقة باش مجانية متاع تنقل، وإلا أنه يدفع ربع وإلا أنه يدفع النص. مش هذا، إذا كان هو يدفع ربع ولا حتى يركب مجانا وما يعرفش الطريق إلى الوصول، فيظهر لي من العبث.
1: ما عنده حتى قيمة،
0: ما عنده حتى معنى،
1: ما عنده حتى قيمة. يلا غالب احنا في تونس مازلت معناها باقي يخموا بالإمكانيات، وهي ما فيهاش الإمكانيات لحد شيء، هي فيها انه انت حاجه مش تكلفك فلوس معناها كي تعمل حطها وترانسوسا مثال يربط بين مستير وسوسه بالصنو معناها يقول لك المحطه الجايه شنو المحطه اللي بعدها شنو
0: يعلمش
1: من كل شيء في القطار يعلمش من كل شيء في القطارات الكل. حاجه اخرى بالنسبه للبطاقه في حد ذاتها البطاقه الاعاقه في حد ذاتها وقت اللي تقلبها من تالي وتقرا القوانين اللي فيها وتقرا الاولويه وتقرا برشا حاجات تقول والله ها وما شاء الله معناها تعطيهم الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه خموا فيهم لكن في التطبيق معناها على الواقع عباره كانه انسان وبرشا قالوا لي معناها عباره عنده كرزونه يدور به في السبيطارات مثلا ما تصلحش
0: للأسف.
1: ما تعمل حد شيء اذا ما عندوش لكرني ابيض لكرني اصفر ما نجمش يعدي به. بالنسبة للترانسبور يركب مجانا كان في تونس الكبرى معناه بشي يتنقل كما نقولوا احنا من تونس العاصمة بشي يمشي النابل ولا بشي يمشي القابس ولا بشي يمشي لأي بلاصة يخلص أربع طريف أخوه هي ذي كان لي لقاء مع وزير النقل قلت له علاش يخلص هو في تونس معناه موش خارج تراب البلاد التونسية باش تقول لي خلص هو داخل تونس معناه شنية المعنى كي تكون معناها المجانية على كامل تراب الجمهورية ودو بلوس تعطيه الأولوية في المقعد الأول على قليلة في الدرجة الأولى علاش يقعد في الدرجة الثانية معناها ساعة ساعة مساكن يتبركي وساعات يطيح وساعات معناها يصير فيهم المسخ راهم دونك للأسف النهار مش باش نقول لك أنا النقل في تونس أزمة كبيرة و وشوية زادة من الله وشوية من عبد الله
0: هو متعب جدا متعب جدا للأسوية فما بالك معناه لذوي الإعاقة هو متعب جدا والملف شائك جدا صراحة لأنه كي نحكيه على ملف النقل نحكيه على أمهات القضايا في بلادنا صراحة ملف شائك فما بالك معناها لذوي الإعاقة ما يكفيش المجانية في التنقل يلزموا ظروف معينة ويلزموا قوانين معينة ويلزم زادة جمعيات كيفكم انتم توقف على الحق هذايا وتأسس زادة لحقه في نقل آمن ومجاني زادة لما لا
1: أي أنا قاعدين نجري وعدين إن شاء الله أنا قلت لك معناها طبعا ملف قاعدين نخدموا فيه مع شركة نقل تونس إن شاء الله بش يكون هو عبارة نموذج الشركات الاخرين كله ان شاء الله الوزاره متعاونه وربي سهل ان شاء الله
0: وان شاء الله كما كانت في العاصمه تتعمم معناها على ولايات اخرى
1: أكيد
0: كبيره باذن الله كي تنجح التجربه خدمتوا اكيد راكم خدمتوا على زاد الملف الصحي اللي ما يقلش اهميه صراحه يعني نقولوا نقل نقولوا صحه ضروريات الحياه
1: شوف الملف الصحي والتشغيل والتكوين ما فماش معناها إدارات تونسية إلا وراسلناها والحقهم ما وخروش واستجابوا وتلاقينا وقعدنا وحكينا ومحلاه الكلام يكون معناها على الطاولة والله وأحلام باهية وجميلة وعليش لا وكذا لكن من بعد نجي ونقفوا في التطبيق لأنه بالنسبة للصحة الصحة ذيك ساعة قلبي يوجعني بالحق قلبي يوجعني وقت نلقى كفيف باش ياخذ موعد باش يعدي على عينيه في السبيطار يشيعوه بعد بعام يقولوا له هذاك هو معناها
0: للاسف
1: احمد ربي اخكم هما اي سون با نومبرو معناها انت حتى كي تجي باش تحسب انت وتشوف في النهار نقولوا انا عندك ما شاء الله وانا ما صحيح فما ضغط احنا ما ننكروش لكن في الضغط هذيك باش تبقى عندك 3 4 5 معاقين
0: قداش فيهم قداش فيهم من معوق يجيك يوميا للسبيطار
1: انت كي تعمل لهم شباك وحدهم يعني عباد تستقبلهم وتشوفهم وتقضي لهم شهورهم ويعديوا ويروحوا
0: ويكون
1: حاجه الحاجه
0: يكون عندهم اولويه
1: صحيح انت في تجديد بطاقة الإعاقة في حد ذاتها في التجديد ها باش يجدد مش حتى باش تستخرج اول مره نقولوا نمشي معاك لازم يعمل ملف طبي وانت باش تجدد الوزاره تفرض عليه انه هو يعاود الاجراءات انه ياخذ الورقه ويمشي للسبيطار وياخذ موعد ويعاود يعدي عند الطبيبه باش تعطيها الشهاده هذيك باش يعاود يخرج بطاقه الإعاقة
0: وكانه هو انتي تغير معناها وضعه الصحي باش يتغير هو يا حبذا لو كانت غير موش ماهوش في حاجة هو اللي بطاقة
1: ما حاجته به معناه انت تزيد التعب ونفسانيا وتزيد معناه تخليه دي برشا والله قسما بالله انا بيدي
0: مرهقة جدا
1: لهم.
0: مرهقة جدا اللي جرعت في بلاد
1: نمشي معاهم معناه الا ما نمشي معاهم خاصة اللي بدأوا قرابة هنا في تونس العاصمة نمشي معاهم معناه بشاكة في سافيسة ياخذوا بخاطرنا ويقولوا معناها عديوها في ساعة وخلت تعدي وكذا يتروح ولا يعدي ولا ساعة تلقاه وبيدو كيفيف عنده أمراض مزمنة مش كان
0: مرهق جدا الملف الاجتماعي الصحي مرهق جدا. مازلنا مكملين معاك سيدة نبيلة إسماعيل.
1: مازلنا عنا روتين تفضل.
0: مازلنا إن شاء الله مكملين معاك شو سمعوك أغنية وبعد راجعين مكملين معاك حديثنا على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر.

وانت بنت قلبي بخاف عليك خوف قلبك يا دب يا حبي يتهجى في الحروف هو انت بنت قلبي بخاف عليك خوف قلبك يا دب يا حبي يتهجى

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: مرحبا مواصلين مستمعينا مع قناديل الخير من إذاعة المنسير، مرحبا بكم في الاستماع. وضيفتي اللي معايا في المباشر طلبة وديع مراد، ما زالت الأغنية مبرمجة إن شاء الله بعد شوية تسمع وديع مراد. سيدة نبيلة إسماعيل مرحبا بك من جديد، شكرا لأنك ما زلت معانا. نحكيه على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين. في الحقيقة حكينا على برشة مسائل تهم المكفوفين وضعاف البصر، وكيفهم كيف برشا أصحاب إعاقات في تونس ملفاتهم ثقيلة في الحقيقة في بلادنا. نحب نحكي على موضوع آخر من خلال تجربتك في فعل الخير وتجربتك مع الناس. كيفاش لقيت ردة فعل الناس كل ما طلبت حاجة ولا كل ما قصدتهم في حاجة، كل ما كانت كل ما كنت في أمس الحاجة للمساعدة، كيفاش لقيت التونسي اللي في الواجهة الأخرى اللي ما يعرف حد شيء على دار نبيلة الدولية واللي باش تقدم له روحك واللي باش تقول له هاي خدمتنا وهنا شعملنا، كيفاش تلقى الجانب الآخر؟
1: والله شوف، بالنسبة خلنا نحكيه توا على الجانب المؤسسات، مثال كل ما يكون فما عنا كسوة نشاط أو باش يحطوا معناها ملفات دعم للتمويل المشاريع كما مكتبة صوتية، كما توا نسعى ونحبوا نبعثوا مركز تكوين وتأهيل، نحبوا نعملوا مطبعة رقمية بطريقة براي على برش حاجات، معناها ميزة بار الأوراق وكل، حتى ما مفكرنا فيهم في القهاوي كي يدخل القهوة معناها علاش المنيو ما يتمدش فيه كتاب براي زادة يقرأ على روحه المنيو ما يقعدش يستنى سيرفور، وساعات سيرفور ما يفيقش اللي هو معناها اللي قدامه كافيه ما يبدأ يستنى فيه بش يقوله، هو الآخر يستنى مسيك بش يقوله معناها شو عنده، إلا ما أنا نعطيه إشارة بش يفهم معناها فهمت. لكن باهي احنا اليوم معاه وغدوة مثال تقابش يرتد على قهوة وحده ولا على نزل ولا على اي مكان كان، فكرنا فيه مزيدة، فكرنا فيه ما طبعا الحق كي نقدمه احنا ملفات. انا ما قدمش ملف عشوائي او فقط مطلب، يعني كل ما تتصور انت من تقرير ادبي، تقرير مالي، سجل انشطة، سجل تبرعات، خاصة التقارير الأدبية بالرغم هو مكلف، راه والله نقول ما احنا كي نقدموا ملف والله، وصدقني انا مش نقولها، نحب نشكر زاد المؤسسات اللي دعمتنا واللي قبل حتى ما تدعمنا، ساعات يكلموني معناها يقولوا لي اجا بحذانا نحبوا نحكيوا معاك معناها على الجمعية وعلى كذا. اول حاجة يقولوها لي يقولوا لي في طريقة معناها تقديمكم للملف ديجا هذا يدل على انه الجمعيه منظمه تخدم في خدمه باهي، لانه التقرير الادبي نوثقه بالصور.
0: يعني هذاك الانطباع الاولي على الجمعيه حتى وكان ما يعرفهاش.
1: صحيح. دونك نحطوا الملف القانوني، خاطر بطبيعه وانا كيش نعطيه ورقه معناها مطلب فيها كلمتين يقول لك نشوف، احنا ما نحاولوش باش نغطيه الواحد، فما برشا جمعيات عندها برشا خوار، وفما معناها احنا بما اننا في الدومين دونك
0: اكيد اكيد راه فما تجاوزات وفما جمعيات.
1: صحيح. فما موجود،
0: امورها مش واضحه،
1: مش نقولوا مش موجود، راه موجود. ما اخويا كل واحد يثبت عكس ذلك، فهمت. ساعات انا مثال يطالبون بوثائق معناها اللي نقول انا معناها وثائق تتصور انت معناها تقول انت ما عندهاش علاقه بالدعم، لكن مع ذلك انا نوفرها، نقول مثالش عنده الحق.
0: قول انت كيفاش نوفر اسباب الثقه في وقت تزعزعت فيه الثقه في الجمعيات صراحه.
1: صحيح.
0: هكا المشكله، راه المشكل مش فيكم.
1: اي والحمد لله معناها نتلقى الدعم، وبعد ما ناخذوا الدعم بطبيعه احنا باش نوظفوه الدعم هذاك في النشاط او في المشروع اللي احنا معناها طلبنا عليه الدعم، بعد ما يكمل ويتم نبعثوا رساله شكر، مع رساله شكر معناها نوثقوها بالصور نتاع النشاط ولا المشروع اللي احنا قمنا به، مع مؤيدات الصرف في نسخ بطبيعه مطابقه للاصل، مع ما يفيد الاعلام لرئاسه الحكومه لمحكمه المحاسبات اللي احنا تلقينا الدعم هذاك، خاصه كي يكون مادي معناها فلوس. دونك تتولد الثقه، يصبح او تصبح المؤسسه هذيك تولي شريك دائم معنا معناها على مدى سنوات. فما زاد الداعمين اللي هما نقولوا احنا العابر سبيل، معناها احنا انا نوصل معناها احنا نعملوا دي فلاير، دي فلاير هذوك زاد نتواصل مع مكاتب البريد مكاتب معني مكاتب رسميه في اطار انه الفلاير هذيك تتفرق فيها التعريف بالجمعيه فيها بعض الصور على الانشطه فيها كل ما هو معناها معلومات او معطيات عن الجمعيه من رقم التاشيره من رقم الحساب من العنوان من كذا وتتفرق بصناديق البريد معناها نزيدوا نعرفوا بالجمعيه ساعات ناخو مثال جناح أو فضاء كما نقولوا احنا ببعض المؤسسات الحكومية نعرفوا بها بالجمعية فما عنا زادة منتوج خاص بالجمعية اللي هي طوابع بريدية رمزية سميناها احنا وللأصابع عيون تتباع بدينار معنى هذه كنبيعوها في الجناح هذاك اللي هي تنمية الموارد الجمعية نفرقوا كتيبات اللي فيه تعريف الجمعية نفرقوا دي فلاير نتواصلوا مع المواطنين يدعمونا ساعات تلقى مواطن مثال طبيب ولا فارماسيان اللي هذاك تتولد علاقة معنى وطيدة بيناتنا يصبح دائم معنا من خلال الستون هذاك معنى نتعرفوا عليه الحمد لله خدمنا زادة مع مؤسسات معنى حكومية معنى ما نيش في الشارع على بعض ما ناخذوا التراخيص لازمة بطبيعة مثال ناخذوا في المواسم الدينية ومثال شهر رمضان والعيد كبير ناخذوا فضاء من الفضاءات المغازات الكبرى معناها نعملوا كوليكت نتاع قضية زادة كيف كيف شوف تونس نقول لهم أنا راهو تونسي حنين وكريم صحيح فمك عبيت على غالب معناها ما نيش ناس كل كيف كيف إنما الأغلبية تقول بلادنا بلاد خير ومحلاها تونس بناس بالحق ناس ناس خير وناس تعاون وناس بالحق معني حتى ساعات تلقى أستاذ يقول لك نحب نجي نقري نحب نعمل معناها دورات تكوين احنا فكرنا حتى باش نعملوا لهم دورات تكوين في الذكاء الاصطناعي والله جاني أستاذ وقتها وكلمني قال لي نعملوا لهم دورات تكوين في الذكاء الاصطناعي مجانا فأنت قلت له نعدي والرانتري سكولير إن شاء الله وعليش ليه معنى نبرمجو وعملنا حتى دورات تكوين زادة في الثقافة المالية فهمت مش كان نراو في المساعدات كهو معنى حتى في العالمية
0: مش نحكيه حتى ماديا يعني حتى بطريقة أو بأخرى أنت تنجم تكون موجود وتنجم تعاون وتخلي بصمتك يعني في الجمعية
1: لأن الحمد لله معناها الملفات متاعنا خاصة بالنسبة للمؤسسات هي اللي تتكلم علينا معناها أنشطتنا وخدمتنا معناها ملف يتقدمه إما أنه يتقبل ولا يترفض من الأول وديجا فهمت وكما حكينا في الأول الحاح هذا كان موجود معناها ما نقسوش معناها مش خاطر مؤسسة مثال راسلتها ما دعمتنيش عاودت ما دعمتنيش عاودت ما دعمتنيش معناها يقول لي دي ما حكاية فيرا ما يشوش تدعم ساعات يجي نهار مؤسسات الراسل وتتفاجئ أنه تهز التليفون تقول لك يجي رانا احنا باش ندعموا النشاط نتاعك يجي وباش نحكي وباش نتفاهموا كيف باش نعملوا كذا وكل فهمت دونك لا يأس مع الحياة ولا حياة
0: هذه يلزمها شخصية قوية راي معناها بالحق معناها يلزم حد عنده طول نفسه ومستعد يمشي أكيد ببعيد أكيد. بالجمعية هذه للناس اللي قلت هذه الكل نحكي على الناس متطورة لا تتقاضى أجرا بالعكس لا ناس لا. ناس وقتها ناس صحتها حتى لحساب عائلتها للجمعية
1: الحمد لله والله أنا اليوم مش نحكي لك حاجة صارت اليوم احنا ما مازلنا نفرقوا في المساعدات المدرسيه فما ساعات تلقى نقاص معني يقول لك راه مازالي كذا مازالي كذا فما عباد اللي الحق معناها يتواصلوا مع بعضهم دونك يدلوهم علينا يجيونا اليوم جاتني مندوره والله عزت بيا برشا ونحب نشكرها برشا برشا برشا لاول مره معني انا نقبل مش معني راهو تكبر ولا واحد لا معني تجنبا برشا حاجات قبلت هدية علاش اللي هي تمثلت في دبوزة عطر صغيرة جابتها لي هي قيمتها المعنوية أكثر حتى من قيمتها المادية صحيح قالت لي مدام انت ياك النهار وهو والله أنا ما جيش لبالي جملة كيفاش عارفوا عيد ميلادي ولا كيفاش فاقوا بي ولا كيفاش حكيوا مع بعضهم قالت لي راه عز بيني انا جيت ومعني ما جبت لكش كادو. قلت لها انا راه الكادو نتاعي كي تدعي لي بالخير وترحم لي على والدي وترحم لي على اخويا وتكونوا انتم لاباس يعيش عيش تاع هذاك عندي انا معني خير وبركه. فالحق قبلتها وقلت لها يعطيك الف صحه ماما كاركش تعبت روحك معني باش تشوف انت الناس كيفاش تخمم وكيفاش تفكر معناها تحاول انها باش ترد لك حتى ابسط شيء معني
0: حركات بسيطه على الاخر اما معبره صحيح على الاخر لانه في نهايه الامر نقعدوا بشر وما احوجنا انه انسان يقول فينا كلمه خير مش معناه باش يشكرني ولا باش يهديني ولا ما يكفي انه كما نقولوا يعترف ولا بالقليل شيء لانه ساعات نقولوا عنا برشا جحود في حياتنا معنا نحن التوانسة عموما ما نقولوش كلام باهي لبعضنا ما نشكروش بعضنا ما نفرحوش في وجوه بعضنا ما نضحكوش لبعضنا بالحق تحس كينا ناقصين شوية ثقافة هذه ثقافة انه نشكر لبعضنا وانه حد فينا كيعمل حاجة مزيانة نقول يعطيك صحة والله خدمتك مزيانة اليوم والله حتى وان كنتوا تخدموا في نفس الخدمة هكا علاش ما احوجنا لحظات كما هذه راي معناها تأثيرها النفسي قوي بصراحة نحسها
1: صحيح
0: لأنه نعرف
1: ما ساعات يلوموا علينا احنا حتى على الفاج ساعات يقول لك علاش تهبط اولا انا ساعة مستحيل نهبط حاجة بدون اذن المعني بالامر اثنين نقول لهم اخي انتم اخي سامحوني اخي احنا نهبطوا في شنو نهبطوا معي اخي نهبطوا في حاجات مسيئة في حاجات خايبة في حاجات تدعو معناها للتوتر ولا تدعو لانك انت باش تنحرف في حاجة بالعكس انا ندلك في حاجة معناها فيها خير ندلك انه انت تنجم تكون غافل وانا نفيقك في حاجة تفرح في حاجة تنور في حاجة معناها اللي بالحق تشرح القلب واحد كيف يشوف يلقى معناها حاجات باهية احنا توا احنا اللي نشوفوا فيه توا انا واحده من الناس ما نكذبش عليك انا تلزل عاد نتفرج فيه الصفحات الفيسبوك زادة معني صحيح نتصفح ونشوف معني لكن الحاجة ما تعجبنيش نتعديها نمر مرور الكرام معني ما نقعدش نثبت ونشوف ما عادش عنك الحاجة الحلوة المزيانة اللي تشوفها وتتفرج وتعمل عليها كيف تلقى روحك معني مش مائزة تلقى روحك معني
0: للأسف لأنه راكبين على موجة الناس تحب هكا يحكيوا برشا في الإجرام يحكيوا برشا في المخدرات برشا وكأنه نحن المجتمع التونسي تقريبا ناب كله مستهلك ويروج الخاله والدخته ولاعبين الكرة والفنانين وكله وكأنه نحن كنا في خانة واحدة ليه رانا هذا هو فما موجود ما قلناش ليه القضاء ياخذ مساره في ذلك وعنا واحدة تمنية مطمئنين على البلاد معناه زاد ما عنا وجه محليه للبلاد هذه جانب آخر مشرق ومضيء على الأخر بارش جمعيات قداش اجتهدت وقداش خدمت من أجل العائلات التونسية وباش الصغيرات يفرحوا بالعودة المدرسية برشا ناس تعاتية من عمرها من صحتها على حساب عائلتها فقط باش تصنع فرحة هذايا مش يلزم هذايا اللي يكون والروجولو
1: أكيد أكيد أكيد
0: علاش معناه كان الجانب الاخر علاش اني اول مره معناه 22 سنه خدمه اول مره نعاود برنامج معناه في العاده انه كل شبكه نحب تكون عندي عناوين جديده باش معناه ما نعاودش الحاجات اللي خدمتهم قناديل الخير بالذات هو الوحيد اللي حبيته يكمل عام اخر خطر هذا الوجه المشرق للتونسي صراحة معنى للمجتمعنا أنه فما ناس عندها عطاء بلا حدود ما هيش تنتظر في حد شيء أما حبينا نقدموهم للناس لهي منا ولنا بش نقولوا للناس شكروهم أما بش نقولوا كي تسمع حاجات كما ذي تطمئن على البلاد قل الحمد لله قديش فما ناس قاعدة تخدم في البلاد هذه في الخفاء وما تنتظر في حد شيء الناس هذوما ما يتقضاوش راه سيدة نبيلة اسماعيل ما عندها شهرية لا من وزارة الشؤون الاجتماعية لا. ولا من حتى حد بالعكس وقتها صحتها لا. الكل لا. معناها هذا هو الوجه الجميل في بلادنا في العمل الخيري سواء عن طريق جمعيات وإلا فما ناس يقول لك خليني مع الجمعية برشا يقولوا لك ما تذكر الناس اسمنا برشا ما يحبوش يدوروا في الصورة أي
1: برشا لا برشا برشا صحيح يقول لي والله وحتى مؤسسات يقول لي من غير ما تعمل لي ببليسيتي من غير ما تذكر لي اسمي انا راني نحب نعاون معناها اللابسة بالله تصور انت في المولد معناها ما يشفش نسمي لك انا شكون لكن نوصل ونفرق ومادة زقوق وبارك الله فيها في الصحة معناها اللي هي ما صارتش وما معناها شو نقول لك معناها راه وشوف
0: من الرفاهيه انك تعمل زقوق
1: صحيح معناها بالنسبه لي انا المولد انا شوف ما ينكذبش عليك انا بالنسبه للمولد بالذات راه ما نطلبش فيه الحق مساعدات معناها هذا على مدى سنوات الحق قاعده سنه حميده كل عام يعطينا بارك الله فيه نوفروا احنا الحليب الكريمة السكر معناه إذا موجود أما معناه بش الراس الآن مؤسسات معناه دعمونا بربي المولد لأني أنا نشوفه معناه بالنسبة لي أنا مولد معناه موش حاجة كما عيد كبير مثال بش تفرح صغار ومعناها وعائلات كما عيد صغير بش تفرح صغار بلبسة إذا كان عندي أنا أهم معناه من المولد نقول أنا معناه بخيتو جاء ولا مشاء معناه فما أولويات هي في نهاية الأمر فهمت لكن معناه فما ناس اللي بالحق تعاون ناس بالرسمي تقول بالحق بلادنا مازالت باهية مازالت بخير وإن شاء الله ربي يحماها وإن شاء الله ربي يسبل ستر علينا وإن شاء الله ربي يبعد علينا العين الخايبة ويبعد علينا الناس بالحق اللي تسيء لهالبلاد هذه إن شاء الله ربي يجعل كيدهم في نحورهم
0: ديما نقول ربي يبقي عليها الستر لبلادنا ما زلنا مواصلين طلبت وديع مراد باش نسمعك وديع مراد ونرجع في محطة أخيرة مع السيدة نبيلة إسماعيل نحكيه على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين.

0: نكمل معاك سيدة نبيلة اسماعيل ما تبقى من الوقت، واخترنا باش نختم حصتنا بصوت جميل، صوت ميادة الحناوي اللي انت اخترت باش تسمع غناية من غنياته الليلة، وشكرا لهذا الذوق الرفيع والراقي في اختيار أغاني الليلة اللي متعتنا بها سيدة نبيلة.
1: يعطيك الصحة انت زاد يا اخو بخاطرك.
0: يعيشك سيدتي، مرحبا بك، انت ضيفتنا الليلة. نحكي قنديل ضاوي، جينا من العاصمة، حكينا على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر. سيدة نبيلة أكيد بإذن الله مازال المشوار طويل، أكيد عندك برشة أحلام تتمنى إنها تتحقق، برشة مشاريع تتمنى إنها تشوف النور، لكن نقول لك أولوياتك في الأيام القليلة المقبلة، في السنوات المقبلة، بإذن الله ربي يطول عمرك في الخير.
1: أمين أجمعين إن شاء الله، أنا وياك وكيف الشعب التونسي
0: إن شاء الله يا رب.
1: والله من أهم الأولويات اللي احنا توا قاعدين نخدم عليها، واللي هو بالحق أنا حلمي أمنيتي، أنه نعمله مركز تكوين

0: إنه تأهيل لذوي الإعاقة بصرية بدرجة أولى في تونس، وعلش لا يكون يحمل حتى الإعاقات الأخرى. نحب بالنسبة للفئة هذه تتمتع بحضور أكثر في التشغيل، ما يقعدش محصور في الستاندار وفي الكينية اللي هو طبعا أصبح معاش يوكل خبز، الخدمة أصبحت معاش موجودة شبه منعدمة. تتحللهم أفاق أخرى في علاش لا، ينجم يتعلم ترجمة، ينجم يتعلم لغة، ينجم يتعلم إعلامية، ينجم يتعلم محاسبة، ينجم يخدم أي حاجة أخرى غير المهنة ذو مزوز. وبعد إن شاء الله ربي يفتح له آفاق ويفتح له يعني يكون سوق الشغل إن شاء الله حتى في الخواص، يعني مش لازم في الليتاتيك. هذه من ضمن الأولويات. قاعدين زادا إن شاء الله نحضروا في تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية في تعميم كتابة البرايل للكفيف، لأنه هي حق وليست معناها مزيئة. تركيز اللافتات موجهة سواء كان في الفضاءات العمومية ولا في الوزارات وفي المؤسسات. طبعا فما عنا زادة نادي موسيقى بش يكون على قريب موجود، اللي هي بش تتكفل به أو تكون مشرف عليه لأختنا وصديقتنا الفنانة عندي ما نقول وتو تويتي نهار إن شاء الله تستضيفها. من عاش كان عندك فكرة عليها ولا يكي تسمحها تقول عبارة نجات صغيرة مع تونس، صوتها ياسر حلو اللي هي سعيدة غزية، تكتب وتلحن وحدها. عندها بعض المنتوج معناها تنجم تدخل على اليوتيوب وتشوفه. باش تكون هي إن شاء الله مشرفة عليه. فما عندنا كفاءات في الفن، في الشعر، في الأدب، باش يكون لينا إن شاء الله معناها برامج معاهم معناها في المجال هذايا.
1: باش نمشي للثقافة وللفن وللترفيه، وهذا من حقهم رام ما ناش نحكي وكان على الناس يلزمهم فقط تغطية اجتماعية وإلا باش يركبوا بلاش. لا، حتى الفن والثقافة راهو من حقهم أنهم يكونوا فاعلين في الميادين هذي.
0: أكيد أكيد يشاركوا حتى في العروض الثقافية، وعلاش لا يكونوا حتى منتوجهم البرا، مش كان نقبلوا البراني حتى عنا توانسة عنا كفاءات. فما عنا زادة كفاءات في الصناعات اليدوية، زادة علاش لا نقفولهم ونعاونوهم في بعض مشاريع صغرى ذي إن شاء الله زادة ماشيين فيه. معناه الحمد لله يا ربي احنا ماشيين على خطى أو مبدأ لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. ناس نحبها تكون مسؤولة وليست مكفولة، ناس معناها عندها ما تقول في رواحة، ناس تحب تنتج، تحب تخدم، تحب تبرز وجودها، تحب تثبت كفاءاتها مكانتها، فقط تحتاج للفتة أو نقولوا احنا تسليط الضوء عليهم لا اكثر ولا اقل معناها، فهمت؟ وان شاء الله ربي يقدرنا ونوصلهم ان شاء الله.
1: هو المجهود المجتمعي رائع جدا في بلادنا في الحقيقه، عن برشا خدمه وعن برشا جمعيات تقدم في خدمه معناها باهيه للمجتمع. ما نقول الدوله انها تكون حاضره بقرارات صارمه، بقرارات قويه، بجرأة قويه لفائده الفئات هذه. تتمناو هذا اكيد يصير، لانه الدوله بثقلها يعني عندها وزنها خاصه في سن القوانين.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا قاعدين نسعى، وحتى في لقاء مع السيده رئيس الحكومه والسيد رئيس الجمهوريه في الاطار هذا، انه فما برشا قوانين يلزمها تتبدل وبرشا حاجات يلزمها تتحط للفئه هذه. وطبعا ما تعرف كيما القرارات السياده هي اللي تعم وهي اللي تمشي في نهايه الامر. انت حتى كي باش تقابل مسؤولين يقول لك والله انا خاطيني هاتا ونرجع معناها للمسؤول او نوصل الصوت. احنا ماذا بينا كان من ممكن يكون لينا عنا حتى محضرين معناها المشاكل والتحديات ومحضرين حتى الحلول المقترحة. فقط هو اللقاء حتى نتاع 5 دقائق، أنا نقول والله جوست يسمعونا ونعطيهم المقترح وتو يشوفوا بحول الله معناها تتبدل برشا حاجات
1: إن شاء الله بإذن الله بالعزيمة هذه القوية، بالروح هذه المعطاءة، بالمحبة، محبة الآخر، بالروح هذه اللي فيها محبة للآخر وفيها برشا عطاء وفيها كما نقولوا بالحق، معناها إنسان نقولوا فيه برشا خير. شكرا لك سيدة نبيلة إسماعيل على حضورك الليلة معنا في قناديل الخير. كنا حكينا على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر. المشاريع قدامكم مازالت بإذن الله متاحة، ومازال الفضاء رحب إن شاء الله للنشاط. قنديل بالحق ضاوي، شكرا لك، وإن شاء الله يدوم الألق هذا ويدوم العطاء متاعك. شكرا لك على حضورك معنا الليلة في إذاعة المنستير، وكذلك الشكر موصول الحمد لحول، كذلك طارق الهلالي، تحياتي لكم، حياتي لكم. هذا نغم من أحلى الأنغام اللي نجم نختم بها الليلة قنديل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عن أي زهرة ستحدثني اليوم؟
1: سأحدثك سيدتي الوردة عن زهرة الحياة والموت.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: متعب، مرهق، لا أريد أن أسمع هذا الكلام الفارغ. إنك تموتين بعنادك، الحياة تعطى مرة واحدة، فإذا كان من العبث عيشها وسط البؤس فمن الجنون الانتحار.
0: ألا ترى بريقا طفوليا في عيني وحزنا مليئا بالغشاوة؟ زرقة عيني بدأت تأخذ كل تلوينات المغيب والبحر، ثم تستقر على خضرة تشبه خضرة غابة يلفها الضباب الفجري بنداه.
1: عاجز عن الكلام، إنني أرى الموت الذي بدأ يسرق ألقك يا حبيبتي. أحضنيني أيتها الأنواء، فالغشاوة تزداد والقلب امتلأ والذاكرة أصبحت حافية. إنني أشعر بك تبتعدين مثل النجمة الهاربة.
0: ما لك يا سيدي وتاج رأسي ومم عيني؟ أبك رغبة كبيرة للبكاء والعويل والصياح والنواح؟
1: أنت عنيدة تبددين حياتك وحياتي. أين كنت مختبئة؟ كنت هادئا في زاوية داخل بيت، كنت معزولا عن الدنيا، يائسا حتى من نفسي. أكتب مذكراتي وأشعاري، أفضل المشي وأكره المطريات. هل أصرخ وأقول إني كئيب جدا مثل هذه النسمات البحرية المعزولة في هذا الفراغ الذي يذيق كل يوم أكثر؟ قالت وهي تمسح وجهها من رذاذ المطر والموج وتسحب أصابع رجليها قليلا من البحر.
0: مجنونة، أليس كذلك؟ إني أعذبك.
1: إنك تنتحرين يا حبيبتي، صحتك أولا.
0: يا أخي لماذا تريد أن تكون وصيا؟ حياتي وأنا صاحبتها.
1: ولكن حياتك حياتي وموتك موتي يا زهرة البرية وموجة الرائعة.
0: نعم أنا موجتك وزهرتك البرية، فلتهدأ جراحك يا مولاي.
3: في يوم في شهر

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلاً من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
3: قريباً من الموت نجلس في ظل نرجسة قلقين، نبعثر هذه الغيوم من الكلمات، فنرتاح من تعب الليل تحت عباءة حبر يفسر أوهامنا ويبدد عزلتنا لحظة، ويلملم أضلاعنا من مناف اغتراب ومن أرخبيل الليالي، ويجمع أشواقنا في كتاب النبوآت أو في زجاجة نور تضيء حواشي أعمارنا في ظلال الجسور.

0: قريبا من الموت في ساحة الليل نكتب أسماءنا فوق جسر قديم ونعبر أيامنا مقفلين خطانا على قلق في دماء تعد عصافيرها لربيع وأمواجها للحبور.
1: قريبا من الحبر بين كلام جميل وشاهدتين نعيد النجوم إلى أمها والبلاد إلى أهلها والمناف نزينها للغريب إلى أن تجيء البلاد ربيعا وينفرد القلب بالوطن المخملي ونار الأنوثة بعد شتاء طويل.
0: قريبا من الحبر نكشف عن موتنا كل موت ونعلن عن قلبنا كل فجر ونجلس في قبرنا فرحين بعصفورتين وغصن ونكتب أسماءنا في النبيين والحالمين نسامر أعداءنا ونزين أقدامنا بالحصى والوحول نسير إلى فرح غامض واهبين لنار الأغاني حروف العظام ومنتحرين بغصن الكلام الجميل.

قريبا من الليل نجلس في عتبات الظلام، نوزع أحبابنا زهرة زهرة في المنافي، سنقرأ بعد خريف رسائلهم جالسين على حافة الصمت في قبرنا، فرحين بما وهبتنا الملوك من البؤس والخطب العائدة من حروب الجدود وباللغة السائدة.

0: أول الليل أو آخر الليل، فاكتب قصائد بأسك للأصدقاء بحرية الموت، واكتب قصائد حزنك للأصدقاء بحرية القلب، واختر سراويل بؤسك والشاهدة.
1: قريبا من الموت والليل والحبر، في حفرة العمر ننصب للسيد القلب قوسا من الزيزفون، وخيمة حب بطول بلاد وعرض ربيع، ونمتشق الحبر صفصافة للخلود وسوسنة قرب كهف قديم، ونبكي من الفرح الفجري على قدمي لحظة خالدة.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
4: فقدت شابة هندية ولدها الصغير، وهبت أن تصدق أنه مات، فحملت جثمانه وراحت به على الناس وهي كالمجنونة تسألهم دواء يرد الحياة لولدها.
5: وأشفق الناس على عقلها وهم يعجبون كيف تبحث للموت عن دواء. وأخيرا وصلت الأم الثكلى إلى الحكيم بوذا، فطلب إليها أن تأتيه بحفنة من حب الخردل على شرط أن تكون هذه الحفنة هبة من أسرة لم يمت من أفرادها طفل ولا أخ ولا ولد ولا زوج.
4: وانطلقت الشابة تطوف بكل بيت تسأل الناس، والناس يقدمون إليها الخردل مشفقين، ولكنها لم تجد من بينهم أسرة لم يمت أحد أفرادها.
5: حين ذاك أدركت حكمة بوذا الذي أراد أن يريها أن الموت مفروض على كل حي.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
5: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. سأل أحدهم صديقه:
4: هل تحب أن تموت حماتك؟
5: فقال:
4: كلا.
5: قال:
4: ولماذا؟
5: قال:
4: أخاف أن نموت من الفرح.
3: وداعا سيدتي الوردة.
5: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: صوت المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: أغداً ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير،
2: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش.

واحنا في عز الهنا.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

باللعب من الاول صعب.

Thank you.

والحلوة

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: الزريبة صوت زهوان على الموجة 104.7
2: 104.7

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة الغفران بالمنستير بقيادة نبيل الفخفاخ.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم في هذا الفجر ما قسمته من خير ورزق وصحة وعافية ورضا وعفو وراحة بال، فاجعل لنا نصيبا منه يا كريم. اللهم ارزقنا راحة البال وكل الخير من الصحة والسعادة والرزق والتوفيق. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، وأينما ولينا وجوهنا ازرع الطيبين في طريقنا. اللهم أبدل أحزاننا أفراحا، وهمومنا سعادة، وضيقنا فرجا. اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب القبر، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كما خلقتنا على الدنيا بلا ذنوب، أحسن خواتمنا وتوفنا بلا ذنوب. اللهم أجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم احمنا في لحظة ضعفنا، وأبعد عنا شياطيننا وأنفسنا الأمارة بالسوء، واهد قلوبنا وعقولنا، واغفر لنا خطايانا ويأسنا يا رب. إلى من نشتكي وأنت موجود، ولمن نبكي وبابك غير مردود، ومن ندعو وأنت المعبود، ومن نرجو ورجاؤنا فيك غير محدود. رب اجعل عفوك عنا دائم، ورضاك عنا قائم، واجعلنا عن الذنوب نادمين، ولباب توبتك قائمين. اللهم لا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا. اللهم لا تحني لنا قامة، ولا تكشف لنا سترا، ولا تفضح لنا سرا. اللهم إن عصيناك جهرا فاغفر لنا، وإن عصيناك سرا فاسترنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل ابتلاءنا في أجسادنا، ولا في أموالنا، ولا في أهلينا. اللهم لا تمكن منا حاسدا، ولا تفرح بسقوطنا حاقدا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبخشيتك عن عصيانك. يا رب، إن ضاقت علينا الأرض بما رحبت، فأغثنا برحمتك التي أغثت بها صاحب الحوت. اللهم ارزقنا فرح يعقوب، وفرج يونس، وتقوى يوسف، وصبر أيوب، وإيمان موسى، واحتمال نوح، وطهر عيسى، وزهد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بنا شرا فأشغله في نفسه، ومن أراد بنا كيدا فرد كيده في نحره، ومن أراد بنا مكرا فأمكر به بقوتك. اللهم في هذا الصباح لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء برحمتك يا عظيم الرجاء، يا واسع العطاء.

حالي في خوف.

0: محمد،
1: محمد
0: في عيونهم،
1: في عيونهم.
0: المادة العلمية
1: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
0: تقديم
1: عبد العزيز السيد.
0: إعداد
1: محمد حجازي.
0: أداء
1: محمد العمري،
0: جابر صالح
1: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: إنا كفيناك المستهزئين. عهد من الله لرسوله أن يتكفل هو بالمستهزئين به وبدعوته ورسالته. ولقد من الله على خير البرية برسالة كالشمس المشرقة، من يمعن النظر فيها تشرق نفسه بالإيمان، لأنه يدرك الحقيقة الكامنة في هذا الدين. ولقد كتب جاك ريسلر الباحث الفرنسي المعاصر في كتابه الحضارة العربية:
4: سيطر الإسلام خلال 500 سنة، من عام 700 إلى عام 1200 للميلاد، على العالم بالقوة والعلم وبتفوق حضارته. عندما بهرت الحضارة الإسلامية المشرقة بعض رجال الدين والعلمانيين من أوروبا المسيحية بأكملها، أخذوا يزحفون حبا للحرية التي تميزت بها هذه الحضارة إلى قرطبة وطليطلة وإشبيلية لكي يحضروا دروس الجامعات الإسلامية.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: الدين اصطلاحا في المعاجم العربية يحمل معان كثيرة، منها النظام والملك والسلطان وتدبير الأمور وغيرها من المعاني الدالة على الإصلاح. والرسالة المحمدية حملت كل هذه المعاني، وهي أهم ما استوقف المستشرقين في كتاباتهم. وإن الدين الإسلامي يعتني بكل جوانب حياة الإنسان ليصل بها إلى الكمال وفق منهج رباني. الدكتور غوستاف فون كوربنام، رئيس قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة كاليفورنيا، والذي أصدر عددا من الكتب عن الحضارة العربية والإسلامية، ومنها الشعر العربي ودراسات عربية والتفسير الحديث للإسلام، كتب في كتابه الهام الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية، كتب قائلا:
5: ما حققه الإسلام من تغيير الثقافة العربية المتوارثة عن السلف يمكن أن يلخص في 4 تغييرات أساسية. أولها توسيع المشاعر الإنسانية وتنقيتها. ثانيا توسيع نطاق العالم الفكري والوسائل التي تمكن الإنسان من السيطرة عليها. ثالثا إبداع نظام سياسي لم يسبق إليه في محل نشأته، مقبول من الوجهة الخلقية وفعال في نفس الوقت. رابعا تصوير أسلوب جديد للحياة.

0: محمد النبي الأمي، بعث بالحق ليعلم الناس طريقا يسلكوه يسعد به في الدارين. جاء بدين من أقامه وطبقه في حياته حظي بما يريد، طريق الصلاح والإصلاح. وإذا ما عددنا ما في هذا الدين من رؤية شاملة وحلول متكاملة سيقف عاجزا، هذا ما أكده الدكتور بيرغ الأستاذ بجامعة لندن في كتابه وجهة الإسلام قائلا:
1: لا حاجة بنا إلى الإطناب في بيان المميزات الخاصة بالإسلام، دين الديمقراطية، وقد استمد قوته على الدوام.

0: من حب الجماهير له حبا حماسيا. إن النزعة التي تصبغ كل شيء بصبغة الدين والتي امتاز بها الإسلام منذ أيامه الأولى جعلته مدة تزيد على 12 قرنا دينا متمكنا في ممالك تلاشت فيها القوميات، وكان هو فيها أكبر قوة تعمل على تماسكها. لقد حاز الإسلام فضلا لا سبيل لإنكاره بأنه عمل على حل مشكلة التفاهم بين الأمم، وهو فضل لا يجحده حتى غير المسلم ممن يتبع دينا آخر أو يعتنق فكرة أخرى في الحياة.
1: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
2: الحضارات لها مقومات وأساسيات تقوم عليها، وعندما تفقد هذه المقومات تزول، لكن الحضارة الإسلامية عندما قامت لم تكن الركيزة فيها بشرية بل ربانية. لذا حتى وإن زالت بعض الممالك في الحضارة الإسلامية لم يفقد المسلمون مقومات وأسس بنائها. الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي الكبير ويلت ديورانت صاحب موسوعة قصة الحضارة، والذي صدر جزءها الأول في عام 1935، تحدث عن فلسفة قيام الحضارة الإسلامية قائلا:
3: كانت مبادئ المسلمين الأخلاقية وشريعتهم وحكومتهم قائمة على أساس الدين، والإسلام أبسط الأديان وأوضحها وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
2: عند كتابة تاريخ الحديث لم يسهم المسلمون في كتاباته، لذا نجد أغلب هذه الكتابات لا تعترف بشكل كبير بفضل للحضارة الإسلامية على البشرية كافة وإسهاماتها التي أدت إلى تطور كبير في حياة الناس. وإلى هذا الأمر يشير الباحث الإنجليزي المعاصر لايتنر في كتابه العرب وأوروبا قائلا:
0: على الرغم من سجل أوروبا الطافح بالتزمت الفكري واللا تسامح الديني على النقيض من المسلمين، فإنها ظلت ترفض الاعتراف بما للعرب من يد طولة على حضارتها، وتتجاهل دورهم الحضاري وتقلل من شأنه. أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية، منها نظرة العرب المتسامحة وعدم تمييزهم بين فروق الدين والعرق واللون.
1: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
2: رسالة الإسلام عندما بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بيسرها ووضوحها، كما اتصف النبي بالبساطة أيضا. لذا أصبح الدين الإسلامي جليا لا تأويل فيه ولا تحويل عن مبادئه، وأصبح المسلمون على اطلاع بدينهم دون جهد كبير، وأصبحوا دعاة له. وفي كتابه حضارة العرب يقول الكاتب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون:
3: إذا اجتمعت بأي مسلم من أي طبقة رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقد، ويسرد لك أصول الإسلام في بضع كلمات بسهولة، وهو عكس أديان أخرى يصعب على معتنقيها فهم غموضها إلا إن كان من العلماء. الإسلام أشد الأديان تأثيرا في الناس، وهو يعرف كيف يصب في النفوس إيمانا ثابتا لا تزعزعه الشبهات.
4: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة.
3: حديثك الشهد عند الذائق الفهم،
0: حديثك الشهد عند الذائق الفهم،
4: بكل قول كريم أنت قائله،
3: تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم،
0: تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم.
2: غدا بإذن الله نلتقي معكم من جديد.
5: محمد
6: محمد
5: في عيونهم.
6: في

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم.
1: في عيونهم.
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. لسائل أن يسأل: لماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر؟ الصبر أعظم العطايا، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فمن من الناس على وجه الأرض لم يصب بمصيبة صغرت أو كبرت؟ فقد وعد الله عباده الراضين الصابرين أجرا عظيما وفضلا كبيرا. لو تدبر العبد قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العظيم. فلو تدبر العبد هذه الآية لصبر وصابر نفسه حتى يكون جزاؤه الجنة. إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، ليعبدوه وحده لا شريك له، ليعبدوه وحده بأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويكثروا من ذكره. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم. وعبادته هي توحيده سبحانه وتعالى بدعائه وبخوفه ورجائه والصلاة والصيام وغير ذلك، وطاعة أوامره واجتناب نواهيه، ووعدهم في الدنيا الخير الكثير، ووعدهم في الدنيا الخير الكثير والعاقبة الحميدة، ووعدهم في الآخرة بالجنة والكرامة. قال تعالى في سورة هود: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فالصابر له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وله العاقبة الحميدة في الآخرة إذا صبر على تقوى الله سبحانه وطاعته، وصبر على ما ابتلي به من شظف العيش والفاقة أو الفقر والمرض، والصبر عاقبته حميدة. قال الله تعالى في حق بعض المؤمنين وعدوهم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. الصبر له عواقب حميدة إذا صبر على طاعة الله وعلى مصائب الدنيا، وإذا استقام على أمر الله فإن له النعيم في الآخرة،

0: دعاء الكروان فسحة إيمانية مع الأدعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يومي من مسك الختام نتعرف من خلاله على تاريخ عظيم، نتعلم منه الكثير ونستفيد منه في واقعنا المعاش. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.

تحدثنا في لقاءات سابقة عما أقدم عليه كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكة، ثم ما أتوا به من الجرائم التي استحقوا لأجلها المصادرة والقتال عند الهجرة، ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولم تنعوا عن عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا خالصا، بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، كتبوا إليه، فعلموا أنهم كانوا قد اتفقوا عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وآمنوا به، كتبوا إليه وإلى أصحابه من المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثر أوامر إخوانه من المشركين من أهل مكة طبعا، وقد كان أصلا يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه قد استلبه ملكه في ملك يثرب.

يقول عبد الرحمن بن كعب: أيها الأعزاء، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. لقد امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذ ذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه، ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد

أحد الأيام أيها الأعزاء، انطلق سعد بن معاذ إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا الذي معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبأ؟ وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أنا والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليكم منه، طريقك على أهلك.

قريش أيها الأعزاء تفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين، وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة.

وفي الغد يتجدد اللقاء وصور من فداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نستودعكم الله الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم، أهلا وسهلا في نور هذا الصباح. سعداء أن نسافر معكم في رحلة جديدة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح الباكر، هذا الصباح المنير، ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا من الخير الوفير، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أحبة هذا الصباح، أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. نسأل الله أيها الأحبة أن يجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم ودعواتنا، وتتحقق فيه أمانيكم وأمانينا، وترفع فيه درجاتكم ودرجاتنا. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا، جالبا لنا كل خير، دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

أحباب صباحاتنا الجميلة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الجديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له الحمد وله الشكر وهو على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا بصباح تصفو فيه النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور الإيمان. أيها الأحبة الأعزاء، نسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة وجميل العافية، ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم هذا. صباحكم نور وسرور وحبور، صباح مسيج بالخير والبركة والرضا وبنور الإيمان. يا رب اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح خيرا وفيرا، ورزقا وعافية، ودربا منيرا بطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تلطف بنا وبأحوالنا، وأن تنجنا من الظالمين والمعتدين بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة رحمتك وفيض كرمك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا غشاوة الهم والغم، واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين. الحمد

0: نور الصباح.
1: نور الصباح، نور الصباح نافذة يوم جديد، تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة.
2: بنور الصبح أنفاس تعافت من الأقدار والتأمت جراح، وول اليأس وارتشفت زهور، نسيم الصبح يملأها ارتياح. تجلى الصبح في الدنيا جميلا، يزين وجهه الأسنى نجاح. فلا يأس إذا ما طال ليل، فإن الليل يطرده الصباح. أحبابنا الكرام، أسعد الله صباحكم. هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤانسكم صوت لحبيب مرموش، فمرحبا بكم.

أيها العابر على جسر الحياة، بعيدا عن الضيق والقلق، يمر الإنسان في حياته بعديد الصعاب الشائكة التي تبث في نفسه الهم أحيانا، إلا أنه يسعى دائما للمضي إلى الأمام وتجاوز العراقيل بكل طاقته الخلاقة. فما دام القلب ينبض والعقل يفكر، وكذلك باقي الحواس تقوم بوظائفها في جسد سليم معافى، وما دام الصباح يطل كل يوم والشمس تشرق من جديد، فما على الإنسان إلا أن يمضي إلى الأمام. فالحياة سباق، والفوز في هذا السباق يستوجب العزم والإرادة، ويستوجب الكد والجد والعمل.

0: نور الصباح.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، فيوضات عميمة، نعم تترى علينا، صحة موفورة، عقل كامل، بصر وبصيرة. لك الحمد ربنا، لك الحمد حتى ترضى.

رسالة السماء لجميع الأنبياء والرسل من آدم أبي البشر عليه السلام إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والرسالات، هي خالق هذا الكون، هو الله ولا معبود سواه، تلك هي الرسالة، فطرة الله التي فطر عليها الناس جميعا. فلو سألت أحدهم من أنشأك وجعلك إنسانا سويا، سيقول لك دون تردد ودون شك إنه الله الخالق الرازق الواحد الأحد لا شريك له ولا أحد سواه.

عاقلا وقلبا مطمئنا ورزقا واسعا وصحة دائمة وسعادة لا تنقطع لكل المستمعين. نسأل الله فرحا مزهرا يسيج خطاكم أينما اتجهتم في هذا الصباح الأثير.

قيل قديما المرأة الحقيقية هي التي تحب أن تتدفأ بحنان رجل أقوى منها فتكون مكملا له لا تابعا، لا أقوى من شخصيته ولا أدنى من كرامتها. فالمرأة كالقمر تعكس ضوء الرجل الذي تحبه وتهواه وتتمناه. أما الرجل الذي يتوقع أن تكون المرأة في حياته ملاكا طاهرا فلا بد أن ينشئ لها الجنة على الأرض، لأن الملائكة لا تعيش في الجحيم. إن مشاعر الأنثى كأوتار الجيثارة لا تعرض ألحانها العذبة فوق الرصيف، وإنما تمنحها لمن يجيد العزف على أوتار قلبها الحاني الرهيف. أنا

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، كلمة عظيمة لها معان جليلة وقويمة لا يقوى على تحقيق مدلولها إلا العظماء أصحاب النفوس الشامخة والقلوب الناصعة والتواضع الصادق. هؤلاء هم الذين تقبلوا عيوبهم بقوة وشجاعة وواجهوا أنفسهم بكل حرص وثبات. هؤلاء انصرفت همومهم إلى التفكير في إصلاح عيوبهم الصغيرة والكبيرة دون عقد أو غرور أو محابات.

سقطت قطرة عسل على الأرض، فجاءت نملة صغيرة فتذوقت العسل الرفيع، ثم حاولت الذهاب لكن مذاق العسل راق لها، فعادت وأخذت رشفة أخرى، ثم أرادت الذهاب من جديد لكنها شعرت بأنها لم تكتفي بما ارتشفته من العسل على حافة القطرة، وقررت آنذاك أن تدخل في العسل بأكملها لتستمتع به أكثر فأكثر. وفعلا دخلت النملة سعيدة في قطرة العسل، وأخذت تستمتع طويلا وتأخذ أكثر من طاقتها، وعندما أرادت أن تغادر لم تستطع الخروج من العسل، لقد كبل قوائمها والتصقت بالأرض وثقلت فلم تستطع الحركة برغم محاولاتها العديدة، وظلت على هذه الحال وهي تتألم وتعاني إلى أن ماتت. ولو اكتفت النملة بقليل من العسل ما كانت لتموت. يقول أحد الحكماء: ما الدنيا إلا قطرة عسل كبيرة، فمن اكتفى بالقليل من عسلها نجا، ومن غرق في بحر عسلها هلك ومات.

أيها الموجوع صبرا، إن بعد الصبر بشرى. أيها الباكي بليل، سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور قل لي، هل يديم الله كسرا؟ يا عزيز القلب، يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا.

صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، قال أحد العارفين: النجاح سلم لا مجال لتسلقه ويداك في جيبك. على هذه المقولة القيمة في هذا الصباح الأثير، هذه المقولة التي نجعل منها شعارنا المنير من إذاعة المنستير، نودعكم راجين من الله أن يجعل كل أيامكم بيادر فرح وتميز وعطاء، مع أجمل تحيات الحبيب مرموش في الإعداد والتقديم والزميلة سامية مطاوع في التوظيب والإخراج. نقول لكم جميعا إلى اللقاء.

قلقك تزيد، ما كان في بالك ده كله يجرى.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والأمل.

0: تمام السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري، وذلك على إثر برقية تنبيه بإضراف القطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 من سبتمبر على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عملية واضحة ومطالب وصفتها بالمشروعة. أكد اليوم مدير تصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام سيد كريم الرمضاني، أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية يكون يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما سيكون يوم 30 من نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير منظومة العلاج طبيب العائلة. وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بالعيد مع واليو نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني والوكالة الذرية على البرنامج الوطني لطريق التعاون بين تونس والوكالة الطاقة الذرية للفترة 26-30. وحسب بلاغ صادر عن الوزارة يمثل هذا البرنامج إطارا استراتيجيا لتوجيه التعاون الفني والعلمي بين تونس والوكالة خلال الأربع سنوات القادمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا طاهر سالم البعور، أكد بأهمية التنسيق المحكم بين البلدين بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. تتجه الأنظار إلى نيويورك مع بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يترقب المجتمع الدولي سلسلة لقاءات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الاجتماعات في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر مع إيران ومنع انزلاق المنطقة مجددا إلى مواجهة عسكرية واسعة. نهاية الموجز بعد قليل، ثنائي محمد بيار وحسام قدرية يرافقانكم في بشائر صباح اليوم، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/22/2026. صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة أن رفخوكم انتوا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. تحية توصلكم من عند حسام قدرية في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. أما البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها لستة وعشرين دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. صبحيتنا مازالت كيف بدأت ومتواصلة كما العادة حتى للتسعة امتع الصباح. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 22 سبتمبر 2026 يتميز بسحب تكون أحيانا كثيفة مع إمكانية نزول أمطار تكون متفرقة بالمناطق الساحلية، والطقس يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر اليوم يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة بتسجل ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح، وبتتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وبتنجم توصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. ساعتنا الثانية كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي نزيد ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيامات الجاية. نواصل مع الغنيات ونرجع مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: 36 دقيقة تحية لكل مخلات يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير وخايد نرجع شوية للتاريخ نتفكروا حدث صار في نهار كما اليوم
1: حدث في مثل هذا اليوم
0: في نهار كيما اليوم 22 سبتمبر 1980 اندلعت الحرب بين العراق وإيران فيما سمي بحرب الخليج الأولى وشنت القوات العراقية بقيادة الرئيس صدام حسين هجوم واسع على الأراضي الإيرانية لتبدأ واحدة من أطول وأعنف الحروب التقليدية في القرن العشرين. جاءت الحرب هذه في سياق توترات متراكمة بين الزوز بلدان أبرزها الخلاف الحدودي حول شط العرب وأيضا مخاوف بغداد من تصدير الثورة الإيرانية اللي قادها آية الله الخميني بعد سقوط الشاه عام 1979 في إيران إضافة إلى تنافس تاريخي على النفوذ في منطقة الخليج. الحرب هذه استمرت قرابة 8 سنوات كاملة وشهدت معارك برية ضخمة على طول الحدود المشتركة وضربات صاروخية متبادلة طالت المدن وكانت حرب أيضا بحرية أثرت على ناقلات النفط في الخليج فيما عرف بحرب الناقلات. الحرب هذه خلفت خسائر بشرية فادحة وتشير التقديرات إلى سقوط ما بين 500,000 ومليون قتيل من الجانبين إلى جانب دمار اقتصادي هائل الحق البلدين دون أن يحقق أي طرف نصر حاسم. الحرب هذه وفات في أوت 1988 بقبول الطرفين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 لوقف إطلاق النار باش ترجع هكا الحدود بين البلدين تقريبا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع النزاع وخلات إرث ثقيل من الخسائر البشرية والمادية لا يزال حاضر في الذاكرة الجماعية لشعبي العراق وإيران.
1: حدث في مثل هذا اليوم
0: قوات الهجرة الفيدرالية الآيس في الولايات المتحدة ترامب وأفريقيا اتفاقات سرية ومصائر على المحك. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: اليمن القوة الحكومية تتصدى لهجمات بتعز وأزمة النزوح تتفاقم. نمشي إلى إيران، مباحثات إيرانية باكستانية لإنهاء الصراع ومساع قطرية لتسهيل الاتفاق. قمة ترامب وتشي، ابتسامات فوق الطاولة وركلات تحتها، هكا تكتب الجزيرة اليوم. نمشي لموقع فرانس 24: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد ترحيل مليون مهاجر في السنة من الأراضي الأمريكية، وحين يتعذر إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، واشنطن تبحث عن بلدان ثالثة تستقبلهم. بعض البلدان الأفريقية المعتمدة على المساعدات الأمريكية كانت الوجهة الأولى ووقعت اتفاقات تبقى بنودها سرية مقابل تأشيرات أو رفع رسوم جمركية أو مساعدات عادات مالية. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24: ماكرون يصف محادثته مع ترامب بشأن أوكرانيا والبحر الأحمر بأنها بناءة جدا، وإصابة ناقلتين في مضيق هرمز، وعراق جي يصل نيويورك وسط ضغوط أمريكية على طهران. سلام يدعو إلى إبقاء وجود دولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وواشنطن ترفض منح تأشيرات لبعض أعضاء وفد بسشكيان إلى الأمم المتحدة. نمشي إلى موقع البي بي سي: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك، وفرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن حول مضيق هرمز. تعطل واضطرابات رحلات جوية في الولايات المتحدة إثر خلل في نظام مراقبة الحركة الجوية. وسؤال البي بي سي اليوم: هل يشن نتنياهو هجوم آخر على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تغطية خاصة في موقع سكاي نيوز. وقمة السبع تدعو الحوثيين لإنهاء التصعيد وتطالب طهران بوقف دعمهم. ونختم مع روسيا اللي تسقط عشرات المسيرات الأوكرانية ومقتل 5 أوكرانيين. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
1: نوصل إلى 6:51 دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم، صبحية 3/22 سبتمبر 2026. سلموا عليكم وين ما كنتوا موجودين. إذا كان شديتوا ثنية للخدمة نقول لكم طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله توصلوا بخير. بعد تقريبا 8 دقائق موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام السابعة صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري. وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت في وقت سابق سلطة الإشراف إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي غد وبعد غد 23 و 24 من سبتمبر. أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على جلسة لمتابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي. وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خلال فترة الشتاء، ومن أهمها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين لتخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين مع مزيد تعزيز العمل الرقابي. أكد مدير تصرف النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام كريم الرمضاني أن آخر أجل لإيداع طلبات تغيير المنظومة العلاجية هو 30 من سبتمبر الجاري. وفيما يتعلق بتغيير منظومة طبيب العائلة، حدد الصندوق تاريخ 30 من نوفمبر القادم كآخر أجل للتقدم بالمطالب. في العالم، وفي بيان صدر عقب اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن استمرار هذا الدعم ينذر بتفاقم النزاع وتقويض التجارة الدولية وزيادة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. وتكثف إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ضغوطها الاقتصادية على إيران، وآخرها إعلان وزير الخزانة الأمريكي أن شركات الطيران الإيرانية ستواجه بداية من يوم غد عزلة دولية. ومع استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتعثر المسار السياسي بين واشنطن وطهران، تستعد فرنسا لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت اليوم بنيويورك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: Cari Mulheim.
1: عسلامة، أنا اسمي ريتاج، باش نحكي لكم على أصحابي في المدرسة. نحبهم على الأخر خاطر مثلا كان نختصر في حاجة هما يلقوا كيف يعاونوني. عندي صاحبتي ميار وصاحبتي ريماس وصاحبتي إيلين وصاحبتي أسيل، هذوما أكثر وحيدة نحبهم. سيداتياتي نحبهم برشا خاطر قريوني. عندي ستي سناء وستي وفاء وستي صابرين وستي سونيا وستي صالحة. ستي سناء وستي وفاء جدد قدم يا ربي، وستي صالحة جديدة. أنا سناء فرحانة على الأخر بالعودة المدرسية. القراية مهمة برشا على الأخر، حس في روحي كبرت ولا عندي برشا مسؤولية. أنا في الدار ديما كنروح نقرأ، مثلا نرتاح شوي نروح من اليوتيوب نرتاح شوي نتعشى بعد كلمة نقرأ. كي نقرأ ماما تفرح بيا برشا. باي.

0: 19 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم، صبحية 23 سبتمبر 2026. نواصل مع فقراتنا وفقرة خوذها بإيجابية كما العادة. نحب نرحب بزهرة القفصي، صباح النور.
1: صباح الأنوار والأزهار، ومرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المسكين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نحاول نواصلوا مع الإيجابية ونشوفوا كيفاش، حتى كان صار لنا موقف سلبي مثلا في أول النهار، نشوفوا كيفاش نتعاملوا معه باش ما نخليهوش يأثر على بقية النهار.
1: جستمون، أكيد الحياة لا تخلو من الموقف السلبية والتحديات اللي تنجم تعكرنا الصفو متاعنا، ولكن وقت اللي الإنسان مصبح يكون عنده قدرة أنه يسيطر على ردود أفعاله، لأنه المواقف بستحدث دونك أكيد باقي النهار ينجم يتبدل وينجم يعديه محلة. هذا يلزم أولا إدارة عقلية. ايش معناتها إدارة عقلية؟ يعني يلزم الإنسان يكون مدرب نفسه أنه يفكر بطريقة إيجابية، وهذا أكيد ما يجيش بطريقة عشوائية. أول حاجة المفروض نعملوها وقت اللي يصير لنا موقف سلبي، مثلا قينا روحنا خلطنا مخر ولا فقنا مخر الصباح، ما يلزمناش ناخذ الأمور بطريقة شخصية، بمعنى أنك ترجع تلوم على روحك وتقول ما كرنيش وتزيد مشاعر سلبية أخرى. ولكن خذ نفسك بعمق، خذ بعض الثواني وأسأل نفسك سؤال مهم. شنو هو السؤال المهم؟ الموقف اللي صار اليوم وصار في اللحظة هذية، اسكو بشي أثر على حياتي بعد 5 سنين القدام ولا لا؟ إذا قلت الإجابة دي لا، فالمفروض أني ما نتجاوزش 5 ثواني باش نتجاوزك المشاعر السلبية ونمشي لشنو النجم نعمل. يعني في عوض ما ركز على الموقف السلبي باش ركز على الحلول ونشوف شو النجم نتعلم من الموقف هذا وكيفاش النجم نخرج منه بكل بساطة. اكزامبل باش نخلص المخر للخدمة، دونك علاش نتحطيت في السيتيشن هذيا؟ البارح سهرت برشا دونك ما نجمتش نفيق في الوقت، دونك المرة الجاية نعمل حسابي نحاول نرقد أبكر. دونك وخمسة دقائق روتار ولا ربع ساعة روتار تنجم تصير ب ما نعرفش اني ريكلاماسيون من عند عرفي، نجم يتقص لي ساعة من الشهرية، مش نهاية الحياة. يعني الموقف مش
0: ما فاتش الدنيا
1: ما فاتش الدنيا، نركزوا عليه بعده. النقطة الثانية، مهم اني نعود بدني انه يتحكم في ردود افعاله.
0: كيفاش؟
1: لانه مرات كيفاش هذية؟ بكل بساطة هي الامور تبدأ بالعقل. اذا اني سيبا مشيت لعملية التفكير الايجابي وركزت شنو يلزمني نعمل، اوتوماتيكمون باش نلقى روحي بديت نهدى ونولي نغزر روحي في المرايش قاعد نعمل. دونك لانه مرات الانسان كتير له حاجه خايبه ساعات يعمل دي غريماس ولا ردات فعل جسديه عنيفه، ريان كل شيء يفرغ المشاعر السلبيه اللي عنده. فالمفروض كان يعود نفسه يفرغ بالكلمات والا حتى بالكتابه. فما ناس تنجم تفرغ كي تعمل سبور، تعمل دوش، تتحرك يعني اوتومون. دونك لهنا باش تولي عندي اون اوتر بروغراماسيون اللي تخليني نتصرف بالطريقه اللي نحب نولي نتصرف بها. دونك كيف فما ناس بوتيتر في الانتوراج متاعها، فما برشا ناس سلبية يتسبولها في المواقف السلبية هذه. دونك نحاول نقصوا من الفريكونتاسيون لو ماكسيموم، سينو نحطوا حدود ونحميو أرواحنا باش السلبية ما تنتقلش، لأنه كيما الإيجابية معدية كيف كيف مع الأسف السلبية معدية. وقت اللي نكونوا في بيئة توكسيك ولا فيها برشا ناس سلبيين، هذاك باش يتعدلنا أوتوماتيكمون. فقلنا عنا حل من الاثنين، يا إما ان نحطوا حدود، والا اذا نجموا نقصوا منهم الناس هذوما فنقصوا منهم احسن حاجه. دونك اش قلنا احنا اليوم؟ وقت اللي يصير لنا موقف سلبي صباح وما نحبوش يتعدى ولا المود نتاعنا يتبدل وياثر علينا الباقي النهار، شو نعملوا؟ اول حاجه قلنا نتنفسوا تنفس عميق ونسال رواحنا اسكو اللي صار باش ياثر علينا 5 سنين من قدام ولا لا. إذا كانت الإجابة بلا، كيف ما قلت، فزايد أني نركز في الأمر أكثر من 5 ثواني ونحاول أركز على الحلول. ومرات رو سبحان الله ساعات إنسان تصير له حاجة تظهر له اللي هي خايبة، ولكن إذا يركز بالحق على الحلول نجم تكون الحاجة هذيك كانت سبب باش ربي سبحانه يحميه من حاجات أخطر وإلا أخيب. يقول الحمد لله سي بون اللي صار صار، هات شنو نجم نعمل توا باش نتعدى. وإذا الإنسان بالحق يتفائل ديما خير وتفائلوا خيرا تجدوا، هذا شعار في الدين متانا. دونك إذا يتفائل دائما وأبدا خير، ويحط قدامه أنه أي حاجة تصير في الدنيا راه المفروض اللي احنا نتعلم منها شنو الدرس اللي خذناه، ونتجاوز الموضوع ونتعداو، وأحنا معانا تجربة جديدة تخلينا نكونوا بلوز إفيكاس، نكونوا أحسن في المستقبل. وهكا نكونوا كملنا فقرتنا اليوم، خذها بإيجابية. إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل، وإن شاء الله يا رب نهاركم مزيان وبأنواع الخير الكل مليان.
0: شكرا ليك زورا قص، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك مبروك، موعد إن شاء الله يتجدد معاك نهارة الجمعة كما العادة في نفس التوقيت 7:25. ما زلنا مواصلين معكم صبحيتنا، تستنوا دقيقة صحة، تستنوا عناوين النشرة، طبعا الأخبار الرياضية في سبور انفو، أحوال الطقس، هذا شنو مازال يستنى فيكم في النصف ساعة الجاي من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. شكرا على الاستماع.

0: أبو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3.
2: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك؟ مولا بيز
3: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
2: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيزر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية ذير ما نحسيش.
3: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
2: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
5: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7.
3: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباس؟
6: لباس، كان خلتني دبوست الغاز.
3: أشبيها دبوست الغاز؟
6: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاوك مرضت.
3: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
6: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي؟
3: مش بلاش، اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ السخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره ستيك
6: والتركيب.
3: تي الكل داخل في الحسبه، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكاله التحكم في الطاقه، يركب ويجرب وامورك مريقله يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
4: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتوره الضوء. الطاقه الشمسيه بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
7: 7:30 صباحا على موجة إذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، جامعة البتروكيماويات تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات الأربعاء والخميس، والأعراف يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغات بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور. 3 منظمات وطنية تدعو إلى الإفراج عن موقوفي مسيرة أسطول الصمود. انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب في مناطق من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان ونابل. عدد المصابين بالزهايمر في تونس يتراوح بين 50 إلى 70 ألف مريض، وتوقعات بارتفاع عدد المصابين بهذا النوع من الخرف. آخر أجل التغيير المنظومة العلاجية سيكون في 30 من شهر سبتمبر الجاري، فيما سيكون 30 من نوفمبر القادم آخر أجل تغيير طبيب العائلة وفق الكنام. المنتخب الوطني يواجه نظيره المصري في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد للأصاغر. والقوات اليمنية الحكومية تتصدى لهجمات بتعز، وأزمة النزوح تتفاقم في اليمن. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد وأخبار رياضة.

0: خدمات خدمات من أحوال الطقس
1: أخبار
0: أخبار متنوعة
1: متنوعة
0: تحليل وتعليق حر على كل مسار
1: كل مسار
0: أجندة ثقافة
1: أجندة
0: معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصفات

0: رب تكوني بخير وحالك
1: بشائر الصباح. كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح. ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: انفيذر بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
1: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوعنا اليوم حول التبول اللا إرادي عند الأطفال. أول حاجة يجبنا نعرفوها على المرضى ذي هو كونه معناش الحق نقوله اللي الطفل مصاب إلا بعد 6 سنوات. نسبة كبيرة من الأطفال يتعلموا ينظفوا في الليل ما بين 3 و5 سنوات، ونسبة صغيرة ما ينجموش يوصلوا لمرحلة النضج هذه ويواصلوا يبولوا على رواحهم كيف يرقدوا في الصباح ولا في الليل. هوني نحب نطمن الأولياء ونقول لهم أن الأطفال ما يعملوش فيها بالعاني. برشا عوامل علمية أثبتت كونه الحاجة هذه تنجم تتفسر بالوراثة وإلا زيدة بالنوم العميق عند الأطفال هذا. الحل سهل وما هوش صعيب. ما يزمناش نعاقبوا الطفل وإلا نضربوه. انتبقوا قواعد حفظ الصحة. نقصوا من شربين الماء بعد 6 متاع العشية. نقصوا من شربين العصير لحلو. ما ناكلوش ماكلة مالحة برشا. نقصوا زيدة من شربين الحليب ومشتقاته. نشجعوا صغير على ممارسة الرياضة. نقيموا صغير بصفة يومية 2 ساعة بعد ما يغطس في النوم باش نبولوه. وقتاش نعديه عند طبيب مختص؟ نعديه عند طبيب مختص إذا كان صغير مازال يبول على روحه وقت اللي يرقد. وقت اللي صغير وليت عنده مشاكل متاع تبول في الصباح، يعني يدخل برشا مرات للتواليت ويبول على روحه في الصباح. إذا كان زيدا صغير رجع يبول على روحه وقت اللي يرقد بعد أكثر من مدة أكثر من 6 أشهر وهو نظيف. كنت معكم الدكتورة سمية بدخان في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا عبر موجة إذاعة المنستير. في الأخبار الرياضية، منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم الكبيرة تلقى أمس في أولى حصة تدريبية أو في أول حصة تدريبية للناخب الوطني معين للشعب الرأس الإطار الفني للمنتخب، استعدادا لمباراتي تصفية كأس أفريقيا للأمم أوغندا 2027، وباش يواجه منتخبنا يوم الخميس القادم 24 سبتمبر منتخب أوغندا بداية من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح. تعرف المنتخب الأوغندي هو منظم كأس أفريقيا، بالتالي هو مترشح حاليا لكأس أفريقيا، والمباراة هذه ما تحتسبش في ترتيب وفي نقاط المباريات. ثم باش يواجه المنتخب الوطني التونسي منتخب البوتسواني يوم الاثنين 28 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادس بإدارة الحكم التنزاني أحمد علي رجيجيا، انطلاقا من الثمانية متاع الليل لنفس التصفيات في جولتها الثانية ذهاب. وكذلك منتخبنا باش يلعب مباراة تودية مع المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر في ملعب حمد العقربي في رادس. في أخبار الأندية، لجنة فض النزاعات في الاتحاد المونستيري اللي تواصل حملتها تحت عنوان يد واحدة لمصلحة واحدة لدعم الجمعية وبيع الشراكات الخاصة بمباريات كرة السلة. الملحة ممسوسة، المدرب يوسف الميه بينسحب من تدريب فريق كبر كرة القدم في انتظار تعيين البديل. الترجي الرياضي التونسي المدرب الروماني لورانزيو ريكي كامف مش باش يواصل تدريب الترجي، والفريق باش يدخل اليوم في تربص في طبرقة. مبدئين الثنائي مجدي التراوي ومحمد أمين النفاتي باش يقودوا التمارين إلى حين التعاقد مع مدرب جديد. النادي الصفاقسي الإطار الفني بقية نبيل الكوكي منحها الملعبية لملعبية فريق الكبر كرة القدم، راحة بثلاثة أيام على أنه تستأنف التمارين بعد غدوة الخميس. في كرة اليد، منتخب الوطني التونسي لكرة اليد الصغر باش يلعب اليوم مباراة الدور النهائي لبطولة افريقيا للأمم المقامة حاليا في أبيجان في الكوديفوار، وباش يواجه في النهائي المنتخب المصري انطلاقا من 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس في قاعة قصر الرياضة في أبيجان. منتخبنا كان فاز أمس وترشح من المنتخب الغيني 40-22، وتم اختيار لاعب منتخبنا مؤنس قراش كأفضل لاعب في مباراة الدور نصف النهائي للكان. منافسنا المنتخب المصري كان فاز أمس في نصف نهائي من المنتخب المغربي بنتيجة 44-12. إن شاء الله بتتويج لمنتخب الوطن التونسي اليوم في الدورة النهائية كما قلنا انطلاقا من 5:30 متاع العشية. بالنسبة لبرنامج مباراة ترتيبية في كان الكادي كان الأصغر لكرة اليد في المرتبة مباراة المرتبة السابعة والثامنة 11 متاع صباح الكوديفوار تواجه رواندا، مرتبة الخامسة والسادسة في ماضي ساعة متاع نهار تونس نيجيريا ماضي ساعة نهار بتوقيت تونس نيجيريا تواجه الكاميرون. في المرتبة الثالثة والرابعة المباراة هذه باش تتلعب في ثلاثة متاع العشية تجمع بين المغرب وغينا، في حين كما قلنا اليوم الدورة النهائي باش يجمع في قصر الرياضة في أبيجان في 5:30 متاع العشية بين منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب المصري. إن شاء الله منتخب الوطني التونسي يتوج بكأس أفريقيا للأمم لكرة اليد الصغر. مباراة متأخرة من الجولة الأولى ذهاب لبطولة قسم النخبة أكبر تم تعيينها في كرة اليد، تجمع غدوة الأربعاء في قاعة الذي خفشة في المنزة في 5:30 المنزة الرياضي يواجه نادي سقيط الزيت. في الكرة الطائرة، في نتائج ربع النهائي يوم الأمس في قبة المنزه، الكاميرون في بطولة أفريقيا للأمم الإطار وبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة اللي تحتضنها بلادنا، أمس في قبة المنزه في ربع النهائي الكاميرون فاز تمام غانا 3 أشواط مقابل شوطين. المفاجأة كانت من الجزائر، المنتخب الجزائري ينتصر ويفوز من المنتخب المصري 3 أشواط مقابل شوطين. المنتخب الجزائري فاز في الشوط الأول 25-17، المنتخب المصري يعود في الجزء أشواط الثاني والثالث يفوز 25-20 و25-19، ثم المنتخب الجزائري يكسب الأشواط الرابعة والخامسة 25-23 و25-13. منتخبنا الوطني التونسي كذلك فاز أمس أمام رواندا 3 أشواط مقابل 0 25-13 25-18 و25-18. كذلك المنتخب النيجيري انهزم أمام المنتخب المغربي 3 أشواط مقابل شوطين. بالنسبة للنصف النهائي باش يجمع اليوم 6 متاع العشية منتخبنا الوطني التونسي بالمنتخب المغربي في قبة المنزه، كذلك بعده هي في قبة المنزه في 9 متاع الليل المنتخب الجزائري باش يواجه المنتخب الكاميروني، هذا برنامج نصف نهائي بطولة افريقيا للكرة الطائرة.
في كرة السلة، في كرة السلة البرنامج الجولة الأولى للبطولة المحترفة أكابر البرو بتبيعة في المقابلات وفي برنامج الجولة الأولى للبطولة المحترفة البرو نهار الجمعة في 6 متاع العشية نادي حمام سوسة يستضيف دليت غرومباليا، نهار السبت 26 سبتمبر في 4 متاع العشية نادي الأصفاقسي يواجه النجم الراتسي، ثم في 5 متاع العشية نلقاو اتحاد الأنصار يستضيف شبيبة المنازة، نجم حلق الوادي يستضيف النادي الأفريقي، في 5:30 متاع العشية القمة تجمع بين فريقي شبيبة القيروانية والاتحاد المنسيري في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، والمقابلة هذه بشكون منقولة تلفزيون على القناة الوطنية الأولى، ثم في 6 متاع العشية طبعا النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة يستضيف الملعب النابلي. مش نرجع بكم شوية لأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة للملاعبية اللي شاركوا في الحصة التدريبية ليوم الأمس هما صبري بن حسن، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، عيسى العيدوني، محمد النصراوي، معتز النفاتي، الفرجاني ساسي، سيف الطيف، أدم عروس، علي معلول، محمد علي بن رمضان، منتصر الطالبي، محمد دامين بن حميدة، خليل العياري، ريان اللومي، حمزة في حازم المستوري، الصدق قديدة، وعلاء غرام. أمس كان التحقوا خلال الحصة التدريبية بالملعب الفرعي برادس كل من إسماعيل الغربي، سامي شوشان، يان فاليري، وأمين الشيرني. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي يلتحق به اليوم الثنائي سيباستيان تونيكتي وإلياس العشوري. منتخبنا يجري اليوم ثاني حصة تدريبية ليه انطلاقا من 7 متاع العشية في الملعب الفرعي بالمنزه.

نهايه الاخبار الرياضيه على موجة اذاعه المنسير. اجمل تحيات حسام قدريه في الاخراج التقني والفني. تحياتي مقدمه لميكرو شوقي الحمادي. نتمنى لكم يوم طيب للجميع. ان شاء الله اخبارنا الرياضي في موعدها الثاني باش يكونوا في نص نهار ودرجين. اكثر التفاصيل نتاع اخبارنا الرياضي تلقاها ديما على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك. وعوده لمواصله بشير الثلاثاء مع محمد بيار, وبعدها بشويه بعد البيب باش تجيكم اخبار الطقس. سلمت يوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. للقاء.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: إشهار.
6: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكور من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا وكل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
7: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشيوا إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سعيدة بن صالح. صباح النور.
8: صباح النور خويا محمد، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنستير.
7: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذوا فكرة معك على أحوال الطقس اليوم والأيامات الجاية، نشوفوا إن شاء الله كيفاش باش يكونوا.
8: اي حبيت نرجع شويه على يوم امس وين كثفت السحب خاصه في المناطق الساحليه. سجلنا كميه امطار تراوحت يعني بين 25 مليمتر، كانت 20 مليمتر في قربه من ولايه نابل، 5 مليمتر في غار الملح، 15 مليمتر بالشابه. في تونس الكبرى كذلك سجلنا 9 مليمتر بارينا، 6 مليمتر بالشرقيه. في المنستير سجلنا 8 مليمتر بتبربه. هذوما كميات اوليه وندوب ان شاء الله بالقائمه النهائيه بعد قليل تلقاها في الصفحه بتاعنا الرسميه. كذلك في الجنوب الغربي كثفت السحب، كانت بعد الظهر مؤقت الرعدية الأمطار، كانتش الكميات كبيرة بين 1 و2 مليمتر. شملت الأمطار هذه بعد الجهات الغربية للوسط على سيدي بوزيد نحكي، ونسجلنا 44 مليمتر في بير الحفي، 7 مليمتر في سيدي بوزيد و8 مليمتر في الكسرين. اليوم طقسنا يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق، كثف السحب تدريجيا في المناطق الساحلية، تكون أمطار متفرقة ضعيفة يعني من ناحية الكميات. الأمطار هذه تشمل بعد الظهر مناطق الجنوب والجنوب الشرقي خاصة وين تكون مؤقتا رعدية، وتشمل زاد محليا جهه بعض جهات الوسط اثناء الليل كما القيروان والا سيدي بوزيد. اليوم مجمعين يعني بامطار خاصه في فتره الليل. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه كذلك في خليج الحمامات، وضعيفه في معتدله ببقيه الجهات. وبالتالي البحر اليوم يكون متموج الى مسترب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. حراره في استقرار يعني نقولوا نجم نقولوا ترتفع طفيف بدرجه او درجتين في بعض المناطق، ولكن في استقرار عامه تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. غدوة الأربعاء السحب ستكون عابرة الأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية مع بعض الأمطار المتفرقة. الأمطار هذه تكون مؤقتة رعدية خاصة بأقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر، وتشمل تدريجيا بعض بقية مناطق الجنوب بما في ذلك مرتفعات الوسط الغربي. ريح غدوة تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال، تكون من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة في معتدلة. البحر قليل الاضطراب إلى محلي المتموج. الحرارة في استقرار نسبي تقريبا حتكشي نهاية الأسبوع، ما عندناش توقعات بارتفاع درجة الحرارة، باش تقعد في نفس المعدلات وتكون يعني الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة في مناطق الساحلية الشرقية. بقية المناطق تكون في سحب عابرة إلى طقس مغيم جزئيا.
7: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك، نشكرك برشا على تدخلك معنا ولا كل ما أفتنا به. 7:53 دقيقة تقريبا، 7 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8 ونهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة، خليكم على طفي بوشناق. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمي علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكليكية في المنار
2: الثامنة صباحا على مجدعة المنسير وتقديم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. جامعة البتروكيماويات تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات الأربعاء والخميس والأعراف يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغاة بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور. ثلاث منظمات وطنية تدعو إلى الأفراج عن موقف مسيرة أسطول الصمود. انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب في مناطق من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان ونبل. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، مضيفة أن مطالبة الجامعة العامة للنفط بتفعيل محضر جلسة 2 مايو من سنة 2019 غير مبرر إذ تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور وفق ما جاء في بيان. حاتم بالحوش.
3: أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر، مفيدة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق قولها. وبيّنت الغرفة أن تعرض مؤسستين اثنتين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد، وأشارت إلى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق. وتابعت غرفة وجامعة الأعراف في بيانها أن مطالبة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل بتفعيل محضر جلسة 2 مايو 2019 غير مبرر إذ تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 22 و2024 و2000 وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أبريل 2026 و2000 والتي تهم الفترة 26 و2028 و2000. وختمت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بأن كل المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل عبر آلية التعديل الجغرافي قد وجهت بالكامل لتمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات، علما وأنها تبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع وفق تعبيرها.
2: وفي رده أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للمنظمة الشغيلة سليم السحيمي أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي 4/23 والخميس 24 سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للقانون. وأوضح السحيمي أن وزارتي الصناعة والمالية قامتا بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر الجاري.
4: عنا شهر من اللي خرجنا بقية الإضراب، ما فهمناش علاش أنه البيان يخرج كيف نهارين قبل الإضراب، وصيرتو بعد لا تم الترفيع في هامش الربح للشركات هذية. بالنسبة لنا احنا الإضراب قانوني، بقية تنبيه بالإضراب مشات للجهات المعنية هذيك كيزي دو ريسبسيون. نقاط الأخرى قلنا احنا تطبيق محضر اتفاق 2 مايو 2019 هو اتفاق ما عنده حتى علاقة بزيادة في الأجور والمفاوضات الاجتماعية، هذا اتفاق مصحين فيه وزير النقل وقتها وزير الطاقة، هما عندهم غرفة نتاع نقل البضع وهذا يهم سواق نقل المحروقات فقط. كل وزود شركات ما هيش محترمة تعهداتها، احنا ماذا بينا حتى شركة ما تقعد ما تحترمش تعهداتها. سيبتو هذا نحكيه على مساهمات اجتماعية، زود شركات على 10 ولا زود على 11، أما هذوما الشركات الكبيرة هما اللي ما التزمتش بتعهداتها في الصناديق الاجتماعية.
2: دعا الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إلى الإفراج عن الأشخاص الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي انتظمت السبت 19 من شهر سبتمبر بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود. وعبرت المنظمات الثلاث عن رفضها للإيقافات التي أعقبت المسيرة، مطالبة بوقف التضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية وضمان السلامة الجسدية والمعنوية للموقوفين وخاصة المضربين عن الطعام. ودعا البيان المشترك إلى متابعة الوضع الصحي للمضربين عن الطعام ومتابعة أوضاعهم الصحية وفق الضمانات القانونية والإنسانية. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه على أثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية أو تسجل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشراب إلى حدود يوم الأربعاء بالمناطق التالية من الحوامد والغابات من معتمدية القيروان الشمالية، معتمدية سيدي الهاني وأولاد علوان وغبغوب وأولاد لخشين وأولاد الفالح من ولاية سوسة وادلايا والنقر ودرغام والنوالات والجابلين من معتمدية القلعة الصغرى، معمل السيف وقلعة المنجور والكنيس والشيحية ولاد التومي وابني ربيعة والبياضة وابني كلثوم والفرادة والبرجين من معتمدية مساكن، منزل حياة والعلالشة والمزاوغة والمليشات من معتمدية زرمدين، منزل كامل وبير الطيب والهدادرة من معتمدية جمال من ولاية المنستير، الوردانين ووادي الجبس وبوعثمان ومنزل خير من معتمدية الوردانين ومنزل نور من معتمدية بمبلة، بالإضافة إلى مدينة كركر من معتمدية بومرداس من ولاية المهدية. وينتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من صباح غد الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. كما أعلن أقليم الشركة في منزل تميم أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا سيتم القيام بعمليات ربط ضرورية على القناة الرئيسية للجلب، ما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز إلى من الساعة 6 من صباح اليوم، على أن يستأنف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 من بعد ظهر غد الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال الرابطة التي ستتواصل على مدار الساعة. يقدر عدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس بين 50 إلى 70 ألف مريض، مع توقعات بارتفاع عدد المصابين بهذا النوع من الخرف نتيجة تقدم معدل عمر التونسيين لأكثر من 70 سنة، حسب أستاذ الطب الأعصاب بمستشفى الرازي الدكتورة أمينة غرغوري برشيد. ودعت برشيد على هامش اليوم العالمي لمرض الزهايمر إلى تعزيز الوعي بالمرض والدعوة إلى الحماية الاستباقية عبر التحكم في عوامل الاختطار كالسكري وضغط الدم والارتفاع في الكوليسترول مع التحفيز الذهني والبدني.
0: الألزايمر يعتبر أكثر نوع شائع، اللي هو يمثل 60 إلى 70% من حالات الخرف. بالنسبة لتونس تم انتشار الخرف هذية بصفة كبيرة تتجاوز أعمارهم 65، بلوس كو 6000 مريض في العام يزيدوا في تونس في الخرف بالمرض الألزايمر. ثم حاجات ما نجموش نبدلوهم كما الوراثة متاع المريض، الجين متاع المريض، العمر المتقدم، شنو اللي نجمو نبدلو؟ التونسيون متاعو تبدا مريقلة، ما عندوش السكر، ما عندوش شحمة الدم، ما عندوش السمنة، يتكيف الاكتيفيتي فيزيك، نمط العيش يكون سليم، نجم نحافظه ونوخر المرض 45%. المشكلة متاع الملدي دالزايمير اللي ما يشدش العبد، يشد العائلة كاملة، المريض يولي يستحق العائلته اللي هي باش تكون ذاكرته، هي اللي باش تحميه. فما الدواء اللي يوخر المرض وفما الإحاطة. فرحانين برشا في مستشفى الرازي على خطر نهار 13 سبتمبر 2026 المركز الزايمير تم اعتماده كمركز إقليمي منظمة الصحة العالمية. نجم نعمل تكوين وتأطير الأطباء والإطار الشبه الطبي وأيضا العائلات متاع المرضى، زادة نعملهم تعليم وتثقيف كيفاش يتعاملوا مع المرضى متاعهم.
2: أكد مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم رمضاني أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون في 30 من شهر سبتمبر الجاري، فيما سيكون يوم 30 من نوفمبر القادم آخر أجل لتغيير طبيب العائلة.
5: 30 سبتمبر آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة طبيب العائلة. التغيير متاعه تم تحديد 30 نوفمبر كيف سنوين مرة في العام. كنا اليوم توفر خدمات لقرابة 8 ملايين منتفع، تقريبا أكثر من 50% ديما كان الطلب في اتجاه المنظومة العلاجية العمومية. الحاجة الوحيدة على مستوى طبيب العائلة المنخرط يجب يختار طب عام. بالنسبة لنا احنا الإيداع المباشر يتواصل مع مركز الجهوي المحلية، دور ضمان اجتماعي، دور خدمات الإدارية العادية والرقمية. منصة الإكناع توفر العديد من الخدمات، ضفنا لها خدمة المنظومة. الرفض الوحيد اللي يصير كونه تم إيداعها بعد الأجل، وإلا تبدأ المطبوعة ماهيش معمرة كيف ما يلزم، ولهنا هو اللي فات كونه قام بإيداع مطلب متاعه في الأجل نجمو نعالجو المطلب متاعه.
2: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: جامعة البتروكيماويات تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات الأربعاء والخميس، والأعراف يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغاة بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور. لقاكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع حاتم بالحوش لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم بشأن الصباح، متواصلة في ساعتها الثالثة والأخيرة مع محمد بيار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير.
6: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
7: هاركم طيب، صباح الخير. هاركم مبروك، سيدي صلاة هاركم زين.
8: بشير الصباح.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، مجدكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير 104.7.

0: عمرو دياب نوصلوا معه على 8:19 دقيقة. صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نوصلوا لساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/22/2026. شكرا لكم على الاستماع. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: نحكي بيئة اليوم مع ضيفي الخبير في الشأن البيئي سي حمدي شبعان. صباح النور.
2: صباح النور، صباح الخير ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. باش نحكيه في موضوع هو الحقيقة معضلة أو أزمة في تونس، نحكيه على أزمة النفايات. ومن الحلول باش نحاولوا نحكيه في الحلول وباش نحاولوا نلقاو الإيجابي في الشيء هذا. ونحب نبدأ معك بسؤال، ديما نسمعه على تحويل النفايات ورسكلة النفايات، لكن إلى الآن يظهر لي في تونس ما زلنا عاجزين على تحويل المشكلة هذه إلى فرصة اقتصادية.
2: الحقيقة النفايات مشكلة، ما هيش مشكلة النفايات، إحنا ظالمين في تونس. شوف
0: يعني كي يقولوا ظالمين اش معناها؟
2: ظالمين الحقيقة النفايات، لازمنا نبدل الرؤية نتاعنا النفايات، لازمنا إعادة السؤال مرة أخرى بطريقة أخرى. إحنا المشكلة نظر النفايات مشكل،
0: أي
2: ما دام نظر النفايات مشكل باش نقعدوا في نفس المشكل. نبدل الرؤية نتاعنا للنفايات ونحاولوا باش نغيروا منطلق النفايات، نغزروا لها مادة أولية نظرولها اللي هي حاجة النجم نصنع منها برشا حاجة تقريب، وشنو النجم نستخرج منها وشنو النجم ندخلها في الحياة الاقتصادية. ما عاش نغزروا لجيستيون دي شيء، نغزروا لإيكونومي دي شيء، اقتصاد النفايات. وقتها الرؤية نتاعنا تبدل وإشكالية نتاعنا ومشاكلنا في النفايات تتنحى. هذا هو اللي قاعد يصير في تونس.
0: باش نقدموا شويه المشكله، وين المشكله لهنا؟ هل نقص الامكانيات، المشكله في الحوكمه، او المشكله في الرؤيه العامه للموضوع؟
2: هي المشكله مش المشكله نتاعنا في الاراده. احنا عندنا خبراء في تونس وعندنا كفاءات في تونس فايته بعض الدول في مجال معالجة وتثمين النفايات، وفايتة أصلا الإدارة التونسية والوكالة الوطنية لتصرف النفايات والبلديات ووزارة البيئة. معناها ناس، إحنا عندنا ناس عاملين دراسات، عاملين تجارب، عاملين براءات اختراع في مجالات تثمين النفايات بصفة عامة. معناها كما نحكيه طول النفايات المنزلية والمشابهة، معناها النفايات اللي تصرفها الناس، مش نحكيه نفايات خاصة أو نفايات خطرة أو نفايات صناعية. عندنا من الكفاءات التونسية والعديد من الكفاءات هذه فايتين بسنوات زادة، معناها مش وقادرين باش يخرجوا تونس من المشكلة هذه، وقادرين باش ينجموا يعطيوا حلول أكثر، لكن الإرادة ما هيش موجودة. وإحنا قعدنا في نفس الحلقة من 2005 باش نعطيك بالسنة، معناها من 2005 إلى اليوم في نفس الدائرة ما خرجناش منها. ثم سنين بعض البوادر نسمع فيهم، لكن لا أظن أنها ستصل إلى شيء، لأنه صفر مشروع صفر نفايات، والمشروع صفر نفايات مطروح من عام 2011.
0: لا يرجع الحديث عليه لأيام تضمه
2: صحيح، لكن وقتنا نشوف أنا ب 15 مليار في 28 بلدية على مدة 5 سنوات، أنا تقريبا كل بلدية 105 ملايين في العام، يظل تقريبا يولي وصل رقم هزيل جدا. شنو نوصلوا باش نعملوا؟
0: ما نجم يعمل حد شيء
2: بالضبط. مشكلتنا راهي اراده، مشكلتنا راهي استراتيجيه صحيحه، مشكلتنا اعاده رؤيه. مشكلتنا يلزمنا نبحثوا على الكفاءات الجديه اللي هي تنجم تخرجنا من عمق الزجاجه في موضوع النفايات. لازم الاستراتيجيه هذه الناس كل تقعد على نفس الطاوله، الناس كل تعطي ارائها وتتبنى كما نقولوا مخطط كامل للتصرف في النفايات، وإلا كما نقولوا اقتصاد النفايات، كيفاش نجمو نصنعوا منه أشياء ونخرجوا منه حاجات، وكيفاش ردوه بالحق اقتصاد دائري يتماشى معنا إحنا في تونس، لخاطر رانا قادرين في تونس باش نكونوا من أنظف الدول ومن ألمع الدول على سواء دول محيط البحر الأبيض المتوسط أو حتى الدول الإفريقية والدول العربية.
0: هو يظهر لي الفكرة ما عادش يلزمنا نغزروا للنفايات عبء يلزمنا نتخلصوا منه, ويظهر لي يلزمنا نولي ونشوفوها مورد اقتصادي أو فرصة اقتصادية كما قلت من الأول نجموا نستغلوها باش يزيدوا يفهمونا شوية المستمعين. سي حمدي, النفايات اللي عنا في تونس مثلا شنو نجموا نستخرجوا منهم وشنو ما الثروة اللي نجموا نخرجوها من النفايات؟
2: بهني سيد أنا أعرفه منهم مثلاً نقوله ثم البلاستيك الكرتون والألمنيوم والحديد, هذا اللي موجود اللي نعرفه الناس كل هذو من نجم يدخلوا في إعادة التدوير وخلق منهم مواد أولية اللي هو نجم نستخدمها في صناعات. واضح بهذي قالت لنا النفايات العضوية اللي هي يلزمه تكون تخرج مفروزة من المصدر, بنا بش نجم تستغلها استغلال نجم تخرج منها بيوغاز, نجم تخرج منها سماد عضوي, نجم تخرج منها البروتين, نجم تخرج منها العديد, نجم تدخل بها في مجال البيولوجيا وتخلق منها أشياء. اليوم هذا اللي نحكيه فيه اللي قلت لك احنا عنا كهرباء متطورة أكثر حتى من تخلق منها أشياء اليوم اللي هي تدخل في الاقتصاديات الكبرى في المجال الفلاحي وفي المجال تغذية الحيوانات. هذا كل كثير من النفايات وهذو مع تجارب ودراسات و انا كيما نقولوا اختراعات صارت في تونس هنا وطبقت في تونس والاشياء هذوما اليوم موجوده ونغزروا على ارض الواقع, لكن الدوله نتاعنا وزاره البيئه الجامعات المحليه ما تهتمش بالكفاءات هذه, كذلك تعتمد اقصائهم من كل برامج تقوم بها الدوله التونسيه.
0: واضح, شكرا لك سي حمدي, يعطيك الصحة سي حمدي شبعان الخبير في الشأن البيئي. نشكرك برشا على حضورك معنا في فقرة مع الخبير, نوصلوا لثمانية وستة وعشرين دقيقة, ما زلنا مواصلين موعدنا وبعد في النصف ساعة الأخير باش نرجعوا لموضوع آخر في فقرة الكلمة ليك, باش نحكيه على الفوترة الإلكترونية شنو باش يتبدل وأهم المستجدات اللي تهم مؤسسات في الموضوع هذا. خليكم معنا ما تبعدوش.
3: خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني, بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني, كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي, جدد روحي بروح جديدي لحظة موت.

تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم لهذه الوقفة الإخبارية التي نخصصها لعدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر 26 و2000. من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تبرز في الصحافة التونسية اليوم، إضراب ناقل المحروقات في وقت تواصل فيه المنظمة الشغيلة الضغط دفاعا عن مطالب القطاع، وتضع القضية منظومة توزيع المحروقات أمام اختبار جديد لتفادي انعكاسات الإضراب على التزويد والنشاط الاقتصادي. المغرب كتبت بعنوان بارز: التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي، هل نتفادى أزمة أخرى خلال موجة البرد؟ تساؤل المغرب يأتي على خلفية الجلسة التي أشرف عليها مؤخرا وزير التجارة وتنمية الصادرات، والتي خصصت لمتابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خلال فترة الشتاء. في الملحق التربوي لجريدة الشروق تطالعون بعد أسبوع من العودة المدرسية كيف تكتشف حاجة طفلك للمساعدة. المدرسة الإعدادية التونسية أية هوية ولأي تلميذ. وفي الصباح الصادر اليوم، رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي بتونس يقول في حوار للصحيفة إن التوقي من العنف بالوسط المدرسي يتطلب من وزارة التربية الاستنجاد بالمختصين في علم النفس وتكليفهم يومي بالقيام بزيارات ميدانية إلى مختلف المؤسسات التربوية لمرافقة التلاميذ وفهم المشاكل التي يعانون منها ومساعدتهم على تجاوزها. في الإطار ذاته وفي الصحافة اليوم تطالعون مقالا تحليليا حول العقد الاجتماعي المدرسي، الوثيقة التعاقدية التي تربط المدرسة بالتلميذ والولي. المقال تحدث عن أهداف هذا العقد وعن الفوائد المرجوة من المقترح التربوي. وفي موضوع بيئي الصباح، تحدثت عن ضرورة تغيير التشريعات البيئية للتأقلم مع التغيرات المناخية على ضوء ما تشهده منطقة البحر الأبيض المتوسط من تغيرات مناخية يصفها الخبراء بالتطرف المناخي. المقال تساءل عن مشروع مجلة البيئة في تونس الذي لم يرى النور إلى اليوم رغم أنه جاهز منذ فترة، كما أشار أيضا إلى أهمية تكييف البلديات مع التغير المناخي لوضع مقاربة محلية واضحة وعملية لمواجهة التحديات البيئية في تونس. ومن الملفات الاقتصادية ذات الصلة بالحياة اليومية، توجه تونس نحو اعتماد نماذج جديدة من مكيفات التبريد بهدف

حد من استهلاك الطاقة الرهان هنا مزدوج لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء من جهة، ومساعدة المستهلك على خفض كلفة الطاقة من جهة أخرى، في مقال ورد في الصباح الصادرة اليوم. ملف آخر يكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية حظية باهتمام عدد من الصحف الوطنية الصادرة اليوم. تونس وليبيا تبحثان تسوية الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية، إلى جانب تسهيل حركة الأشخاص والسلع عبر المعابر الحدودية. الملف يكشف حجم الترابط بين الاقتصاد والصحة والعلاقات الحدودية، ويجعل تسوية المستحقات عاملا مهما في دفع التعاون الثنائي. الشروق، وتزامنا مع انطلاق أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وأمام منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له منعهم من حضور الجلسة، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سيخطب فيها نتنياهو، والشروق علقت بالقول الأمم المتحدة في قبضة ترامب. لم تعد الأمم المتحدة كغيرها من المنظمات الدولية تخضع في عملها للقانون الدولي، وإنما تحولت إلى هيكل يقبع تحت رحمة الرئيس الأمريكي، فيسمح لها باستقبال من يريد من يشاء دون أن يكون هناك ردة فعل من المنظمة. الموعد الإخباري القادم في تمام التاسعة صباحا، إلى اللقاء.

الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: زياد غارسة، نوصلوا مع 8:45 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نواصلوا مع فقرتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: في فقرة الكلمة ليك اليوم باش نحكيو على الفوترة الإلكترونية. وشبكة تونس للتجارة كانت أعلنت إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة .tn، والفاتورة هذه تدخل ودخلت تطور الخدمة نهار 3/15/2026. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع ضيفي المستشار الجبائي سي أنيس بن سعيد. صباح النور.
2: صباح الخير سي محمد، تحية ليك وكافة المستمعين والعاملين بالإذاعة، وإن شاء الله نهاركم زين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. الفاتورة .tn موجهة بالأساس للمؤسسات والمهنيين. قبل ما نعرف بالضبط أكثر التفاصيل وشنو اللي بشي تبدل من اللي دخلت حيز تنفيذ البورتاي هذه الفاتورة .tn، لشكون متوجهة بالأساس؟ هل متوجهة للمؤسسات والمهنيين الكل، وإلا فما شكون ما هوش معني بالفوترة الإلكترونية؟
2: شكرا سي محمد. هي الفوترة الإلكترونية كما نعرفوا وقع معنا إقرارها في القانون الجبائي التونسي من 2016، كانت تخص كانش المؤسسات الكبرى الراجعة بنظر لإدارة المؤسسات الكبرى في وزارة المالية. ومن بعد في 2019 أدمجنا بيع الأدوية والمحروقات بالنسبة ما بين المهنيين، ما عدا معناها في التفصيل هذوما ما كانوش هذوما الفئات اللي كانوا معنيين بالفوترة الإلكترونية، وقعد كمشروع غير مطبق نظرا لأنه في القانون الجبائي ما كانش فما عقوبات. في 2025 وبداية من 1 جويلية 2025 بدأ تطبيق العقوبات الجبائية في مادة الفوترة الإلكترونية. هذا اللي خلى العباد تنخرط. ومع بداية 2026 في قانون المالية لسنة 2026 أدمجنا المزدي الخدمات. ونعرف الجدل اللي صار في أول العام، معناها أنه شكون هم هالفئة هذه متاع مزدي الخدمات، وهل أنه معناها نحن حاضرين وإلا لا. دونك اتضح أنه للأسف أقرينا معناها إجراء معناها جديد لو ما كناش حاضرين، خاطر كما نعرفوا اجتمع رئيس الجمهورية بوزارة المالية ودعا إلى المرونة، وخرجت وزارة المالية معناها بلاغ يدعو إلى المرونة، ومن بعد خرجت مذكرة عامة باش تفسر هالإجراء هذايا وعطات معناها تفصيلات. بالرغم من هذا قعدت الوضعية ما هيش واضحة معناها كما يجب، على خاطر معناها التي تي ان ماهيش حاضره والناس عندها معناها عقوبات نجم تتسلط عليها. دونك هذا اللي خلق عده جدل، وكما نعرفوا من الاول كان الانخراط في التي تي ان يصير معناها بمنظومه ورقيه، معناها لازم يقع ايداع المطالب عند التي تي ان، وما تصير كان في المركز الرئيسي نتاعها اللي هو في اللاك، على خاطر عندها زاد زوز فروع، واحد في سوسه واحد في صفاقس. وهذا عطل معناها المعاملات. بون الحاجة اللي عملتها المذكرة العامة انها قالت راو العقوبات ما تتطبقش مادام معناها المطالب الاداء صب المطلب متاعه، ومادام وزاد المدير العام للإدارة العامة للتشريع والدراسات الجبائية وقت اللي خرج في إذاعة خاصة قال راو العقوبات لا يمكن تطبيقها مادام المنظومة ما زالت مهيش الدور كما يجب. دونك هذا اللي يطمن شوية المتعاملين الاقتصاديين. توا جات هالمنصة هذه اللي هي بادرة طيبة، على خاطر أنا واحد من الناس قعدت نستنى ما صابيتش المطلب متاعي، خاطر أنا معني معناها بالإجراء هذايا، قعدت ما صابيتش المطلب متاعي خاطر منيش مقتنع بأنه أنا باش نعمل فوترة إلكترونية ونصب عن بعد وكل شيء بالمعاملات متاعي معناها بتصير عن بعد، ونلقى روحي لازم نصب بمنظومة ورقية ونمشي نشد الصف. دونك هذا ما الحق ما قبلتوش. توا كي خرج البلاغ متاع تي تي ان اللي بداية من 15 سبتمبر، معناها وقع وضع منصة عن بعد معناها يمكن الولوج إليها اللي هو portail.elfatura.tn، وفما زاد الانخراط اللي هو adhesion.ilfatura.tn دخلت وعملت الانخراط متاعي معناها, والانخراط ما يتطلبش معناها تويكا باش تكون عندك توقيع الكتروني من عند وكالة المصادقة الالكترونية الانسيو واللي هو معناها يقع فيه معناها فيه خلاص معناها دفع مبلغ توا بالاو هوية اللي هو الموبايل اي دي معناها اللي نستعمله في عدة معاملات معناها منهم استخراج المضامين معناها من 2016 كان من اشغال تعمل في حكومة الشاهد وتوا فما تطبيق اوقع اصدارها من الحكومة اللي فيها خدمات وتنجم تولجلها معناها التوقيع الالكتروني متاعك. دونك عملت للانخراط متاعي, الحق تجربة كانت ناجحة مع تيتيان في المنظومة هذه انه صب الوثائق تعمل معناها التعريف متاعك شكون انت كشخص اللي باش تعمل الواحد بالموبايل اي دي متاعك تعرف على الهوية متاعك بتصب الوثائق متاعك معناها اللي هو الباتين ده متاعك سجل وطني المؤسسات معناها الوثائق اللي باش تطلبهم عليك باش تصبهم يقع المصادقه على الانخراط نتاعك يجيك اس ام اس وميل فيهم معناها كلمه العبور والهويه اللي باش تدخل بها من بعد تدخل باش تعمل الفاتوره معناها ما عادش تتطلب باش تكون عندك لوجيسيال باش تخدم عليه ولا تطبيق داخليه باش تعمل عليها الفاتوره تنجم تدخل وتعمل تعمر معناها المعلومات على الفاتوره نتاعك الحريف شكونه الخدمه اللي عملتها شنو هي قداش المبلغ معناها خالي من الاداء قداش الاداء على القيمه المضافه الطابع الجبائي على الفاتوره وتصدر الفاتوره نتاعك وتوقعها الكترونيه وتقع المصادقه نتاعها وتجيك عليها المعرف اللي باش تعملوا تي تي ال المعرف الوحيد والكيو ار كود وتولي الفاتوره نتاعك الكترونيه. السؤال اللي سالته سيادتك شكون هم الفئه اللي معنيه بالاجراء هذا راهو انا سالت شكون خاطر مشكورين راهو اتصلوا بي حتى باش
0: لا هو حتى في البلاغ يقول لك موجه بالاساس للمؤسسات والمهنيين الذين ليس لديهم حجم فوتره كبير. شنو معناها هذا؟
2: هو فيما معناه انه خاطر انا كما قلت لك معناها اتصلوا بي حتى باش ياخذوا معناها رجع صدام تاع التجربة متاعي في الموقع هذا ونشكرهم معناها اللي هما حاولوا باش ياخذوا المعلومة من أي مهني ولا من أي متعامل باش يصلحوا المنظومة خاطر كيما أي منظومة جديدة نجم تكون فيها معناها هينات ولا إخلالات ولا حاجة تصلح ما فيها بس. دونك سألت السيدة اللي نشكرها اتصلت بي قلت لها قديش عدد الفواتير اللي نجم نعملهم قالت لي ما فماش حد أكثر أو أنت كي باش تعمل الفواتير متاعك باش تجيك معناها خاطر فما خلاص طويكة للتيتيان اللي هو 10,000 كل شهر الفوترة تصير ثلاثية دونك تجيك 30 دينار على الثلاثية وعلى كل فاتورة باش تصدرها من عند تيتيان باش تخلص عليها 190 فرنك على الفاتورة. دونك أنت تنجم تخدم عليها قد ما تحب اما اذا شركه ولا معناها متعامل اقتصادي شخص طبيعي يصدر حجم كبير من الفواتير الحق باش يتعطل اذا كان باش يعمل المعناها السيزي نتاع الفواتير نتاعه ولا باش يكتبهم هو كل فاتوره يكتبها ويستنى اللي تتوقع والكل. دونك هذاك علاش هما يقولوا والبلاغ نتاعهم فهم معناها كيف فسرت لي فهمته اللي هو معناها الناس اللي ما عندهمش حجم كبير باش ما تتعطلش معاملاتهم الاقتصاديه معناها فقط معناها ما هي اللي معناها منصه ما فيهاش حد اقصى معناها انت على قد ما باش تصدر فواتير على قد ما باش تخلص معناها كيما سيرفيس ويب ولا سيرفيس او دي اللي تعمل من الاول معناها اللي هو يكون عندك لوجيسيال داخلي ومن بعد ما تعمل فواتير نتاعك داخليا عندك منظومه اللي يقع التفاعل مع الموقع نتاع تي تي ان ويقع المصادقه على الفاتوره ومعناها الارسال نتاعها وتجيك المعرف الوحيد وتخرج لك الفاتوره بالمعنى التنصيصات الوجوبيه اللي لازم تكون على الموقع نتاع معناها حسب القانون نتاع الفوتره الالكترونيه. اما هو راهو دعوه زاده راهو خاطر انا قلتها في عده معناها لقاءات اعلاميه ومشكورين سيادتكم هو انه راهو نحن في الاقتصاد الساعه نتاعنا عندنا مشكله نتاع ثقافه نتاع فوتره راهو عده متعاملين اقتصاديين الفاتوره ما يعرفهاش راهو نحن هنا بالتجربه نتاعنا انا ولا انت ولا غيري واللي يسمعوا فيا نمشي للميكانيسيان باش نصلح كهرباء
0: ناخذ فاتوره
2: كابوت الكهرباء يحل كابوت الكهرباء يصلح ياخذ خلاص ويسكر الكابوت ويروح. دونك هو ديجا ثقافه الفوتره هو معنى الميكانيسيان ولا البلومبيي ولا طبيب ولا محامي ولا اي واحد متعامل اقتصادي راهو ثقافه الفوتره ماهيش موجوده ديجا. دونك راهو ماذا بينا وزاره الماليه توا خاطر بالمذكرة العامة وقع تحديد شكون هم اللي يخضعوا للفوترة الإلكترونية اللي هو في البتين ده متاعه محطوط في النشاط الأصلي ولا النشاط السنوي خدمات. دونك ماذا بينا وزارة المالية تخدم دورها الإعلامي؟ فيش دورها الإعلامي إنها تراسل هالمعنيين بالأمر باش يقولوا لهم اسمع راك انت راك مطالب بالفوترة الإلكترونية وراهي المنظومة نتاع تي تي ان اصبحت جاهزة تفضل وانخرط. واثنين راهو اذا الانترنت التغطية نتاع الانترنت ماهيش معناها محترمة في عدة مناطق في الجمهورية راهي باش تعمل اشكاليات على خاطر وقت اللي تتعطل الانترنت ما عادش باش ينجم يصدر فواتير.
0: طبعا
2: دونك هذا يلزم نلقاو له حلول، معناها باهي الرقمنا، باهي تنظيم الاقتصاد، باهي الشفافيه. اما زادا مع هذا لازم تكون عندنا معناها المنظومات وال وال وال والاليات للتوعيه والمنظومات الكافيه معناها باش تكون المنظومه معناها محميه وتكون معناها تخدم في الاوقات الكل. وحاجه اخرى راهو المواطن توا مع اللي صار لنا في الصيف ومع نتصور اللي يستنى فينا في الشتاء ان شاء الله ربي يعطي خيره، وهنا شفنا معناها عده اضرار نتاع امطار، راهي ولا المواطن يتسائل اين الجبال. او انا كمهني معناها توا نتسائل اين الجبال نتاعنا، الجبال اللي قاعده تدفع
0: وين قاعده تمشي
2: وين قاعده تمشي. معناها مثالش ماذا بينا راهو وزاره الماليه تصدر لنا تقييمات، فما عدة اقتطاعات اتعملت من عرش أنا صندوق للصحة العمومية، من عرش السياسات المساهمة التضامنية الاجتماعية، وها مؤخرا نسمع في النواب مشكورين هم يحبوا يحسنوا تيفيا سوسيال. إلى متى هذا كله؟ إلى متى؟ ماذا بينا تقييمات علمية؟ هذه معناها ميسيرش نقعدوا على طاولة مهنيين وحكومة وكافة المتعاملين وميسيرش هذه رونا احنا في سفينة واحدة. ماذا بينا هالقرارات هذه تكون قرارات مدروسة وتكون معناها عندها معناها مردودية اقتصادية وجبائية على حد السواء، ما تكونش الجباية هي العائق للاقتصاد.
0: واضح، شكرا لك سي أنيس بن سعيد المستشار الجبائي، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدتنا به. هكا نوصلوا ل 8:57 دقيقة، نهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم 22 سبتمبر 2026. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع. هذوما قال لي كمش نقول لكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. في الأمان.

0: التسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتين لمنظمة الأعراف في بيان أكدت أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق قولها، مضيفة أن مطالبة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بتفعيل المحضر محضر الجلسة جلسة المؤرخة في الثاني من شهر مايو من سنة 2019 غير مبرر، إذ تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور. من جهته أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سيمس حيمي، أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي 4/23 والخميس 24 سبتمبر الجاري مستجيب لكل الشروط القانونية وما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا لقانون الشغل. وأوضح حيمي أن وزارتي الصناعة والمالية قامتا بالواجب تجاه شركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش ربح ابتداء من غرة سبتمبر 26/2000. تأهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للدور النصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية عقب فوزه على نظيره الرواندي بثلاثة أشواط نظيفة بقصر الرياضة بالمنزه أمس لحساب الدور ربع النهائي. وسيلقي السداسي التونسي في المربع الذهبي غدا المنتخب المغربي الفائز على نيجيريا بثلاثة أشواط للشوط، فيما سيجمع الدور نصف النهائي الثاني بين منتخبي الجزائر الذي أطاح بنظيره المصري في الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط للشوطين بنظيره الكاميروني الفائز بذات النتيجة على نظيره الغاني. يتميز طقس اليوم الثلاثاء بسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، في حين يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب لا متموج ببقية السواحل، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى عامة بين 27 و32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة العاشرة صباحا. لبحر حكاية بعد الفاصل مع هذه الفتنة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: اسمع إذاعة المنستير،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى،
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة،
2: الموجة.

0: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا، وربي يدوم علينا وعليكم، رضيت الوالدين وين ما كنتم وين ما صرتم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة منسير. مرحبا بكم الناس الكل في هذا العدد الجديد من برنامج لبحر حكاية، كفي سواء من زمان من توا حتى للعشرة. لبحر حكاية رحلة أسبوعية كما قلنا كل صبحية ثلاثة نبحروا معكم مستمعينا في عالم الأسرار المغامرات والمعلومات وجو الكوجينة والدبارات. مع هذا نحكيه على قضايا تهم بحرنا وتهم مستقبل البحر والعالم الأزرق اللي عايشين فيه. بكل حب سعيد جدا باستقبال كافة الفريق واللي يقود الرئيس النوري مزهود. صباح النور رئيسنا.
1: صباح النور ومرحبا والسلام عليكم مستمعي إذاعة المنستير، وربي إن شاء الله يوفقنا.
0: إن شاء الله الرئيس كالعادة بيرجع بينا لطرق الصيد التقليدية ومغامرات البحر اللي عاشت تبارك الله فوق 50 سنة. في فقرة رئيس البحار من الصيد نكتشف أسرار الأعماق وعلوم البحار مع الأستاذ الجامعي والمهندس الفلاحي سي روف بسباس. نهارك أسعد يا مرحبا سي روف.
2: صباح الخير سي الهديلي، مرحبا بالسادة المستمعين والخير الكل.
0: ان شاء الله المعلومه الشافيه والضافيه باش تلقاوها مع الاستاذ من خلال فقره تحت الموجة، التشويق والاثاره وجو المغامره تعيشوه مع الكابتن لاعب المنتخبنا الوطني التونسي في الصيد من الشاطئ والبطل العالمي سي كريم السيالة. نهارك اسعد يا
3: صباح الخير والرزق الوفير ان شاء الله لجميع مستمعينا ومستمعي الدار ان شاء الله.
0: محلاها الرزق الوفير ان شاء الله اجمعين
3: اجمعين
0: على كل الساده المستمعين.
3: امين يا ربي.
0: احباء المصيد بالقصبه موعدكم كالعاده من خلال فقره الصياد نصائح وبعض الارشادات. اليوم موضوعنا صيد ملك البحار، واللي قال لك صيد ملكة البحار هي الوراطة المزيانة. بعد شوية التفاصيل جاو الكوجينة والدبارات ما يغيبش في برنامجنا. اليوم الشيف مازري عيسى باش يفرح بينا بدبارة بحرية وجديد في بحر حكاية، جائزة بقيمة 100 دينار من إهداء شركة الحنشية فيش طبلب المنستير، شركة رائدة في مجال تربية الأسماك. وين تلقاو صورة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. إذا طلعوا اسم الحوتة اللي لوجوا عليها لليوم تنجم تفوز معنا بوصل شراء. إجابتك الصحيحة تخليك تدخل القرعة وتفوز كما قلنا بواسطة شراء بمجموعة بأفضل وأجود أنواع ولد البحر. حظ موفق للجميع إن شاء الله. هذا وأكثر تكتشفوا معنا تباعا طيلة حصتنا. وقبل ما نبدأ وتحية كبيرة لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث في الإخراج حسام قدرية في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم مدام علي المنصوري وفي الديجيتال القايدة نجلة عطية بن محمد. تفاعلاتكم آراءكم حاجة تهمنا برشا مستمعينا، تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وتلقوا رابط للحلقة كاملة من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب. البداية تكون مع الإيقاعات محمد رشدي في طاير على المينا، هيك ولا يا رئيس من الغنيات اللي تحب انت راه. هذه عروس البحر إذاعة المنسيين، ان شاء الله نهاركم زين.

0: هذه ذات المنسير. صباح النور، مرة جديدة لكل ما التحق بنا في الاستماع من خلال العدد الثاني من البحر حكاية، كالعادة من خلال مختلف فقراتنا بشجعوا العالم البحر وعالم الحقيقة، فيه برشة أسرار وفيه برشة معلومات وبشي فيدينا بهم الحقيقة نخبة مميزة حاضرة معنا في البلاتو. والبداية تكون من خلال فقرة باش نحكيه على سمكة مميزة، حوتة ألوانها تسرق العين، ذكية وسريعة وتخلي الصياد يتحدى البحر باش نبحروا في عالم اللامبوكا. شنو اللي يميزها وين تلقاها وكيفاش يتعامل معها البحارة والصيادة؟ أسرار ومعلومات تكتشفوها مع بعضنا مستمعين الكرام من خلال فقرة رئيس البحار.
1: رئيس البحار، الرئيس.
0: آه يا رئيس، الكلمة ليك. لامبوك موسمها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لامبوك. بل ما نتحدثوا على اللامبوكا ولا باش نتحدثوا على اللامبوكا؟
0: باش نتحدثوا على اللامبوكا
2: ونقولوا وقتاش موسم الموسم تاع اللامبوكا، وقتاش يبدا، وقتاش يشوف
0: اي،
2: وشنو هي الطرق اللي نصادوا به. هذوما يظهر لي اهم حاجات.
0: واضح.
2: وقتاش تبدا اللامبوكا؟ بون، وقتاش تبدا ديما خاصه وقتاش تبدا
0: اي،
2: وقتاش تشوف هي بطبيعتها تسافر باسون ميغراتور، يجي يقعد هذاك يمشي ويجي وقته باش
0: سمكة مهاجرة وتعيش في ال...
2: سامحوني إذا كان
0: لا تفضل
2: باش نرجعوا للطريقة الأكثر تداول. أكثر تداول طريقة نصدوا بها باللمبارة. فما برشا ناس يقول لك اللمبارة يسخلوها كالبروميس، خاطر فما ناس تقول له لمبارة يقول لك اللمبارة اللي تضوي.
3: اللمبارة
2: هي نوع من الشيبات، فما نوعين من اللمبارة، فما أنبارة المسلة اللي هي تشد المسلة وانبارة لامبوك. يقول قال شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم معناها العيون نتاع
3: العين ترزل
2: لماي. لامبوك ناخذوا لها باش تسرحن حتى في الجبدان وتبدا تمشي ثقيله، يعملوا لها عيون واسعه
0: اي
2: باش ما تشدش الحوت الجويد من ناحيه. وعيون واسعه باش تسهل الواحد، والمسله لان هي جويده مسله
0: العيون تكون اجود.
2: الفرشه وصدر معناها فما جوانح يكون مزوج جوانح، وبعدها تجي صدرات، وبعدها تجي القهر. القهر القهر جويد باش ما يخلص ويزم يكون روبيست معناها قوي. بون، نرجعوا للتاريخ كيفاش تصطاد انت.
0: خلينا نرجعوا موسم اللامبوكا.
2: موسم اللامبوكا هو في الاصل أوت. انا باش نحكي لك قبل
0: اي،
2: باش نحكي لك قبل الموضوع. احنا باش نحكيو على الطرق التقليديه وكيفاش عشنا قبل
0: اي.
2: انا خدمت وانا صغير مع زوز رياس، زوز رياس كبار الله يرحمه وسامحه، واحد منهم عمي عبد السلام والآخر الرئيس حسين سليمان الله يرحمه وسامحه، خدمت معهم برشا. الموسم احنا نرمي نهار 15 مش قبل راهو نرميه الجريد، احنا نقولوا قناتسي في المستيين، نقولوا القناتسي هي عبارة على لوحة هيك صغيرة من قدام
0: هاي،
2: وبعد تتحل شوية كما هيك
0: جريد
2: لا بلو اللوح
0: فوق
2: لوح، وبعدها نحط عليها الجريد
0: عليه.
2: ها مش أقول لك علاش، والقدامي نتاع القناصة يبدا نهايته 40 سنتي. تعرفش علاش؟
0: عليه
2: باش كي نرميه وحنا خاطر باش نرميه بالحجر باش تولي هي غاض معناها مشدوده بحجره وبحبل، وقدام الحجره والحبل وقدام القناصة نحطوا نقولوا احنا بون باش نتكلموا بلغه
3: البحريه.
2: البحريه اللي نعرفوا احنا نقولوا بسط زوز ابسط، والا تحب تسميها ديبوي احنا نعملوا في الاكثريه من خفاف خفاف ونقرطوه ونحطوا له شويه بلاستيك
0: كيما هكا كيما نشوفوا في التصوير. ها
2: فوالا. لا هذيك
4: جديده وحده
2: اكيد جديده ورك. القناتس تو ما شي عملوه، كنا قبل نصمروه ونكتبوا كل اسم الفلوكه على القناتسه ونستباركوا ونكتبوا اسم كل اسم، واحده سعيده واحده صالحه
0: على اسم الوالده وعلى
2: اسم وعمتك وانسي تشويت وراه فما حاجه ولا بالحق، ونكتبوا العدد كما يقولوا انت عندك 40 قناصة نمر واحد كذا كذا واسم الفلوكة. ليلى الله محمد صلى الله عليه وسلم هو شنو يقول قائل
0: الطريقة الجهنية؟
2: احنا توا كي ترمي في الاعماق هي الحوتة شنو هي؟ الحوتة تبدا ماشية جاية، حوتة تدخل حوتة تخرج، احنا نقولوا الحوت يصوب على روسه يبدا من فوق وهو جاي. باهي ليلى الله محمد صلى الله هو يجي راهو فما ناس يقولوا تظلل وفما ناس يقولوا تستنى تتونس. انا الاكثريه نميح للونس، هي تلقى حاجه جديده، هي تلقى عايشه في حر شاسع وبعدها تلقى حاجة وكل قناصة ذيك شو تربي هي يقعد تحت حوت شوية ذيك الحلف شوية دو ونرجع للخمستاش أوت نرمي في 15 أوت ونروحوا ونقعد ونستناه حتى تجي نوى الواه أول شيء الجريد يثبل ويعمل لك
3: الخز
2: الخز ويعمل لك الفطريات وكل يركب عليه برشا حاجات ويعمل احنا نقولوا الجراناتي عامر اليوم الصف نتاعك عامر ما نمشي وكان نو خاطر شكون يجيب الحوت ولا كثير ديما نو
0: أي.
2: يعمل نو سماوي ولا صور ريح سماوي سماوي هو النور
3: شمالي.
2: ولا براني نور اس
3: شمالي شرقي
2: شرقي براني وشرقي
0: هذا ما صار لازم محصه واحده
2: ما اسمع أي. من عز الرياح نمشي نقول لك البراني زواني
0: البراز
3: واللي يجي من الغرب
2: ما يفرقنا وما نكملش الاخر خاطر صعيبه
0: الاخر جال
2: بعد النوى نخرج ساعات بعد 10 ايام ساعات بعد نخرج ونقول تبارك الله ما شاء الله الاكثريه الناس كل تروح بقسمها وشدوا برشا بوك
0: واللي هو القياس نتاعها القانوني ما قالش من 35 سنتيمتر هكا ولا
2: والله شوف محلاهم الرياس تاع قبل محلاهم يراها الحوت جويدة طلعوا اليوم القهوة جويدة ما قولكش ما يدوروش يدوروا دار اثنين جيس للمرقة وبعد يراها جويدة احنا نقولوا سامحوني في الكلمة يقول لك ما زالت قيح ما زالت
0: صغيرة
2: ما صغيرة ما احنا الرياس تقبل مي يقول لك ايه ما زالت جويدة
3: ما تشيخوش
2: ما زالت جويدة سبحان الله نرجع للجريدة كان
0: الجريدة
2: الجريدة كيفاش القهوة احنا فلوكة تبدأ الفلوكة ماشية وتخلط يخلط الصف نتاعه بيانسير هو عنده مثل اللي مزيره نتاعه ويعرف صفه وين وتطورت قبل نمشيو بالنجمة وبالساعة قداش عندك من ساعة مشي من البر وتحط ملا توا تبارك الله ولا تي بلا تيتيد ولا جيتيد لا
0: يعرفها وين ساكن
2: يمشي لها بالضبط مش ما يعرف بلاصته وين
3: تكي صنديها بالجي بي اس يوصلوا
2: وين احنا كي نخلطوا للجريدة ساعة لساعة تبدا كورينتي ميت نقول واحنا والدنيا كالمة تلقاها تبلط شو معناها تبلط تطلع هكا وتصوب على بدنها الكل هذيك تسمى تبلط إذا كان بدأ تعملك
0: وتقوله
2: تسرد هي شنية تكون حد ساعات بعيدة على القناصة كي تسمع حس الموتر احنا نقوله هو رجعت لأمها ترجع لك البلاصة متاعها اللي استنزل بيها هي خاطر بس مش تقعد فيك غادي تقعد غادي ترجع تعمل دور أما الأكثرية تبات تحت أمها قولوا إحنا ترجع لأمها هذوما نوعين وساعة لساعات بدك كورينتي مش باهي وتقص ما هواش تحل حلان شوية تحل المية بالطريف ساعة لساعة تبلط كعبة إحنا الأكثرية كي تبلط نعرفوها بخطوة ربي بكثرة أمدها ندور عليها بالجناح منا وجناح منا وندور عليها ناس تجبد منا كم نقولوا ثلاثة من الناس منا كلها باليد لا طري لا هم يحزنون
0: أو بذرة
2: صح ثلاثة منا وثلاثة منا والرئيس يبدأ كام رئيس سوري باترون وعنده حجيرة صغيرة حساس نهزو حساس كيل جريفاي باش ديما يعني قولوا أرمي حساس أرمي حجيرة عمل كيما هيك باش يرجع الحوت لما خاطر ساعة تقطع سنة راه هي شنية عندها فضاء كبير معناها الفلوكة تبدأ عمرها أرضها كيما نقولوا 7-8 متر وطولة واحد منا سقاق محلول متجر احنا ديما الرئيس ديما يأس هوني وهوني تحت أمه هوني تحت المي هوني غادي كاي يعمل لها الحساسة كما هي كتراك البلوب متاع الماء ترجع هسكروها تسخيلها طعم تسخيلها حاجة وإذا كان كاتبة تشدوها ما شاء الله ساعة دار طلع فيها ترناط
0: أي. وقد وقت يشوف الموسم اللمبوك
2: والله الموسم واحد يشوف
0: أي. هو نعرفه يقول لك اللمبوك الماشي واللمبوك الراجع
2: شوف هو كل حوت يسافر فما حوت يجي من الشرق كما تو بينتو ان شاء الله الميله وفما حوت يجي من كيمتن يجي من الملاك
3: على الحوت الماشيه والراجعه هي اللمبوك علاش تدخل الميديتراني هي برسك موطنها الاصلي اللي تكبر فيه باحجام كبيره هو المحيط بون الاحجام الكبيره اللي تدخل تتولد هنا هذيك الجاية نقولوا احنا الماشية والراجعة بعد ما تكبر وكذا الموسم اللي بعده خطر اللمبوكة تكبر فيه سعرها فهمتني كي مش ترجع مش تعمل الهجرة متاع الرجوع متاحة نقولوا هذيك الماشية الراجعة
2: ويقول لك حوتة راجعة ما نعرض سيء عظمها فيه وضعافت تضعاف تصور انت بش تحمل لك العظم في كرشة أما وفما طريق أخرى بتاع المشي
0: به به
2: نمشي
0: ساعة سيراوف. من الحاجات الشائعة على اللامبوكا نحبوها اللامبوكا ونأكلوها وطيب كل شيء ونجم نقوله تبارك الله باسبارتو كل شيء تنجح فيه مصلي مشوي مقارونة كسكسي محمص اللي تحب انت تنجح اللامبوكا خاصة بالنسبة للدبارات. يقولوا ما هو شائع انها تتغذى نجم نقوله على الجيف بين ظفرين، صحيح المعلومة هذه ولا
5: لا؟ وطن نوضحه علاش، اما نحب نوضح حاجة ساعة يعطيك صحة رئيسة معنا قدم طريقة الصيد كما يلزم وتبارك الله الخبرة احنا ناخذوها من عندهم هم من عند البحارة. نحب نوضح حاجات على اللامبوكا اللي حتى لتقريب 10 سنين التالي كنا نسخلوها كما قال جيم الأتلانتيك وتدخل تبيض كتن، لكن تو تقريب 10 سنين 15 سنة المعهد الوطني لعلوم البحار قام ببحوث مع إخوان من إيطاليا ومن إسبانيا ومن مالطا اللي هما أكثر بلدان تشد اللامبوكا في المتوسط. تو دخلوا بلدان أخرين كما مصر كما
0: ليبيا
5: الجزائر، دونك بداوا يصطادوا فيها. التجارب الوحيدة اللي قمنا بهم وراوا اللي فما فرق بين اللامبوكا متاع الأتلانتيك واللامبوكا متاع الميديتراني، معناها فرق في الجينيتيكمون. دونك سكي مونتر اللي انديبوندونت من الأتلانتيك، ما هيش نفس اللامبوكا اللي تجي من الأتلانتيك. بار كونتر تضح اللي هي ما تخرجش من الميديتراني لكن تدخل وتمشي للمياه سخينة، خاطر هي وقتاش هي تعيش في الليزوتيرم تاع 20 دوغري تاع 20 دوغري، هكا علاش تظهر في اوت ولا في جويليا وقت اللي الماء يسخن، وكي الماء يبرد تهجر، ما تهجرش ما ترجعش مش كي تن ترجع للاتلانتيك، لا تدخل في الميديتيراني في مياه عميقة وتمشي للشرق بلوتو فير مصر، وهذه معناها بحوث جديده، فما هيش ما عندهاش علاقه بالاتلانتيك. دونك هي مهاجره صحيح، جينا في اوقات معينه صحيح، جي باش تتكاثر وتتكاثر عندنا في المياه التونسيه، هذه معناها بروفا لابوي عملناها وشفناها، معناها هي تتكاثر في المياه التونسيه، عندها نسبه نمو كبيره برشا، وهيك علاش كما قال الرئيس الرئاسة الصحاح وقت اللي يمشي يلقاها صغيرة يقول ما يسالش نرجع لها الجمعة الجاية تكبر مع القمرة هي.
2: حتى إذا كان مشاهد نرجع لها أخرى
5: أيواش وتكبر فيسع فيسع. الموسم التكاثر متاعها هو من ماي، يقول أما البيك أكثر واحدة هو في جوان من ماي تبدأ، لكن تمشي حتى لسبتمبر وتنجم تكون عندها موسم طويل متاع تكاثر. وهيك علاش معنى النمو متاعها سريع، تتكاثر برشا وتتكاثر على فترة متاع 4-5 شهور، فهي معنى إسباس اللي ما نخافوش عليها إذا كان نعرفوا كيفاش نصادوها ونحافظوا على الثروة متاعها. صحيح اللي تحب كل ما هو فلوتون، كل ما هي حاجة عايمة تمشي تحت القناطسيات، معناها حاجة قديمة برشا استعملوها معناها الأخوان البحارة باش يدوروا على الحوت. يقولوا اللي تلوج على الظل، ويقولوا اللي تلوج على الكومباني، تلوج كيفاش
0: على
5: نس صحاح، هذوما زوج حاجات. فما زاد اللي يقول تلوج على الماكلة، خاطر تلم تحت القناطسيات يتلمك الحوت الصغير اللي هي تاكله كي تبدا صغيرة، لكن كي تكبر وتوصل 50-60 سنتي ما عادش تقعد تحت القناطسيات، وهذه حاجة يعرفوها زاد البحارة.
2: احنا نقولوا باش نهملوا في جرة اللامبوكا المسارحة الهاملة، باش نهملوا في جرة الهاملة، وهذه رايح في جرة الهاملة برمي لي غرو بريداتور من المفترسين الكبار اللامبوكا راي
5: هي تقعد تحت
2: المجل على المسلة تاكل الأكلة المفضلة نتاعها المسلة والمجل.
5: مش نوصلهم
0: على خاطر باش نحيوا الفكرة السائدة عند بعض المواطنين.
5: لا احنا توا قلنا هما وقت اللي تبدا صغيره تبدا اون بون تمشي مع بعضها بون طريقه باش تحمي روحها، زادا تبدا مع بعضها وتتخبى تحت القناطسيات واحد، اما كي تكبر تولي سوليتير كل واحده تمشي وحدها، الوحيد معناها يبعدوا من تحت القناطسيات. احنا اللي نصطادوا فيه الاكثريه تحت القناطسيات في تونس. تو يقول لك اللي هي تاكل الجيف، احنا قلنا اللي تحب كل حاجه في لوطونت تمشي تحتها، حتى كانت طرف بلاستيك صبات اي حاجه تمشي تحتها، اي حاجه عايمه تمشي تحتها. باش يقولوا اللي هي تاكل جثث ما هذا هو اللي يقوله. حكاية الجيفة ما تنجمش تكون تاكل الجيفة وما تنجمش تعيش هي في مياه ملوثة، ما تنجمش. هي تحب المياه أوسيانيك، تحب الماء نظيف. اللامبوكا إذا كان الماء ولا مدردر ما عاش تراها، ما تلقاهاش، ما تحبش. تحب كان ينكاليتي أوسيانيك يزم ماء نظيف، خاطر هي تستاد بالعين على فيو وبالشمان. إذا كان تخلط الماء ما عادش ترى حتى شيء، ما تحبش الماء الواحد، وما تحبش الأماكن المسخة. دونك ما تنجمش تجي تحت جيفة وتقعد اللامبوكا. إذا كان جيفة معفنة حشاكم ما تجيش تحتها اللامبوكا. فاللامبوكا ما تاكلش الجيفة، ما تاكلش الجثث، تقعد تحتهم ممكن، أما ما تاكلش. ممكن تصطاد الحاجات اللي يجيو تحتهم. وش يجي تحتها؟ تجي شولة صغيرة تحتها، يجي الباليستا للفار ذي
2: نوع من الحلوف،
5: نوع من الحلوف. حلوف في صفاق سيدور يسميه،
3: في باسكوني يسميه
5: فار.

0: من الماء
1: في جرة الخطيفة.
0: في جرة الخطيفة
1: فما حوتة سميها الخطيفة، عندها جوانح وتطير تعمل فان سانك ماترا، هي كتبتها في جرتها باش تمنع الخطيفة أوب وتطير هي سعر ساعة تغطي جرتها.
0: فلذا باش نقولوا اللي هي تاكل الجثث، لا ما تحبش الماء العفن، ما تاكلش الزيفة، وتحب تصطاد، تحب حاجة تتحرك، ما نصورش اللي جثة في البحر قاعدة تجري. دونك هذه نهني والإخوة، خاطر فما برشا ناس توا عصفوا عليها وما ياكلوهاش ويقولوا لا ما تاكلش، احنا نجموا نهنيهم. وهذه علاش هذه سدي زيتود عملناهم معناها احنا في المعهد علوم البحار، أكثر الماكلة نتاعها هي السردينة والنشوبة والحوت، الحوت الأزرق. تنجم تاكل الشوباي تهبط حتى اللوطة، حتى 300 متر اللوطة تجري ورا كعبة الشوباي والقرنيطة باش تاكلها، اما هي تاكل الحوت الازرق الاكثريه
1: والثريه المسله والمج
0: المسله الحاجات اللي
2: كيف تعبات الحاجات توصل تعبات
1: كيف تولي الوصف كبيره معناها
0: تهبط تتبعوا ولا. دونك نهنيو الاخوان راهو ما تاكلش الزيفه وما تاكلش الجثث
3: وحوت بنينه بنينه شو اسمه هذاك الكياط الواس
1: يكبروا يقولوا جدارني ولا يقول لك لمبوكا ولا الواس هي تهبط الشط خاطر تولي تلوج سيء. اول شيء تقوى في
3: البنيه الجسديه نتاعها وفي السرعه
1: والمسله وين موجود المسله والمجهد راهي الحكله المفضله نتاعها المسله والمجهد.
2: انا نحذر على ديشاس نتاع لمبوكا في الشط معناتها تغزر والمجه اللي بدا طاير في السماء
3: هارب من لمبوكا.
0: شوف
2: تبدا تغزر تعمل في الشاس
0: على التفريق بين الانثى والذكر اللي نحكيو عليهم الواس هذه بعد ال 45 سنتيمتر كي تكبر الذكر يربي كي الحدبه فوق راسه هذاك الذكر والانثى تقعد مزيانه صغيره ما تكبرش برشا هي تبدا جويده ومزيانه وابلاتي. دونك اللي نقولوا الواس اللي يشدوهم يكون مذكور الكبار اللي عنده راسه كبير
1: تولي بربا انا شديت في دار انت برونتاز دار شنو هي تحليقه شديت في دار 840 كيلو فوندي بخلافش خلينا مرقه الواحد في دار برك
3: ما شاء الله يا رئيس
1: راس خويا راس نادي تحيه راس نادي
3: تحيه. احنا ما زلنا مصير معاكم مستمعين الكرام بعد شويه فقره تحت الموجه مع الاستاذ رؤوف بسباس خليكم معنا قبلها نسمع محمد منير يا مركبي يا ذات منسير.

0: رجعنا لكم مستمعينا في البحر حكايه. نحب نذكركم بمسابقتنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. اذا تحبوا تفوزوا معنا بوصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء الحنشيه فيش طبل بالمونستير. ما عليكم كان طلعوا اسم الحوت الموجود تصويرتها من خلال التدوينه امتاعنا. سهله برشا الاحتمالات موجوده وتبارك الله معناتها الاجوبه كل صحاح. بعد شويه عمليه القرعه وشكم يفوز معنا. مازال عندكم وقت باش تنجموا تجاوبوا من خلال مسابقتنا لليوم. مباشره نمشي الفقرة تحت الموجة.
1: تحت الموجة.
0: أستاذنا روف بسباس باش نحكيو على موضوع ممكن في الساعات الفارطة مع بعض المواطنين شافوا في شاطئ سقانس بالمونستير وجود أعداد وافرة من السمك الصغير كيما السردينة كيما أنواع صغيرة. شنو آخر شافوا؟
2: المسلة
0: شركاوي كيما نشوفوا في الصور. الحقيقة برشا أسئلة تواردت لذهن المتساكنين والناس كي شافوا الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى مندوبية الفلاحة دخلت في الموضوع. كان ناخذ قراءتك أستاذ.
3: والله يشوف هما في الحالات هذوما ديما كي تصير حاجة من نوع هذايا ساعة لازم نشكر الجماعة اللي يصوروا جماعة الفيسبوك هذوما اللي يصوروا تصور هذوكم وخرجوا التصور هذوكم. كي تصير حاجة كيما هكا جنرال ما معناها السلطة وخاصة السيد الوالي ياخو معناها القرارات باش يعلم المؤسسات اللي في الجهه كيما مندوبيه الفلاحه كيما المعهد الوطني لعلوم البحار كيما الحمايه المدنيه ولا ويتحولوا على عين المكان. وتوا مشاو الخيان وشافوا بارك الله فيهم. هي الحكايه اونكور مازالت لونكيت اونكور دونك ما نجموش نستبقوا لكن نجموا نفسروا للخيان معناها للمستمع شنو هما الاسباب اللي تعمل نفوق للاسماك على الشواطئ. تنجم تكون اسباب طبيعيه بيئيه معناها اما نقص الاكسجين ولا حراره كبيره ولا تغيير في الملوحه نتاع البحر تنجم تعمل نفوق هكا نتاع اسماك. تنجم تكون بيولوجيه اذا كان الاسماك تعرضت للبكتيريا ولا الفيروس ولا الحاجه توكسيك تنجم زادة تموت وتطف على الشواطئ. تنجم تكون كيميائيه اذا كان فما تلوث كيميائي فما معامل ولا فما إفرازات معناها من الأرض متاع صناعية للبحر. هذوما نجم نجسم ماني في المكان اللي نعرفوه ثلاثة حاجات هذوما معناش ما توا ما تنجمش تحكي على نقص في الأكسجين وقت اللي في بحر حي بحر توا في الخريف بالعكس معناها ما هوش في أول الصيف وبحر ما هذه معناها حاجة
4: خارجين من نويت معناتها نورمالمون هذا حرك الماء بالكدا
5: لا لو كان باش يصير صار وقتك التوب تاع الصحن
3: اي لا ماهوش ماهيش حاجة سخونة ونعرفوا اللي البلاصة هذيك ما فيهاش زادة ماهيش منطقة صناعية بالعكس سياحية واحد قعد السبب الرابع اللي ينجم يكون بشري وسبحان الله ينجم يكون بشري وقتها ينجم يكون معناها من الصيد إذا كان فما زايد في الصيد ولا إذا كان فما حاجة معناها ما تخولش للبحار هذاك باش يدخل بها للبرط ينجم معناها في في في في وقت معين يقول لك اني نرميها للبحر ياكلوها الحوت ولا حاجة. هذوما الاربع فرضيات فماش فرضية اخرى ويظهر لي معناها البحث وتو فما بحث في الحكاية هذه يجيب اما فما حاجة حبيت نقولها خاطر مادام ينجم يكون السبب معناها كيميائي وسبب معناها توكسيك أنا الحقيقة ريت حاجة ما عجبتنيش وماذا بيها ما معناها نلفت النظر لها. ريت واحد من الغطاسة بماسك وهو هابط في وسطهم ويطلع في الحوت احنا مازلنا ما نعرفهمش علاش باش ماتوا إذا كان فيهم حاجة توكسيك ولا حاجة ما يزمناش نقربوا. في حالات كيما هكا ماذا بينا نقولوا للسادة المواطنين وقت اللي تصير حاجة كيما هكا نعلموا السلطة فما ناس معناها الحماية المدنية ولا الباحثين ولا المؤسسات المعنية بالأمر هي اللي تمشي على عين المكان ولا وتعاين
0: ناس مختصة
3: أما باش واحد يولي يمس هو في الحوت بيديه وكل راهو اختر هو في الحالة هذه ما فماش انتوكسيكاسيون ما فماش حتى شيء معناها في الماء لكن ماذا بينا نعلموا السلطة وبعد نبعدوا
0: وإحنا بعثنا المراسل متاعنا على عين المكان مشى عمل جولة وتفقد رئيس مشى عمل
5: أنا بالنسبة لي يعني ممكن عندي
0: قراءة أخرى
5: مش قراءة هي عندي معلومة
0: اللي هي
5: فلوكة دورت باللمبارة نتاع المسلة اللي باش نقوله دورت على الشركة والشركة يبدأ طافف يبدأ يغضب وخاصة كي يبدأ معه الوزف اللي هي سردينة جويدة دور ما شاء الله خير رب تبقينا والأكثرية الأكثر لدو التياري إذا كان ما يكونش أكثر وزف والآخر شركة عندنا شركة في المستير عندنا تقريبا 4-5 سنين ما دخلتش المرشيد وتدخل كونتيتي قصيرة
0: صغيرة
5: به شو عملوا البحار وهذا عملناه احنا قبل زادرة ونعملوا قلنا يقعدوا يفرزوا في
3: الشركة
5: يخلص الشركة والوزف
3: والوزف
5: يحط الشركة أبار والوزف أبار وبعدين بشي عايتهم القشارة ولا بشي عايتها بشي يخدم ولا القشار يشوف شركاوة يا مرحبا يستنى فيها ويه موظل كل تو انت كدور في البلاد انا واحد من الناس يا رئيس تيوين شركاوة خي حجت هي بالحق حجت ما عاش سنها فرزوا فرزوا فرزوا وقتل كيف جي القشار بشاخو
0: خذيه الشركاوة وخلى الوزف مثلا
5: قال أخو لا قال اخوي تو شركاوة يفرح بها والاخرى فيسع
3: صيب تفرق بيناتهم
5: لا لا لا ظهره ظهره
3: برشا لا لا في الفرز في الفرز
5: في الفرز جيتهم سنتون كيف بده يفرز انا تمشي اربع قابات 10 قابات شركاوة مع الوقت سردينا ما تصبرش اول مدة تحمار تحمار في الخواشمها وعينها تحمار وكاول وزف وبورتون راهم من عز الاكلات يعني بيك انا اقول فطاير يعني بيك كفته شيء شيء اخر هذيك هي العمله كيف الشركه وتبعت والوزف ما تبعش لرقي في البحر وقلت لرقي في البحر
0: جابت
5: بون الريحه هو لو تعطيك روح لرقاها غاديه ما نصورش لرقاها
3: غاديه لا لا داخل
5: فهمت اما طونك الريح من السماوي الريح من النار فهمتني
0: وصل
5: للشربه ما فما ريحه لا هو حاجه اخرى يا اخي ما مات كان الشركه والوزف بالكيماويه ما ماتش القاروسه ما ماتش سارقي الصبارسه وبون اون بليس كو سا يموت في 10 متر بركه هي السوبرفيزيد اللي لقاو فيها الواحد سيتي باس با لي 2 متر كاري
0: تقول انت عامل بشري هو اللي ممكن على السبب هذا الكل ممكن الحاجات هذه اللي تقلق الصياد اللي على الشط والمغرومين بالقصبة وصياد القصبة حاجات هذوما تنجم تقلقهم خاصة كيف يمشيوا يصطادوا لوراتا مالكة البيحة أكثر تفاصيل تعرفوها توا مع الكابتن متاعنا من خلال فقرة الصياد.
6: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
7: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
6: 97.3 الصياد الصياد
0: الصياد فقرة يأمنها بطل عالمي والبطل الوطني ولاعب منتخب الوطن التونسي في الصياد بالقصبة من الشاطئ سي كريم الناس تعشق لوراتا
4: رو بونجور هذيلي ومرحبا بمستمعينا لوراتا وما أدرك من لوراتا اللي هو نورمال مو هكا لا رئيس توا بريسك الطنبك متاعها
5: تو من هنا حتى ديبي نوفمبر
0: تتحمل مسؤوليتك توجه الكلمه للرئيس تتحمل مسؤوليتك ياخذ من وقت
5: لا باش اكدت
3: هو سألوا فجاوبوا
4: بالنسبه للوراتا احنا معشوقة الصيادين معشوق الصيادين ماذا بينا في كل طرح ماسيد روحوا كان بالوراتا الوراتا ولا الورقه يا حبذا لو كان تكون
5: جراف
4: جراف أوه شيخة كبيرة
0: هذيك. الجرافة أكثر من كيلو.
4: كبير. الجرافة كتفوت الميل جرام عنده. لا تفوت أكثر من كيلو. أي.
0: الوراثة كتفوت أكثر من كيلو تتسمى الجراف.
4: جراف. سينو تبدأ وراثة ثلثية في الحامل من 200 جرام إحنا ماشيين هذيك معناتها البريسك اللي مش نلقاها الطاغية في في في ذراح المصيد متاعنا. خطر في تروح مصيد جراف تروح بكعبة بزوز بون في بحرنا ماكس. ماكش باش تلقاها خاطر هي بريسك حوتة ما تعومش اون جروب تعوم سوليتير فهمت وتبدا تبربش كما نقولوا احنا على القشريات فما اوقات تحب تبدا تقرمش مع تقرمش معناتها تلوج على القشريات ولا الرخاميات اللي هما القبارس المول كلوفيس الكانوليكا اللي بخشورها وفما وقت تبدا تلوج على الطعوم الرخويه به طريقه الصيد نتاعها سهله برشا
0: او الناس اللي تبع فينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك ينجموا يشوفوا كعبه وراتها مازال كيشد كريم الجمعه هذه تبارك الله دورا درويال ما شاء الله عليك كريم انت تعيط له الحوت يطلع لك واحد ما شاء الله عليك
4: اي اي صيد راهو يجم يتبع معناتها دي بتي تكنيك يحسنهم في المصيد نتاعو بحول الله راهو
0: اي في صح قول لي دي تكنيك باش نطلع الكعبه كي من هيك
4: لورات نستوها دو بدليني برينسيبال يا نعملوا بدليني كوليسون معناتها نقولوا الرصاصه تمشي وتجي ومطلق خيط معناتها نتاع متر ونص متر وعشرين ويوصل حتى كشي لزوز متر فيه أمسون كبيرة شوية ماذا بين الأمسون راهو من نمرو 2 3 1 باش نتفاداو ان نشدوا الحوت الصغير الطعم نتاعنا الجروس فير بلون كانوليكا نجم نصطادو باللحمة البيضة شوية كلامار شوية صوبيا هذوما الطعوم كما قلت لكم الخيط يكون كما قلت لك يبدا مطلق مطلق خيط وامسون نجم نزيدوا فيه بيرل ما هيش فلوتونت داتراكسيون تبدا لونها حمراء ولا كريستاليزي ماذا بينا فيها لمعه برشا خاطر اللوراتا راهي معناتها سمكه فضوليه برشا كي تلقى حاجه فيها لمعه ولا حاجه تبدا تحب تمشي تشوف هذيك والساجي هذه بالنسبه للبدليني الاولانيه والبدليني الثاني نسميه احنا المونتاج اورف المونتاج اورف اللي هو طرف حديد صغير المره الجايه ان شاء الله نجيبوه نوريوها في في اللايف طرف حديد مش نقوى فيه اميريون معناتها مدور فيه منيا ويركب بالرصاصه من الفوق والخيط برينسيبال يركب في الحلقه الفوقانيه وخرجوا منه خيط ما هوش كوليسون يتولي فيكس هنا كيف كيف ومطلق خيط متاع ديما نحاولوا نطولوا خطر لوراتا راهي معناتها ماذا بيها تطمئن قبل ما تاكل الطعام معناتها من انواع الحوت الاسماك الحذره بالخاص اذا كبرت في الاحجام راهو ما دامها كبرت راهو تعدى على راسها معناتها قديش من نمسون راهي ضربتها ومنعت منها بالحق معناتها دونك تولي كل ما تكبر في الحجم راهي كل ما تكون الحذر متاعها اكثر واكثر معناتها ماذا بينا خيط انفيزيبل انفيزيبل الديامتر متاعه 20-22 نجمو نطلع حتى كشي لل 28 اما يزمو يكون انفيزيبل في النيلون انفيزيبل معناتها من من من كاليتي باهية والا الفليو كربون اللي هو احسن خيط واصح خيط واضمن حيط خيط باش نجمو نشدو به اللوراتا وكما قلت احنا طول لومبيلا معناتها من الخيط لامسون يكون مينيموم متر ونص متر ونص نوصلوا حتى كشي لزوز متر والا هكا كوليسون امسون الرصاصه تبدا فيكس وهي تجبد الامسون نتاعها وتلعب بها كي ما تحب
0: وبالنسبه للبحر يبدا تياب نهارتها وقتاش ممكن صباح عشيه مخر في الليل وقتاش
4: الوراتا احسن كاليبر نتاع وراتا رانا شديناه في قايله في وسط النهار وسط النهار يجم يكون أعقاب عشية معناتها بعيد شوية على المغرب ويجم يكون معناتها ومعناتها هو شنو هو معناتها مثلا بالضبط شنو معناتها علاش نقول في وسط النهار هو بريسك الركحة متاع كورون كمالة مالية ويعمل لك الساعة متاع الركحة وبيش يرجع للنزحة غديك بريسك كأحسن وقت معناتها تشوف ديما تشوف انت مش تمشي في ماليه ولا في نسحه تاخذ الوقت نتاع الركحه هذيك بريسك احسن وقت ابحر من المليا والنسحة فما ركحة متاع ساعة من زمان هذيك راهو أحسن وقت إنك تجم تفيزي فيه لوراتا
0: لوراتا وتسمي بسم الله وتبعث وربي يرزق الناس الكل
5: وأحسن المصيد الفجاري لأن هي عدات 12 ساعة راقدة صايمة
0: صايم
5: يقول لك المصيد فجاري احنا قبل كنا نرميو لك ناس تاع لوراتا ولا تاع دنديق الرياس ان شاء الله الكبار ان شاء الله يرحمهم ديما اكو ما تعلمنا عليهم يكتب عليك كيف تطلع الشمس ومازال ما مرخاش الكنس ولا الليس نتاعو يقول نهارو فيه قيله القايله قبل ما تطلع الشمس لازم الكنس تحت الماء قدرية المس عز مس من الفجاري
4: هو احسن وقت نتاع تغذيه الاسماك راهو فجاري ومغارب
5: فجاري وتماسي
0: تعرفش احسن وقت تو
5: فجاري وتماسي
0: احسن وقت تو باش ناخذوا دبار هذا هو احسن وقت
4: الفطور
0: بديت نخمم في الفطور
8: تبع الموجه من الاثنين للحد كل يوم حكايه وكل نهار تبع الموجه موعد مع المتعه والافاده تبع الموجه على موجات اذاعه المنستير
9: احنا الموجه اللي تجمع الكل
8: مساءات

0: دبارة بحرية.
1: وقاية تفتور ودبارتنا ما يودنا بها كان الشيف مازر عيسى. صباح النور شيف.
2: صباح الخير هذيلي، صباح الخير ليكيب كلها بحذاك والرئيس نوري والأستاذة وكافة متابعين إذاعة المنشفية.
1: أي بيعوا جالة شيف، الله غالب اليوم اللمبوكة أخذت لنا برشا وقت ومش نكملوا مع اللمبوكة كينوا.
2: ايش نقول لك مدام بيعوا جالة، خلينا في الطقس البارد هذايا في المسير احنا ناكلوها محمصة، صحيح ناكلوها مسلي ومشوية وكذا وكذا، ولكن هاي محمصة حاجة جارية تمشي مع الطقس هذايا. زيد في أكل المحمصة بتاعنا شو شي فوا، خلينا نقولوا ساعة نشعلوا الكانون على بكري هذيلي فهمتني، وقصولة شوية بصل تبدأ موجودة توك بصل ربعي شوية شوية، البصل ذاك في شوية زيت زيتونة فهمتني، نجيس نجمروه شوية خليها طماطم عب مهمة جدا، فما حتى طلعي المثال طماطم عب نحيو لها قشرتها يطيبوها لها ما غير قشرة، تعرفش عليش فرق ما بين طيب الطماطم القشرة ما غير قشرة هذيلي، القروسية جي خاصة ما كالقشرة متاع الطماطم فهمت. اذا نحن شو نعملوا لها، انا نحاولوا نجمروها هي الاولانيه يعني قلوها شويه هك القشره هذيك نتاع الطماطم الكعب باش تنحي القروسيه نتاعها. اذا عندنا البصل مشى وعندنا الطماطم الكعب مشات، وبعد نحطوا له شويه فهمتني الطماطم معجونه ونفرخوا على رواحنا شويه ملح شويه هريسه وفلفل شايح خاصه للي يحبها محرحه ويزم هكا تكون محرحه في الطقس هذا، فلفل شايح حطوا حتى كعب زوز ولا ثلاثه مثال شخصي لهم شويه وفهمتني وخليهم يتجمروا والحرورية متاعهم فهمني في المحمصة دي، فوح على روحك شوية فلفل أحمر وشوية ملح وشوية وشوية فلفل أكحل وكذا، وبعد أمرقها خلي تغلي بس شفوحوها بكر روس متاع اللامبوكة. ديجا نظفنا كعب اللامبوكة متاعنا، إذا كان أنت والكبر متاع الكعبة قص على اثنين ولا خليها صحيح إذا كان صغيرة بكر روس هذيك هي اللي بعد ما تعمل غلوة مثال ملول واحد نحط وكل روس هذيك متاع اللامبوكة في السوس، فما شكون الروس يصمتها وحدها ويزيد يفوحها وبعد الماء اللي صمت به روسه ولا يمرق فيه فهمتني. اما ديما نحاولوا نمرقوا بشويه مسخون، وكي نمرقوا مش مره برك نمرقوا من الاول جي سانيفو تغلي ديما على الكانون سله سله، وبعد نزيدوا نمرقوا مره اخرى، ومن بعد نحط المحمصه نتاعي وكل لمبوكه هذيك دارني شويه تفوحتها بالباهي شويه ثوم وشويه هريسه فهمتني، وخليتها تمشي على الكانون مشويه يخرج الصحن نتاعي في الاخر. عاد سامحني يا ذيلي المحمصه بعد ما طابت على الكانون نطفي عليه مع تخرجها ونشطر لها زوز ولا ثلاثه قرون فلفل ونخليه في السخانه نتاعها يسيبوا يسيب من ما خليهمش يغليوا برشا عرفتي، يبداو كي يتقرمشوا شويه فهمت. وهاكا معناتها عندك اللمبوكه تبدا مشويه في الصحين شويه فريت معاهم الصحين نتاع نص نهار، تاكل المحمصه مفوحه بالكروس يفوحوا برشا، والكعبات مشويين اكوتي وشويه فريت تبدا محطوطه فوق رشه كمون اكل الفريت فهمتني، وانت نعرفك تحط لها مايونيز اكل الفريت
1: لا لا خطي
2: صحاب الشفاء.
1: شكرا جزيلا شيف، نورتنا في صبحيه اليوم في البحر حكايه. ايش قولك في الدباره يا رئيس؟
3: كل بلاد ورطالة.
1: اي تحب تشخشيخ انت كيف؟
3: لا كل بلاد ورطالة.
1: انت شنو تعمل اللمبوك؟
3: هي تجي كل شيء.
1: اي ما شاء الله.
3: هي عز الحوت مشوي يكتب عليك.
1: ايوه عملك مشوي عملك المقلي.
3: شوية ملح برك لا ثوم ولا تاب ولا كل
1: لا. لا وشي فواح المحمص.
3: والمحمصة بالدماغ.
4: صحيح بالحوت الكبير.
1: اي.
3: جي كل شيء هذا مزيان ياسر.
1: جي كل شيء.
3: اه يجي كل شيء بصراحة.
1: نحب نقولوا ألف ألف مبروك. من اليوم نسألنا على اللمبوكة، عنا فايز معنا بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء أسماك الحنشية فيش طبول بالمونستير، وصل شراء بقيمة 100 دينار نجم ياخو بيهم أفضل وأجود أنواع ولد البحر، لمبوكة وراتة قاروس غراب وبرش حاجات جديدة وديزارتيكل جدد تلقاهم في حنشية فيش في رويد مير أي موجودين برش ديزارتيكل جدد تلقاهم في البونت فونت
5: ما شاء الله فاريتي كبيرة متاع برودويت عندهم.
1: الفايز معنا لليوم هو سي حسني بو علوشة، هو اللي ربحها معنا. تحياتنا مدام عليا المنصوري اليد البريئة وأحلى صنافة متاع ولد بحر فيك يا تونس. هذه إذاعة المنستير عبد نجد عيلي كابتن الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، القائد نجل عطيب محمد في الديجيتال، حسام قدرية في الإخراج الرقمي، مدام عليا شكر كبير لكريم كابتن أعطيك صحة نورتنا.
5: ميرسي بوكو.
1: جمعة جاي نعاودوا الحكاية.
5: لا جمعة جاي نعاودوا. أي جمعة جاي
1: في بالي بك أنا قرير كحسابك باش يغيب علينا خاطر الكابتن باش نبعثوه في مهمة باش يجيب لنا تروفي.
5: تروفي إن شاء الله
1: باش يحضروا فيه الصفوة الصفوة نتاع الصيادة ما نقبلوش من غير تروفي هيك ولا
3: لازم نشجعوه لازم نشجعوه. نقولوا إن شاء الله.
5: إن شاء الله. احنا في بحرنا بالحق مازلنا شوية عندنا شوية وقت. عندنا تروفي ان شاء الله لاخر الاسبوع هذايا اسمه تروفي جلوري. احنا الحاجه اللي بتهزوا بها في تونس هي المسابقات الدوليه اللي تصير في شطوطنا، خاطر عندنا بالحق لونغور نتاع شطوط رمليه كبيره برشا تنجم ترفع برشا متسابقين بون مش يجيوا من عدد الدول، وان شاء الله يكون التروفي من نصيب التوانسه قبل كل شيء،
0: يقعد هنا
5: فهمت بحول الله وربي يجيبنا في الصواب وكهو كل واحد شيء.
1: ان شاء الله بالتوفيق كابتن، ان شاء الله ديما منورنا.
3: نعطيك الدباره هاي لياسر.
1: ايوه عنده دباره سيرو بسباس استاذنا نورتنا،
0: بارك الله فيك. اي شيء
1: الموعد يتجدد معك الاسبوع القادم في ظواهر نجم نقول وعلوم ما نعرفوهاش ونكتشفوها معك، ويعطيك الصحه على سلاسه الطرح واللي كل مره تحاول تنورنا في معلومات تهم عالمنا العالم المجهول اللي ما نعرفوش شنو موجود تحت الموج، انت تحاول تفسر هنا من خلال فقره تحت الموجة. شكرا جزيلا رئيس، نورتنا كالعاده، ادباراتك وحكاياتك ومغامراتك اللي ما توفاش، وفي كل حلقه جديده ان شاء الله تسمعوا برشا حكايات، خاطر البحر حكايه وحكايات البحر عمرها ما يتوفى.
3: حتى الرياس نتاعنا تبارك الله ما شاء الله، انا ما شاء الله الرياس راه واللي راني لط في حاجه واللي يحب يوصل معلومه
1: يتفاعلوا معنا يتفاعلوا معنا. شكرا جزيلا لكم الكل، موعدنا ان شاء الله الاسبوع القادم. نتمنى لكم في الاخير مستمعين الكرام متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه المنسير. بعد شويه موعدكم مع موج الساعة العاشرة الأخبار مع علي منافع إجلاسي، وأعطيني الحل مع عواطف جبالي بعد شوية. خليكم في المتابعة، إن شاء الله نهاركم زين.

0: العاشرة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أن الإضراب المبرمج في قطاع نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس ما يزال قائما وقانونيا. وكشف السميري أن جوهر الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف منح المتفق عليها، لافتا إلى أنه تم سداد القسط الثاني من اعتمادات التغطية الاجتماعية لسنة 22 و2000 الأسبوع الماضي. وأعلن سمير أن اجتماعا يلتئم الآن يضم النقابات التي عبرت عن استعدادها لإلغاء الإضراب شريطة التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق العمال. من جهتها أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة العراف في بيان أكدت أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق قولها، مضيفة أن مطالبة الجامعة العامة للبتروكيماويات بتفعيل محضر جلسة الثاني من شهر ماي من سنة 19-2000 غير مبرر، إذ تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور وفق ما جاء في بيان. قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولت ضوئية علي كنزاري اليوم أن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح الكنزاري أن مشروع المواطنة الفولت ضوئية كما أسماه سيتم إنجازه على امتداد 4 سنوات، مبينا أن العائلات المعنية بالمقترح هي التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1100 كيلووات، والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%. يواجه المنتخب الوطني التونسي لأصغر كرة اليد اليوم في دور نهائي لبطولة أمم إفريقيا للأصغر نظيره المصري انطلاقا من الساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس في مدينة أبيجان إيفوارية. وكان المنتخب تأهل إلى المباراة النهائية أثر فوزه على نظيره الغينية 40-22، في حين فاز المنتخب المصري على نظيره المغربي 44-12. وكان المنتخب التونسي ضمن رسميا عقب بلوغه المربع الذهبي بطاقة العبور إلى بطولة العالم لأقل من 19 عاما والمقررة الصيف القادم في مقدونيا الشمالية خلال الفترة الممتدة من 29 من جويلية إلى 9 من شهر أوت من العام القادم. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. نعطيني الحل بعد الفاصل مع وطف الجبالي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: في إذاعة المنسير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
4: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
5: في برمجتنا
3: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
5: في برمجتنا
3: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
5: مع برمجتنا الشتوية
3: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
7: أمي شبي بنتي؟
6: عندي ما نقول.
7: يحكي عن الناس ما فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.

0: خمسة دقائق بعد الساعة العاشرة على موجة إذاعة المونستير صباح الورد لكل يسمعوا فينا. مرحبا بكم أنتم في متابعة العدد الثاني من برنامج أعطيني الحل. نعاود نذكر الناس اللي اليوم تسمع فينا أول مرة، بما أنه مازلنا في بداية البرنامج هذايا، راهو الفكرة تقوم على أساس أنه كل مرة نسمع شهادة من الشهادات لمواطن من المواطنين اللي عنده إشكال، والإشكال هذايا نحبكم تشاركونا فيه الحلول، يعني تفكروا معنا شنو الحل الأمثل للمشكل هذي اللي باش نطرحوه بعد شوية. التحية موصولة لكم من كل الفريق. نرحب بسيرادوين على يميني. صباح النور.
1: تحياتي ليك وتحياتي لجميع متابعين برنامجنا.
0: يعيشك، شكرا ليك. مدام نيزيا مرحبا.
2: صباح الفل والورد ومرحبا بكل اللي تابع فينا.
0: يعطيك الصحة. فرح، صباح الورد.
3: صباح الخير، صباح الفل. الموضوع شيق على الاخر. استمعوا الناس الكل.
0: خليهم يتشوقوا شوية. هذي فريق راهو معاكم كل أسبوع يرافقكم، هاكو باش تعرفوا عليه في الومضة هذية، وبعد هذيك نغم هدية للجميع مع تحيات لطفي المكي، نجلة عطية وعلي المنصوري. نهاركم زين، تابعونا من هنا حتى نصف النهار إن شاء الله. مرحبا.
4: إذاعة المنستير تقدم لكم برنامج أعطيني الحل.
5: أعطيني الحل، برنامج يهتم بمواضيع تشغل بال الأسرة. فريق البرنامج: الأستاذة فرح الميلي، اختصاصية في علم النفس الاجتماعي، استشارية علاقات أسرية وتنمية ذاتية. الأستاذ رضوان الفارسي، المختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. الأستاذة نادية محجوب، أستاذة في القانون، وسيطة ومكونة في الوساطة الأسرية.
6: أعطيني الحل، إعداد وتقديم عواطف الجبالي.
4: أعطيني الحل يأتيكم صبيحة كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. أسلوبنا هو الحوار وغايتنا هي إيجاد الحلول. في أعطيني الحل، صوتك جزء من الحل. اتصل، احكي، شارك تجربتك، وخلينا نلقاو الحل مع بعضنا.

0: أعطيني الحل، مش نحكي فقط، لازم نلقاو الحل.
1: مواصلين معكم في برنامج أعطيني الحل، باش نرحب بضيفي الكريم ونشكره برشا على الحضور، الدكتور عبد الباسط التويتي، طبيب مختص في علاج الإدمان، دكتور في فنون الجميلة، مختص في العلاج بالفن، مؤسس جمعية ثقافة طب وفنون، ومؤسس الملتقى الدولي للعلاج بالفن في المونستير. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، شكرا.
1: يعطيك الصحة على الحضور. هكا تقريبا فهموا شوية الموضوع، خلي لهم شوية سسبانس، لكن بعد شوية باش نرجعوا للدكتور ولذكية الحاضرين معنا وناخذوا خبرتهم في الموضوع اللي باش نسمعوه تو. الموضوع عنده علاقة بالإدمان، إدمان المواد المخدرة، باش نسمعوا من بعضنا الشهادة هذية اللي ماذا بيا تركزوا معها بالكدا باش انتوما زادة تفكوا معنا الوضعية من جوانبها الكل، سواء كان النفسية، الاجتماعية، القانونية، عملية ربما العلاج أو الحلول اللي انتوما تروها، باش نعاونوا هالمرأة هذه اللي تتكلم انها تخرج من المشكلة متاحها. وديما كيما العادة ناخذوا شوية مسافة، راهو المشكل ما يهم الشخص بعينه بقدر ما يهم مجموعة كبيرة من الناس اللي هي معنية بالموضوع. نسمع مع بعضنا الشهادة هذية ونرجعوا بعد شوية باش نحلوها. فقط نحب نقول انه كيما كنتوا تسمعوا في الدخله نتاع البرنامج انه ضيوفنا مهتمين او اختصاصيين في علم النفس الاجتماعي، دكتوره نعاود الاستاذه فرح الميلي، الاستاذه ناديه محجوب اللي هي محاميه ووسيطه مكونه في الوساطه، الاستاذ رضوان الفارسي اللي هو مختص في التدخل الاجتماعي مع الاسره والطفل. هذم هما ضيوفنا اضافه للدكتور كيما كنت نعرف فيكم عبد الباسط التويتي. نسمعوا مع بعضنا ونرجعوا، اتفضلوا.
3: أنا كنت محرسة وطلقت، خطر هو يحب يجيب صغير في الكري، أنا ما نخدمش وهو نهار يخدم وعشرة لي. جاء واحد عرف السطحية كما نقولوا، معناه تعرفنا على بعضنا، بعد ولينا نشرب قهوة مع بعضنا، قال لي رايا ذي ترقت في الليل من وقتها حتى لنحصل حل. بعد 3 شهور شهرين صايمة عش النجم يلزمني، هي يلزمني نقابله، هو باش يمديلي اوبليغاتوار عليا، معناها بيع تليفوني، اي قطعة عندي نهزم بيعها ونمشي نهزله باش يجيبها لي، من الاول بلاش، من الثانية بلاش، الثالثة بلاش، لين اللي عرف اللي هو سيء انا شد فيا المرض. وبليجي عليا باش نعطيه معايا باش نخزر له مريض، خي هو مدمة كل ليلة نمشي نشري سوبيتكس بريسك 4 مرات، انا والفلوس اللي عندي 3 مرات. وبعد وليت نعرفها وحدي تنتبع فيه منين يشري، كيدخل الفارماسي شنية يشري، وكي يمشي للراجل شنية يقول له، وانا راجل يمشي له وفانا بلاصة. وبديت بشوية بشوية لين تعلمتها وحدي ووليت كل شيء وحدي، خاطر أنا باش نبقى كل ما نمشي له باش نعطيه ونعطي لروحي، أنا ما عنديش الإمكانيات الكافية باش نعطيه ونعطي لروحي. ما خليت حد يشوف وما نخلي حد، خاطر انا ما نقعدش بليش، علاش هما ما يفيقوش بيا؟ وقتاش باش يفيقوا بيا؟ وقت لي انا باش نقعد من غير مثال، من غير منزرق مثال، مرض ظهرك، عرق، هستيريا، تكلجي قدامك تكسر، تضرب، ما يهمك في حتى شيء، معناه الحمد لله لحد الان ندبر راسي، نخدم على روحي، نشو نحاول كيفاش ما خليش روحي لتحت رحمة العباد، خطر برشا عباد ضربت في وجوهها على خطر السوبيتكس، برشا عباد اختصبت على السوبيتكس، برشا عباد معناها ضربة طو نعطيك معناها الفرش. فلوس الناس اللي ندبرهم نخلص بهم كرية ناكل بهم نزرق بهم شو نعمل بهم بالضبط؟ ما تكفينيش ما يكفيني شيء شنو اللي أنا نتلزين نطلب ين حشك نفسك اللي أنا نزلت ما وصلت ليش اللي أنا على الحرف أنا على الحرف نهار كامل أختك وأنا بدبشي وندور ساعدني سيد المعتمد كريلي 3 شهور وكريت الدار أنا شهرين معناه أنا في أي لحظة أنا نجي على برا ما نجمش نقول لعائلتي عائلتي يذبحوني بالقفاء أنا كان يوصلوا وهم يسمعوا ولا يوصل الموضوع نتذبح ربع عام بديت نفيق بها الحكاية يا ربي ناوين يا ربي اش نعمل يا ربي مستقبلي يا رب نعمل في المحاولات الجمعية ما عندها ما تعمل طبيبة نفسانية تحكي معاك جوست كلام الكلام اللي باش تحكيه انا شحظت وشربت ماء ونحكي ولك هي تقولي في العقل موضوع الكل في المخ في بالي بيه انا الموضوع الكل في المخ سبيتارات الكلها طب تحكي معاك كلام وكها امشي ويجا معناها انا مريضة باش نمشي لك وانا مريضة باش نمشي نسمع الطبيبة تحكي لي ساعتين ولا ساعة ونص ونروح وانا مريضة انا نطلب يعمل لنا سبيتار اي حاجة رو برشا حالات كيفي برشا بنات مشيت فيها صغار صغار برشا تتختصبت برشا وجوها فزدت معناه نطلب بالرسمي سبيتار العالم الكل فيه سبيتار ادمان الا تونس الا تونس ما فيهش سبيتار ادمان تمشي بستقضي ورقة يحطلوك بالرشوة يخزرولك زريقة تمشي بستقضي قضية يخزرولك زريقة الموضوع هذية بالحق الموضوع هذا عامل إشكالية كبيرة كبيرة في تونس الناس اللي تساعدوا في العبيد أمان أمان رو موضوعي تعب رو موضوعي مرض أمان ساعدوا الناس بالرسمي ساعدوا الناس راي زريقة عمرها ما كانت حاجة بيا والناس تحب الدوي ومتلقاش لراني نحكي بصوتي بصوت اللي زرقوا الكل ساعدونا اما ساعدونا راني من جوع قلبي طلب من السلطات المعنية بالأمر أمان ساعدونا على الإدمان متاع السوبيتكس ومتاع الغبرة الناس اللي بالرسمي تحب تونس وتحب تقف مع تونس وأولاد تونس أمان بالرسمي شوفوا حل
0: 73-460-800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من 10 إلى منتصف النهار شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل
1: هذه الشهادة اللي كنت تسمعوا فيها على موجة إذاعة المنستير لشابة فتاة في العشرينات من العمر متاحة سقطت في فخ المخدرات ووصلت إلى الإدمان كما كنت تسمعوا المشكل كما كنت زادة تسمعوا بحرقة بوجيعة بألم كبير تطلب المساعدة ومد يد العون للخروج من الإدمان طالب بإنشاء مستشفيات ولا مراكز علاج خاصة حسب رأيها هي في غيابها قد صعوبة كبيرة باش تبرأ من المرض كما تقول هي متاحة وهو الدكاترة بحذينا خاصة الدكتورنا باش يقول لنا الناس لليوم تعتبر فيه الإدمان بين ظفرين جريمة هو مرض ولا لا يستحق علاج ولا لا باش نعاودوا نفكوا الموضوع هذا إذن اللي كنتوا نسمعوا فيه الكل باش نحاولوا مع بعضنا ومع بحضور بطبيعة المختصين نقرأوه من جوانب ومن زواياه الكل باش نبدأ بالدكتور مثال باش نبدأ بك دكتور قراءة عامة ثم تنرجع لك للتفاصيل أكيد كيفاش ريت الشهادة هذه ونتصور أنت تعداوا عليك مئات الشهادات المماثلة شنو اللي تقريبا نفس الشيء يتكرر مع كل الوضعيات اللي هي مدمنة بالطبيعة نحكي
2: شكرا خليني نعطي بعض الملاحظات بعد ما سمعتها بالحق اللي هي تحكي بحرقة بوجيعة وكما قلت شفت عديد الحالات كيفها وأقل وأكثر الملاحظات الأولية اللي شفتها شوف تقول لك في الأول يعطيوني بلاش هذا يراه أن بوان تري امبورطون وخاصة مع الوليدات الصغار أكل بين ظفرين أكل الحصيلة اللي تجيهم إجها وتكيف خوض وريت رغم حتى وريتها حتى مع المواد اللي سوامها غالية
1: أيوة. يعني
2: حتى مع الكوكايين وغيرها إيه يعطيهم بليش
4: أيوة.
2: وهنا
1: استدراج كما قلت
2: استدراج وهنا فين يحصلوا هما
1: لأن الدكتور لهنا مش قالها راه هو مخدر ما قاليش قال هذا يعاونك باش ترقد لأن أي. هي خارجة من تجربة زواج فاشلة طلاق فمحتاجة أنها ترتاح فهو تخللها من الباب
2: تخللها ويلزم نعرفوا اللي المواد هذه سيفري راهي تجيب النوم وراهي ترقد وراهي أفوريزون راهي تفرهدوا وتشيخوا وتريحوا وديما احنا نسموه لفو بليزير أنا ديما نحكيها مرة واحد من المرضى متاعي اللي هنا في المستير أنا نعمل ميديتاسيون دونك مشينا بحد البحر
1: تأمل نعم
2: نحكيه على الشيخة قال لي وقتها الدنيا مسحبة شوية قال لي ريتو السحاب قلت لي قال لي أنا كي نشيخ نطلع فوق السحاب
1: يحس الإحساس هذا
2: الإحساس أني طاير هذا البوان دوزيام بوان ريت قالت لك كل ليلة نشري ولات دونك لا ديبوندونس اللي هنا وان والفلوس وهذا جانب مهم جدا انه اللي باش نحكيو فيه بعد اهميه اللي هنا كر الصغار نتاعنا باش تلهاو بهم راهو الفلوس ولا هنا سواء موجوده ولا مش موجوده وثم انواع من المخدرات ديما نقولها انا طونك ثم لا ماتير طونك ثم لارجون الماده موجوده ما نجمش يخبي نعرفهم خاصه جماعه الكوكايين ولا غيرهم يقول لك راه حتى كي باش نشري ستوك ونقول هاني جمعه نكمل ونقول كيما الوليدات الصغار لا تحط له امك الحلويات في الثلاجه ولا الجاتو
1: أيوة.
2: وتقول له خليه نتاع الجمعه في ليله يكملوا والدزيام شوز انه طونكو عنده الفلوس لذلك هو بعدين يوصل لك المشاكل اللي تصير ريت لهنا قالت انا على الحرف
1: قالت على الحرف وخطيره برشا الكلمه هذه
2: كلمه خطيره جدا
1: هي
2: قالتها انا على الحرف حتى صغيرتنا على الحرف حتى بناتنا على الحرف مجتمع كامل على الحرف ملاحظة أخرى أيضا في البرودوي اللي تستعمل فيه
1: السوبيتكس
2: أيوة. الزريق وحكينا عليه والتجربة اللي باش نحكيوها بعد تقول لك أنه الزريق من أخطر أنواع المخدرات السوبيتكس أنهم يزرقوه وتعرفش معنى يزرقوه والأمراض اللي نشوفوها يعني راهو نسبة مرتفعة جدا
1: وينقل الأمراض دكتورة
2: هذا شو باش نقول لك شكرا أيوة. الملاحظة أنه الهباتيت والسيدا تفوت حتى نسبة 50% عندهم اللي يستعملوا الزريق لماذا؟ لأنه في المونك متاعهم عادش يلوج فك اللاسبسي وأنه يكون حوايج معقمة هو مونك الكسوى لكونديسون اللي هو فيها يلزم يدبر زريق دونك حاجة أخرى أيضا رابع عام شوف المأساة يعني أربع سنين وما فقدش يعني احنا كي نشوف عمرها تقول وقتش بديت هي تو في العشرينات وقتش بديت وفي برودوي السوبيتكس سي تري غراف اللي هنا ايضا تقول راني نولي نكسر ونضرب
1: شوف العمر
2: واللي هنا تحول من مشكلة شخصية تولي مشكلة عائلية تولي مشكلة مجتمعية الملاحظة الأخيرة اللي هنا تقول باهي دعوة شوف ريت الحرقة قداش عجبتني شخصيتها أنا مش مشكلتها الذاتية ولا
1: صحيح.
2: مشكلة مجتمعية
4: صحيح.
2: وتختمها في الأخر
1: وخاصة قلبها علي أصغر منها
2: الله أصغر منها
1: وجعتني الكلمة تقول ماني ثم بنات صغار في 14 في 15 انقذوهم معني معايا معني وهذه دليل أن هي معنيها مش تخمم كان في
2: روح
1: مش خلاص فرزي راه
2: أكيد أكيد وهنا شوف ديما احنا ناخذ عليهم فكرة بين ظفرين كتنمر عليهم المدمنين والواحد القسوة نقول لهم لا راهو احكوا معاهم انا يومين نعيش معاهم راهو ديما قولها راه وراء كل مدمن قصه وراء كل ما هيش غراتويهم شيء للادمان
1: بالضبط.
2: اي واحد باش يتحط في الكونديسيون هذه كي ينجم وهذه بيتاتر بعدين نحكي ولا
1: أكيد.
2: في الاخير قداش محلاها كلمه نحب تونس شكرا
1: يعطيك الصحه دكتور افضل ما ختمت به وهذايا نحن اجتماعنا في حد ذاته محبه لتونس والانقاذ اولاد تونس وشباب تونس كيفاش قريتها اجتماعيا سي رضوان
5: برشا حاجتهم التمظهرات شفناهم في الحاله اللي تعرضت الحقيقه ممكن الدكتور جاء على عديد من الجوانب وانا مش نبدا من اللي ختم هو الشخص كل شخص يعاني معناها من اضطراب مرتبط باستعمال المخدرات ما يعيش المشكل وحده يعيش المشكل تسمع انت صغارها العباد اللي دايرين بها والعالم اللي تعيش فيه دونك المحيط نتاعها الاسره تتاثر الخدمه وغيره كيف العلاقات الاجتماعيه تهبط تولي في تدهور كلي معناها العالم اللي داير بها وانا اللي ناكد عليه انه الظروف الاجتماعيه الصعبه اللي هي فما اكيد ظروف اجتماعيه صعبه خلتها تسبق الاشكال هذا
1: اي ثم ملاحظه مهمه اللي هنا بلي سي رضوان العائله اذا كان هي في بالها انت ربما تتاثر لكن في الوضعيه مثلا نتاعها هذه ثم قطيعه مع العائله لانها هي هيربة وخايفة للعائلة تفيق، وقالت قالت كريمة وإذا كان العائلة باش تفيق لا باش تذبحني.
5: هو دخلت في الدائرة الخطيرة متاع التمظهر متاع المشكل الاجتماعي من المشكل الصراع العزلة وثم مزيد من المشكل.
1: يعطيك الصحة.
5: احنا اليوم في الوضعية هذه، اليوم عندها المشكل اللي هي في وسط العائلة، هربت من العائلة مشيت للعالم الآخر، دخلت في الصراع الكبير اللي هو في الاستهلاك وغيره ومشكلات اجتماعية أخرى، ثم انعزلت شوية على روحها وخاطر ولد خايفة. انت تسمع كل شيء فما برشا خوف في صوتها، نبرة انت انسان تمرد على الواقع لكن توجد صدمة واقع اخر خايب ولا يعيش في وضعية صعبة دونك، ورجعت للصراع مع المشكل من جديد، وهذا اللي هو يخوفنا الحقيقة. هو مش كان الفقر، وانا ديما ما نحبش نربط الادمان والاستهلاك وغيره باش ما نعملش وصم اجتماعي لفئة معينة، معناها الفقراء فقط هو اللي يمشوا، لا مش الهشاشة الاجتماعية فقط مربوطة باشخاص معينين من فئة معينة، معناها هو الظروف الاجتماعية وإلى المشكلات تمر بها الأشخاص الكل، كل واحد في بيئته اللي يعيش فيها، وكل واحد كيفاش يشوف الحل، معناها وين يمشي.
1: فما اللي يهرب، فما اللي يواجه،
5: فما اللي يفهم اللي هو عنده مشكل، وفما اللي ما يتقبلهاش ويختار الطريق اللي نسيه فيها. وكما كان يحكي الدكتور قال عايش فوق الصحراء، لكن اللحظات هذيك اللي يعيشهم هو الفوق، دونك بالنسبة له هو راحة نفسية، لكن مش يرجع للمشكل للوندما ولا في نفس النهار
1: تخرجش من المشكل هذي. أنت قلت سي رضوان إنه المشكل هذي ما عندوش علاقة بالوضع الاجتماعي، أي ربما عنده علاقة بالهشاشة النفسية، ربما الوضع النفسي هو اللي يخليه يمشي لهالتعاطي هذي. نسمع رأيك مدام فرح
4: بخصوص كونه ممكن جانب النفسي، أنها هي تحس روحها معاش تنجم دونك تستهلك، حسب ما حكيت هي في أول ما بديت تحكي قالت اللي فما شكون عطاها من الأول، دونك هي على أساس تحب ترقد وأكها، فما إشكالية نفسية أكيد، ولكن ما كانتش تعرف اللي هي تنجم توصل للمرحلة هذه.
1: وهذا اللي

0: شو لازمها تتصرف باش هي تنجم
1: يعني هذا التأثير بالطبيعة جسدي أكيد واضح عليها.
0: أكيد.
1: نعم.
0: حاجة أخرى قالت الطبيبة النفسانية ولا الطب النفسي كان كلام هي ممكن عندها الحق، ولكن هي إشكالية نجم الناس الكل كي ما نفيقوش بها وما نفهموهاش، ولا الناس عندها ضبابية من ناحية هذه. كونه الطب النفسي راهو ماهوش كان كلام، الطبيب النفساني راهو يجي للإنسان ويحاول يوريه وجهة نظر أخرى. جست حبيت نفسر الحاجة
1: هو كما قالت هي، هو يقول لها الطبيب الإشكال في فكرك، في عقلك، يزمك المخ أنت يعني تتقبل فكرة أنك تخرج من هذا،
0: لازم يقول لها هيك يفسر لها الوضعية.
1: لكن هما المدمنين مدام فرح شنو يحبوا؟ يحبوا إني كي نمشي تعطيني أنت دواء يخليني ما عادش ندمن. هذا هو معناه بالنسبة لي.
0: احنا وصلنا للمرحلة هذه. أيوة. في حالتها هي قالت 4 سنين استهلاك، دونك ما عادش نجم نحكيه بالكلام.
1: أيوة.
0: ما لازم تدخل طبي عاجل بالنسبة بالضبط. بالنسبة لي هي.
1: أيوة.
0: قالت زادة الجمعيات ما عندها ما تعملي.
1: أيوة.
0: إبا منعرفش شنية الإكسبرينس متاعها مع الجمعيات، ولكن المجتمع المدني ديما موجود باش أنه يعاون العبيد طنك احنا نمشي يقولهم وطنك احنا النجم وهذا نداء للجمعيات أكيد إذا كان يسمعوا فينا باش أنهم هما يتصرفوا ويأخذوا البا باش أنهم يعاونوا ناس كيما هكاك، كيما حملات، كيما أنه نحكيوا مع الطب في تخفيضات ممكن. الحلول مازلنا باش نجيها
1: أو رئيس الجمعية العلاج بالفن، وأكيد ينجم يعطينا دور الجمعيات وكيفاش نجم تعاون الناس هذوما.
0: حاجة أخرى أنه هي حسب كلامها وحسب ما يظهر من الصوت متاعها هي تعيش في ضغط نفسي كبير برشا، من ناحية العائلة، من ناحية الفلوس، من ناحية كيفاش باش هي تنجم تزرق، والنظرة الاجتماعية كيفاش. أيه. الناس باش يوصلوا لها أنها توصل تقول عائلتي يذبحوني من القفاء. أيه. إذا كان يفيقوا بها، لأن نفهم قديش هي في ضغط نفسي كبير برشا، خايفة معناها من منظور من نظرة عائلتها لها هي. وين نجموا نوصلوا معناها؟ أيوة. كونها هي حاسة بتأنيب ضمير كبير برشا، وحاسة كونه عائلتها ما همش باش يقبلوا الحاجة هذه كيما أنه المجتمع مش باش يقبل. حكيت اللي الناس ما يفيقوش بها، وإذا كان باش يفيقوا بها راهو خطرها ما استهلكتش.
1: أيوة.
0: كونه أنها كي تستهلك تشوف روحها اللي هي تولي طبيعية برابور للحالة متاحة هي، معناها كان ما تستهلكش قال تعرق، قالت تضرب. أيه. قالت تتكسر.
2: أيه.
0: قالت هستيريا كبيرة برشا. دونك لنا نفهموا الحالة اللي نجم يوصل لها إنسان قاعد يستهلك في مادة مخدرة كسوسوا. أيه. اللي حكيت عليها وإلا أي مادة مخدرة أخرى، هي صحيح معناتها ما كانتش في بالها بروحها من الأول اللي هي تستهلك في مادة مخدرة، ولكن أنك أنت يا مستمع كي تاخو حاجة من عند إنسان ما هوش فارماسيان، ما هوش طبيب، ما هوش مختص، لازم تشوف، لازمتك تدقق في الحاجة.
1: نعم.
0: اللي تاخو فيها.
1: نعم.
0: للمستمعين الصغار كبار
1: خاصة الأولين وما يوصلوا مثل هالأمثلة هذه.
0: إكزاكتومون. لولين نحكيو على حملات لازمها تصير في مدارس. نعم. لازمها تصير في برشا أماكن. نعم. أخرى بطبيعة الحلول نزيد ونحكيو فيها أكثر.
1: نعم.
0: فوالا
1: هذه أهم ما فككنا بالنسبة للجانب الاجتماعي النفسي. عفوا ثم جوز نقاط مهمين باش نرجع للأستاذة نادية محجوب. تقول أنه تم استغلالها ماديا من طرف الشخص اللي أعطاها، اللي هو ولا هو بيدو يبتز فيها خاطر كان باش تشري الروحة باش تشري له وتعطيه، هذه الساعة لقاها شكون يزود فيه يعني بداية، وربما هو برمج أو خطط الهدايا. الحاجة الثانية الابتزاز المادي والعاطفي والجنسي اللي هو يتعرضوا له الناس هذوما في صورة ما ملقاوش فلوس باش يشريوا، حتى باش يمشيوا يقضيوا كما قالت هي والناس تعرف اللي هما مستهلكين فيستغلوهم، يشدوهم ما هيك نقطة الضعف هذيك ويستغلوهم كل أنواع الاستغلال. وهيك علاش هي كما قال الدكتور تقول إني على الحافة، على الحافة باش تدخل في الفساد.
0: ما وصلناش للحالة هذه.
1: لكن الحافة هي شنية؟ الحافة أنها باش تطيح في الحفرة، سامحوني في الكلمة، في شنية حفرة؟ شنو حفرة الفساد وتدخل في معناها في كل أنواع الفساد اللي هي موجودة في المجتمع بين ظفرين من نوع هذية. في هذا علاش نحن لهنا زادة يلزم ننتبه برشا للنقاط هذوما والكلام اللي قالته، واللي هو يعيشوا فيه برشا ناس للأسف اللي هما عايشين نفس الحالة نتاعها. الأستاذة نادية محجوب كيفاش قريت من الجانب القانوني؟ ويهمني برشا باش نعرف القانون يصنف المدمن أو مستهلك المخدرات كمريض أو كمجرم، ثم بعد نرجع للجانب الطبي.
2: أولا ديما نحيي اللي تتجرأ أو يتجرأ ويقول الوضع ويحكي على الوضعية متاعه.
1: نعم.
2: من الأخرى شفنا المدان مرة هذه زيدة الشابة 25 عام ولا في العشرينات.
1: نعم.
2: مزلت شابة يعطيها صحة اللي تجرأت وحكيت مش كان على وجعتها مش كان على حالتها. صح. تحكي بنون الجمع

0: احنا عاونونا انقذونا، معناها تجاوزت حالتها ولتحكي على برشا حالات. خطر شوف يقولك ديما اللي في نفس الوضع يحسوا ببعضهم،
1: صحيح.
0: دونك هي في وضعية معناها صعيبة برشا، وتستعمل في مفردات ياسر صعيبة كما كنت تحكي.
1: نعم.
0: معناها فرح ديجا تقولك يذبحوني من تيلي من القفي، وتحكي على وراهي عندها وعية.
1: أيوة.
0: 4 سنين من الإدمان ومزالت معناها في حالة وعي، تقولك أنا على الحافة.
1: أيوة.
0: راني مزلت ما تحتش شمك أني شادة في شعرة باش تطيح،
1: وعندها رغبة أنها تخرج
0: بتبيع وهذا الكل في الآخر،
1: حتى الإرادة مهمة برشا، ثمان اسم عندهمش إرادة هي.
0: صحيح، ما عادش ينجموا، الإرادة تفقدت وعندها تتطلق في صرخة كبيرة في الآخر، تحب معناها أنقذوني من الحالة هذه. فما واحد سألوه قالوا له أنا هو أخطر، القاتل أو المغتصب أو المدمن؟ قال لهم المدمن. قالوا له وعليش؟ قال خاطر المدمن هو اللي يؤدي للقاتل والمغتصب،
1: ينجم يكون ثنية للقتل والاغتصاب،
0: خاطر يغيب على الوعي. وديجا احنا في المحاكم قاعدين نشوف في حالات كيف هكا، اخطر الجرائم هي اللي في مغلبها ويكون السبب متاعها هو التعاطي، هو الادمان. معناها كي يبدا في حاله ادمان، في حاله انتشاء، او ربما تغيب عن الوعي، يرتكب جرائم. وقت اللي يسترجع الوعي نتاعو يقول انا شكون
1: احنا شفنا اللي اعتدى وقت الام وابوه، يعني ما قربش من هذيا
0: وقت الام وابوه، يعني شكون حالات
1: في حالته الطبيعيه
0: اغتصاب. معناها في شفنا حالات نتاع نساء كبيره برشا يقع اغتصابهم معناها بطريقه رهيبه، فما ساديه في الارتكاب الجرائم، يرتكبوا الجرائم بطريقه شنيعه جدا. معناها وين عقلهم؟ وين لهالدرجة ينتشي هو يرتكب في الجريمة؟ هو ينتشي خطر هو مغيب، عقله غائب عن ال.
1: لبدينا تفسرنا دكتور علاش هو يوصل للحالة هذه؟
0: فما إحصائيات في 2025 يقولك فما 15,253 قضية مخدرات.
1: نعم.
0: عام 2025 أكها، يعني نحكيه على آلاف، 27,338 مورط، والفئة العمرية بتتراوح بين 19 سنة و40 سنة، دي الفئة العمرية
1: الشبابية.
0: نعم. المشرع التونسي من 92 قانون إصدار قانون مكافحة المخدرات للتنقيح اللي صار في 2017، تعامل نجم نقول برشا من لول تشدد وبعد ولا ليونة، خطر في وقت معين طلعت برشا أصوات تنادي بأنه اللي تعاطى خاصة المرة الأولى هو ضحية. فمش معقول نعاملوه كمجرم.
1: أيوة.
0: ويقع إيداعه في السجن ويحتك بالمجرمين الخطيرين ويخرج، ما عادش يخرج معناها معناها كان ضحية، يعطيك صحة، يولي يخرج مجرم.
1: أيوة.
0: فتم التعامل معناها
1: وهذا يثبتوا نسبة العود
0: بتبيع
1: برشا
0: هو عود. نعم. حتى في السجون ولا البرة من السجون، معناها للأسف هذه موجود على مستوى الواقع.
1: نعم.
0: في 2017 المشرع التونسي جي قال علاش العقوبة تتراوح بين من عام الخمس عوام بالنسبة للمستهلك. نجموا احنا ننفعلوا ما يسمى بالفصل 53 اللي هو ظروف التخفيف.
1: أيوة.
0: يولي ما عادش القاضي مجبور باش يحكم من عام الخمس عوام، عنده كل مجال نتاع الحريه،
1: عنده هامش نتاع حريه باش يقدر
0: باش يفعل باش يقدر. وهذه الطبيعه معناها الاجتهاد نتاع القاضي، وينجم يحكم حتى باقل من عام، وينجم يعطيك ما نقولوا احنا سورسي ايقاف تنفيذ.
1: نعم.
0: معناها يخرجوا بايقاف التنفيذ، يعطي فرصه اخرى باش يعاود يندمج في الواقع، ويعطي فرصه حتى ينجم معناها المحكمه تاذن باخضاعه معناها للعلاج.
1: نعم.
0: من حاله الادمان وتنشوفوها بعد.
1: اما هذا طلب انه يمشي يعالج
0: ينجم اي
1: القاضي
0: يحكم انه يقع يعالجه، فما حتى امكانيه انه قبل حتى يكون فما حتى تتبع هو الانسان كيف المدام اللي في الحاله هذه، تنجم تقدم هي مطلب للجنه الطبيه، لجنه الادمان الموجوده في وزاره الصحه، باش تطلب هي معالجتها من حاله الادمان اللي هي فيها. وتنشوفوا حتى ثم. نعم. مراكز اسكو المراكز مفعله مش مفعله،
1: نشوفوا ان شاء الله الجزء الثاني باش نعطيوهم برشا افكار بالنسبه للحلول، وبالطبيعه نقفوا على كل التفاصيل هذه. نشكرك برشا استاذه ناديه محجوب. بعد هالترتيحه القصيره نحب ناخذ رايكم انتم على 73 460 800، كيفاش ريتو، كيفاش سمعتوا الحاله، كيفاش فككتوها انتم، شنو رايكم في الحلول اللي تنجم تكون متاحه لها هي؟ ونحن باش نرجعوا لكم بعد شويه باش نقولوا لكم المدمن هذايا كيفاش ينجم يتاثر نفسيا وجسديا واجتماعيا، وينجم يقوم ربما لا قدر الله بجرائم، او ينجم يدخل في حاله هستيريه، علاش يعمل هذايا، شنو الاسباب اللي تخليه، او كيفاش ربما الجسد نتاعو يتفاعل مع المواد هذايا. والدكتور وصيته البارح قلت له راك باش تقول لنا شنو هي المواد شنو التأثير متاحة مهم برشا باش نعطيه للناس أفكار. وقتلي أنه اليوم ولا ثم اجتهاد بين ظفرين في الجانب السلبي باش يوصلوا للشباب المواد المخدرة بطرق غير مباشرة، مش يجاشري كذا، يعني ينجموا يكونوا في أشياء أخرى مغلفة تنحكيوا فيها هذية بعد شوية. مرحبا بكم.

0: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معنا في الحل.
1: شاركنا برأيك بتجربتك وبخبرتك، فكر معنا في الحل للمشكلة اللي سمعتوه. تو بعد لحديش نعود نذكركم به الناس اللي التحقت بينا الآن في الاستماع، انتم تتابعوا في برنامج أعطيني الحل على موجة إذاعة المنستير. باش ناخذ مكالمات هاتفية كدفعة أولى ثم نرجع لكم إن شاء الله بعد لحديش. ناخذ المكالمة الأولى. ألو، صباح النور. مرحبا
2: بيك عايشة معك أمك مريم من أرينا.
1: مرحبا أمي مريم، مش نحويلك؟
2: عايشة الحمد لله.
1: السلام
2: عليكم الكل، ونحييكم تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا على الموضوع هذايا، وندخل مباشرة في الموضوع.
1: تفضل.
2: نحاول نكون نسرع شوية. أول حاجة، العائلة كانت تفطم بها قبل الحل الموجود، وإن شاء الله العائلة كانت تفطم بها من الأول بكل نوعها، تستجدي راهي تستجدي كل نجدة وهي قاعدة تغرق مثلا في البحر وهي تستجدي.
1: كيفاش
2: الإنسان اللي بده يشدو يمد والطوسي حلها وثبت بالدليل اللي وقت الأمطار وكل يمد يده، هي لا تستجدي. لكن جت في الصغرى وقت اللي هي صغيرة أمها الأولى هي اللي تفصل بها، الأم تفصل والبو، حتى البو محليك يبدأ قريب للعائلة. الحل توا، الحل الإنسان ما يقعدش يتفرج. أنا نتحسر مش نتحسر، الحمد لله في صغري عملت عديد الحاجات اللي هكايا، لكن توا صغري ورايا عندي الرأي مثلا نحاول باش نعطيك نصيحة. كنت قبل يقولوا لي شو مدخلك تتوسط هكية توقيب لثمانين سنة صغري ورايا، أما كنت قبل نمشي وما نخافش ونتكلم ونعمل تليفون ونوصل للناس اللي هكية محتاجين هالطرف الآخر.
1: يعني أنت تركز برشا على أهمية أنه نكون ونحن كعائلة ولا كمجتمع وحدة، يعني إذا كان حد استنجد بينا نفزعوله بين ظفرين، هذا هو.
2: والله حتى مجيرين وبالسكر نبدأ بالسكر،
1: نقصت برشا العلاقات هذه ونقص برشا ربما التراحم هذا بين ظفرين.
2: دور الجيرين، دور العائلة، دور بنتخالتها، دور تهزها في على الأماكن اللي تداوي فيهم.
1: أيوة.
2: خاطر أول حاجة هكاك، أول حاجة وإن شاء الله يكونوا عنا في البلاد موجودين ويكثروا منهم.
1: أيوة.
2: خاطر موضوع عام، راهو موضوع عام في البلاد ماهوش
1: واضح. مدام مريم، يعني اللي حبيت تقوله أنه دور العائلة مهم برشا، وهذا الحل اللي تراه أنت أنه العائلة عفوا تلعب دورها من جديد وتقف للبنية هذه. نشكرك برشا. ناخذ مكلمة أخرى لغالب الوقت، ماذا بينا ناخذوا ديريكت مباشرة الحلول نتاعكم. ألو، صباح النور، عسلامة.
3: صباحك نور وسرور محبة ربي ورسوله وزيت الوالدين، يعطيكم الصحة في البرنامج وشوف المواضيع اللي تختاروهم بالحق. مدام محبوبة تحييكم وتشدوا على أيديكم.
1: مرحبا من المنسي. مدام محبوبة أنت ما متاع النساء اللي تغلب الرجال هكيك، ما
3: هذيك هي
1: هاني ما نسيتش الجمعة اللي فاتتك الكلمة اللي قلتين
3: مش تغلب
1: تغلب المحبة بالطبيعة، مش بحاجة خايبة.
3: أيه. عندها سياسة نجم تجيب الراجل في الثنية المستقيمة.
1: واضح. هيا شنو نصيحتك اليوم للبنية؟
3: والله نصيحتي يا عواطف خويتي، قالي وجهت قلبي لبنية، قلت هو ساعات ولد ويوجعك والله. هو ولد ويوجعك، خلي من البنية وأنثى وكبشة. قالي النصيحة الأولى نقولها بنتي الغالية، سايس روحك بشوية وما تسلمش في عرضك، هذه أول حاجة.
1: ما تطيحش للانحراف. نعم.
3: أي ما صحيت، ما تمشيش للانحراف. وإن شاء الله عبر البرنامج هذايا، خاطر برنامج قوي برشا وتسمع فيه برشا عباد، إن شاء الله عباد اللي قلوبها رحيمة توقف معاها بأي طريقة وتوجهها لطريق المستقيم وتداويها.
1: نعم.
3: ونقولها والعائلة متاعها، أني حسب ما سمعت بالحق تصعب عليها شوية، كمش كل عائلتها، هو ديما العائلة تلقى عندها الإحاطة، أما كونها هي قالت كلمة قوية شوية، قالت يذبحوني من تالي، ما نصورش كانت تتجرأ وتقول لهم. أيه. إن شاء الله أني ديما نقول إن شاء الله، أول حاجة أعمل سبور، عاشر الناس الباهية، تبع الناس الباهية، الناس اللي تفيخك، الناس اللي ترشدك، وزيد إن شاء الله يا ربي من كل قلبي أني أم ثلاثة وليدات، إن شاء الله ربي يصلح حال وليداتنا الكل.
1: أيه.
3: من كل قلبي إن شاء الله عبر برنامجكم هذايا الناس تلقى لها حل، وإن شاء الله يا ربي تونس تعمل برنامج كبير للحالات هذوما.
1: أيه.
3: على خاطر مش حالة ولا اثنين، هذه تكلمت آلاف من ناس ما تكلمتش، وربي بقى الستر وكها وكها، وإن شاء الله ربي يسرنا وربي يوقف الأولاد الحلال. أختي عواطف، خاطر برنامجكم تصنتوا برشا ناس وتسمعوا برشا ناس، وربي فما أصحاب الخير اللي تنجم تعاون وتوقف.
1: آمين. شكرا لك،
3: نهاركم مبروك وزين، إلى اللقاء.
1: يعيش. يعيشك. ما خليت ما سمعتش قص التليفون. يعيشك خالتي محبوبه ولا اختي محبوبه، اكيد الدعوات طيبه وان شاء الله نحن زيد نتمنوا لك بالمثل، ربي يحفظ لك كل وليدات تونس. يلزمها تعمل حل للناس هذوما، كلمه مزيانه برشا، نحن ديما نركزوا راهو الحاله صحيح هي المهمه وهي اللي لوجوا على حل، لكن من خلالها لوجوا حل لشبابنا الكل اللي هو مدمن كيما الحاله هذه. باش نرجع تاول الدكتور في سؤال قبل من ربما من نمشيو للاخبار ونتفاعلوا مع بعضنا، علاش المدمن؟ نحن نعرفوا اذا كان ياخذ مواد مخدره ينجم يكون راقد فاشل ما ينجم يعمل حتى شيء، هذا نحن اللي نعرفوه في المفهوم العام. لكن نتفاجئ كما قالت منذ قليل الاستاذه ناديه محجوب اللي هو يقوم بجرائم كبيره وخطيره وحتى لا اخلاقيه بين ظفرين، معناها ثم حتى ساديه فما فلهنا. كيفاش شنو اللي يخليه يخرج معناها من وضعيته نتاع الخذول نتاع انه باش يرتاح الى وضعيه فيها عنف برشا؟ خليك الكلام.
4: ممتاز ويعطيك الصحه على اثاره الملاحظه هذه والسؤال هذا. هي الحكايه بسيطه جدا، لانه هما اي مدمن باش تسالوا شنية الكمية اللي تستهلك فيها في البداية باش يقول لك كيما التدخين، راهو بديت بسيجار وبعد وليت الأكثر فما أكثر. بالنسبة للإدمان اللي هنا باهي نحكيه على المواد المخدرة،
1: أيوة.
4: لأن ثم أيضا إدمان المواد الطبية.
1: أعطينا الفرق.
4: الفرق اللي هنا أنه نبدأ بالمواد الطبية ولا بالعلاجية، أنه يأخذ دواء مثلا باش ينقص الألام متاعه، مش نقص له الوجع، يعجبه الدواء هذاك هو يرتاح فيه، نقص له الألم متاعه، يولي كل مرة ويستهلك منه، لكن الكمية معاش باش تكفيه. كان ياخو قرص، كان ياخو حربوشة باش يرتاح، ولا باش ياخو زوز، باش ياخو ثلاثة، باش ياخو أكثر. وهذا اللي فيه اللي هنا باش يولي أنا في ديبوندون وفي توكسيك.
1: هو علميا دكتور الجسد معناها كل ما يستانس كمية معينة يتعود بها يزمه يطلب أكثر، ما عادش هذيك معناها.
4: هو شوف هنا يعطيك صحة في الملاحظة، هو على خاطر هو الشرش أم بليزير.
1: أيوة.
4: هو بالنسبة لي يحب راح يحب نرقد أنا. هو متقلق، هو يلسوفر توت لا جورني، هو متقلق.
1: أي.
4: الإدمان يلزم ديما نعرف راهو الإدمان مرض ومرض مزمن.
1: أيوة.
4: هذه الأمور العلمية.
1: وإذا المهم راهو مرض مزمن.
4: راهو المرض ومرض مزمن، يعني هو وقت اللي هو متقلق وكل القلق اللي يعيش فيه يوميا هذاك وكل المأساة اللي يعيش فيه هو كيما المريضة اللي تعدات يحب يرقد في الليل باش ينسى القلق بتاعه. اهم حاجه بالنسبه لي انه باش يلوج سواء هاك الحربوش هذيك ولا الماده المخدره، وكيما حكيت هي تشيخه اللي جانب تشيخه تريحه.
1: أيه.
4: هو يرتاح
1: وعمل يقدم فيها
4: وعمل يقدم يزيد هاك البرودوي هذاك، تزيد هاك الكميه لندخلوا في الكوتي توكسيك. لان تولي وقتها يولي يخرج على بين ظفرين على الجانب الراحه فقط، يولي الجانب يدخله في اللاوعي نتاعو، نبدا يعمل تصرفات هو بيدو ما يعرفهاش، هو بيدو ما يتصورهاش. وانا ديما نشوف المرضى كي منك تقول والله راني التصرف هذاك اللي عملته ما كنتش واعي فيه. وهنا اللي هنا كيما حكيت الاستاذه فيها جانب قانوني، لانهم يتعدوا يعملوا جرائم، وشفت عديد الحالات كي منك يوصلوا حتى اكثر، وانا قلت راه يوصلوا حتى زنا المحارم. يعني انا ديما نقول انا ديكت بو تو فير، ما تستغرب منه شيء،
1: مدمن ينجم يعمل كل شيء،
4: كل شيء ممكن يعمله. وريت المزيج نتاعو يتبدل من صفر الى 180 درجه. انا اخيرا تحكي لي ام قالت لي في اول الليل ولدي الدنيا كل كسرها، الثلاثه نتاع الصباح مع النقني ويبكي، انا نبكي هو يبكي. ريت لا بيرسوناليتي نتاعهم. يعني حتى كي باش نحكيو على الادمان راهو ثلاث عوامل هي مهمه جدا وبعد تو نشرحوها، انه اول حاجه هي لا بيرسوناليتي، لا بيرسوناليتي فراجيل، راهي شخصيه هشه قدر ما نشوفوه مع اكل العنف وكل واحد هذاك الكل ظاهري. سي با لا فيريتي. انا نشوف معلش انا ديما يقولوا لي انت تتعاطف مع، نقول جي لي كومبرون، راهو نفهمه مره كي تحكي معاهم. ودائما اقول ان وراء كل ادمان، كل عمليه ادمان ثم قصه، ثم سوفرانس، ثم معاناة، ثم قلق، ما مشاش جراتوي كيما هذه. لو كان تشوف الجانب النفسي ومعنا لهنا مختصة تشوف الاستوريك نتاعها تلقاها تعديت بشوية بشوية، لأن نتحنا في الأشياء هذيك.
1: طيب مدام فرح بعد زادة كيف توضح لنا شو ما أهم الأسباب على الأقل المشتركة اللي تخلي الناس توصل للحالة هذه نتاع الإدمان؟ يعني اليوم من الأول ينجم يكونوا يمشيوا بمواد طبية مخدرة باش نقص لهم ألم، ثم يمشيوا للمواد المخدرة اللي هي فيها توكسيك كما قلت أنت، يعني سامة بين ظفرين وتنجم تهزهم تخرجهم من اللاوعي نتاعهم.
4: وإلا بعد إذنك وإلا يبدأ بالمواد المخدرة كما اللي يبدأوا بالقنب الهندي ويبدأ من الأول ولا ولا غيرها
1: مباشرة،
4: ولا مباشرة في الأشياء.
1: دكتور السوبيتكس اللي هي موجودة برشا ونسمع برشا الكلمة هذه نحن في تونس، سمحني كيفاش تتعطاه ولا كيفاش تجي؟ صحيح بيوفي، لكن اللي نعرفه اللي هي مش مادة موجودة في الفارماسي هكا ولا نغال.
4: هي مع الأسف هي في الخارج هي علاجية،
1: يعالجوا بها.
4: أي علاجية تتعطى، هي حبات تحت اللسان، أما أن كومبريمي فو دو تتعطى، لكن اللي هنا هي تدخل.
1: العلاج شنو دكتورة؟
4: هي علاج للإدمان. لكن هي ببرسنتاج معين،
1: أيوة.
4: دوزاج ضعيف،
1: كمية محددة
4: أيوة. ولكن هي طريقة على طريق الفم اللي هنا يستعملوها بكمية كبيرة،
1: أيوة.
4: وعن طريق الحقن واللي هنا الدونجورو.
1: وهي قالت كلام لهنا دكتور خطير برشا، تقول إنه السيد اللي قاعد تتبع فيه اللي هو عطاها وغر بها يمشي للفارماسيان، وفارماسيان شكونه بالضبط معين، ويدخل معاه ويحكي معاه حديث معين ويخو من عنده. هنا زاد الباب هذا يلزمنا نحكيو فيه، على خاطر في النهايه هذه مسؤوليه يتحملوها، مش نحكي على الكل راهو، يتحملوها الناس اللي قاعده تقوم بالممارسات هذيا اللي هي تبيع من غير وصفه طبيه. هذيا توا يمشي يقول يتعامل مع صيدلي معين يمد له السوبيتكس ويخرج على روحه، وهي مشيت في نفس الثنيه هذه. يعني ثم ناس معينين قاعدين يوصلوا لاولادنا في الحاجات هذه، فلهنا زاد الدوله عندها مسؤولية.
4: هو شوف، هو كي نحكيه على الإدمان ثم الثلاثية يرتكز عليها العملية الإدمانية.
1: أيوة.
4: أولا لا بيرسوناليتي، كما قلت هي لا بيرسوناليتي فراجيل، شخصية
1: نعم.
4: الهشة وهذيك تكون هي بيدها أبت باش تكون عرضة للإدمان ولا التأثير الخارجي من الأصحاب ولا غيره.
1: أيوة.
4: هذه الحاجة الأولى.
1: نعم.
4: الحاجة الثانية لونتوراج، وهذا مهم جدا. لونتوراج راهو ينطلق من الأسرة، من العائلة وأهمية العائلة. دونك هي اللي هنا المشاكل العائلية غيرها، هذيك اللي تخليه يقدم، اللي تخليه يكون أبت باش تصير بعد العائلة. ثم المدرسة، وهذا موضوع كبير، موضوع المدرسة. ثم الشارع، يعني الحلقات هي قاعدة تزيد. العنصر الثالث هذا يعني باختصار كما قلنا لا بيرسوناليتي فراجيل، لونتوراج، العنصر الثالث، وهذا هو اللي خطير في المجتمع متاعنا مع الأسف نقول وبكل مرارة، توفر المادة.
1: أيوة.
4: يقول لك نخرج من الليسي نشري.
1: أيوة.
4: نخرج في أي بلاس ولا في أي
1: نحن
4: مكان.
1: نحن تقطع علينا المال معلب وهالشيء موجود. أيوة. ها موجود الزطلة وسوبيتكس وغيره موجود.
4: يقولوا لي أنا نذكر مريض مؤخرا يقول لي رأي أسهل حتى من الكحول.
1: بالضبط.
4: يقول لي بار يسكروا 10:30 أنا الثلاثة متاع الصباح نكلم يجيبوا لي.
1: يقفتح البوتو في الشارع طاوي مدوا له الكل. هذا الكل نعيشوا فيه في مجتمعنا.
5: أنا ممكن النقطة اللي حكي عليها الدكتور، أول حاجة علاش اللي يستهلكوا، إما فما الفضول دونك يحب يكتشف، يسمع العباد تحكي على الاستهلاك وكل دونك يحبوا يعرفوا، وإلا كيف ضغط الأصدقاء، فما الأصدقاء المقربين اللي يقولوا هيت نجربوا ويأثروا عليه، رغبة في التجربة. النقطة الأخرى اللي هي مهمة، رغبة البحث عن المتعة، إنسان منغلق ويحكولوا على المتعة يحب يكتشف. الهروب بالمشاكل النفسية والاجتماعية أو الأسرية، وأنا لهنا نحب نوضح حاجة، أحيانا يكون الشخص غير قادر أنه يعبر على المشاكل متاعه ويبحث على طريقة أخرى للتعبير، لكن السلوك الظاهر قد يؤدي إلى رسالة عن مشكل أعمق، اللي هو نشوفه احنا الاستهلاك، لكن كما كان يحكي الدكتور فما مشاكل أعمق
1: برش
5: اللي هي خرج بها للاستهلاك.
1: بعد هالوقفة هذه عنا موجز الأخبار، ونرجع للاختصاص علم النفس بتبيعة ومدام فرح باش تعطينا شنية هالأسباب العميقة، ونحن بدنا ننتبه وماذا بينا تعطينا مؤشرات نفسية وأيضا جسدية تخلي الأولياء اللي يسمعوا وينتبهوا إذا كان ثم وليد ولا بنية قاعدين ياخذوا فيها المواد هذه المخدره. مواصلين معكم، الكلمه ليك لطفي، نرجع ان شاء الله بعد الحديث.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. دعا عضو المجلس المحلي بسليمان محمد الأمين نويرة الجهات المعنية وخاصة وزارة التربية للتدخل العاجل لحماية التلاميذ والإطار التربوي والعاملين بالمدرسة الإعدادية التقنية بسليمان من ولاية نابل بعد تدهور حالة جزء من المؤسسة وبلوغها مرحلة تنذر بخطر السقوط. أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري أن الإضراب المبرمج في قطاع نقل المحروقات غدا وبعد غد ما يزال قائما وقانونيا، موضحا أن جوهر الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف منح متفقا عليها. كما أعلن أن اجتماعا سيلتئم اليوم يضم النقابات التي عبرت عن استعدادها لإلغاء الإضراب شريطة التواصل وصل إلى اتفاق يحافظ على التوازنات المالية للشركات ويضمن حقوق العمال. أفاد المدير الجهوي للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه بأقليم الوسط نور الدين بوميزة اليوم بأنه من المنتظر عودة نسق التزود بالماء الصالح للشرب بداية مساء اليوم، وذلك نظرا لاستكمال الأشغال المبرمجة جراء العطب الفجئي الذي طرأ على مستوى قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم. لافتا إلى أن الشركة بدأت بالفعل منذ بداية شهر سبتمبر عقد جلسات تقييمية وتحضيرية لاستباق المشاكل استعدادا لموسم الصيف القادمة. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحباء اليوم بأن الطقس سيبقى ملائما لتكون سحب رعدية محلية ومتقطعة، مشيرا إلى أن الأيام القادمة قد تشهد توسعا لنطاق الأمطار ليشمل الشريط الساحلي الشرقي بدرجة أكبر. وحول وضعية السدود أفاد بأن نسبة الامتلاء الحالية تقدر بنحو 50%، وهي وضعية تعد مشجعة ومقبولة مقارنة بالسنوات الماضية. سرق مستوطنون الصهاينة فجر اليوم عشرات المواشي وخربوا ممتلكات في عدد من المنازل خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات عسكرية كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة ويجبروهم على مغادرتها وفق مصادر إعلامية فلسطينية. كشف تقرير لصحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري زيارة خاطفة للولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه قلص هذه الزيارة خوفا من اندلاع احتجاجات مناهضة له أو تمسك عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقاله إذا زار المدينة امتثالا لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. أفادت وكالة سبأ في صنعاء باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان وامرأة أثر غارات جوية سعودية على مديرية المخا على البحر الأحمر غرب محافظة تعز. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أنا كنت معرسة وطلقت خطر هو يحب يجي بصغير في الكري أنا ما نخدمش وهو نهار يخدم وعشرة لي جاء واحد عارفة سطحية كما نقولو معناه تعرفنا على بعضنا بعد ولي نشرب قهوة مع بعض قال لي رايا ذي ترقد في الليل من وقتها حتى اللي نحصل حل. بعد 3 شهور شهرين صحيح ما عادش نجم يلزمني هي يلزمني نقابله هو باش يمدهالي اوبليغاتوار عليا معناها بيع تليفوني اي قطعه عندي نهزها نبيعها ونمشي نهزلو باش يجيبها لي من الاول بلاش من الثانيه بلاش الثالثه بلاش لين اللي عارف اللي هو صحيح انا شد فيا المرض اوبليجي عليا باش نعطيه معايا باش نخزر له مريض كي هو مدمة كل ليلة نمشي نشري سوبيتكس بريسك 4 مرات انا والفلوس اللي عندي 3 مرات وبعد وليت نعرفها وحدي نتبع فيه منين يشري كي يدخل الفارماسي شنية يشري وكي يمشي للراجل شنية يقول له وانا راجل يمشي له وفانا بلاصة وبديت بشوية بشوية لين تعلمتها وحدي ووليت كل شيء وحدي خاطر أنا باش نبقى كل ما نمشي له باش نعطيه ونعطي للروحي أنا ما عنديش الإمكانية الكافية باش نعطيه ونعطي للروحي ما خليت حد يشوف وما نخلي حد خاطر انا ما قعدتش بلاش علاش هما ما يفيقوش بيا وقتاش باش يفيقوا بيا وقت لي انا باش نقعد من غير مثال من غير منزلق مثال مرض الظهر كعرق هستيريا تكلجي قدامك تكسر تضرب ما يهمك في حتى شيء معناه الحمد لله لحد الآن ندبر رأسي نخدم على روحي نشو نحاول كيفاش ما خليش روحي لتحت رحمة العباد خطر برشا عباد ضربت في وجوهها على خطر السوبيتكس برشا عباد اختصبت على السوبيتكس برشا عباد معناها ضربة طو نعطيك معناها الفرش الفلوس اللي ندبرهم نخلص بهم كريه ناكل بهم نزرق بهم اش نعمل بهم بالضبط ما تكفينيش ما يكفينيش شيء شنو اللي انا نتلزي نطلب يعني حشك نفست اللي انا نزلت ما وصلت ليش اللي انا على الحرف انا على الحرف نهار كامل اختك وانا بدبشي وندور ساعدني سيد المعتمد كري لي 3 شهور وكريت الدار انا شهرين معناه انا في اي لحظة انا نجي على برا ما نجمش نقول لعائلتي عائلتي يذبحوني بالقفاء انا كان يوصلوا وهم يسمعوا ولا يوصل الموضوع نتذبح ربع عام بديت نفيق بها الحكاية يا ربي ناوين يا ربي اش نعمل يا ربي مستقبلي يا رب نعمل في المحاولات الجمعية ما عندها ما تعمل طبيبة نفسانية تحكي معاك جوست كلام الكلام اللي باش تحكيه انا شحظت وشربت ماء ونحكي ولك هي تقولي في العقل موضوع الكل في المخ في بالي بيه انا الموضوع الكل في المخ سبيتارات الكلها طب تحكي معاك كلام وكها امشي ويجا معناها انا مريضة باش نمشي لك وانا مريضة باش نمشي نسمع الطبيبة تحكي لي ساعتين ولا ساعة ونص ونروح وانا مريضة انا نطلب يعمل لنا سبيتار اي حاجة رو برشا حالات كيفي برشا بنات مشيت فيها صغار صغار برشا تتختصبت برشا وجوها فزدت معناه نطلب بالرسمي سبيتار العالم الكل فيه سبيتار ادمان الا تونس الا تونس ما فيهش سبيتار ادمان يمشي بيستقلي ورقة يحطلك بالرشوة يخزرلك زريقة، تمشي بيستقلي قضية يخزرلك زريقة. الموضوع هذية بالحق، الموضوع هذا عامل إشكالية كبيرة كبيرة في تونس، الناس اللي تساعدوا في العباد أمان أمان. رو موضوعي تعب، رو موضوعي مرض، أمان ساعدوا الناس بالرسمي، ساعدوا الناس. راي زرقة عمرها ما كانت حاجة بيا، والناس تحب الدوي ومتلقاش. راني نحكي بصوتي بصوت اللي زرق الكل، ساعدونا أمان، ساعدونا. راني من جوع قلبي طلب من السلطات المعنية بالأمر أمان ساعدونا على الإدمان متاع السوبيتكس ومتاع الغبرة. الناس اللي بالرسمي تحب تونس وتحب تقف مع تونس وأولاد تونس أمان بالرسمي الجفحل.
1: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برايك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.
2: رجعنا، مرحبا بكم زي ما على موجة إذاعة المونستير في برنامج أعطيني الحل. اليوم نحكيه على إدمان المواد المخدرة، تأثيراتها النفسية الاجتماعية القانونية، كيفاش نعالجه، خاصة الجزء الثاني كما تعودتوا نخصه أيوة للعلاج. لكن قبل هذايا نحب نرجع شوية مع الأسادة اللي حاضرين معايا ونفهم منهم بعض الأسباب العميقة اللي تخلي صغيرات أو الشباب يدخلوا في الإدمان هذايا. نمشي للأسباب معك أستاذة فرح، ثم نرجع للدكتور كيف إذا كان ثم علامات أو أعراض تنجم تعاون الناس أنها تفهم أولادها، سواء كان في سلوكهم في نفسيتهم ثم تغيير كذا، نجم نعرف ربما أنه الصغير هذية ماشي في الثنية هذية فأعطيهم لنا. نبدأ بك مدام فرح.
3: بي شكرا خاطرك جبت النقطة هذه بالذات. بي صغيرات ولا نقولوا احنا ليزادوليسان، نحكيو ديما على نفسيه هشه وعلى انه ساعات كي يتعرض للتربيه ماهيش اسي ماتور من عند الوالدين، يلقى روحه اللي هو في حاله نفسيه صعيبه شوي، دونك يتغشش على اقل حاجه، يتقلق على اقل حاجه، وخاصه اذا كان نعرضوا له شويه ضغط من نوع اللي لازمتك تقرا، لازمتك تجيب معدل باهي. أيوة. والا هو يكون في مجتمع،
2: يعني حتى مجرد الضغط هذا ينجم يخلي صغير
3: نلوجوا على هروب. أيوة. نحكيه على ناس تلوج على هروب، مثلا إنسان مازال كيتخرج ويحب يلوج على خدمة، يلقى روحه في ظروفنا متاع اليوم ما ينجمش يلقى خدمة بسهولة، ولا يلقى روحه يخدم في حاجة هو ماهيش في اختصاصه. وهذا خاطر هو يقول لك اني قريت دونك اني وين في هذا كل كيش بني نخدم في حاجه كيما هكا. وتتعدد الاسباب الحقيقه اللي هي تكون اجتماعيه اكثر، يلقى روحه في سيتواسيون اللي هو ما ترضيش، وكي نقولوا احنا انسان ماهوش يعيش في حاجه باهيه، ماهوش يعيش كيما هو يحب، دونك نحكيو على هشاشه نفسيه كبيره برشا. دونك نحكيو على هروب. الهروب ينجم يكون برشا طرق، كيما إدمان على التليفون، كيما إدمان على مواقع معينة، وإلا إدمان على المخدرات اللي هو تخليه ينسى شوية اللي هو قاعد يعيش فيه. كيما نلقاو زاد الحالة متاع مدام اللي هي كانت تحكي أنه واحد يلقى روحه فجأة مدمن ما غير ما هو يكون واعي اللي هو أصلا يستهلك في حاجة تخليه يدمن كيما هكا. ولكن الحاجة هذية أنه إنسان يوصل يستهلك مواد مخدرة يخليه في وضعية ما هوش واعي برشا. دونك اني نحب نحكي شوية على الجانب هذية باش الناس حتى لو كان هي ما هيش واعية تولي واعية، وإلا الناس هي فمش كون اقترح عليها حاجة كما هكا تولي تقف
2: تنتبه لهذا. نعم.
3: في البسيكولوجي سوسيال نحكيه على كل شخص عنده مجتمع كامل في مخه. اش معناها انت تمشي في المجتمع وتتحرك فيه سلون الكادر اللي انت موجود فيه، معناتها انت في مجتمع ما عندك مجتمع في راسك، دونك انت تتحرك سلون لي نورم سوسيال هذوكم. هذاك علاش مجتمعنا احنا مختلف على مجتمعات اخرين.
2: ايوه.
3: وهذا اللي يخلي الانسان موجود في حبس، نحبش نقول حبس برشا ما يقولوا
2: احنا يعني ثم قيود مجتمعيه قيود. يزمه هو ينصع عليها
3: القيود هي هي ما تعجبناش ساعات ولا كنقولوا احنا في
2: يحب يتمرد عليه
3: نعم دونك احنا نلوجوا على اي فويت نجموا نلقاوها باش احنا نتمردوا على القيود هذه وخاطر احنا مانيش اسي قويين
2: يعني هذا بحث على الحريه نجم يكون بحث على الحريه
3: يكون بحث على الحريه كيما نجم يكون اي حاجه اخرى انه اني حب نخرج من القيود اللي هي تحطت عليا دونك نبعد باي طريقه كسوسوا نكون عندي صديقي صديقتي ناس نعرفهم ناس جدد نحب نعرفهم مني نحب نثبت الشخصيه نتاعي اني شكون ومني نحب نهرب دونك الهروب يتقال اني باش نحقق ذاتي اخيرا
2: ينجم يكون الهروب عكسي ينجم يهرب من روحه ينعزل يشد الدار يشد البيت خطر هذا زادة ما نعرفش صحيح ولا
3: ينجم يكون ينجم يكون انه هو هي ريت ديما نحب
2: نلقاو
3: حالة خاصة لان النجم احنا ندرسها ونلقاو فيها
2: عندك تعليق
4: الاشكالية انا ممكن اللي انا نشوفه في الاسباب اللي تؤدي معناها للاستهلاك في المنظور العام او حاجة التغيرات والتحولات اللي صارت في السنوات الاخيرة في المجتمع التونسي بصفة عامة كنا نحكوا في الاف اللي ما كانتش مظهورات هذوما نشوفوهم ما كانش نحكوا عليهم بالطريقه هذه الاعلام ما تناولهمش ممكن لدى ماهوش المختصين في الاعلام كصحفيين وغيره يتناول الموضوع بطريقه غير علميه يؤدي ضروره الى البحث على هالمشكل هذه نحب نشوفها المسلسلات اللي تعدات في المده الاخرانيه في السنوات الاخيره الحقيقه كانت من بين العوامل اللي خلت الاطفال حتى ما يعرفوش اسماء الانواع المخدرات وغيره تطرح قدامهم في التلفزه بدون استئذان يدخلوا هالمسلسلات للديار الكل ويخلوا العباد تشوف الحاجات هذوما انا ممكن جدا الولي اللي هو العلاقه داخل العائله الحوار في الاسره اليوم ما نحكيش مع ولدي ما نسمعوش وما نحبوش بالطريقه الصحيحه اكيد ولدي يعرف اللي بما اني انا ابوه دونك انا نحبه ليه لازمك تعبر له تخرجهم له المشاعر نتاعك تظهرهم له لولدك وتخليه يحس لي انت فما تفاعل ايجابي بينك وبينهم دونك هذايا احنا للاسف ما نعرفوش نحبه في تونس
3: يعطيك صحه على البوان نحب جست نعقب عليك انه الانسان ساعات ما ينجمش يعرف كيفاش يحب ولده ولا ما يعرفش كيفاش يحب ولده ما يحبه بطريقه اللي هو عرف كيفاش يحبه انه هو يكون متسلط عليه نوعا ما انه هو يحب يفرض عليه حاجات مش في باله اللي هو يحب يعاون ولده لازمنا ديما اني مع الناس اللي يجيو بحذايا نقول لهم اعملوا قاعده سبيسيال نتاع هذه قاعده ما بينات بعضنا دونك نحكيوا فيها على المشاكل اللي بيناتنا ريت نقعدوا باش نحكيوا على المشاكل وما فماش عقاب خاطرك انت باش تحكي لي على المشكله هذيك
2: وما نحكموش الاراء وما نخلي
4: اذا كان يزل. عندك شخص مستهلك في وضعيه استهلاك راه عندك توتر دائم في الدار
2: هذا هو حبيت نحكي على الاعراض يعني شنو النجم اللي ياخذوه
3: ما بين الاعراض نجم نشوفوا انه تغير في شخصيه ولدك انه هو ولا ياسر منسحب ما عادش يحب يقعد معك نجم نحكيه زادة على التغيرات الجسدية دكتوري نجم
2: نرجع للدكتور
3: نحكي عليها خير
2: منه لكن نفسانيا تحسه هو
3: نفسانيا تحسه منعزل تحسه ما عادش يحب يحكي معك تحسه إنسان ولا منعزل برشا يكش على أقل حاجة ما عادش يعجبه حتى شيء وتلقى صعوبة أكبر في أنك أنت تتواصل معه ولا توصل له معلومة أرائك الكل مرفوضة اللي تحب تقوله أنت الكل مرفوض دونك ما حشتيش باش تناقشني على حتى حاجه حتى كي يغلط ماذا به ما يناقشوا حتى حد بون تنجم تكون اكثر من هكا تنجم تكون اقل من هكا لكن تغيرات
2: لكن هذه راه تغيير ما كاينش هكا يعني هو كان وليد يسمع مثلا يحكي معكم ديما كذا فجاه حسيت انه فما تغير من هنا يلزمك تنتبه
3: احنا قبل ما نوصل للمرحله هذه لازمنا ديما نقعدوا نحكيوا مع صغارنا شنو عشت في المدرسه ولا شنو عشت شنو صار لك في نهار اليوم حتى كان مش صغير حتى كان كبير مع ساعات نشوفوا عائلات يقول لك سي بون كبير انت ما عادش نحكي معاك ولا
2: ولا تعرف مصلحتك
3: فوالا فوالا معناتها ما عادش يحكيو كيما قبل وقت اللي يكبر وقت اللي ياخذ شهاده مثلا يولي باش يخدم سي بون ليه راهو وقتها لازمك تحكي مع خاطر احنا سي بون وصلنا توا دخلنا في وسط المجتمع ودخلنا في انه نلوجوا على خدمه كيفاش تلوج على خدمه
4: مرافقه
3: ايجابيه اكزاكتومون كوسو سوا صغير كوسو سوا كبير لازم ديما نقعدوا نحكي مع بعضنا لازم ديما فما الحوار الايجابي مش معناها باش تعطيه نصايح ولا باش تفرض عليه حاجه مي اسمعوا بالحق حاولوا اسمعوا صغاركم حتى الكبار حتى انسان سيبون كبير ياسر
4: مش حتى صغار حتى بعضكم
3: احنا اسمعونا
4: حتى بعضكم بسمعونا
3: لازم نسمعوا بعضنا
2: دكتور شنو هي الأعراض اللي رأوها من ناحية الجسد ربما واللي تلفت انتباهنا كما
4: تغير؟ عندي ملاحظات قبل ما نحكي على الأعراض.
2: ما تنسيش وبر الإجابة. تفضل.
4: ليسيل بروس مؤسسة المعهد الكندي للعلاج بالفن وحسن لي شرف أني كنت في يوم من الأيام تلميذ من تلامذتها، تقول نبدأ بالرضع، تخدم فلار تيرابي افيك لونوريسون.
2: من الرضع
4: من ثميك نبدأ. لماذا؟ هبش نعطيك حاجة بسيطة. احنا كي نجيو مشكلة الإدمان حسب الدراسات العلمية، الدراسة ميدسبادو اللي عملها المعهد الوطني للصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التربية، شفت فيها دو بوان امبورطون، زوز نقطتين مهمين وهذا يهمونا لهنا. لاج بريكوس، العمر المبكر. العمر المبكر علميا نقولوا اقل من 13 عام. نلقاو انه الوليدات متاعنا ابداو التدخين بنسبه 40% في لاج بريكوس، بريسك لا موتي بداو يتكيفوا افون 13 عام. انه 17% بداو الكحول، أنه 49% من اللي يتكيفوا بدأوا بليتو لو كانابيس وغيره والمواد الاستنشاقية، بريسك لاموتي بدأوا في التريزون ولا قبل. أنه 45% دخلوا المواد الطبية. كتشوف الأرقام هذه،
2: هذا ما نحكي على تونس
4: بالطبيعة. تونس
2: أي حبيت نذكر أن نحكي على تونس
4: في مجتمعنا.
2: في مجتمعنا
4: وحنزيدك حاجة أخرى اللي في مجتمعنا، أنه في أنه تونس أول دولة عربية إسلامية إفريقية عندها مجلة حقوق الطفل ومجلة حماية الطفل، كان هذا سنة 1995. بعدنا بعشرين عام جات الجزائر 2015، ثم الإمارات 2016. كي نحكيو على لاج بريكوس هذا، نوجدوا دراسة أخرى تقول أنه الصغار متاعنا 44% يقول لك ما عندناش حتى نشاط في المدرسة. 70% يقول لك رانا نقرا ونروح. بالنسبة ليه المادة قرايه فقط،
2: ضغط ضغط
4: وضغط مش حتى قرايه فقط. انه هذا المهم، الرقم المهم جدا، 53% بالدراسة اللي تعملت هذه، انه 350 يقول لك نحن نشعر بقلق نفسي.
2: ايوه
4: وديما نقول بريسك لا موتي دو نو زانفون سوفر بسيكولوجيكمون. هذايا وقت اللي باش نحكوا على صغيرنا، مش باش نحكوا على مراهق ولا عمره 20. احنا علاش جبدت على اللي سيل برونز وقت نبداو من الصغار؟ العلامات الاولى، نرجع لسؤالك، شنو العلامات؟ اول حاجه ساعك تغير في السلوك نتاعو، ولدي ما عادش كيلعاد، تصرفاته مش كيلعاد. اللي هنا وقتها يلزم تدخل الاولياء، مش وقت اللي يوصل 20 25، فتناه المراحل الاولى. انه تغير السلوك نتاعو، انه نتائج المدرسيه ما عادش كيلعاد، كان منظم، انه الحوار نتاعو ما عادش ولدي يحكي معي اكل انتوا اكل انزوا. الا هنا لو بروبليم سي
2: البدن دكتور يعطي اشارات
4: جسديا بالطبع مثلاً. انه اكثرهم تو يقول لك راه نهار كامل رقد، عنده الفشله، تلاحظ التصرفات نتاعو يوميا. انا نشوفهم يقول لك راني كنت نوزن مثلا 80 90 كيلو، تو راني تحت 50 60، ما عادش ياكل خاطرك المواد هذيك هي تطيح له في المشاكل النوم. يقول لك

0: المقارنات السلبية
1: هذه تزيد تعمق الأزمة
0: تزيدت بالطبيعة
1: مع صمت العقاب لساعات
0: والعقاب أنك شوف اندادك ضريت روحك ضريت فلوسك
1: المقارنة
0: وهذاك اللي يخليه هو ينقم على روحه وينقم على الآخر وهذاك علاش يصيرك التصادم
1: ويعاود يهرب للمخدر
0: بالطبيعة يمشي للمخدر باش يريحه
1: به العكس انك تحتويه انك تقول له مثال شغلط والناس كل تغلط ونشوفوا الحل مع بعضنا وانت ولدي نحبك نقدرك في كل حالاتك نجموا مع بعضنا نخرجوا من المشكل هذا هو الحل
0: نمشي معك اعمق
1: كيفاش
0: علاش مشيت انت اش خلاك تمشي للمقدر
1: زيد نحكي معاها في
0: هيك اكثر اعمق
1: شنو اللي مخلقك
0: يلزمني انا نكون كما قلت انا حاجه اخرى يلزمني انا نكون قدوه كي نحكي على سايبر ادكشن انت تحكي على ادمان الانترنت والولي والولي نهار كامل كونكتي
1: اي بالضبط
0: تحكي على التدخين مثلا
1: وانت
0: انت تسمع الحوار ونقول ديما اسمع اكثر من تتكلم احكي معاه لهنا ديما نعطي مثال لجاك لوفي مورينو في المؤسس للبسيكودرام يقول لك خلي ولدك ولا بنتك تجسد شخصيتك هاي الليله مش باش نسهروا بالتلفزه الليله باش نعملوا مسرحيه المسرحيه ولدي باش يعملها اما تقمص دور بوك تو تشوف قديش احنا غلطين قديش احنا ما
1: نعرفوش
0: نتصرف
1: بس
0: اي لو ميروار احكي امك كيفاش تتصرف وقتها في قول ارواحنا اسكو احنا
1: صح دكتور الليله كلنا باش نحط ولادنا ونقول لهم هيا انت اني
0: تو تشوف بالحق
2: صغيري كم تفاصيل
0: راه يلفو لي كومبروندر ديما نقول افهمهم نفهموا صغارنا نحكيوا معاهم الحوار
1: مو دكتور ريش عبش نقول لك حاجة إني ولية ونحن كلنا تقريبا كأولياء ونراو حتى في المحيط متاعنا متاع العائلة ساعات إني نحب عندي الرغبة نحب نعاونه نحب نلقى له حل لكن ما نعرفش كيفاش نتصرف علاش نحن ملمومين اللمة هذه باش نعطيه الأدوات خاطر انت كي تقول لي مثلا اعمل المثال هذا برا قول له عايش ولدي نعملوا مسرحيه وانت
0: حاجه من الحاجات
1: مثلا حاجه من الحاجات فالمهم انكم تعطيونا الادوات والمهارات اللي انتم تكتسبوها لكن ما يصيرش اعطيونا شويه منها على الاقل باش نجموا نحن نعاونكم خاطر راهو العدد كبير برشا وشطر مش قاعد يوصل لكم انتم واكثر من شطر مش يوصل لكم انتم في على الاقل الوالدين تخفض شويه وتنقص شويه خاصه في البدايات ان شاء الله نجموا ننقذوا وليداتنا وربي يحفظهم من الناس الكل باش ناخذ مكالمه هاتفيه لكن نرحب بها لكن قبل هذيا حبيت نسالك دكتور وين نعالج وين اني توا الاولاد الناس اللي تسمع فينا عندهم اولادهم لا قدر الله دخلوا في الادمان ومشيوا فيه اشواط كما قالت توا الاخت اللي سمعناها عندي 4 سنوات او اكثر فين باش تمشي تعالج عندنا في تونس وين نعالجوا ديما نسمعوا ما عندناش
0: مع الاسف لحد الان ما عندنا كان سنتر جبل الوسط ونابر بسيط جدا لهنا هذه الاهميه للبريزون شارج تعرف انت تونس هي بارمي الدول القليله النادره على مستوى عالمي اللي ما عندهاش دي سنتر ان شاء الله لي سنتر ولهنا ربما
1: يعني كان مركز الوسط كان مركز الجبل الوسط الوحيد هو الموجود هذا
0: الوحيد ولا توا بالنسبه اللي فاهم في شويه في الرازي
2: اي
0: في مستشفيات نهاريه
1: كلهم صباح تعدي وتروح على روحك اما انك باش ترقد سريريا ويعالجوك وكذلك
2: الحاجه اللازمه
0: ايوه هذا اللي ربما نحكوا عليه في الاخر على المشروع نتاع الجمعيه
1: نتاع المشروع الجمعي اللي هو مشروع كبير برشا ومهم برشا ان شاء الله يلقى كل الدعم ويستحق هذية لكن قبل هذية باش ناخذ معايا تجربة جديدة ونشكرهم زيادة على الفكرة هذية اللي بداوا فيها قسم الأمراض النفسية بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية تحية للدكتور الأزهر زروق اللي هو رئيس القسم في الأثناء باش ناخذوا معانا الاختصاصية في النفس في علم النفس صابرين بالحاج بالقاسم هكا صابرين مرحبا بك لالا نورتنا ألو
3: صباح النور
1: صباح الفل
3: صباح النور يعيشك الله يخليك
1: ثم عيادة الإقلاع عن الإدمان العيادة هذه عندها تقريبا جمعتين أو ثلاثة تفتحت في المهدية هذه على الأقل الناس اللي تسمع فينا واللي قريبة تنجم تستنجد بكم إن شاء الله مبروك عليكم الساعة إن شاء الله موفقين طاقة الاستيعاب قديش تنجموا تاخذوا وليدات أنتم ما ترقدوش يظهر عيادات نهارية زادها كما
3: هي عيادات نهارية أربعة وخميس نهارين في الجمعة سينا باقي الأيام معناها نخدم كأخصائية نفسية التاش متاعي العادية معناها وخصصنا نهارين للعيادات الإقلاع على الإدمان بيان سور مبدئيا هكايا ونحن واللي كونسلتاسيون نجم نزيدوا أيامات أخرى
1: به شنية الخدمات اللي تقدمها العيادة هذه يعني توا الناس اللي تسمع فيك وعندهم وليداتهم أدمنوا ولا بديوا في لا قدر الله في استهلاك المواد المخدرة باش يجيو

0: غادي شنو باش يلقى؟ كيفاش باش تعاونه؟
1: اول حاجه ليكوت اللي هي بالنسبه لي انا اهم حاجه. نسمعه نشوفوا الرغبه في رغبه المدمن معناها والمريض في الاقلاع ونعاونوا اذا كان يستحق تريتمون ويلزمو تريتمون
0: دواء
1: علاج بالدواء معناها الطبيب يعطيه اللازم.
0: نعم
1: سينو يكمل المتابعه معايا انا بالليكوت بالبريز اون شارج بسيكولوجيك بالبسيكوثيرابي. هو جينيرالمون نتصور يبدا فما مشاكل معناها اللي لزته للادمان.
0: نعم
1: نحاولوا نحلوا المشاكل من العقده الاولانيه.
0: يعني باش تسمعوا بالقديه
1: يعطيك
0: الصحة تسمعوا بالقدي تفهموا ربما هو مش فاهم كيفاش وصل للدرجة هذية تنجم انت وياه تفهموا يفهم روحه وبالطبيعة تعاونوا باش يخرج من الإشكال هذية. إذا كان محتاج للدواء راك باش تعديه لطبيب مختص باش ياخذ دواء باهي ممتاز. انتم تقريبا توا قلت لي جمعتين هكا ملي بديتوا
1: أبو بري.
0: ثم إقبال ثم صغيرات جيو ثم وليدات جيو
1: حقيقة ثم إقبال ديجا نعاتي رانديفوات جمعتين القدام
0: اسمع
1: تخليف اللي شفته معناه وهذايا مازال
0: تقريبا في النهار
1: مازال ما تعرفش
0: خاطر مازال مش معروف بالكده قداش في النهار تقريبا تستقبلوا من صغير من مدمن
1: من زوز ثلاثة
0: خاطر
1: أقرأ حسابك أنت كل واحد أنت نقعد معاه ساعة ساعة ونص
0: على الأقل ساعة
2: بريزون شارج
0: والعمار قديش تقريب شباب كبار صغار ماذا بينا نعرف
1: جاوني في الفانتين جاوني في الترانتين فما 19 18
0: يعني الفئة الشبابية
1: الشبابية
0: أصغر عمر جاك
1: 17 سنة
0: به أنه ما زال معنيها الوحدة جديدة ونتصور معنيها الناس اللي تسمع وتنجم تهز ولادها بربي فما سؤال زوز أسئلة مهمة. أول حاجة ثم بريزون شارج يعني ثم تكفل بالعلاج متاع الشباب هذوما وإلا هما يدفعوا فلوس ولا كيفاش تتم العملية؟
1: بالنسبة لي أنا كي جيوني نبعثهم يقيدوا عادي عبارة باش يقيد في أي عيادة أخرى
0: يلزم عنده الكارني عنده كارني أصفر أبيض كارني عادي تابع لكنام ولا
1: لي كيما يعدي في اي عياده اخرى كيما باش يعدي ما نعرفش انا على الديابيت ولا باش يعدي
0: اي نوع كارني يمشي يسجل على روحه عادي
1: ياسر اي
0: اي بي
1: ما فماش حاجه اكسيبسيونيل معناها
0: واضح. حاجه اخرى في نسالك عليها على خاطر قبل كان ثم برشا تخوف منها علاش الوالدين ولا الوليدات حتى الشباب وكبار واعيين ويعرفوا وما يحبوش يمشيوا لانهم يخافوا انه دوسياتهم هذه تتحال على المعالجه الامنيه وغدوه تمشي للامن ويقول لك يا اخويا ينجم غدوه يجبدني ولا يجيبني ولا كذا. فالصغار كانوا ونعرف برشا حالات متخوفين برشا من هذايا ما يمشيوش يقول لك اخويا نداوي روحي وحدي ولا كهو ولا غالب في باش نكونوا صريحين الوضعيات هذه راهي عندكم انتم فقط
1: دايوغ انا بالنسبه لي انا دوسيتي في بيرويا ومسكر عليهم معناها حتى اي طبيب واحد اخر من السيرفيس راهو ما يطلعش عليه.
0: ايوه يعني هذوما في كنف
1: معناها
0: ايوه سي كونفيدونسييل يعني حاجه ما بينك وبين الصغيرات او الكبار اللي هو معناها يعني ما بيناتكم علاج فقط باش يتعالج ويخرج
1: اكثر من هكا معناها يجيني انا الطفل ولا الشاب ولا اللي هو معناها باش يحكي لي نحن مش نحكيو كان على الادمان خاطر الادمان بالنسبه لي انا هذا كان نتيجه اما فما اسباب اخرى اللي بتات هي اللي خليته يدمن. انا باش نحط في دوسيه المعلومات اللي انا حاجتي بهم الكل زاد انا مانيش باش نمشي للدوسي مش باش نمشي للميتان اللي باش نعطيه الحاله معناها باش يعطيها تريتمون ونعطيه دوسيه لا نعطيه علاج دو ليزون راهو عنده تيل سامبتوم وتيل سامبتوم ولا عنده مدمن على الماده الفلانيه والماده الفلانيه باش ياخذوا اون شارج ميديكالمون شنو يستحق دواء يعطيهولو اما لي ديتاي
0: بطبيعه تقعد عندك
1: لا سوفرانس سيكولوجيك اللي كان يعيش فيها ولا اللي مازال يعيش فيها ليه تقعد في كونفيدونسييل بيني وبينه هذيك ثقه ما بيناتنا
0: باش نطمنوا الناس
1: كان باذنه هو معناه.
0: به الاستاذه فرح الميلي اخصائيه في علم النفس الاجتماعي استشاريه معنا في البرنامج، باش تطرح عليك سؤال، تفضل مدام.
1: مرحبا
2: به. حبيت نسالك اول حاجه، اسكو فما دي بسيكولوج اخرين معاك موجودين ولا خاطر كما قلت انت تعطي دي رونديفو بعد شويه كمان ماذا بينا يكون فما اكثر. حاجه اخرى، اسكو فما متابعه اجتماعيه معناتها اسيستون سوسيال يكون موجود يتابع معاهم البرة من السنتر؟ هذوما هما.
0: نعم.
1: إيه. actuellement فما أنا جو سوي لا سول بسيكولوج في السبيطار.
0: نعم.
1: واللي تاعو في شارج معناها في ولاية المادية براتيكمون. فما دوطخ بسيكولوج أما هاو في سكولير وفي ما نعرف الاجتماع في الشؤون الاجتماعية وكل. مي اللي تاعو بريز أون شارج كاملة. فما كان أنا موجودة. فما هيك علاش رونديفويتي أن بتي بو بعد شوية على غالب.
0: إن شاء الله يتعزز طبعا المركز.
2: بخيفيرونس يكون أكيد بيان سور، هو يعطيك الصحة أكيد تخدم
0: مجهود كبير على خاطر مش ساهل بالكل.
1: وخاطر ما عنديش كان التاش نتاع لاديكسيون، عندي لا بريز أون شارج بسيكولوجيك كلها.
0: ربي يوفقك ونقدم لك تحية كبيرة لأنه تقوم بمجهود بالحق كبير برشا ومهم برشا زيادة في خدمة المجتمع. نشكرك برشا. كان ثم سؤال آخر ما نعرفش، أما
1: أنا ممكن فمش أسيستانس سوسيال.
0: أي تفضل.
3: أي هذا هو
0: كش سلام.
1: نحن الحقيقة ماذا بينا تكون معنا أسيستانس سوسيال، خطر زيادة فما أسيستانس سوسيال واحدة برك في أسيستانس سوسيال واحدة برك في السبيتار.
0: نعم.
1: تخدم في برشا حاجات
0: بالضبط. ديما نرجع للموارد البشريه واهميه تعزيز المستشفيات. نشكرك برشا مدام سابرين، خلينا نشكرها فقط باش نكملوا للحلول. نشكرك برشا، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في مهمتكم. سابرين بالحاج بالقاسم على كل تفضل. نعم.
1: بالنسبه للي رانديفو
0: تعطينا رقم مهم برشا.
1: بيان سور انا حتى باش نعطيك نمرويا انا اللي حتى بالتليفون ينجموا ياخذوا معناها يجيوا لهنا نعطيهم رانديفو ولا حتى بالتليفون يقول لي نحب نقلع على الأدمان وكل يبدا بعيد ولا حاجه مرحبا بيه.
0: يعطيك الصحه. تين الرقم؟
1: باه 25
0: ايوه
1: 914 44.
0: يعطيك الصحة. 25-914-44. نشكرك برشا مدام سابرين، رقمها الخاص باش نتوما تاخذوا مواعيد إذا كان تحبوا تمشيوا تعالجوا من الإدمان في المستشفى فاطمة بورقيبة، المستشفى سامحني طاهر صفار بالمهدية. مخي في هي كيف الكل كيف المستشفى الجامعي طاهر صفار. نشكرك برشا مدام سابرين، تحياتنا ليك سابرين بالحاج بالقسم.
3: أنا ممكن
0: الحلول تو نحن داخلين في الحلول ديجا.
3: أول حاجة الجزء مهم من الحلول هو الذهاب إلى المختص.
0: أنا
3: مختص. لكن في وضعية الإدمان ولا الاستهلاك ولا استعمال المواد المخدرة مختص واحد في تعهد شمولي ما نجمش يكون.
0: صحيح.
3: فما الوضعية تلتحق تعهد نفسي، فما اللي تلتحق تعهد اجتماعي، وفما تلتحقهم الزوج، وفما اللي تلتحق علاج معناها علاج طبي معناها تدخل طبي. دونك التدخلات تكون المختلفة. المالتيديسبلينير مهم جدا في التعهد بالعباد اللي هم في وضعية استهلاك مواد مخدرة. كيف أنا نقول العلاج هو ليس أعلان عن الفشل. العلاج هو طريق صحيح لأنك تخرج من الوضعية متاع الهشاشة اللي أنت فيها. اليوم ما عندناش ثقافة التعامل مع المشكل. عندي مشكل حبينا ولا كرهنا الاستهلاك هو مشكل، مي مالوغوزمون ما نشوفولوش بالعين الصحيحة، لأنه اليوم ما زلنا في تونس نمنو أن المقاربة الأمنية المقاربة الزجرية هي الحل في وضعية الاستهلاك. واحنا الناس كل المختصين اللي موجودين لهنا والبرة واللي اكتيفيست واللي العباد اللي تنشط في المجتمع المدني وغيره ممنين 1000% اللي عمرها ما كانت حل، ومانيش مش تكون حل بل بالعكس هي تعمق الأزمة.
0: اي نعم
4: صحيح. نعم. صحيح. نعم.
0: خلينا نربطه بالأستاذة خطر بحشوية الأستاذة نادية محجوب خطر بالحق الكلام بالنسبة للمعالجة الأمنية
3: خطر هي مهم جدا النقطة اللي قالها الدكتور، وأنا بالحق معناها أنه اليوم الإدمان هو مرض مزمن أو مرض مزمن تم اكتسابه مع الوقت ولا اللي هو على الدولة، وجب على الدولة معالجته. أنسى أنت المجتمع المدني فرغته، دكتور جمعية صفاقس كانت تبركلة معناها منارة وفرغتها وما عطيتهاش الإمكانيات، وكل مرة تطلبوا عليهم مراق وتعملوا، وأكيد كل نسيسيا من أي جمعية، لأنه ما زلنا منين اللي الجمعية سوسون دي بريستاتور دو سيرفيس عند الدولة. ما همش بارتنير، ما زالوا ما يمنوش اللي الجمعيات هي شريكة في أي نشاط مدني. ما هيش كي تعطيني أنت من حتذلني، راك تاخذ تمويل عمومي راك تعيش الدمار
0: يعني بزرق. يعني نشجع المجتمع المدني باش نربحوا شويه الوقت. استاذه بالنسبه للملاحظه مهمه برشا
4: للقلب الامني
0: والقضائيه
4: والقضائية
0: في العلاج اللي هو اليوم هذا هو الموجود. ثم فكرة تقدم بها ومبادرة تقدم بها مجلس نواب الشعب اللي هي مبادرة تشريعية
4: لتنقيح ومراجعة قانون 92.
0: نذكر بها فقط قبل ما ناخذ جانب مضيء على الأقل نختم به الحسن. نعم
4: احنا لازمنا نأكدوا انه معناها المخدرات هي جريمة منظمة عبر القارات، يعني ما نكتفيوش ماهيش موجودة كان في تونس، هي منظمة وعابرة للمدن والقارات موجودة في كل العالم.
0: نعم.
4: الآليات اللي يقع استخدامها في نشر الجريمة هذه بالنسبة للمروجين والمرودين هي آليات ولات قاعدة يمشيوا ويطوروا في الآليات متاعهم، وإحنا للأسف قاعدين في آليات بريميتيف معنا بدائية في التصدي للظاهرة هذه. نحكي على قانون 2017، صحيح هو جاي يحب يراعي المستهلك، قال ينخفوا عليه مش لازم نحطوه في الحبس خاصه بالنسبه للملول، لكن المروج وين والمورد وين؟ معناها اذا كان احنا ما نشدوش العقوبه على المروج والمورد، وخاصه اذا كان ما نستعملوش اليات متطوره وتكنولوجيا متطوره للتصدي للجريمه هذه، باش نقعدوا ديما في هو معناها كما نقولوا احنا اللي يسرق يغلب اللي حاح. نعم. معناها باش تكثر الجريمه، لكن في المقابل تقعد ديما الوسائل الامنيه والقضائيه وسائل بدائيه في معالجتها. وللاسف انا ما حسب خدمتي معناها كمحاميه نلاحظ انه للاسف نقولها انه المعالجه تقعد ديما معالجه كما قال رضوين زجريه.
0: أيوة.
4: معناها يتعاملوا معها مش كحاله مرضيه وانما كمجرم.
0: نعم.
4: لابد من زجره ايداعه بالسجن، واحنا نعرفوا مخلفات الايداع بالسجن.
0: شو في السجن هاو يدخلوا لهم بين الظهرين
4: يدخلوا لهم
0: موجود كل شيء
4: معناها. أيوة. شوف
0: انت هربتوا في بالك باش تداويه ولا تحبوا يزيد يكمل معناها في نفس الثنيه ولا أيوة. تحب يطلع مجرم اكبر
3: باش يولي المختص
0: المعالج
3: بالضبط.
0: شنو هي الغايه هي من السجن؟
4: باش نرجعوا للاصلاح هو اللي ماهوش ردع واصلاح ولا للاسف
0: هذا هو ولا في الحبس
4: معناها توا فما حقائق احنا ما نغطوش عين الشمس بالغربان. كي تحب انت تصلح لازمك تحط اصبع على الداء، لازمك تسمي الاشياء بمسمياتها، حبينا ولا كرهنا للاسف الدروغ قاعد يدخل معناها المواد المخدره قاعد تدخل للسجون، قاعد يقع الترويج غديك، قاعدين العبيد اللي تدخل مستهلكه مره واحده تصبح مدمنه وتخرج مدمنه وتخرج معناها ترجع مره اخرى للجريمه. معناها اذا كان انت تحب تصلح ابدا بالقانون وابدا بالتفعيل القانون. توا انت كي تحكي على التقدم التلقائي علاج وتقول حتى واحد اذا كان قدم مطلب للجنة الطبيه لجنه الادمان ونحب ان نداوي روحي يقع ايقاف ما فماش افكتيف ما وين باش تحطوا انت باش تداويه اذا كان نحكيوا على مستشفى وحيد او مركز استشفائي وحيد اللي هو في جبل الوسط واللي هو ان اوبيتال دو جور معناها ما يتعهدش بحالات نتاع ايواء.
0: نعم.
3: اذا استيعاب صغيره جدا
4: يا رضوين اذا كان احنا نحكيوا حتى على أيه. معناها سامحني المصابين بمرض معناها عقلي أيه. ما فماش وين الرازي يمتلأ ما تلقاش وين تحطه كي تجي واحد مدمن معناها وين باش تحطه.
0: معناها الدوله اليوم يلزمها تخدم
4: على مؤسسات تتحمل مسؤوليتها
0: باش تداويه
3: كل مشروع خارج من اي منظمه نتاع مجتمع مدني انه تنشط في المجال هذا بتبيعه بضوابط معينه.
0: يعطيك الصحه وهذيك علاش عندنا مشروع مهم ويلزم الدوله تدعمه وقدمه الدكتور حاضر معنا الدكتور عبد الباسط التويتي وقال انه المشروع هذايا يرغب من خلاله في تقديم علاج للناس هذوما. انت بطبيعتك دكتور قاعد تخدم على العلاج بالفن اللي هو حقق نتائج كبيره برشا مهمه برشا، نخلي لك كلمه تفسر لنا شويه المشروع نتاعك والغايه منه والاهداف نتاعو وين وصل، خاطر عندي سنوات حكيت انا وياك في الموضوع هذايا كيما هكا في برنامج لليوم مازال ما راش النور ان شاء الله يا ربي عن قريب. قول لنا وين وصل قبل ما ناخذ مثال حقيقه ايجابي نختموا به وان شاء الله يكون حل حتى للحاله اللي احنا طرحناها.
5: شكرا. هذا المشروع مشروع انجاز مركزي لمعالجه الادمان بديناه في جمعية طب ثقافة فن وتقدمنا به منذ سنة 2019.
0: نعم.
5: والحد الآن مازال ما راش النور. جست نذكر أنه في 8 مايو 2025 صارت جلسة في ولاية المستير.
0: نعم.
5: لحل حالة الإشكاليات اللي تتعلق بإحداث مركز نموذجي لعلاج الإدمان تحت إشراف جمعية طب ثقافة فن ومشينا فيه بالقديه. المشروع هذاك سيكون حسب المواصفات العالمية. خاصية المشروع هذا أنه فيه ثم جانب طبي ولكن ثم أيضا جانب العلاج بالفن وأيضا الرياضة يعني حسب المستويات العالمية النموذجية. إن شاء الله هذه المنبر هذا إن شاء الله كما قلت تبناته الولاية في المنستير وعديد الأطراف الداخلة الإدارة الجهوية قدموا به للوزارة. أيوة. لكن هذا سيتي في مايو 2025 توا احنا هنا في سبتمبر 2026
0: واليوم الحاجة ملحة
5: جدا جدا راهو. نعم. بالحق كما قلت ان شاء الله المشروع هذا وهو نواه ترى انا ديما نقولها راه في كل. نعم. ولايه باش نحتاجوا مركز كيما هكا. نعم. على الاقل وريتهم لا سوفرونس كيما شفت الكا اللي عديته. نعم. حق دور مهم. هنا ملاحظه اخيره اهميه العلاج بالفن.
0: أيوة.
5: اللي هنا فيه مركز وبالمناسبه هذه منذ 12 سبتمبر معرض اشرفت. أيوة. عليه في دار ثقافه ابن رشيق سميناه من الإدمان إلى الإبداع.
0: أيه.
5: هما مرضى متعافين والحمد لله فيهم حتى من 2019 معرض رسم فيه تقنيات متعددة رسم نحت فوسي فوسا وغيرها.
0: أنت فجرت يعني روح الإبداع في داخلهم
5: الإبداع فيهم.
0: أيه. حتى الكتابة الرسم
5: والكتابة وأيضا ثم. أيه. كان مناسبة أحد المرضى. أيه. سيلا بيبليوتيرابي العلاج بالكتابة كانت كتاباته ممتازة كنت نتبع فيه في المرحلة الأخيرة قلنا بوركوا با نخمموا في كتاب. استشرت أصدقاء من جملتهم الأستاذ محمد عبد العظيم في كلية الآداب. نعم. قال لي راه ينجم يكون للنشر ممتاز. وصار الأسبوع اللي فات في الافتتاح المعرض توقيع الكتاب هذا اسمه خواطر مدمن متعافي محمد بشير البكاري.
0: نوجه له تحية كبيرة معنيها من الإدمان إلى الكتابة.
5: إلى الكتابة سيلا بيبليوتيرابي راهو أهمية العلاج بالفن. أيوة. في الجانب الوقائي والعلاجي وهو التجربة اللي باش تشوفوها توا تسمعوها توا.
0: باش نسمع من بعضنا التجربة هذه مع وداد وناخذ منها هي كيفاش عاشت تجربة العلاج بالفن كانت مدمنة وتعافيت. نسمع من بعضنا. مرحبا يا وداد نورتنا.
6: فرحانة بي أنا معكم.
0: يعيشك ونحن أسعد بي. مرحبا بيك. قل لنا ولو أنه ديما الوقت يحكم فينا لكن عندك دقائق باهية باش تحكي لنا اللي به الفايدة كيفاش أنت مريت برحلة العلاج عبر الفن وتعافيت الحمد لله. تفضلي لله عندك الكلمة.
6: الحمد لله تعديت مدى مزيئة بالنسبة لي أنا كانت لي كافية أني باش نعرف روحي فيها.
0: نعم.
6: صحيح تعبت شوية قلقت شوية لكن الحمد لله بالإصرار والعزيمة نجمت نكمل الحمد لله بمساعدة الدكتور عبد الباسطيفي. أكيد.
0: كيفاش عاونك الدكتور؟ شنية الأدوات اللي خدم عليهم أكثر ولا شنو الحاجات اللي خليك بهم هما تنسى الإدمان بشوية بشوية؟
6: أول حاجة رجع لي صغري لحياتي كيفاش كبرت كيفاش قريت في الإطار العائلي نتاعي عرف معناتها عرف مين يحط يده معناتها الحاجات اللي تنجم تضيع الإنسان معناتها في حياته أي شاب أو أي طفل معناتها ينجم يضيع بيهم مع مين نجم يطلع مني.
0: يعني نرجعوا البيت الداء بين ظفرين هو العائلة. العائلة.
6: أكيد العائلة المنتوراج اللي أنت تعيش فيه وكيفية حياتك كيفاش تعيش مع أي ظروف الحمد لله.
0: نحن الحالة اللي عديناها هي مدمنة عندها سنوات أكثر من 4 سنوات تعاني من الإدمان هذية تنجم تخرج كيفها كيف برشا ناس يسمعوا فينا ينجموا اليوم يخرجوا بالطريقة هذية العلاج بالفن من الإدمان.
6: أكيد أكيد وهذه حاجة معناتها الحاجة الباهية انه ما فماش علاج كما انا خاطر فما محاولات مشيت فيها للرازي يعطيوك دواء نتاع عصاب ومدة 15 يوم وقلت تعاود ترجع لنا معناتها فيها تعب وماهوش حل انك تعالج بالدواء العصاب معناتها حاجة خايبة برشا
0: نجم تأثر عليك
6: تخرج من ادمان تدخل في ادمان جديد.
0: نعم يعني ترى انه العلاج بالطريقة هذه اسلم للجسد وللمخ
6: الإنسان ينجم يلقى جانب المضيف نتاعه واللي ينجم يلقى إحساسه كإنسان يعني إنسان عايش في الدنيا ويحب حاجة وما يحبش حاجة المدمن ما يفقد الإحساس جملة بأنه يحب يمشي يأكل في بلاصة باهية يمشي يلبس لبسة مزيانة زي كل ما يعيشش ما يعيشوش.
0: نعم.
6: النهار كامل من اللي يفيق معناتها الزريقة قدام عينيه يستعمل باش ينجم يرجع إنسان عادي تنحى القلق اللي في بدنه تنحى الوجاية باش ينجم يرجع يحكي مع العباد ويتصرف عادي.
0: قد ايه عشت معاك زريقة؟ قد ايه قعدت تستعمل في سوفيتكس؟
6: من 2010 اقلعت عليها 2019.
0: تسع سنوات وتوا لاباس الحمد لله من 2019
6: ضاعوا من عمري وضاعوا من عمر ولدي زاد
0: ربي يفضلهم.
6: ما نجمتش نعيش معاه احلى واسعد لحظات الحياه معناتها مع ولدي.
0: لكن الحمد لله الحياه ما زالت قدامك، الحمد لله انك انقذت نفسك، الحمد لله وربي يفضل لك ولدك.
6: دكتور عاوني اني نلقى روحي واني نحس بالحياه من اول وجديد الحمد لله.
0: شكرا لك وداد يعطيك صحه. حبينا ناخذوك كمثال للناس اللي تسمع فينا للحاله اللي نحن طرحناها، اللي نحن نجمو نمشيو في برشا مسارات نجم تخرجنا من الوضع هذا. نختموا كلمه الناس الكل باش نعطيكم كلمه نختموا بها لانه الوقت. نبدا بك رضوان تفضل.
3: انا ممكن مش اول حاجه نثمن المجهود الكبير نتاع الدكتور، لانه كل ما نسمع شهاده حيه معناها من عبد خرج ولا انسان خرج من وضعيه نتاع الهشاشه اللي كان فيها ووضعيه استهلاك. دونك ما علينا كان نشكر الفريق المختص اللي رافقوا في المسار نتاع العلاج. راهي قال 9 سنوات ماهوش سهل بالكل، وانا نشوف لك كيفاش هكا ترجيت في 9 سنوات. انا نقول المهم انه الاسره والشخص اللي هو يستهلك في المواد المخدره باش لمعالجه المشكل يمشي للطريقه الصحيحه مش الطريقه العشوائيه. حتى احنا برشا عائلات يمشوا العبيد ما همش مختصين وكثروا برشا اللي هبط لك ببليكاسيون اللي هو مختص خمسة ايام كيف تصبح محامي بعد 5 ايام ويمشوا
0: الصحافه
3: انتم اللي
0: تسهل الصحافه
3: الحقيقه نقول انا راه فما عباد مختصين دورهم هو اللي يهتموا بالتدخل في وضعيات هذوما. النقطه اللي هي زاد حاجه اخرى، الادمان ماهوش حكم نهائي على الانسان، ماهوش اي انسان تقول راني انا ادمنت دونك سي انا وفي تحياتي. لا، طلب المساعده العلاج والمرافقه يمكن أن تحلل لك الطريق للتعافي، فعليك كان تمشي تختار المختص اللي نجم يعاونك. أنا كالعادة ما نجم نقول كان هما الأخصائيين الاجتماعيين إذا كان يتوفروا في كل المؤسسات التربوية في مجتمعاتنا، لأنهم هما اللي يأخذوا توصيات متاع الطب متاع الأخصائيين النفسانيين اللي هما اللي يخدموا أكثر بقرب الآخرين، يخدموا بمواعيد، احنا نخدموا في أنشطة ميدانية. كان يتوفروا الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التربوية في المؤسسات الرعاية الاجتماعية، رانا مش نلقاو على الأقل مش نقصوا من حدث الظواهر الاجتماعيه هذوما.
0: يعطيك الصحه يا ذوين. استاذه كلمه فقط باش نختموا، شنو توصيتك الاخرانيه ولا نصيحتك ربما؟
4: انا نقول القوانين والقضاة اللي طبقوا في القوانين اذا كان ما كبوش الواقع وما يفعلوش القوانين هذه تقعد مجرد حبر على ورق، بالعكس تولي هي مصدر لل ما نحبش نقول للتشجيع الجريمه ولكن اللي تولي فما جريمه.
0: نعم.
4: حاجه اخرى وبوصف معناها تو هذيك كاسكيت نتاع افوكات، كاسكيت نتاع الوسيطه، احكيوا برشا مع اولادكم، اقربوا لاولادكم، احكيوا معاهم، احيطوا بهم، ما تخليهمش معناها عرضه لهالمتصيدين هذولا نتاع اي اللي يتصيدوا في الصغار واللي يتصيدوا في العباد المستضعفه
0: خاصه. شكرا لك مدام فرح.
2: اني اوتون كو بسيكوسوسيولوج نحب نقول اللي البريزون شارج سيكولوجيك مهمة ياسر، ولكن فما العائلة كما فما المجتمع، وإلا نقوله أحنا الإطار التربوي اللي هو موجود فيه الإنسان وإلا الخدمة متاعه المحيط متاعه. دونك ثلاثة بيلي هذوما مهمين برشا باش أنه عبد ينجم يخرج من أي أزمة هو موجود فيه. كونك أنت تنجم تحكي وتنجم تقول المشاكل اللي هي موجودة في داخلك وتنجم تعبر عليها إفيكاس مورك، نجم تخرج من الإشكالية اللي أنت موجود فيها. الإدمان وإلا السوفيتكس ماهوش حل، ولكن أنك أنت تنجم تحكي وتنجم تمشي لعباد مختصين ينجموا يعاونوا، كيما عائلتك نجم تعاونك، كيما مجتمع ينجم يعاونك.
0: نعم، امشي ديما كيما قال رضوان للباب الصحيح وتنجم تلقى ثنية إن شاء الله لتخرجك من الإدمان. دكتور نختم معاك في أقل من دقيقة لغالب الوقت.
5: شكرا. نعم. حبيت نقول راهو أولا كيما قلت الإدمان هو مرض ومرض مزمن، أنه العلاج بالفن مهم جدا لكن راهو ما يعوضش العلاج الطبي. دونك شجعوا صغاركم على الفن وراهو الفن وقاية وعلاج.
0: شكرا جزيلا لك، مع تحياتي. شكرا لطفي، نجلة، عليا، عواطف. نتلقى إن شاء الله غدوة الصباح من 9 ل 10. إلى اللقاء.
7: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
8: إذاعة المنستير
7: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة سياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
9: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
10: المنستير
11: 104.7. انتصف النهار على موجة إذاعة المنستير.
12: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
11: مع تقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه عناوينها: جامعة البتروكيماوية تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات الأربعاء والخميس والعراف، يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغاة بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور. في 2027 تحديد موعد إشغال انطلاق ميناء المياه العميقة بنفيذة حسب وزير النقل. المواطنة الفولتا ضوئية مقترح لتمكين مليون عائلة تونسية من تجهيزات الطاقة الشمسية مجانا. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 والخميس 24 سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة ومستجيب لكل الشروط القانونية في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية تبقى للقانون. وأوضح السحيمي في تصريح للأخبار أن وزارتي الصناعة والمالية قامتا بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر الجاري.
13: عندنا شهر من اللي خرجنا بقية الإضراب، ما فهمناش علاش أنه البيان يخرج كيف نهارين قبل الإضراب، وصيرتو بعد لا تم الترفيع في هامش الربح للشركات هذية. بالنسبة لنا احنا الإضراب قانوني، بقية تنبيه بالإضراب مشات للجهات المعنية هذيك كوزي دو ريسبسيون. النقاط الأخرى قلنا احنا تطبيق محظر اتفاق 2019 هو اتفاق ما عنده حتى علاقة بزيادة في الأجور والمفاوضات الاجتماعية. هذا اتفاق مصحين فيه وزير النقل وقتها وزير الطاقة، هما عندهم غرفة متاع نقل البضع، وهذا يهم سواق نقل المحروقات فقط. كل وزود شركات ما هيش محترمة تعهداتها، احنا ماذا بينا حتى شركة ما تقعد ما تحترمش تعهداتها. سيرتو هذا نحكيه على مساهمات اجتماعية، زود شركات على 10 ولا زود على 11، أما هذو ما الشركات الكبيرة هما اللي ملتزمتش بتعهدات في
11: الصناديق. وكانت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أكدتا أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق قولها، مضيفة أن مطالبة الجامعة للنفط والمواد الكيميائية بتفعيل محظر جلسة الثاني من مايو من سنة 2019 غير مبرر، إذ تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور حسب ما جاء في بيان. قال وزير النقل رشيد العامري على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام الموانئ إنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز ميناء المياه العميقة بنفيذة مع بداية السنة القادمة بعد الانتهاء من عمليات إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تكون الانطلاقة الفعلية لأشغال ميناء المياه العميقة بنفيذة في غضون بداية السنة 2028.
14: ثم دراسات وقعت من عام 2004-2008-2018 هي الميزاجور نتاعهم، وتعرفوا من 2018 لتوا ميزاجور حددنا لها 3 أشهر، هذه اخر 26 تبدا عندنا ميزاجور واللي باش تحدوا فيها الرزنامه نتاع بدء الاشغال، خاطر ما تعرفوا لا بيردوف تلنسا بطبيعه الحال بعد باش تلقى في نص مو اكسيتيرا، نقولوا بين العام عام ونص وتبدا الاشغال، نحكيوا على بدايه 28 بحول الله. تخصيص نتاع المنطقه اللوجستيه وقع، لا بيرمون نتاع كل شيء وقع، في الكل حاضر، والليزيتود اللي تعملوا الكل هما باش يكونوا الباز نتاع الميزاجور نتاع ليتود هذه اللي ماناش ناخذ فيها برشا وقت. عده اشكال نتاع تمويل، احنا الاشكال كل نتاع تمويل مفتوح من بعد لابيل دوفر كي باش يخرج، اللي باش نلقاوه احسن ما يؤدي الفايد تونس هو باش نمشيو فيه، يا اما بالتمويل عن طريق قروض والا بطبيعه الحال بالمجهود نتاع البلاد والا على مستوى الشركات. هذا كله مفتوح بطبيعه الحال. من بعد اللي حد هو الميزاجور نتاع ليتود والكلها مفتوحه، واللي نلقاوه لا بيس لا بلو بلوزيبل بالنسبه للدوله التونسيه واللي هي تؤدي لنتائج محققه هو اللي نمشي فيه.
11: نفذ أهالي ولاد الشامخ من ولاية المهدية وقفة احتجاجية عمدوا خلالها إلى إحراق العجلات المطاطية وألقى طريق الرابطة بين ولاد الشامخ وهبيرة على خلفية عدم تمكن أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة للأسبوع الثاني على التوالي. حسون بالحاج خضر عضو المجلس المحلي بولاد الشامخ والمزيد حول مطالب المحتجين.
10: الوليدات هذوما معنا اعطات مندوبيه نتاع الضرب كار نقلوا عليها من ديارهم للمدرسه ومن المدرسه لديارهم. هنا الشوفير خرج ريتريت، ما فماش كون يعاودوا. الوليدات نتاعهم عارفين من القرايه ما همش يقراوا، بالله شنو ذنبهم الوليدات هذوك يقراوا كاك؟ شنو ذنب نفهم ماني شنو ذنب معلاش هما كاك؟ وزيد ترك نقل بالساحل الكيران اللي يهزوا زاده في الوليدات من السمره لولاد الشامخ ومن المحارز لولاد الشامخ من اول نهار جات الصباح والعشيه راحوا على ساقيه، معناها تلامذه يمشيوا في 18 كيلومتر وفي 25 كيلومتر على ساقيه في 2026. ما نعرفش علاش احنا معناها كمعتمديه جايه في اخر نقطه في الولايه، نحب نفهم علاش تهميش هذا كل الكيران اللي جاوا جدده كل خلاوهم في وسط البلاد اللي في وسط البلاد فيها النقل وفيها كل شيء موجود والمناطق الريفيه معناها هذه مهمشة. الوليدات هذوما لازم يرجعوا يقراوا على روحهم لا غير، ما عندناش حتى غايه اخرى غير الوليدات هذوما لازم يرجعوا يقراوا على روحهم.
11: وفي رد هكذا المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بايوث في تصريح لندرة اسماعيل أنه تم تخصيص سائق لحافلة النقل المدرسي لفائدة تلاميذ منطقة سلاطنة من معتمدية أولاد الشامخ، سينطلق العمل بها انطلاقا من يوم غد الأربعاء.
15: مشكلة سلاطنة ما الحافلة جاهزة لأنه ما كانش عندنا سائق، توا في الساعات القليلة إن شاء الله توفر لدينا السائق وباش يجي هزة ينطلق بها تبات غادي وتصبح بحول الله اليوم وغدوة لين ذاتنا في الأمان وفي الحافلة وأمورنا على العال بحول الله.
11: إلى سوسة حيث افتتح دار الشباب ببوفيشة أبوابها من جديد بعد 4 سنوات من الأشغال في خطوة ستعيد لهذا الفضاء دوره في احتضان الأنشطة الشبابية والثقافية والرياضية حسب تصريح المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش.
16: لتهيئتها لتصبح مؤسسة من الجيل الثاني لدور الشباب، بدأت باعتماد 50,000 دينار ووصل توا تقريبا 400,000 دينار باش حلينا الجزء الأول، وفيها زاد اعتماد ثاني 400,000 دينار لاستكمال بقية الأشغال المستوجبة. الأشغال بدأت والمقاول الأول تخلى عن الصفقة، صفقة جديدة طاحت على مقاول ولكن المقاول تخلى زاد ثانية. قداش من مرة عملنا استشارات أعلان عن صفقة وما جاش حد وهذا كله ياخذ وقت، وبعد جاء المقاول الأخير وعملنا الصفقة وكمل الأشغال المتبقية. ثم تجاوز اعتماد مالي يلزم توفيره تقريبا 290 ألف دينار فقط، لكن ثم إضافة 90 ألف دينار باش تكون في حلة جميلة، وآخرها مكنا من راديو ويب وتيفي ويب وتم تركيبهم وتم الانطلاق في العمل بهم، وإن شاء الله في الأيام القريبة القادمة الانطلاق في إنجاز وتهيئة الجزء الأخير اللي هو التهيئة الخارجية والقاعة متاع النشاط الكبيرة. اعتماد مالي قدر 400,000 دينار.
11: قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتا ضوئية علي الكنزاري اليوم أن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين 1,000,000 عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح الكنزاري أن مشروع المواطنة الفولتا ضوئية كما اسمها سيتم إنجازه على امتداد 4 سنوات، مبينا أن العائلات المعنية بهذا المقترح هي التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1,100 كيلووات والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%. كما ذكر كنزاري في حديث للإذاعة الوطنية باحتضان تونس الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من غرة أكتوبر إلى الثالث من نفس الشهر بمشاركة أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في مجال الطاقة والانتقال الطاقي إلى جانب 10 شركات ناشئة.
17: قدمنا مقترح انتفاع تقريب 1,000,000 عائلة اللي ما تستهلكش طاقة واللي الكهرباء نتاعها مدعمة 80% من الدولة من الشركة التونسية وكهرباء وغاز، هذوما باش يقع الانتفاع نتاعهم بالبرنامج هذايا اللي مجانيا باش يقع تركيز على مدة 4 سنين لوحة شمسية معها المحول نتاعها ويتربط بالشبكة، وبعد هو يدخل في المنظومة تاع يخلص الضوء المواطنة الفوتو ضوئية، ويشمل كما قلت 1,000,000 عائلة الشريحة اللي تستهلك أقل من 1,100 كيلو واتر في السنة، معناها 100 كيلو في الشهر. المشاركين في النقاشات وفي السالون أكثر من 300 مشارك، زائرين من 3,000 إلى 5,000 إن شاء الله. عنا 60 عارض كما تولي اللي ناشطين في المنتجين. عنا الصين هي الأولانية، تركيا، عنا فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
11: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز، جامعة البتروكيماوية تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم شوقي الأحمدي بجديد أخبار رياضة.
18: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية لموجة إذاعة المنسي. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي انطلق أمس في أولى الحصص التدريبية لي بإشراف المدرب الوطني معين الشعباني. استعداد لمباراتي تصفية كأس أفريقيا للأمم 2027 واللي باش يواجه يوم الخميس فيها 24 سبتمبر منتخب أوغندا. بداية من الثمانية متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح. ثم باش يواجه المنتخب البوتسواني يوم الاثنين 28 سبتمبر في ملعب العقربي في رادس. كذلك بإدارة الحكم التنزاني أحمد علي أريجيجا انطلاقا من الثمانية متاع الليل نفس التصفيات في جولتها الثانية ذهاب. كذلك منتخبنا باش يلعب مباراة ودية مع المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر في ملعب حمد العقربي في رادس. بالنسبة للملاعبين اللي كانوا التحقوا أمس بقيت الملاعبية في الليل التحقوا كل من إسماعيل الغربي سامي شوشان وان فاليري وكذلك من الشيرني. اليوم التحقوا الثنائي سيباستيان تونكتي ولياس العجوري. منتخبنا يجري اليوم ثاني حصة تدريبية ليه انطلاقا من 7 متاع العشية في الملعب الفرعي في رادس. والحصة التدريبية اليوم الأمس سجلت عودة الدكتور سهيل الشملي لمباشرة مهامه على رأس الإطار الطبي كطبيب المنتخب الوطني التونسي، خاصة وأنه كان تغيب في مونديال أمريكا المكسيك كندا عن المنتخب الوطني التونسي وما تحولش معاه. وقتها كان أجرى عملية جراحية وتم تعويضه بالدكتور فيصل الخشنوي. من أخبار الأندية، الاتحاد المنسيري لجنة فضل النزاعات في الاتحاد المنسيري تواصل حملتها لدعم الجمعية تحت الحملة هذه تحت عنوان يد واحدة لمصلحة واحدة لدعم الجمعية. بيع الاشتراكات الخاصة بمقابلات فرع كرة السلة الاشتراكات ووين نقاط البيع متاعها تلقاها موجودة لأحباء الاتحاد المنسيري على صفحة اللجنة في الفيسبوك كوميسيون USM لتيج. النجم الساحلي واصل تحضيراته في ملعب محمد معروف بسوسة في مقر النادي. الحصة التدريبية اليوم الأمس سجلت حضور المتدرب الجديد المهاجم النيجيري كينغسلي دولي تم الترحيب به من طرف زملاء النادي الصفاقسي. الإطار الفني بقيادة نبيل الكوكي منح ملاعبي أكبر كرة القدم طبعا راح بثلاث أيام على أن تستأنف التمارين بعد غدو الخميس. نفس الشيء النادي الأفريقي راح بثلاث أيام للملاعبية وبعد غدو الخميس يستأنف التمارين في مركب منير الخبيلي في تونس العاصمة. الترجي الرياضي التونسي يدخل بداية من اليوم في طرابلس تحضيري في تبرقة عند راهم. استعدادا للرهانات القادمة محليين وافريقيين، مبدئين المجدي التراوي باش يشرف على التمارين ومعه المدير الفني للشبان لكرة القدم ينجم يكون معاهم. كذلك محمد امين النفاتي في الاطار الفني اللي باش يشرف مؤقتا على تمارين الترجي الرياضي التونسي. تعرف المدرب الروماني لورانزو ريغي كانف قرب نهاية علاقته مع الترجي الرياضي التونسي. امس اجرى اخر حصة تدريبية اشرف عليها ريغي كانف باش يرجع لبلاده لتدريب فريق استواء بوخارست تضيع حسب التصريحات وحسب النقل عن الصحافه الرومانيه هناك. الترجي مبدئيا خلال طرابلس الضيع باش يلعب زوز مقابلات توديه ضد اهلي طرابلس الليبي بعد غدو الخميس وضد مريخ السوداني نهار الثلاثاء القادم 29 سبتمبر. يبقى ديما موضوع المدرب ريغي كانف والاطار الفني الجديد باش يتم تعويض ريغي كانف. يبقى ديما الموضوع هذايا للمتابعه. من أخبار الأندية، مستقبل رجيش، هيئة المديرة قدمت استقالة جماعية للسلطة المحلية برجيش وأيضا السلطة الجهوية بالمادية بسبب الوضعية المادية الصعبة اللي والإدارية اللي تعيشها الجمعية. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أصغر يلعب اليوم نهائي بطولة أفريقيا للأمم انطلاقا من 5:30 متاع العشية باش يواجه فيها المنتخب المصري. البطولة الأفريقية هذه في الكودوفوار في أبيجان في الكودوفوار. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر نجلة عالية لطفي المكي، تحياتي مقدم ميكرو شوقي الحمادي، شهي طيب الجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
4: أمي شبي بنتي؟
3: عندي ما نقول.
4: هي يحكي أنا نسمع فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.

0: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير،
2: برامجنا منكم وإليكم.
0: منكم وإليكم.

0: ألا من يشتري سهرا بنوم؟ نهاركم طيب. ألا من يشتري سهرا بنوم؟ مفل يضرب لمن غمط النعمة وكره العافية وبدل حاله بنفسه من الهناء والسرور إلى الشقاوة والندم. ويقال إن أول من قال ذلك ذو رعين الحميري. والقصة إنه حمير كانت تحت ملك حازم اسمه حسان، لكنها دارت عليه وخالفته وعصاته لأنه كان سيء السيرة فيها. ومشاو ناس من حمير لخو الملك واسمه عمر، ورغبوه في الملك وزينوه في عينيه وعاهدوه على الطاعة، ووسوسوله إنه يقتل خوه الملك وياخذ العرش. ذو عين انهاها على الفعلة هذه وقالوا ما تسمعش كلامهم وراك يجي نهار وتندم. وكان ذو عين هذا حكيم ويستشرف المستقبل، وكان عارف إنه عمر لو يقتل خوه باش ياكل صوابعه من الندم وباش يعاقب الناس اللي شجعوه على الجريمة هذه. كيف رأى ذو رعين إنه عمر ما سمعش كلامه وإنه ناوي بالفعل يقتل خوه، خاف على روحه لا يتعاقب نهار آخر مع اللي باش يتعاقبه. اخذ صحيفة وكتب فيها سطرين ولفها وجاء العمر هذا وقال له هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منك. خذاها من عنده عمر وخباها وخطط الجريمة ونفذها وقتل خوه الملك حسان وقعد في مكانه وولى الحكم في ديه. تعدت جمعة ولا اثنين وهو منتشي بالسلطة والملك. ومن بعد اتقلبت أحواله وولى يبات الليل يعد في النجوم، اشفاه النوم وعرف السهاد والأرق، وعد أيام وليالي ما نجمش ياخو فيهم غمضة. نادى للحكماء للطبة للمنجمين للعرافين للسحارة، ما نجم حد يداويه من اللي بيه ومعرف حد يرجع له نوم الليل. أما الكلهم اتفقوا إنه اللي بيه من وراء عملة قتلان الخوه، وقالوا له ما قتل رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما قتلت أخاك إلا أصابه السهر ومنع منه النوم. كيف سمع عمر هاك الكلام بعث الحراس للي دبروا عليه إنه يقتل خوه وشجعوه في ذلك وساعدوه، لموهم بالواحد بالواحد وقتلوهم حتى فنوهم. كيف جاء دور ذي رعين وجاوه الحراس قال لهم خذوني إلى الملك فإن لي براءة عنده. كيف وقف قدام الملك قال له أيها الملك إن لي عندك براءة مما تريد أن تصنع بي. قال له وما براءتك وأمانك؟ قال له مر خازنك أن يخرج الصحيفة التي استودعتكها يوم كذا وكذا. بعث الخازن جاب الصحيفة حلها اقراها يلقى مكتوب فيها ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عين. فإما حمير أغدرت وخانت، فمعذرة الإله لذير عين. استناه كمل قراء الصحيفة، ومن بعد قالوا: أيها الملك، لقد نهيتك عن قتل أخيك، وعلمت أنك إن فعلت ذلك أصابك الذي أصابك، فكتبت هذين البيتين براءة لي عندك مما علمت أنك تصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك. اقبل للملك براءة ذروعين، وزاد أحسن له وجزاه. ومن وقتها والناس يتمثلوا بالكلمة اللي قالها، ويقولوا فين ما يحبوا يوصفوا شخص أعمل بيده عملت سيئله، ألا من يشتري سهرا بنوم. وأرسلت مثلا: اللهم اجعلنا قريري أعين في النوم واليقظة، واجعل سكينتنا وراحة بالنا مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وخميس بوسعيد.
1: وأرسلت مثلا: قراءة في دلالة الأمثال، وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك
5: سلامة ومرحبا بكم. استطاع مطور مستقل من تطوير تطبيق قادر على اكتشاف النظارات الذكية من أمثال ميتا ريبان ونظارات سناب شات دون الحاجة للاتصال مع النظارات، ويجي التطبيق هذا ردا على الاستخدامات السيئة اللي انتشرت للنظارات الذكية في مراقبة للمستخدمين وتطويرهم دون الإذن متاعهم، وعبروا أن التطبيق هو جزء صغير من المقاومة ضد تكنولوجيا المراقبة. ويشير تقرير منفصل عن موقع لايف هاكر التقني الأمريكي إلى أن التطبيق يعتمد بشكل مباشر على اكتشاف إشارات البلوتوث منخفضة التردد اللي تصدر من النظارة الذكية. وقت اللي يكتشف النظارة الذكية يقوم بإرسال تنبيه للمستخدم، ولكن ما زال التطبيق يواجه بعض العقبات والتحديات التقنية، إذ لا يمكنه التفرقة بين النظارات الذكية ونظارات الواقع المعزز، كما أنه ما ينجمش يتعرف على النظارات الذكية من المصنعين المجهولين أو النظارات الذكية اللي تملى المتاجر الصينية. والتطبيق متوفر الآن بشكل حصري على متجر الأندرويد فقط، إذ لا يوجد بعد على منصة الآيفون. وتزايدت في الآونة الأخيرة المخاوف من النظارات الذكية واختراقها لخصوصية المرة وكل من يحيط بمستخدميها، إذ لا يمكن التفرقة بينها وبين النظارات التقليدية اللي يمكن ارتدائها في الأماكن الخاصة. ويشير تقرير منفصل من موقع بي سي ماجازين أن نظارات الميتا ريبان استخدمت سابقا لتسجيل سيدة دون علمها، كما تقوم مجموعة من المستخدمين بتعديل النظارات حتى يختفي الضوء اللي يكشف عن تسجيل الصور أو مقاطع الفيديو. ميتا تعمل حاليا على دمج تقنيات التعرف على الأوجه مباشرة مع الأجيال المقبلة من النظارات الذكية، فضلا عن توصيلها بنماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة، وهو ما يزيد من أزمة الخصوصية المتعلقة بهذه النظارات وإمكانية استخدامها بشكل غير قانوني يخترق الخصوصية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك
6: تيك مع ريم الهاني.
7: تمام الواحدة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز أخباري. قال وزير النقل رشيد العامري على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام المونة، قال إنه من المتوقع أن تكون الانطلاقة الفعلية لأشغال ميناء المياه العميقة بنفيذة مع بداية سنة 28 و2000. وأوضح الوزير أنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز الميناء مع بداية 27 و2000، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي في تصريح للأخبار أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس الجاري ما زال قائما حتى الساعة. وأضاف السحيمي أن الجامعة مستعدة لتقديم التنازلات الضرورية قصد تجنيب البلاد تداعيات الإضراب المقرر. قال وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن منفتحة على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة دون تقديم مزيد من التفاصيل. أفادت وكالة كيودو اليابانية أن إيران ستعرض إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا اتخذت واشنطن خطوات أولية نحو تخفيف الضغط العسكري على طهران. قالت كوريا الشمالية اليوم أن أحدث اختبارات الصواريخ التي أجرتها شملت منظومة أسلحة جديدة ذات أهمية كبيرة، فيما أظهرت صورا أنها أطلقت صاروخا سبق أن وصفته بأنه فرد صوتي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunassir.org.

0: تلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
1: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
1: كل نهار موعد للقاء.
2: كل نهار موعد للقاء.

0: جو المسار نقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد.
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. ماضي ساعة واربع دقائق إشارة الوقت بإذاعة المنسير، ومعها ينطلق برنامج نبذ الجهد حتى المثلاثة بإذن الله. مشاغل ولايتي سوسة ونابل هي في صلب اهتمامات نبذ الجهد لنهار الثلاثة، وكنا نهار الثلاثة بإذن الله على موجات إذاعة المنسير. اليوم بإذن الله بشكون عنا زوز مواضيع نطرحوها، بش نحكيو على واقع الصحة في معتمدية النفيذة، وأكثر تفاصيل إن شاء الله مع ضيوفنا بعد قليل. باش نحكيه على موظفي مراكز الأعمال والمظلمة اللي صنفوها بالمظلمة اللي يتعرضوا لها تقريبا منذ الصائفة، وأكثر تفاصيل مع مديري مراكز الأعمال باش يكونوا حاضرين معنا، ومعهم زادة مسؤولين جهويين في المجالس المحلية. مرحبا، تحية حكيم اسطنبولي، لطفي المكي، هويدا بن ساسي، حية الكوني، مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في نبض الجهات. قبل ما نفتحوا الملف الصحة في معتمدية النفيذة، ردا على برشا تليفونات جاتنا وبرشا ناس حبوا يحكوا في موضوع النقل بين الأقسام في العودة المدرسية، حبوا يحكوا في الملف هذايا التوقيت زاد المدرسي. في الحقيقة عنا نحن برامج مختصة في الشأن التربوي، أما باش نمشيوا بالسرعة القصوى نحو تنفيذ كل البرامج والبرنامج المدرسي، يعني لعام كامل رانا تنتظر فينا مناظرات وطنية وامتحانات، وولادنا يلزمهم ياخذوا التحصيل العلمي متاع عام كامل. لابد أنه نمشيوا بالسرعة القصوى ونتجاوزوا هذه التغيير من قسم القسم والتوقيت. من المفروض راهي الأمور هذه صارت قبل 15 سبتمبر، شوية تفهم من الأولياء، بارشة تفهم من الإدارة، وبإذن الله يعني تقعد مصلحة التلميذ هي المصلحة العليا وهي فوق أي اعتبار. إن شاء الله نمشيوا كما قلنا بالسرعة القصوى نحو تنفيذ البرنامج المدرسي، وما نقعدوش في الجزئيات هذه اللي تعطل سير الدرس. وإن شاء الله زملائنا كانوا أمس تناولوا موضوع هذا النقل، وكذلك جدول الأوقات وآخر الوقت اللي يكونوا فيه. علاش المدرسة الإعدادية مثلا في سوسة الخمسة؟ علاش المدرسة الإعدادية النموذجية في مسير الستة آخر وقت؟ في الحقيقة منش نبرر للإدارة، ما أكيد راهو كل حد عنده ضغوطات وضغوطات القاعة وكذلك التوزيع البيداغوجي. المهم لكل المبررات، وهما إن شاء الله نقوله تقعد مصلحة التلميذ هي فوق كل اعتبار. نمشي الملف نعتبره من أهم الملفات في بلادنا، كي نحكيه على الصحة ما أغلاش من الصحة. اليوم كي نحكيه على الصحة حق، إيه حق، لكن كيفاش نوصلوا له الحق هذايا كي تغيب المرافق الصحية عن بعض الجهات. وجهتنا باش تكون نفيذة، وين باش يكون معانا سي كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي للتنمية بنفيذة. سي كريم مساء الخير، أهلا وسهلا، وتحياتنا لكل مستمعينا في نفيذة.
1: تحية ليك أختي حياة وكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا
1: عايشك ربي يبارك.
0: قبل ما نحكيه على الإشكاليات صراحة، خلينا نحكيه على مركز تصفية الدم بنفيذة اللي تقريبا يعني يظهر لي معناها مشينا للاستغلال يعني في هذا الفضاء.
1: إيه، مركز تصفية الدم بنفيذة ما تعرف هو من 2023 و 2025 معناتها تم شوية إخلالات موجودة في المركز، تمنا معناتها إيقاف نشاط المركز، وبعد ما تأخذوا رد وما بين الوزارة وما بين القضاء وكل شيء، معناتها رجعوا للمركز لتصفية الدم يخدم للإصلاح بعض الإخلالات الموجودة فيه، حاليا قاعد يخدم ويستقبل في المرضى نتاع.
0: المهم المرضى اللي موجودين في النفيذة أقل شيء يخف عليهم عبء التنقل السوسة. ماذا يراي مش بالسهل
1: يمشيوا لمساكن
0: الناس مرضى معناه في وضعيتهم كبادية وفي درجات حرارة، وإلا زاد في طقس بارد الناس باش تتنقل، تقريبا يتنقلوا مرتين في الجمعة، إن شاء الله ربي معهم وربي يشفيهم.
1: مرتين، وللأسف هم ماتوا منهم كعبات من جراء
0: التقصير هذا. الله يرحمه الله يرحمه. نمشي للتحويل صبغة المستشفى من محلي لجهوي صنف ب. ايش عملتوا في الموضوع هذا، وعلاش المستشفى المحلي لا يفي بحاجة المواطنين؟
1: والله يعطيك الصحة والحياة، هو الواقع في الصحة في نفيذة مرير، واقع كارثي بالأرقام الوطنية والعالمية. تقريبا المستشفى المحلي بنفيذة من عام 1957 اليوم 2026 واحنا نجريه لتغيير الصبغة نتاعه باش يكون مستشفى جهة. والصبغة نتاعه احنا معناش جيناش كيكا، معناتها جينا بالأرقام، معناتها المستشفى المحلي بنفيذة سنة 2025 يستقبل 84 ألف عياد سنوي. اللي حشاد فيه 91 ألف، وسهلول معناتها بكافة الطاقم اللي عنده وكافة فيه 120 ألف.
0: يعني هالأرقام وحدها تغني عن أي تعليق صراحة.
1: هو الموجود السالف سنة 2025 مازالت عندي أرقام صادمة أخت حياة. 84 ألف هذا 2025 احنا حطيناه في المخطط وعطينا قدمنا كامل التشخيص اللي عملناه بالأرقام والإحصائيات المستشفى المحلي، تقريبا تجاوز فعليا حجم دوره كمستشفى محلي. وحطينا كل الأرقام وبعثناها من السيد وزير الصحة ورئيس الجمهورية ووزارة التشخيص وزارة الاقتصاد
0: والتخطيط
1: وعطينا الأرقام الكل الفعلية. تويكا احنا في سبتمبر المستشفى المحلي بنفيذة فيه حسب الأرقام اللي شفته ماني يعني كل 3 شهور نتابع الأرقام اللي موجودة في المستشفى يستقبل تو 100,000 عيادة.
0: 100,000 عيادة.
1: 100,000 عيادة في حدود سبتمبر. في مستشفى محلي فيه زوز طبة معناتها في الطبيب والريزيدان في الاستعجالي وفي 4 طبة يدوروا على 22 مستوصف.
0: شنو الاختصاصات اللي موجودة في إذا كان نحكيه على اختصاص في مستشفى نفيذة؟ خلينا في مستشفى نفيذة لأنه أكيد في الأعماق في الأرياف راهو صورة أخرى مختلفة.
1: هو ترى فيش برشا اختصاصات مدام هي مستشفى تمشي مستشفى المحلي بنفيذة على غرزة يبعثك 50 كيلومتر لسوسة طبعا صغيرة تكسر فيه يبعثك 50 كيلومتر لسوسة والمستشفى المحلي بنفيذة ما فيش معتمدية نفيذة فقط تقريبا فيه 5 المعتمديات سوسة الشمالية وفيه اللي يعديوا بالإحصائيات موجودين من مناطق زغوان الحدودية المناطق الحدودية لزغوان القريبة من فيدا والمناطق الحدودية للقروان القريبة من فيدا وكذلك نابل وفيه طريق معناتها موجود طريق سيارة في أكبر حوادث الموجودة في تونس هي ما بين طريق السيارة نفيدا تونس وفيه طريق رقم 1 وفي طريق رقم 2 ما بين نفيذ القروان اللي فيه برشا حوادث اللي صارت فيه برشا حفلات وفيه مطار وفيه 6 مناطق صناعية ويستقبل 100,000 اللي حشيت بالطاقم نتاع 91,000 ونفيذ عندك 100,000 واحنا ننتظره تقريبا من السبيطار مش جديد من عام 57 يعني ولم يتم تصنيفه للآن حاليا مع كمستشفى جهوي واللي فاتك أغرب فيه طبيب كان يباشر في 7,000 مريض طبيب سكري خرج تقاعد ولو خرج عمل عيادة التو ما عوضوه
0: لم يتم تعويضه
1: 7,000 وانت تعرفي النسبة نتاع السكان الموجودة وكم ناس زواه ولا ما تنجمش تنقل السوس
0: صحيح
1: وما تنجمش تنقل الحاشيات وما تنجمش معناتها الدولة تخلي ما تقربش الخدمات من المواطن الناس الضعاف ما تنجمش تمشي السوس وما تنجمش تمشي للمدن الكبيرة معناتها تقريبا 7,000 قاعد معناتها يمشيوا السوس يمشيوا النابل يمشيوا ما عادش شنو وزيد عنا صميم من 2016 صميم ركزة بطاقم الطبي متاعها طبعا عندها 3 شهور ما غير طبيب صميم تخدم أمبولانس عادية فيها كل المرافق الكل من 2016 تخدم هزولها طبيب الحشاد ولا هو الفهلول التو معناتها انفيذة من 71 حتىش الكندار للبشاش من الكندار لكن الحوادث الكل ذاك ما غير السيارة صميم والسيارة الصامية موجودة مجهزة موجودة في النفيذة عندها 3 شهور ما غير الطبيب
0: يعني شنو كي تبدا من غير طبيب ما تخرجش الصامية
1: ما ما ما تخرجش الصامية تخرج كأمبولانس عادية
0: يعني واللي مجهزة واللي مجهزة اللي يمكن تنقذ حياة مريض ولا تنقذ حياة لا قدر الله متعرض الحادث ما تخرجش لانه مش موجودة طبيب
1: معناتها نورمالمون هم بالاحصائيات هذه الموجوده واللي اقترحناها واحنا كمجلس محلي حكيناها وشخصنا الارقام وشخصنا كل شيء بكل الارقام الوطنيه والعالميه اللي المستشفى المحلي يلزم تطويره الى مستشفى جهوي لا سيد الوزير الصحه عطانا حنا طبيب ما نعرفش هو ولا الاطارات الموجوده نحنا طبيب نتاع الصميم زاد طبيب سكر ما عوضوهش وزيد الارقام تتزايد صدقني اني تقريبا يوميا نمشي للسبيطار ونشوف حالة معناتها الطب الموجودين والفرمليات حالة استنفار ما غير عادية
0: أنا ناس تخدم في ضغط كبير تخدم في ضغط كبير
1: ضغط كبير كبير خاصة أمس عملت طلة العشية تقول في غلطة السبيطار المحلي بنفيل جايين من القروان ومن جهات نابل ومن جهات زغوان ومن 4 معتمديات كلهم يجوا في مستشفى المحلي بنفيل وإحنا الوزير وعدنا قال في ديسمبر مش يخرج 2025 في الرائد الرسمي مش يخرج بالرائد الرسمي مستشفى جهوي الى حد الان ما سمعنا شيء ما رينا شيء ورينا كان التسويف من السيد وزير الصحه السيد وزير الصحه يمشي لمناطق اخرى باقل نسبه سكان 40,000 و45,000 يعملوا لهم مستشفى جهوي خاطر مناطق داخليه احنا زاد رانا من فيها مناطق داخليه رفا الخمسه المعتمديات الموجوده في السوسه الشماليه مناطق داخليه وزيد بالقرب نتاعها مش تتمتع بها
2: معتمديات من مناطق داخلية كما القروان وزغوان.
0: أكيد سي كريم، المجالس المحلية للتنمية دوب ما تم تركيزها على أساس أنه القرار باش يكون قاعدي، باش يكونوا هما اللي شخصوا وهما اللي باش يعطيوا للمركز أولويات الجهة، فوين من التجربة هذه، وين من التشخيص هذايا، التشخيص هو حاصل بالنسبة لكم أنتم أقل شيء في واقع الصحة بالأرقام، الناس تحكي اليوم كي تحكيوا مع صناع القرار ما نعرفش معناه ما فماشي تناقض بين هذا وذاك.
2: احنا ثم تناقض كبير برش، اني لوزير الصحة كي نعطيك اني الأرقام، اني كمجلس محلي بناء القاعدة دور المجلس المحلي تشخيص الوضع وبالأرقام وعملنا الأرقام والإحصائيات وجبنا لكل شيء اللي هو يلزم يكون مستشفى جهوي أكيد جدا، مش أكيد
0: حاجة
2: أكيد
0: حاجة جداً. مستعجلة وراهي تأخرت كثيرا
2: مستعجلة. لا احنا سيد وزير الصحة شفناه كان يجي الحشاد وسهلون هاو يدش المنظار هاو يدش كذا وما جاناش حتى مرة لك المستشفى المحلي باش يشوف حتى منظوري كيفاش يخدموا وكل الجنود الموجودين لك الطب الموجودين والفرمليات كيفاش موجودين. نقص الأطباء معناتها كانوا في 2010 14 طبيب ولينا 8 طب ما بين نفيذة وكندرات، نقص في كل الموارد وزيد نحي لي صامي موجودة معناتها نورمال مو طريق سيارة ومطار وستة مناطق صناعية وطريق رقم واحد وطريق رقم اثنين وطريق 133 اللي يزل زغوية معناتها وموقع استراتيجي معناتها أخت حياة أي واحد ماشي للجنوب مش يتعدى على نفيذ، ماشي لتونس يزم يتعدى على نفيذ، موقعها استراتيجي فيها برشا حوادث، حتى الحوادث استقبلها المستشفى المحلي موش من نفيذ تقريبا 20% من كل مكان التراب الجمهوري. احنا عندنا كسر صغير تاع صبعة صغير تمشي 50 كيلومتر، عندنا فهمتني غرزة تمشي 50 كيلومتر.
0: هو سي كريم وانت حكيت
2: بكل معناتها كل شيء يعطينا الوزير الصحة،
0: وانت حكيت على فرحات حشاد وحكيت على سهلون، نحن في الحقيقة كل إضافة تصير للمستشفيات الجامعية الكبيرة هذه نفرحوا على خاطر راهي باش تكون للتوانسة الكل، ونعرفوا كي نقولوا سهلون ونقولوا فرحات حشاد تونس من تونس الكل المرضى تجي وان شاء الله ربي يشفي الجميع، أما لكن باش تخفف الضغط على سهلون وفرحات حشاد تخفف الضغط والاكتظاظ الكبير.
2: انت عندك المرتبة السادسة في ولاية سوسة من نسبة لهذا المرتبة الثالثة سهلول حشاد انفيد هو المرتبة الثالثة. عملنا 84,000 2025 اليوم وصلنا 100,000 عيادة في سبتمبر، مازالت نزلت البرد ومازالت برشة برشة مع مكتعرف
0: مازال
2: 120,000
0: صحيح
2: طب طبيب وريزيدون طبعا موجودين في الاستعجالي وطب ما معناش اختصاص ما معناش برشة وما سماش ماكينات ما سماش ألا تصويرة متطورة ما سماش
0: في الحقيقة. حتى كحكينا مع من يمثل رئيس المجلس المحلي للجهات والأقاليم يقول عضو مجلس الجهات والأقاليم يقول الملف هذا على الثقل متاعه هو فقط التزامات عمل سي بلال وإلا راهو كان معاه الملف هذا على الثقل متاعه للأسف يقول لا إجابة، معناها نرفع الملف نقدم كل المعطيات على أمل أنه الاقتراح يكون قاعدي، لأنه للأسف ما زلنا إلى حد الآن في مركزية القرارات في بلادنا.
2: حاطينا في المخطط من الأولوية المطلقة نعرف احنا الصحة في النفيذ وراه مستشفى من عام 57 راه المستشفى المحلي 57 مش نزيدوا 20 عام أخرين باش نبدلوه وعطينا من الأرقام الكل بكل الأرقام نشوفوا بالوزارة تمشي المناطق الداخلية متاع 40-50 ألف ساكن تعملها مستشفى جهوي واللي المناطق المعطة هذه اللي تستحق بالأرقام وبكل ما يصير لحد شيء. احنا الوزير وعد قال له في ديسمبر 2025 ما صار شيء مش يخرج في الرايد الرسمي،
0: معنى هذا 2026 فما شيء على أمل انه يتبر مشي في 2027
2: هذا
0: على أمل، معناها
2: على أمل
0: ما زلت باش تدفع بالملف.
2: أنا ثقة كبيرة في رئيس الجمهورية لأن فهمت وصلناها حتى لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لأن ما عادش ينتظر، لأن معناتها صدقني واقع مرير كبير برشا نشوف الوضعية معناتها ونقص الأدوية ونقص فهمني ما صدقني أمس برك مشيت في غزة أصل في المستشفى المحلي.
0: للأسف الصورة سي كريم الصورة البائسة اللي توصلنا للأسف معناها مش هكا مش هكا نتمناه قطاع الصحة في بلاد نقطة إن احنا عنا كفاءات نفتخروا بها ونتباهوا بها قدام العالم وقت اللي نحنا عنا دكاترة وعنا منظومة قاعدة تصنع لنا في أطباء من طراز عالي وقت نحنا بلاد العلم وبلاد الأطباء وبلاد الأسماء الكبيرة. نقولوا بالحق علاش مش من المستشفيات هذية اللي معناها كي تتغير الصبغه نتاعها راهي بالتاكيد باش تنقص ضغط كبير كيما فن يصير في النفيذه يصير في في في معتمديه المهديه ينقص ضغط في كل في كل ولايه كي نعملوا مثلا مستشفى جهوي بالشكل هذا راهو اكيد باش ينقص

0: يقولوا لي السيد المدير الجهوي في جلسة، يا أخي نحن استدعيناها القهوة حتى نحن رانا راو عمل وراو كي باش يتكلم في ذاعة المسير وإلا في أي وسيلة إعلام أخرى، راهي المعلومة باش توصل للناس الكل، راو كيما راسلناكم بطريقة معناها مقبولة على الآخر، الرد علينا يكون بطريقة مقبولة، يعني في نهاية الأمر نحن بكنا في خدمة الناس. فنأسف أنه الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خارج الموضوع، من موضوع كما هذايا مهم جدا. تمنينا قبل كانت فما مسكنات، أو حتى المسكنات ما فماش، تو البيبان موصدة تماما، وين تكلمهم يقولوا لك في اجتماع إيه، ونحن شنو خدمتنا منا، حتى نحن جزء من العمل راه ما استدعيناهمش لجلسة ود ومحبة، حتى نحن رانا استدعيناهم للعمل وباش يكونوا في ملف إذاعي، نحن ما نشطالبين برشا وقت، حتى تدخل بالتليفون حتى 5 دقائق كانت تنجم تنهي الملف إذا كان الموضوع صراحة حبينا نعرف الموضوع هذا عند وزارة الصحة كيفاش تشوف الموضوع هذا، وهو وأنت المكلف والمشرف على الوضع الصحي في ولاية سوسة عموما، إذا كان أنت ما عندكش المعلومة شكون عنده المعلومة معناه باش يمدنا به ويمد بها المواطنين. للأسف سي شكيب تمنينا أنه الرد يكون أرقى من ذلك بكثير، وأنكم تكونوا موجودين معنا، لأنه الناس متعطشة حتى للمسكنات للأسف، وصلنا توا حتى مسكنات وحتى الوعود نجموا نعيشوا نكملوا بها. حكينا على الصحة في نفيذة، برشا سألونا بعد زيارة السيد الرئيس للأراضي الدولية في نفيذة، والبوليميك الكبيرة اللي صارت، ونفرحوا كي الملف يتحول إلى ملف أحمر، شنو صار في الموضوع
1: في ديوان الأراضي الفلاحية؟
0: أي
1: والله بعد الزيارة ذيك السيد الرئيس الجمهورية فما شوية تحسن من صامتني من خاصة معمل أعلاف ومعمل الدجاج، المركب الفلاحي زاد جاب وجرارات، المعصرة رجعها تخدم
0: الحمد لله،
1: طلب عروض متاع معصرة جديدة، لكن الحاجة اللي طلبناها احنا هي أكيدة أكيدة جدا هي الانتدابات، ما تماش مع تطبيب متاع بيطري، ما تماش في الإدارة، نقص الإداري كبير، نقص في المهندسين، حبينا معناتها تكون أكثر تطور، خاطر حبينا نرجعوا البيوت المكيفة وترجع في البطاطا وترجع، لكن ما تماش المهندسين. إن شاء الله وعدنا الوزير إن شاء الله في المتر القادم مش يتم انتدابات، أما ما أبرك ما شوية من قبل ما
0: تحرك شوية الملف، لأنه كنا نحكيه على الأراضي الدولية، نحكي وراه على حل كبير لأزمة، مش أزمة نحب نقوله، الأمن غذائي نتمنى والتوانسة الكل نوصلوا له. اليوم لو كان جت الأراضي الدولية بنفيذة معناها تنتج في اللحوم البيضاء، وما يصير الناش معناها الاحتكار اللي صار وارتفاع الأسعار، راهي الدولة عندها باش تزود السوق وقت اللي يلزم تزود السوق، تربية الماشية، برشا قطاعات أخرى، تربية الأبقار، برشا قطاعات كانت
1: موجودين كان
0: ما تمش تطويرهم للأسف،
1: موجودين، نعمل دجاج موجود قاعد يزود في الجزرنات وقاعد يزود في برشا مؤسسات عمومية، وثم نعمل علف وثم تربية الأبقار، أما حبينا ما تكون ما أكثر فاعلية
0: إن شاء الله تحط على السكة، في انتظار أنه بالحق تفعيله في كل الاتجاهات، نتمنوا على النقل المدرسي في نفيذة سي كريم، وانت بحكم قربك من الناس أكيد راه تجيك كل الملاحظات، هات نتمنوا على النقل المدرسي، ونعرفوا الأرياف الكبيرة والامتداد الريفي لنفيذة.
1: بالنسبة للسناء أخف من عماون، احنا تقريبا عندنا 14 عمادة، وفعلنا 3 ليسيات و3 اعداديات وجوز معاهد، وجينا حتى من كندار ومن بوفيشة ومن كل المناطق جول نفيذة. السنة أخف شوية، قاعدين معتها عمنا ومعتها توصل للتلميذ وصل للتسعة متاع السباح وثمانية ونص كل يوم براسك. السنة أخف شوية، هذا فما الطلبة نقص في خاصة الطلبة سوسة نفيذة، هذا المعضلة الكبيرة هي بين سوسة نفيذة اللي كانت التراجي تعمل ساعتين ساعة معناتها للوقت ما بين فيدا سوسة ساعة، تو بكثرة الخطوط وكثرة المحطات ولد ساعتين غير ربع،
0: يسر
1: المسترجع تقعد معناتها ساعتين غير ربع، وزيد النقل الواجهات معناتها مثلا مش كافي غير كافي، واحنا كان عملنا فيه مطالب باش تزيد إضافة الواجهات مع تصيرت أجرة المفيدة سوسة باش نحل اكتظاف سوى للعام.

0: العمل ولا للطلبة ولا لقضاء شؤون الإدارية في الإدارة الجهوية.
1: والقطار
0: يوميا النقل معناتها المحطة بتاع النقل الكار والواجهات معبية صارة أجرة يوميا معبية وسمى نقص كبير برشا موجود في النقل.
1: والنقل الحديدي نحكي على القطار لأنه صراحة من المبكيات في بلادنا مثلا تلقى محطة القطارات لكن القطار ما يقفش فيها مثلا فما برشا جهات في بلادنا فما محطة لكن القطار ما يقفش في المحطة وقت اللي كان ينجم معناها يربح برشا وقت ويربح معناها ينقص برشا أتعاب على الناس.
0: هو أكيد هو المحطة بتاع المفيدة موجودة من أقدم المحطات القطار تقريبا عام 1903 محطة القطار موجودة في المفيدة تساعد للناس اللي يمشيوا لتونس معناتها اللي يمشيوا 6 نتاع الصباح لتونس العاصمة لكن القطار اللي يجي من تونس العاصمة باتجاه جابس ما يحبسش في المفيدة
1: مثلا علاش؟
0: ما يحبسش مع خطر الخطوط طويلة حتينا وكان ينجم تم الخطوط هذاك ما يحبس وينقصونا حتى
1: ينقصوا أكيد
0: سوسة ينقصوا لفهم الاكتظاظ الموجود ما بين فيدا سوسة هذا هو المعضل الكبير هو الاكتظاظ ما بين فيدا سوسة سواء في الواجهات سيارة الأجرة أو زاد في محطة القطار أو في محطة الاستياس.
1: تقريبا جينا على أبرز المشاغل في جهة تنفيذة بدينا بقطاع الصحة النقل المدرسي شفنا كذلك المد التضامني الجميل اللي عاشته مدينة تنفيذة كما كل جهات الجمهورية في مؤازرة الناس في العودة المدرسية.
0: أكيد فهمت كانت مؤازرة فهمت جمعيات وبعض المصانع زادة موجودين في تنفيذة أعطاءوا إعانات لل مدرسية سوى المؤسسات التربوية أو عن طريق المعتمدية من زاد المطار وكذلك تدخل البلدية في التنظيف والغابات والفلاحة وكافة المكونات المجتمع المدني والمجالس المحلية
1: تحسوا فما استعداد لموسم الأمطار إن شاء الله ربي يرحمنا ربي يعطينا شيء بلطف إن شاء الله ربي يلطف بينا بالحق يحكيوا على نموذج الأمريكي نموذج الفرنسي وفي كل مرة معناها تجيك هكا تفسيرات وتوانسة كل ولينا نفهمه في الميتيو ويقول لك راهي تنجم توصل حتى لأكثر من 400 مليمتر ربي يعطينا شيء بلطف. هذايا نحكيوا على البلديات واستعدادها لموسم الأمطار حسيتوا هذايا في بلدية تنفيذة وإلا حكيتوا فيه الملف
0: أكيد موجود في بلدية تنفيذة ونظفوا برشا روجارات موجودين زي لوناس زي كذلك الموجودة في المحل بنفيدة عملوا استعدادها تنتاحها من ذلك ثم خليط متاع مجابهة الكوارث زاد قائمة بعد أبو جبهة وكذلك ثم متعرف تنفيذة ما فيها ما بين زوز وديان فبرشا معتها صد قريب وفبرشا يلزم ديما خاصة الناس اللي تسكن بحر البلاد وديما في متابعة ليه وإن شاء الله ربي يسر بلادنا
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله ربي يستر بلادنا وربي يبقى عليها الستر. شكرا لك سي كريم اليزيدي وحكينا على ملف كبير هو يهم الناس في التنفيذة وما جاورها راه كي نحكيوا على التنفيذة راهي عندها نقاط حدودية مع زغوان نابل القيروان مع برشا ولايات ثلاثة ولايات كبيرة اليوم أهالي التنفيذة و وأجوارهم زادة في أمس الحاجة لتغيير صبغة المستشفى من صنف من محلي إلى مستشفى جهوي صنف ب أكيد الملف إن شاء الله نقوله على الطاولة والملف معناه قاعد يتخدم له
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله إحنا عملنا كل شيء في موسعنا وإن شاء الله عندنا ثقة كبيرة في رئاسة الجمهورية حتى بالرغم من نقص مع التمويلات أما يلزم ثم أولويات نعرف احنا التوازنات الماليه للدوله اما لازم ثم اولويات للدوله الارقام هذه ما تستناش باش يكون مستشفى محلي وما تستناش بس نقصلها طبيب سكر وما تستناش بس نقصلها طبيب سامي وما تستناش بس نقصلها اللي كانوا في 2010 14 طبيب ولا 8 طب
1: من المفروض العدد يمشي ويرتفع خاطر العيادات قاعده تمشي وترتفع مش ينقص مش العكس
0: مش معنا. احنا بالعكس احنا نبي نقصوا
1: شكرا لك سي كريم اليزيدي عضو مجلس محلي على كل هذه المعطيات إن شاء الله وصلنا صوت الناس في النفيذة وإن شاء الله يا رب المدير الجهوي للصحة مازال عنا وقت في الساعة هذه باش ينجم يكون معنا ويجاوبنا على الملفات هذه الشائكة بالنسبة لقطاع الصحة في معتمدية النفيذة.

0: مستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

بحبه بحبه من أول دقيقة، قولوله بحبه ومتوه

0: التمام الثاني على موجتنا، أهلا بكم. إلى موجز أخباري. قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي كنزاري إن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح علي كنزاري أن مشروع المواطنة الفوتوضوئية سيتم إنجازه على امتداد 4 سنوات، مبينا أن العائلات المعنية بالمقترح هي التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1100 كيلووات، والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي في تصريح للأخبار أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه غدا وبعد غد ما زال قائما حتى الساعة. ومن جانبه قال وزير النقل على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام الموانئ إنه من المتوقع أن تكون الانطلاقة الفعلية لإشغال ميناء المياه العميقة بنفيذة مع بداية سنة 2028. وأوضح الوزير أنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز الميناء مع بداية سنة 2027، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. قال التلفزيون الجزائري رسميا أن الطائرة الخاصة بالرئيس الإيراني حطت اليوم بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين إثر توقف تقني. ورجحت مصادر أن يكون الرئيس الإيراني في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. أفادت وكالة كيود اليابانية أن إيران ستعرض إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا اتخذت واشنطن خطوات أولية نحو تخفيف الضغط العسكري. ونختم من اليمن، حيث أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 154 شخصا على الأقل خلال المعارك التي دارت في اليمن على مدى اليومين الماضيين بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق ما نقلته الوكالة عن مصادر عسكرية من الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: على نفس الموجة والمسار، نوقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.

0: Adam. مرحبا، مازلنا مواصلين معكم من إذاعة المنسير نبض الجهات، ماضي ساعتين واحداش دقيقة. تحيات كل الفريق، مواصلين معكم حتى المطلثة. ثاني مواضيعنا هو وضعية مراكز الأعمال في تونس. اليوم الأصوات هذه كانت مرتفعة، مطالبة بحقها في معرفة الحقيقة، في معرفة وضعيتها في الدولة هذه، وضعيتها في الإدارة التونسية بعد ما توقفت مرتباتهم وبعد ما توقف العمل مع مراكز الأعمال. الوضعية كيفاش يعيشوها، كذلك نضالاتهم باش يعرفوا الحقيقة، فقط باش يعرفوا مراكز الأعمال في تونس شنو مصيرها. مؤسسة كانت تهتم بالحث على بعث المشاريع. نتذكر رؤساء المراكز كانوا يجوا بحذانا، خاصة في البرامج اللي تدعم الشباب في بعث المشاريع، يشجعوا الشباب أنهم يقعدوا في بلادهم، يستثمروا في بلادهم، وفكرة صغيرة تنجم تجيب مشاريع كبيرة، وتبدأ بالخطوة الأولانية وبعدها تجي ألف خطوة تنجم توصلك للنجاح، وأنه البلاد هذه بقانون الاستثمار اللي فيها ينجم يفتح لشبابنا برشا أفاق. قداش كانوا يعطيوا في أمل للشباب، اليوم هما يجيونا في وضعية مختلفة تماما. والله كنت نستقبل فيهم، هما يعطيونا في المعلومة، يذللوا في الصعوبات، اليوم هما يعيشوا الصعوبة. توا نقول بالحق ساعات علاش وصلنا في بلادنا المرحلة كما هذه، في عوض نستثمروا كفاءاتنا نلقاو رواحنا كفاءاتنا في التهميش. هذا هو الواقع كما عشتوا معاهم خلال الأسبوع هذا، ونحن نحضروا في الحصة مركز الأعمال سوسة. مرحبا مدام أمل البريني. مرحبا مدام، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم.
0: مركز أعمال المنسير صديق الإذاعة سي منير حمزان، أهلا وسهلا. مرحبا، ما كلمناه إلا وكان في الموعد، ما خذينا منه معلومة إلا وكانت إجابته حاضرة. سي منير مرحبا، أهلا وسهلا.
2: يعطيك صحة أخت حياة، بارك الله فيك على الاستضافة. من خلالك أنت تحية ليك ولكافة العاملات والعاملين بإذاعة المنسير، نفس الشيء لكافة السيدات مستمعات ومستمعي إذاعة المنسير، ونفس الشيء زاد زملائنا الأعزاء زملائنا الكرام اللي قاعدين يسمعون فينا في مختلف جهات الجمهورية، نوجه لهم تحية بالمناسبة.
0: به مرحبا بكم. تكتب برشا في الحقيقة، منها خاصة نحب نحكي على المقالات اللي كانت من باب التضامن، من باب النصرة. راحة خليني نحكي على اللي كتبوا الزميل والصديق محمد أمين الصيادي في حق مراكز الأعمال في سوسة، كانت حاجة مؤثرة على الآخر. برشا ناس تعاطفت، لكن هات الناس اللي يسمعوا فينا ربما أول مرة يسمع شما عمناها مركز أعمال خارج الخدمة، نحبوا نفهموا شخصونا الوضع شنو هو اللي صاير معاكم. ما نعش نبدأ معاك مع سي منير ولا مدام أمين، شخصونا الوضع، خلي التوانسة تفهم شنو هو اللي صاير في مراكز الأعمال هذه، وقتاش بدأ العمل بها، من وقتاش بديتوا تباشروا في العمل، وشنو اللي صار؟
2: أكيد يعطيك صحة مدام حياة. خلينا نحطوا الأمور في نسابة ونعملوا ميزون فالير المراكز الأعمال. الناس تعرفهم، يحبوا نأكدوا كيفاش كانت واليوم الوضعية اللي تمر بها. مراكز الأعمال هما هيك لحاطة وهيك المساندة، أحدثت طبقا القانون عدد 57 لسنة 2005 المؤرخ 18 جويلية 2005. مراكز الأعمال هما هيك المساندة دعم للتنمية، معامين في كامل تراب الجمهورية،
0: يعني في كل ولاية عندنا مركز أعمال،
2: في كل ولاية في مركز أعمال. تونس الكبرى يجتمعوا الأربع ولايات في مركز أعمال نموذجي، يتبناوا أصحاب نوايا الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية من اللي تكون فكرة حتى إنجاز المشروع متاعه، يبار لسويتس المرافقة ما بعد الأحداث، اللي هي تقريبا مراكز الأعمال من بين الهياكل القليلة اللي تقوم بها، وهذا احنا اللي تقريبا يميزنا. دونك
0: هذوما الناس اللي يرافقوا الشباب في خطواتهم الاولى من الفكره حتى التنفيذ، معناها في الخطوات الصعيبه، في البدايات الصعيبه، نلقاو كفاءات مراكز الاعمال مع شبابنا في دعم الاستثمار. هذه كانت خطتكم،
2: هذه كانت خطتنا. وتقريبا احنا كي نعطيه بالنسبه تقريبا في حدود 70%، معناتها الفئات المستهدفه هم فئه شبابيه. دونك جيونا مازال في فكره ينز مشروع متاعه ونفقد ونرفقه فيه لمدة سنوات بعد المؤسسة متاعه. دونك اليوم كي نلقاو كحصيلة ونتيجة متاع المراكز هذه، نلقاو ألاف متاع مؤسسات اقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية موجودة في كامل تراب الجمهورية، اليوم قاعدة تنشط، اليوم قاعدة تعاون في التنمية في الجهات، واليوم قاعدة تعاون في الاقتصاد الوطني.
0: اليوم تدفع في فكرة الاستثمار لدى الشباب وأن الاستثمار هو الحل وأنك تقعد وتستثمر في في في بلادك كما برشا مرافق تسخرهم الدولة بعث المشاريع. نحكي على البنك الوطني للتضامن ونحكي على برشا مؤسسات أخرى. مراكز الأعمال تتبعنا وزارة.
2: مراكز الأعمال تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
0: واضح. نحكي على كفاءات ناس مرسمة وضعيتها قانونية في الدولة منتدبة وتأخذ في شهري.
2: على ما يبدو وضعيتنا قانونية.
0: على ما يبدو.
2: اليوم بعد 22 عام من أحداث المراكز هذه نقاور وإحنا في وضعية يرثى لها إداريا وماليا ومهنيا.
0: بعد 22 سنة خدمة.
2: بعد 22 سنة خدمة لموين تقريبا إحنا نتاع جينيراسيون نتاع مراكز الأعمال عندها 17 عام لأنه نحكيه على ناس دخلت في 2005 وقتها لأنه مراكز الملول بعثوا بعض المراكز. وفي 2007 تم تعميم المراكز على المختلف جهات الجمهورية. دونك اليوم نلقاو تقريب المعدل متاع 17 و18 عام مسيرة مهنية متاع موظف. اليوم في 2026 دونك يلقى روحه في وضعية متاع ضبابية وأكثر من هكا. والأخطر نقوله اللي يلقى روحه وتقريبا لمدة 4 أو 5 أشهر من غير أجرة شهرية وهذا اللي قلقنا.
0: به مدام أميل كان الوضع عادي تم أعلامكم أنه باش يقع ما نحبش نقول يقع الاستغناء لأنه فعلا ناوين يتم معنا الاستغناء على المراكز هذه. فرضا نقول الدولة عندها استراتيجية جديدة عندها خطط جديدة متاع خدمة باش نتناقشوا في الموجود ونحسنوا باش نلغيوا بعض الحلقات ونضيفوا الحلقات الأخرى. كان هذا التمشي واضح بالنسبة لكم؟
1: احنا توا سنوات كنا في معناها نقاشات مع الوزارة ومع الإدارة العامة متاعنا على أساس هات نهيكلوا هال المؤسسة هذية هيكلة صحيحة ساعة خاطر احنا نفتقروا معناها لوجود
2: نظام أساسي
1: خاص. نظام أساسي
0: ما عندكمش نظام أساسي
1: لا يضمن حقوق الإطارات السلم الوظيفي واضح مع الناس هذا الكل كيف هل نقولوا احنا النضالات اللي احنا كنا نحاولوا نوصلوا بها الحل قالوا لنا شنو رايكم معناها ندمجوكم يكون أسهل دمجكم مع هيكل آخر خاطر احنا زاد مشكلتنا هيكليه راهو في القانون نتاعنا حسب المحكمه الاداريه قانون هجين دونك لنا مع موظفين عموميين لنا خواص
0: معناها 22 سنه انسان ما يعرفش روحه فين
1: ما تعرفش روحك وحتى السلم الوظيفي مش واضح حتى ترقية ما خذيناش حتى أبسط حقوق الموظف معناها في تونس توا
0: علاش خليتوا روحكم توصل للمرحلة هذه 22 سنة والأمر ضبابي قدامكم انتم
1: المماطلة هاتوا العام هذا هاتوا العام اللي بعده زيدوا أصبروا فهمت دونك كي وصلنا نقولوا احنا لآخر المشوار سيي هاكم مش نهيكلوكم باش تمشوا مع لابي باش نضطروا نغلقوا معناها مراكز الاعمال وهذا في صالحكم وكل شيء البريود ترانزيتوار هذيا
0: مرحله الانتقاليه
1: ما بين القرار صدور القرار وما بين التنفيذ وما بين حتى القانون والامر ولا شنو ولا يحضروا فيه تو
2: امر حكومي
1: وامر حكومي قاعد يتحضر وباش يتعدى على مجلس وزاري البريود ترانزيتوار هذه ما قراولهاش حسابها أجور العبادة ذي وين
0: مصيرنا نحن وين
1: معناتها أبسط الحقوق اللي هي أجر عباد تخدم إشهرة من غير أجر من غير تغطية اجتماعية
0: ناس عندها التزامات مع بنوك عندها التزامات مع عائلات عندها
1: بنوك سيئة البنوك بعثت راه بدأت تبعث في
0: البنكيات تقول لي موظف تونسي نقول لك غارق في القروض
1: حاجه طبيعيه حاجه معنى. طبيعيه انك باش تاخذ قرض ولا باش اي باش تخلص القرض هذا
0: باش مش تعيش
1: وضح لنا وين احنا عندنا مشكله هي مشكله تواصل كوميونيكاسيون ماذا بينا كان يسمعوا فينا توا وضحوا لنا انتم فين ايتاب توا وشنو هو توا مش نعملوا وهل المتخلد بالذمه ساعه لا تعدى ساعه اسكو باش نتحصلوا على معناتها
0: على مستحقاتنا
1: ولا ليه احنا هوني قدام عباد معناها ما تسمعكش وما تجاوبكش سورتو زاد حتى باش تبعث انت ايميل ولا حاجه والا مراسله ما عادش يجاوبك حتى حد.
0: والله ما تقوليش على الوضعية ذي خاطر نبعث مراسلة وتبعث ايميل وتكل وما يجاوبك حد. ربما معنا نحن ما نعش طبعنا نحن مع لا مبالات مع ادارتنا التونسية وهذا يصير لي في مؤسف جدا نقول الوضع
1: هذه ابسط مقومات العيش راهو للعباد ما احناش نحكيو على مراسله مثلا باش تشري انت مواد ولا باش تعمل تجديد
0: حياة في بشر يا سيدي هذه كرامتي راهي كرامتي ومسؤوليتي قدام عائلتي
2: واش نرجع بربي اخت اخت حيش نرجع
0: بك ممكن باش نسالك سؤال بركه يكونش اللي تعانيو انتوما فيه توا جرى سكوتكم من 2011 حتى 2015 نقول وقت اللي الناس اخذت والناس الطالب كانت فما مؤسسات قالت لا اني في الظرف هذايا باش نخدم تو يجي وقت تو تتفرهد البلاد تو تو تو اللي نجينا المرحله تسكر فيها الباب على الناس الكل وكانت المستفيدين هما اللي طالبوا منه.
2: شكرا اخت رفقه ديجا اني اخذت الكلمه باش نجاوب على السؤال هذا لانه باش نرجع على حاجه مهمه برشا احنا راهو من اللي الناس وقت اللي بدات تطالب في 2011 بالمطالب الاجتماعيه والمطالب الاداريه نتاعنا احنا قاعدين نطالبوا راه ما مسكناش فما حتى وزير اليوم وزير الصناعه ما شدش الوزاره وما عملناش مع اجتماع راه ما حتى وزير وما طلبناش وما قعدناش وما عملناش اون فيد روت مي شنو يصير من بعد مع كل تحوير
0: كل وزيره
2: ونعاودوا
0: الوزير يهز دوسياته وللاسف معاه فماش استمراريه نتاع اداره
2: واليوم الحقيقه خلينا نوضح حاجه ونحط حاجه في اطار حاجه مهمه برشا لازم الناس تفهمها راهو اليوم احنا كي جينا نطالبوا قاعدين نطالبوا بحقوق ما احناش نطالبوا بمن اولا هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه اليوم راهو صحيح مطالبنا تهم 50 موظف واللي يسمع 50 موظف يقعد بيت يقول يا اخي في إدارة جهوية وإلا في ولا على مستوى الوطني نحن 50 موظف على مستوى الوطني ولكن ما طلبنا ما تهمناش كان احنا اليوم احنا قاعدين ورانا وقاعدين نتكلموا على آلاف من المواطنين آلاف من الشباب الموجودة في مختلف جهات الجمهورية واليوم للأسف تقريبا انقطعت ولا أو باش تنقطع عليهم الخدمات اللي تقدمها مراكز الأعمال من المرافقة الإحاطة التكوين والاستشارة
0: ما فكرتوش في الشباب اللي وعدتوا بالمرافقة
2: آلاف روع بيت مصالحها متوقفة
0: ما فكرتوش في الشباب وفي المشاريع الصغيرة في اللي مازالت هشة ومازالوا في حاجة المعلومة يعني بعد ما ناس 22 سنة خبرة في مجال المشاريع والتكوين كانت تنجم تتجاوز بينا برشا مراحل ضيعنا فيها قبل برشا وقت نحكي على الناس عندها خبرة هذه الناس هذه واللي باش تستفيد في الكونتر بارتي فما ناس أخرى زادة راك زوز مضرورين راه
2: احنا خممنا في الناس هذو وش نقول لك حاجة الحقيقة بالحق اللي من خلاله هي نكبر بارش بزملائي في الجهات اللي على مستوى تقريبا 4 شهور ناس ما خلصتش وقاعد تقدم خدمة متاحة تعرف علاش ولا لأنه احنا التزمنا أخلاقيا مع الناس اللي قاعدة تجينا
1: برامج زادة
2: قاعدين نشوف في ناس جينا دجان وقاعد تكبر بالترفتر وتولي أصحاب مؤسسات وتولي قاعدة تساهم في الاقتصاد الوطني بالنسبة لنا احنا حاجة روعة كبيرة برشا
0: أكيد
2: هيك علاش
0: التزامنا
1: قاعده تتحقق معنا احنا زاد سيمونير نعتبره معنا شريك محوري في البرامج الكل بالضبط البرامج الوطنيه الكل تاع برامج اللي يهموا الشباب دفع الاستثمار الاستثمار الاخضر الاستثمار الازرق برشا برامج راهو
0: يا اخي تراجعت الدوله على مسارها في الاستثمار على
2: ما تراجعتش يكون واقعي
0: وقت اللي نضيعوا هيكل من الهياكل المسانده المهم جدا
2: لا باش نكونوا واضحين وباش نعطيو حتى نفس ايجابي للناس اللي تسمع فينا هي الدوله ما تراجعتش الامانه لكن فما مسار اصلاحي اللي هو مسار اصلاحي طال شويه اليوم مثال في تونس فما القانون الأفقي للاستثمار اللي ان شاء الله تريبينتو بشير النور اللي هو تقريبا باش يعمل نقله على مستوى التنميه الجهويه وعلى مستوى الاستثمار في الجهات اليوم سي بلال السعيد اللي كان يسمع فينا رئيس اللجنه الوطنيه للاستثمار
0: ان شاء الله بعد شويه باش يكون معنا
2: سي والحمد لله الحقيقه وقت اللي سمع بالشيء اللي صاير لانه احنا الحقيقه توجهنا شويه للريزو سوسيو مواقع التواصل الاجتماعي كيف برشا ناس اللي يتمسح في خدماته برشا شويه الحقيقه كلمني قال لي منير انا سمعت كذا كذا شنو الحكايه نجم تجيب حثاق وتفضل مرحبا قال لي انا علاش موضوعك مهمني اني لاني انا رئيس اللجنه الوطنيه للاستثمار الحقيقه نوجه له تحيه بارك الله فيه اللي هو الحقيقه مخرط معنا وقاعد يتبع في الموضوع نتاعنا هو وبعض
0: طبعا نسمع الملف هذايا وين وصل اليوم اكيد في مساعيكم انتم راكم حكيتوا مع وزارات معينه مشيتوا لمجلس النواب الشعب، حكيتوا مع مجلس الجهات والأقاليم، راسلتوا رئاسة الجمهورية،
1: هم بيهم الكل راسلوا، راهو عملوا معني أسئلة كتابية لوزارتنا، وديما الإجابة راهو أنكور، معناتها الدوسي هذا قاعد نخدموا عليه وهاو أنكور،
0: يعني ما فماش الكلمة الفيصل، ما فماش
1: الكور،
0: ما فماش
1: الكور كي دور، معناه لونكور هذا احنا توعنا هاو مازلنا
0: ما فماش سقف زمني نجم نبني عليها حياتي،
1: ما عطاونيش سقف
0: اي فتره التهميش هذه قداش باش تدوم
1: معنا حتى فكره،
0: معناها حتى لوين شهريتي باش تقعد يعني ممسوسه للدرجه هذه،
2: احنا هذا هو هذا هو اللي قلقنا، اليوم احنا ملتزمين عائليا ملتزمين اجتماعيا، اليوم انت دخلنا احنا في مسار اصلاحي، تجي نجم تقول لي انت مثال من هنا لاخر العام راهي باش تدور، انا على الاقل امور نعرف روحي،
0: اما اليوم عين الشهر الخامس ملتزم مع الدوله التونسيه
2: بالضبط، اليوم
0: خدمه اخرى مثلا
1: ما تنجمش
2: بالضبط، اليوم عندك التزامات، اليوم عوده مدرسيه، معناتها ما نحكيلكش على الظروف اللي مروا بها بعض زملائنا، معناتها حكينا حتى شويه بكري، معناتها في
0: حكيوا على عائلات كانت عايشه الحمد لله الاستقرار، ما نقولوش راه فاهمه، ككل عائله تونسيه كانت عايشه استقرار، اليوم كي ما فما حتى مدخول كيفاش
1: شنو الحل، بالك لما اخو قرض معناها بعد ثلاثه شهور ديكلاريو في البنك سنترالي كلاسيو ماخو قرض ثلاثة شهور ما عملتش ما خلصتش القرض
0: نتاعك، تخلص مصاريف نخلص أيه. البنك التزاماتي
1: تولي كلاسي في البنك سنترال
2: وتبعث لك عقد منفذ بعد تدخل في مسار القانوني تقدم مشكله البنك وحده
1: تولي معناها قضيه جزائيه
0: للاسف
1: معناها لومبلور معناها نتاع
0: احنا الملف هذا يوصل التفاصيل الكل، نصور موظفي دوله راهم يعرفوا القانون ويعرفوا الوضعيه هذه الكل، نقول مش معناها ما فماش حلول، علاش من الاول اذا كان فما مسار انتقالي مثلا نجموا تكونوا على ذمه اي وزاره تسدوا اي شغور في انتظار انه تقع هيكلتكم مثلا في
1: حسابك في البيدجي، علاش السنة 2026 ما خصوش ميزانية لمراكز الأعمال؟
0: ما خصوش ميزانية، ما حسيت يعني ما استشرفتوش الأمر وهما ما فماش ميزانية لمراكز الأعمال في ميزانية 2026 مثلا،
1: احنا راهي مش خدمتنا توفير الميزانية، شكون واضحين
0: لأنه يغيب البوند هذايا ما فماش ميزانية، مجيش
1: احنا تحت وزارة بالإشراف هي اللي يلزم توفر الموارد الأساسية للديمومة متاع المؤسسة، احنا راهو اوبيراسيونيل، احنا نخدموا الخدمة على معناها على أرض الواقع،
0: يعني نسأل وكهو ما نقعدوش كموظفي دولة بربي خنشوفه في الرايد الرسمي هبطت ميزانيتنا ولا له أعلم، يصير النش زادة كما مراكز الأعمال كانوا موجودين ما لقوش
1: بمت في الميزانية
0: ليه معناه، ولا كل شيء متوقع معناه، إذا كان نحكيه بالطريقة هذه أنه مراكز كاملة كانت حلقة فاعلة في دفع الاستثمار نلقوهم خارج الخدمة للأسف، وبرها عائلات فترة ما نقولش فترة انتقالية، فترة للأسف فيها برشا تهميش للأسف
2: للأسف إن شاء الله فترة الانتقالية هي ما تزيدش تدوم أكثر. برشا والحقيقة عبر مصدح إذاعة مؤثر نوجه نداء باسمي وباسم كافة زملائي لمن يهمه الأمر يحاول يتدخل لرفع نقوله نحن هل المظلمة كان صحة العبارة، لانه الحقيقه اليوم الناس تمست معناتها اجتماعيا، دونك ما تنجم تكون كان لانه اليوم شو هذا اللي
0: معناتها مش كبير
2: احنا الحاجه اللي مستغربينها
0: ماهيش الاف راه
2: لا احنا بالضبط 49 عون في مختلف جهات الجمهوريه، معناتها معدل تاع ثلاثة أعوان في الإدارة
0: هذا عدد معناها،
2: وكي تشوف الشغل اللي قايمين بمراكز الأعمال وأنت مدام حياة تعرف تعمل ما نقبله ما تعرفش وتعرف الرجال
0: نعرف الحجم نتاع
2: العمل، اليوم مراكز الأعمال هي الباب الأول اللي يدق وراه صاحب نية الاستثمار وشاب اللي رغب في التوجه نحو العمل المستقل، لأنه احنا من بعد نسباتشو
0: صحيح
2: غير الإدارات الجهوية القطاعية اللي حاجته اللي مشروع صناعي، دونك نوجهه لبي الفلاح نوجهه لبي
0: نحن نقطة التجميع، غادي الشاب من غادي تتكون عنده الفكرة
1: وتتبين المشروع
0: ودراسة المشروع
1: مهمة ياسر،
0: نجم ينجح في السوق ينجم لا تقريبا، أنت اللي باش تعطيه الخطوط العريضة لحياته الكل مش كان للمشروع. تبقوا معنا باش نسمعوا أغنية ونتواصلوا مع سي بلال السعيدي عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس اللجنة الوطنية للاستثمار على أمل لا أنه تكون فما إجابة.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
2: من صلب المجتمع.
1: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
2: بالشرح والتفصيل.
1: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، نور السبيل،
3: تنور السبيل،
1: تنور السبيل.
4: مرحبا بكم من إذاعة المنسير، مواصلين معكم من أفضل جهات. نحكي اليوم على إيقاف نشاط مراكز الأعمال تقريبا في تونس الكل. وضعية صعيبة يعيشوها موظفي مراكز الأعمال بعد ما انقطعت جرايتهم الشهرية، مرتباتهم الشهرية. ناس عندها التزاماتها العائلية، التزاماتها مع كل الأطراف اللي تهمها في حياتها الخاصة. اليوم يلقوا أنفسهم خارج الخدمة، يلقوا أنفسهم للأسف في وضعية اجتماعية حرجة للغاية. أكيد راسلوا بارشة جهات، من الجهات اللي نتمناو أنها تكون واقفة في المرحلة هذه، هم يسميوها انتقالية، يسميوها مرحلة تهميش. إن شاء الله تكون مرحلة انتقالية فيها تتحول مراكز الأعمال الوضعية أخرى، تضمن فيها كرامة موظفي مراكز الأعمال. نحكيه مع سبيلة السعيدي، عضو مجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس اللجنة الوطنية للاستثمار. سبيلة في الحقيقة ملم بالموضوع، نحكيه من مبدأ التضامن. أكيد التضامن مطلق مع موظفي مراكز الأعمال، أما أكثر من التضامن زادا نحب الفعل، نحب التحركات لإنصاف موظفي مراكز الأعمال كحلقة مهمة جدا في مجال الاستثمار وتشجيع الشباب حطوا على السكة في مجال الاستثمار وبعث المشاريع. سبيلة السعيدي، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا، تحية كبيرة لك ولضيوفك الكرام.
4: مرحبا بك. أكيد شكرا لك. أكيد
5: الاستضافة علي تحت هذه الفرصة باش نحكيه اليوم على موضوع هام جدا.
4: العفو
5: موضوع
4: السيد.
5: هم اليوم عشرات إطارات موظفين في مراكز أعمال عمومية في مختلف أرجاء الجمهورية.
4: اليوم الموضوع وصلكم بكل تفاصيله، اليوم عندكم المعطيات الكل. اليوم نقولوا على من يحرك هذا الملف، من يسعى صراحة لإنصاف موظف الوطن.
5: هو أخت حياة طرح هذا الموضوع في حد ذاته، يطرح مفارقة عجيبة وغريبة. اليوم اليوم الدولة تحكي على ضرورة دفع الاستثمار، تحكي على تحريك الاقتصاد، وفي نفس الوقت شنو صاير مع مراكز أعمال عمومية، مع هذه الهياكل اللي مهمتها مرافقة المستثمرين. هذه الهياكل اليوم تعيش وضعية اجتماعية صعبة إلى درجة أن موظفية أكثر من 5 شهور ما يخلصوش. أنا اليوم نحكيه على الموظفين وعائلات، على الناس عندها التزامات، عندها كروات، عندها قروضات، عندها مصاريف، ومزلنا كخرجنا من العودة المدرسية، والبعض مازال ما تكملش مصاريف العودة المدرسية. هذا موضوع بالحق يطرح أشكال كبير، هذا موضوع نعتبره على غاية من الخطورة. بل يتجاوز هذا البعد، نعتبره أصبح يمس استقرار اجتماعي للموظفين، وفي نفس الوقت يمس استمرارية مرفق عمومي عنده علاقة مباشرة بالاقتصاد والاستثمار. لكن نحب نوضح حاجة ونأكد على حاجة مهمة. رانا اليوم كنا نطرح موضوع مراكز أعمال عمومية، رانا ماناش نطالبوا بحاجة خارج القانون، ماناش نحكيوا على امتيازات خاصة. احنا اليوم رانا نطالبوا بحقوق موظفين، وفي نفس الوقت رانا نطالبوا في نفس الوقت بالمحافظة على مرفق عمومي عنده وظيفة اقتصادية وتنموية. هذا الملف أخت حياة لازم تقرأ كملف اقتصادي، وأيضا يجب تقرأ كملف اجتماعي وتنموي، لأنها مش نفسه هذا عن هذا، وكلاهما مكمل الآخر.
4: أكيد.
5: وبصفتي نائب شعب وأيضا رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس وطني للجهات والأقاليم، وتبيع أي حاجة تهم الاستثمار سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ما نجمش نقعد ساكت. وهذه هذا في هذا الإطار كان لي تحرك على عديد الأصعدة. الموضوع هذا وقت تواصلت مع عديد وخيان على رأس موقونا صديقنا سيمونير، تحية ليه سيمونير حرز الله. قمت بطرح خلال الموضوع هذا، تناولته خلال عدة جلسات عامة حوارية بحضور السادة الوزراء. كنت من أول اللي نبهت لخطورته، وحاولت بكل الوسائل المتاحة إيصال صوت موظف في مراكز أعمال. والخيان اللي بحذاك يدول لي يعرفوا هذا وعشنا مع بعضنا. أيضا في نفس السياق كنت تواجهت سؤال كتابي للسيدة رئيسة الحكومة، ونفس السؤال موجود منشور على صفحة الرسمية. السؤال كان واضح، والغاية منه كان الحصول على إجابة رسمية حول وضعية هذه المراكز. لكن للأسف الشديد أخت حياة، وهذا نقوله بكل انزعاج أيضا، مستناش اليوم حتى إجابة، أيضا مستناش حتى تفاعل
4: للأسف معناه.
5: لكن في المقابل نحب نأكد عليه ونحب نبينه ونوضحه للرأي العام والخيان كل كيف مراكز أعمال عمومية إنه الموضوع راه وصل للأعلى مستوى، راه أغلب المسؤولين والإدارات العليا للدولة العلم بهذا الموضوع، وراه الموضوع متاعكم مشكلة متاعك راه مش ملف مجهول لأنه الجميع يعلم به. اليوم أنا أنتظره اليوم هو إجابة توضيح تفاعل إيجابي، وهي ستبقى في الأخير نتصور مسألة وقت. المسؤولية اليوم تقتضي، وهنا خطابي موجه للسادة المسؤولين، للسيد وزير الصناعة، اليوم حقوق عباد راهي ما تنجمش تبقى رهينة غموض. اليوم نطالب الوضوح التام، نطالب التفاعل التام، نطالب شرح الوضعية هذه. الصوت وخيالنا في مراكز أعمال عمومية احنا مكفلين به، مش مواصلوا به، وان شاء الله في قادم الجلسات تكون لها جلسات اخرى حوارية بحضور السادة الوزراء. مش نضغطوا مع كابتن الزملاء، لاني تواصلت مع عديد من الزملاء ان الموضوع هذا مش يكون على طاولة النقاش وسيطرح بقوة، ولن نتركه، لان دعم الاقتصاد الوطني هي مسؤوليتنا جميعا، وهيكل كيما هكا ما يلزمهاش وسط التهميش نتاعها ورفع هذه المنظمة ما يلزموش يتواصل، لان ما يحصل ببساطة نعتبره، وهذا ايضا كلام موجه السيد رئيس الجمهورية، لانه غالبا ما يقول ما تحدث السيد الرئيس على التآمر. اليوم ما يحصل هو وجه موجود تآمر الاقتصاد الوطني، خاطر وقت اللي تتعطل المراكز هذه راك تعطل في التنمية. اليوم هنا نشوف فات آمر وقت اللي المستثمر صاحب المشروع المعطل العمل اللي طالب في البطالة متاعه وقت اللي يتوجه للمراكز هذه
4: يلقاها مغلقة ويلقاها خارج الخدمة،
5: شكون الخاسر؟ من ناحية المواطن احنا ندعو للتشغيل، من ناحية اخرى هو الاقتصاد الوطني. لكن بالله بربي في الختام نحب ايضا رغم هذه صيحة الفزع نحب ايضا نوجه تحية تقدير الى كافة اطارات موظفي العاملين بمراكز اعمال، على خاطر برغم الظرف السيء اللي يعيشوا فيه ورغم المشاكل ورغم الظروف القاسية انهم مواصلين العمل نتاعهم ومتحدين ومتحملين مسؤوليتهم الوطنية تجاه بلادهم، لكن في المقابل لازمنا نعطيهم باش يواصل العمل نتاعهم، وفي الاخر يهمنا مصلحة بلادنا بعض الناس كل كي.
4: هو ان شاء الله راهو الاجابه باش تكون عاجلا ولا اجلا، يلزمهم يجيبوا ويلزم الملف هذا يتفتح مع سنه برلمانيه جديده، يلزم يكون من اوكد الملفات. إيه لكن المرحله الانتقاليه الخوف كل الخوف انها طول على الناس هذيه، وناس عندها التزامات، راه نحكوا على موظفين من غير شهري، بعد ما نكونوا يظهر لي المسمار في حيط ما عادش ما حتى حد ما هو متمان في بلاستو مسمار في حيط، هذه كانت تقبل توا ما فماش شهرية مسمار في حيط، ينجم الله يقدر الواحد يلقى روحه خارج دائرة الناس اللي عندها شهرية، وهذا راه مشكل كبير. هذايا الأمان اللي تعطيهن الوظيفة العمومية، الناس اللي استكانت للوظيفة العمومية وتقول ولو انه يقول لك الوظيفة العمومية بريتو انت شهارة، اللي كانت تحب تلوج على الفلوس البرة في الوظيفة العمومية راك باش تعيش،
5: امشي
4: للقطاع الخاص تثمر البرة، اما معناه حتى كالأمان اللي باش تعطيهن الشهرية والوظيفة العمومية ما عادش باش نلقاوه زعما.
5: هو الأخطر من هذا مش هنا، هو الإشكال إن شاء الله يوصل، لكن الحالة في غموض اللي قاعدة
4: في الموضوع
5: هذا ملف، اللي قاعدة تحيط بهذا ملف،
4: يعني أي واحد شفت الغموض هذا سي بلال، شفت عدم الإجابة يخلي كل واحد فينا من الموظفين يقول يمكن نكون في بلاصتهم غدو، هذا اللي ما يخليش الإنسان في أمان ويخدم في أمان. راه لا يعقل الوضعية هذه بالمرة بعد 22 سنة عمل في صلب الدولة التونسية، من المفروض تجاوزنا مرحلة التربصات ومرنا واضحة وناس معناها مهيكلين في الدولة، شنو هو الوضع؟ يظهر لي سابقة هذه ما صارتش في تونس قبل، عمرها ما صار.
5: وهذا علاش احنا نسيست اليوم نديه بصوت عالي انه ملف هذا يجب منظر له كملف اقتصادي واجتماعي وتنموي في نفس الوقت. رانا اذا وقفنا مراكز عمل، اذا وقفت العمل رانا في الخاسر الكبير سيكون الاقتصاد الوطني بتاعنا،
4: والخوف كل الخوف ان زادا نصنفوها في خانة المؤامرات كما قلت انت وكما فسرتها، راو بالحق نولوا خايفين.
5: اذا كان ما جيناش اجابه نجم نقولوا كان مؤامره احنا. اذا كان ما جيناش اجابه واضحه وصريحه نجم تكون مؤامره.
4: يعني استهداف خطة رئيسية في إطار بعث المشاريع راهو يلزمها تطرح أكثر من سؤال،
5: أكثر من سؤال نصنفه في إطار المؤامرات، ولهذا مطالب بتجاوزه وفتح هذا الموضوع عاجلا
4: إن شاء الله الناس هذه تلقى إجابة. إن شاء الله الفترة الانتقالية هذه ما تطولش، يمكن الدولة تغير طرق العمل المتاحة في مجال الاستثمار، يمكن تلقى أساليب أخرى به، هذا أن نراجع أنفسنا ونقيم المرحلة ونقيم آلية الدولة في الاستثمار، أما مش بطريقة أنه نخليه الناس هكا في الرف ونخليه الناس من غير شاري. قال شنو قاعدين نقيمه يعني هكا، يعني التقييم يصير هكا على حساب حياة الناس وكرامتها وعائلات، وناس عائلات عندها التزامات مالية. إن شاء الله كل الرجاء سي بلال السعيدي أن تدفعوا بالملف هذا، نحكيه على هيكلنا المنتخبة، نحكيه على مجلس الجهات ولا قليم، نحكيه على مجلس نواب الشعب اللي عندهم ثقة كبيرة فيه. شكرا لك سي بلال السعيدي، وإن شاء الله نقول الملف بين أيدي أمينة وبش يمشي به البعيد. نكملوا معك سي منير حرز الله مدام من البريني، ما نعرفش ما نحبش نقولها كلمة التصعيد ولا ماشيين بالحق، الأمور ضبابية، شنو خطواتكم القادمة، شنوين باش تعملوا إذا كان ما فماش حتى بوادر متاع إجابة؟ يعني
6: شنو العمل؟ نحن قمنا بثلاثة وقفات احتجاجية قدام الوزارة متاعنا، استقبلونا المرة الأولى، المرة الثالثة امتنعوا على الاستماع لنا، توجهنا زادة رئاسة الحكومة، الحقيقة استقبلونا زادة وسمعونا وخذوا معناها الكلام متاعنا على محمل الجد، وقالوا معناها الدوسي عنا وإن شاء الله تتحل الأمور. الحقيقة زادة تصلنا بأعلى سلطة في الدولة، معناتها زادة فما تجاوب، أي معناها أعطيونا أحنا سقف زمني نجمو
4: نبنيو عليه حياتنا،
6: نبنيو عليه حياتنا، نبرمجو أمورنا، خاطر وقفنا في معناه نفق مسدود دم حياة، معناتها
4: بالحق الوضعية
6: العباد الكل عندها عائلاتها، معني عائلاتها في الكفالة متاعها، صغارها، عباد مريضة توا مدام، وما تلقاش باش تداوي خاطر ما عندناش تغطية اجتماعية. فهمت؟ في جلسة من الجلسات قالونا اقفل تونس. شكون وقفلها تونس؟ هما موظفينها راه، هما هي كلها،
4: هي الإدارة والهيئة،
6: هي الإدارة اللي ما وقفتش لا في ثورة لا في
4: كورونا حتى
6: شيء،
4: حتى
6: شيء. احنا في الكورونا نخدمه ونتنقلوا وما وقفناش، معناها حتى كي وقفنا بريود صغيرة، رجعنا ديركت في جلسة من الجلسات قالوا أقفل تونس. احنا توا نقول لهم احنا شكون يقف معنا؟ شكون مش يقف معنا نحن تو؟ معناها احنا نشكر عائلتنا اللي واقفه معنا، فهمت؟ نشكر زادة العباد اللي تعدت بالمراكز الاعمال اللي بعثوا مشاريعهم الكل باتصال معنا ويسندوا فينا.
4: هو في الحقيقة تضامن كبير على مواقع التواصل الاجتماعي،
6: هذوما اللي نشكرهم احنا توا، فهمت؟
4: يعكس علاقاتكم الطيبة اللي ربطوها مع الناس،
6: علاقة طيبة تقعد سنوات زادة.
4: لكن هذا لا يكفي، نحن حاجتنا بدولة تحل المشكل، حاجتنا برئاسة
6: نشكر الإعلام زادة
4: تتدخل
6: راديو
4: هذا الملف نهائيا معناه.
6: إن شاء الله إن شاء الله في أقرب الأجل
4: إن شاء الله نختموا معك سي منير حفظ الله الملف هدايا.
7: أي
4: في انتظار صراحة.
7: قبل ما نوجه نداء أخير مدام حياة، باش نرجع شوية لبعض الأرقام باش نعطيو فكرة عامة. اليوم مراكز الأعمال ساهمت في بعض ما يقارب 5942 مؤسسة في مختلف جهات الجمهورية، اللي هو نقيبا رقم محترم برشا برشا. على مستوى إحداث موطن شغل تقريبا أكثر من 22916 موطن شغل. على مستوى التكوين تم إحداث أكثر من 2886 حصة تكوين. على مستوى المرافقة أكثر من 10000 حصة مرافقة تقريبا.
4: يعني الأرقام هذه الكل تعكس ماهيش تكفي باش
7: بالضبط
4: نحلوا المشكل هذايا نهائيا. إذا كنت تحبوا تقيموا هاي التقييم موجود، هاي كله بالأرقام بالحق. ألف سؤال يطرح في انتظار الإجابة، والإجابة بالطبيعة ما تكون كان من رئاسة الحكومة، ما تكون كان زادة من وزارة الصناعة المعنية
6: بالمجلس. إن شاء الله إن شاء الله,
4: شاء الله. الإجابة تكون قريبة.
7: احنا الحقيقة ثقتنا كبيرة برشا في السيد رئيس الجمهورية، اللي احنا الحقيقة توجهنا له بمراسلة رسمية الفخامته باش يحاول يتدخل، لانه كما قلت لك ديما نرجع نقول راه ما يهمش المساله هذه، ما تهمش كان موظفي مراكز الاعمال 50، راه ورانا الاف من المواطنين، الاف من الشباب اللي احنا ملتزمين معاه اخلاقين، وما احناش مستعدين باش نسيبوهم في المطلق هكاك رحنا متعهدين معاه مش نكملوا معاه المسار التنموي
4: ومسار بعض المشاريع تاع تسويت وضعيتنا في انتظار المرحله ذي الانتقاليه باش تدوم والا لا ومستحقاتنا زاد 6 شهور التالي ونحن في انتظار رواتبنا الشهريه. شكرا لك مدام امل البريني على الحضور مركز عمل سوسة. شكرا لك سي منير حرزله. شكرا لكل اللي متدخلين. ان شاء الله الملف هذا نلقاو له اجابه وقريبه وقريبه برشا. حياه الناس لا تنتظر الناس. نحكيوا على كرامه, نحكيوا على مورد رزق, نحكيوا على حياه عائلات لازمها تستمر. ناس عندها التزامات مع عائلتها وليناش نستجدي وتو في الدوله التونسيه باش تعطينا شهري الناس باش تواصل حياتهم. بالحق مؤسف يعني الوضعيه اللي وصل لها توا موظفي مراكز الاعمال في تونس. شكرا لكم. ان شاء الله ديما ثقتنا في بلادنا كبيره, ثقتنا في ربي كبيره, وان شاء الله الحلول القادمه باذن الله. شكرا لكل الفريق. ننهي بنجاة الصغيره ونلتقي قريبا باذن الله.

0: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تشارك الجمعية التونسية للمبادرات التربوية يومي 24 و 25 من سبتمبر الجاري في مبادرة عالمية تنظمها منظمة Connected Nation الأمريكية، وتجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم ضمن تجربة متواصلة للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي والتقدم نحو دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. شارك وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من اللجنة المركزية للانتخابات بروسيا الاتحادية ضمن البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات التشريعية الروسية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الدوما من 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري، وذلك إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات والإدارات الانتخابية والمنظمات الدولية المختصة بالشأن الانتخابي. أكد وزير النقل رشيد العامري أن تونس تعمل على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجالات السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة، تكريسا للتوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية. ختاما، ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027 وفقا لقرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد 91 بتاريخ 11 من سبتمبر الجاري عن وزير الفلاحة مؤرخ في 8 من سبتمبر الحالي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوعنا اليوم حول التبول اللا إرادي عند الأطفال. أول حاجة يزمنا نعرفوها على المرضى ذي هو كونه معناش الحق نقوله اللي الطفل مصاب إلا بعد 6 سنوات. نسبة كبيرة من الأطفال يتعلموا ينظفوا في الليل ما بين 3 و5 سنوات، ونسبة صغيرة ما ينجموش يوصلوا لمرحلة النضج هذه ويواصلوا يبولوا على رواحهم كيف يرقدوا في الصباح ولا في الليل. هوني نحب نطمن الأولياء ونقول لهم قال الأطفال ما يعملوش فيها بالعاني. برشا عوامل علمية أثبتت كونه الحاجة هذه تنجم تتفسر بالوراثة وإلا زيدة بالنوم العميق عند الأطفال هذا. الحل سهل وما هوش صعيب. ما يزمناش نعاقبوا الطفل وإلا نضربوه. انتبقوا قواعد حفظ الصحة. نقصوا من شربين الماء بعد 6 متاع العشية. نقصوا من شربين العصير لحلو. ما ناكلوش ماكلة مالحة برشا. نقصوا زيدة من شربين الحليب ومشتقاته. نشجعوا صغير على ممارسة الرياضة. نقيموا صغير بصفة يومية ساعتين بعد ما يغطس في النوم باش نبولوه. وقتاش نعديه عند طبيب مختص؟ نعديه عند طبيب مختص إذا كان صغير مازال يبول على روحه وقت اللي يرقد. وقت اللي صغير وليت عنده مشاكل متاع تبول في الصباح، يعني يدخل برشا مرات للتواليت ويبول على روحه في الصباح. إذا كان زيدا صغير رجع يبول على روحه وقت اللي يرقد بعد أكثر من مدة أكثر من 6 أشهر وهو نظيف. كنت معكم الدكتورة سمية بدخان في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
4: أمي شبي بنت
3: عندي ما نقول
4: هي يحكي عن الناس مع فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: بكل الألوان، بكل الألوان.
7: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. الناس الكل اللي تسمعوا فينا، هذه إذاعة المنستير، إن شاء الله نونسوكم من خلالها، وإن شاء الله يا ربي بقيت يوم موفق وين ما أنتم تسمعوا فينا، وبقيت أسبوع زادة موفق وراهو نتسميه على أول الجمعة. ما زلنا اليوم 3 22 سبتمبر 2026، مجموعة من اللقاءات السنة فيكم في بكل الألوان من توا وحتى للأربعة متاع العشية. سويعة من زماني أمنها حكيم زمان وحكيم اسطنبول اليوم في الستريمينج، لطفي مكي في الجانب التقني، هويدا بن سيسي في التنسيق، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. وكينكم على مضمون لقانا تعرفوه إن شاء الله تباعا بعد أول تحية اخترناها بصوت الفنانة القديرة اللي ربي إن شاء الله شدها بصحتها سولف.
1: بكل الألوان،

0: معنا جمال هوانت من الغنية التونسية المزيانة مش في رصيد الفنان القدير ربي يعطيها صحة السيدة سوليف، إنما على مستوى زاد المدونة الموسيقية التونسية ككل. الكلمات للشاعر حمادي البيجي والألحان لمحمد التريكي، وذي بدايتنا معاكم من إذاعة المنستير ومعاكم إن شاء الله حتى للأربعة باش نبدأ معاكم لقاءاتنا في بكل الألوان. وأول لقاء نبدأ به معاكم هو لقاء صحي نحكيه فيه على تظاهرة طبية تكوينية باش تصير نهار 24 و 25 سبتمبر في كلية الطب المنستير بعنوان ميكروبيوت اي بريفنسيون ديزانفكسيون. تظاهرة أهم محاورها الكائنات الحية الدقيقة، المناعة، التغذية وكيفية الوقاية من الأمراض الجرثومية. معنا الأكثر تفاصيل الدكتورة أم كلثوم سلام، أستاذ مبرز في التغذية وأمراض التغذية. مساء النور ومرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا بك، نشكرك على الاستضافة ألفة. دونك يسعدني أن نكون معكم باش نعرف بالتظاهرة العلمية هذه اللي نحب نستقبل من خلالها الأطباء وخاصة الاختصاص اللي هم عندهم علاقة بالكائنات الدقيقة هذه الموجودة على مستوى الأمعاء. كن عارفوا شوية الميكروبيوت الكائنات الدقيقة هذوما نلقاوهم هما بطريقة طبيعية يكونوا موجودين معنا، الكثافة متاعهم تمشي وتزيد خطر على مستوى المعدة عنا الحامض الكلوريدي اللي خلاهم ما يكونوش برشا، والكثافة تمشي وتزيد قد ما نمشيو من المصرانة الخشينة من المصرانة الجويدة للمصرانة الخشينة. هذا التوازن متاعهم والصحة متاع الكائنات الدقيقة هذه هما في تفاعل كبير مع الصحة متاعنا، مع صحة جهاز المناعة متاعنا ومع الوقاية من كل ما هو جراثيم تنجم تصيبنا.
0: هذا دوره أساسا معناها؟
1: هذا الميكروبيوت هو عنده دور كبير برشا، ومن أهم الأدوار اللي يلعبهم هو يدخل حتى في امتصاصنا الفيتامينات، الصحة متاعنا الكلها صحة. نلقاو برشا تفاعلات ما بين الكائنات الدقيقة هذه والجهاز العصبي، الجهاز اللي نقوله نحكيه أكس أنتستان سيرفو، معناها فما حوار بين الأمعاء والأعصاب، فما أكس أنتستان فوا، فما الكائنات الدقيقة هذه تتفاعل وتتحاور مع الكبد متاعنا، فما أكس أنتستان بومون كيف يتفاعلوا. ولو كان نبسط شوية للي يسمعوا فينا، كي مرضنا الناس الكل بالكورونا ما كانتش الإجابة متاعنا كيف فما ناس تصدت لها بطريقة باهية، فما ناس تعرضت الوعكات صحية شديدة شوية، وفما شكون حتى ربي يرحمهم تثبت حتى في حالات متاع وفاة. هذا الكل في علاقة مع توازن البكتيريا، خاطر كيف جاء الكوفيد الفيروس هذا جديد هو ما جيش وحده، جاء في إيكو سيستم منظومة كاملة اللي المنظومة صحية شو معناها متوازنة وفيها جراثيم كما نسميه احنا بلغتنا النافعة نجم يتصدى لهال الفيروس هذا. خطر عشان غال في الفيروس معناش برشا أخسنال تغابيتيك، معناش برشا وسائل، معناش كما الانتيبيوتيك نقاومه، معنى الكل تعزيز المناعة. تعزيز المناعة راو سمعنا برشا وقتها الزانك، سمعنا برشا الفيتامين دي، دوك هذا الكل مربوط بالتغذية. وهك علاش هي الصحة متاع الكائنات الدقيقة هذه مش كان احنا كيف نغذي وبالكده، لك علش دوري انا كطبيب التغذية. دونك الدور متاع التغذية هي انها تحافظنا على صحتنا ما بينات الكائنات اللي تلعب دور فعال هي الكائنات الدقيقة هذه،
0: حافظ على صحة الكائنات المفيدة هذه اللي
1: المفيدة
0: هي انا اللي دو لا سانتي نقولوا نحنا
1: ان اليد لا سونتي هو هذا هو الفلو. كان احنا نبسطوا هما مجموعه من الكائنات ما يشتملوش على كان الكائنات النافعه، هما كائنات نافعه وفما اللي بلوز او موان معناها ضارين نجموا احنا نتسموا بهم. ولهنا الكلمه الشهيره هو التوازن، معناه ما لازمش الضارين يغلبوا النافعين باش ما يختلش. احنا نقولوا التيرم ميديكال اسمه لا ديسبيوز، وقتها الضارين يغلبوا النافعين. احنا ديما نحاولوا نخليو
0: التوازن
1: والجراثيم النافعه تكون هي اللي عندها الحظ الاوفر باش هي تنجم تتصدى للجراثيم الضاره.
0: هو انا متاكده ثم شكون يسمع فيك توا وباش يسالك يقول لك كيفاش عن طريق الغذاء نتاعنا مثلا. ندخلوا في تفاصيل باش تحكيوها انتم اصلا في الدوره هذه،
1: خاطر لو كان احنا نحاول من خلال الحوار هذا معك ألفا نشكر الكلية خاطر ديما تحللنا البيبان باش نعملوا التظاهرة تضم على رئيسها العميد سي شرف الدين، كيف مدام مل اللي هي مدام مل بشعبين اللي هي بالتوسكي التظاهرات التكوينية هذه ديما نلقاو البيبان محلولة. دونك لهنا احنا حاولنا زاد نشكر الأطباء زملائنا اللي سدعينا معاهم باش يكونوا حاضرين ومن مختلف الاختصاصات، من اختصاص المعدة خاطر الميكروبيوت هذا نلقاوها على مستوى الأمعاء، كيف كيف الأمراض الجرثومية، وزميلتي المنظمة قبل كعلي هي من الأمراض الجرثومية وبش يدخلوا معانا كيف كيف مع اللوغيل. احنا توا حكينا على حكينا على الميكروبيوت في الأمعاء، أما فما ميكروبيوت حتى أونيفو دو لاسفير بوكال، معناها في مستوى الفم
2: أيه.
1: وهذا يكون عنده علاقة وثيقة بارشة بتوسكي أمراض في الخشم كما نقولوا احنا البرودة نتاعنا في الوذنين، هكا باش يدخل معانا زميلنا أوغيل. كيف كيف راهو الميكروبيوت خاصة هو اللي العنصر اللي نحكيو عليه برشا هو في مستوى الأمعاء، أما نلقاو حتى في الأعضاء التناسلية عندنا ميكروبيوت نسميوه الميكروبيوت فاجينال عند المرأة، ولهنا مربوط حتى بالفيرتيليتي، مربوط ساعة بالإنفكسيون أي مربوط بالخصوبة ومربوط بالأمراض التعفنية اللي تنجم تصيب الجهاز التناسلي عند المرأة، وغدوة تنجم تمس حتى وتكون في تفاعل مع الخصوبة عند المرأة. باش تدخل معنا زميلتنا في هذا الغرض. نرجع لسؤالك كيفاش كيفاش سي برينسيبالمون من أهم الحاجات اللي تعزز صحة الميكروبيوت هو الماكلة. خاطر احنا كي ناكلوا هما ياكلوا معانا، هما موجودين على مستوى الأمعاء. دونك التوازن هذايا كيما نقولوا احنا كي نقولوا للمرضى نقولوا للمرأة والماكلة هذيك صحية، خاطر الماكلة هذيك تعزز الجراثيم النافعة وما تخليش الغلبة تكون للجراثيم الضارة. هذا هو كيف كيف سدا كيفاش من الحوايج هو لو تيم سي لانفيكسيون، معناها الوقاية من الجرثومات. لهنا فما ميساج آخر، فما كلام آخر حبوه يوصل اللي يسمعوا فينا، لي زونتيبيوتيك خاطر ساعات في تونس بارتيكوليارمون انا لا مان فاسي نستسهلوا نمشيو للفارماسي وناخذوا لي زونتيبيوتيك. لي زونتيبيوتيك راهم الخطر الاول اللي يهدوا ضد زملائنا في الامراض الجرثوميه، انه ينجم يولي ما عادش فعال لا ريزيستانس او زونتيبيوتيك، ولي كاينه نقولوا نحنا كاينه يش نشربوا في الماء. من الحاجه الاخرى هو تنجم الجراثيم الضاره تولي تقاوم الانتيبيوتيك هذاك، وفي المقابل الجراثيم النافعة تضر هذيك تضر، ونلقاو رواحنا باش تولي كيما احنا نسميوه كيما عنا تشبيه في الميكروبيوت، قوش علينا حقل فيه نباتات فيه مخضرة ومزهرة، كي نحطوا لي زونتيبيوتيك باش نخليوها ارض قاحله، وراهو كل ما هما باش تبدا ما فماش امره فماش جراثيم نافعه سامحني باش تجي هك العناصر لي زانترو جراثيم الضاره، وباش تكون سهل انها تاخذ تلقى بلاصه في الامعاء نتاعنا وتستقر في الامعاء نتاعنا. دايوغر احنا ساعات كيف تصادف وناكلوا في الشارع نقولوا احنا ماكله مش نظيفه برشا وماكله تجب تكون كونتامينه، فما ناس تعمل لها غاسترو انتريتك الالتهاب المزمن، وفما ناس تتعدى لبس. هما اللي يتعدوا لبس هو اللي الجهاز الهضمي نتاعهم فيها الكائنات اللي تدافع عليهم، هكا علاش احنا قلنا عندهم دور في المناعه. سي نسميوه الظاهره هذه سي ان فينومين دوكيباسيون دو نيش، خاطر ديجا كتبدا عندك حاجة نافعة وشد البلاصة مش باش تخلي البلاصة لغيرها، فما يصير منافسة على الغذاء كومبيتيشن سور لاليمونتاسيون. العناصر كي تبدا النافعة متوفرة الجراثيم النافعة ديما نقولوها ما بين قوسين، هذيك كيف كيف باش تاخذ الغذاء نتاعها ومش باش تخلي كي باش يجي حتى فيروس ولا جرثومة ضارة ما تخليلهاش البلاصة للماء باش تاكل معاها وباش انها تتواصل تقعد معاها. هذا هو دونك كان نحب اللي يسمعوني يستشفوا شنو المساج شنو من الانتيبيوتيك مش بدون معنى مبرر، وديما باستشارة أهل الاختصاص. الماكلة الصحية كي نقولوا ماكلة صحية
2: شنو معنى في شنو تتمثل بالتحديد الماكلة الصحية الجراثيم النافعة
1: الجراثيم النافعة وما نخليوش الجراثيم الضارة هي اللي تكثر. خاطر باش نسهلوا كيفاش المعلومة توصل، راهي الجراثيم الضارة تتغذى بالأكل الضار اللي احنا نقوله، والجراثيم النافعة تتغذى بالنظام الغذائي الصحي. ونظام الغذائي الصحي أنا ديما كنجي معاكم في الإذاعة نأكد عليه هو الحمية المتوسطية، حمية البحر الأبيض المتوسط اللي هي شنية الركائز متاحة كان لخصوها في كلمات
2: زيت زيتونة
1: 4 مغارف في النهار، أو زيت زيتونة صحيح إفراط منه يتنجم يتسبب في السمنة أمراو على الأقل نجيبه 4 المغارف. يرتكز على الحوت الأزرق، خاطر الحوت الأزرق لهنا نرجع شنو فيه الحوت الأزرق، فيه الأوميغا 3 اللي هو مضاد للالتهاب وفيه الفيتامين دي. راهو كي نجيو نشوفوا الفيتامين دي ونلقاوها الأغلب نلقاوها الفيتامين دي في سواء لي برودوي ليتي كومبلي والا في الحوت، وخاصه الحوت الازرق، والا شويه نلقاوها لي بريكورسور اللي هما الاسيد الفا لينولينيك نلقاوه في الزوزه زريعه الكتان في بعض نسميهم هذم الفواكه بون هو كلمه الفواكه
2: البذور معناها هكا
1: البذور كما كما الزوزه الزوزه فيقولوا فاكهه فواكه جافه. هي الفواكه الجافه تنجم يفهموها الغله الشيحه كما
2: مش مقليه راهو باش بالكم زاد مقليه
1: مش مقليه ومش مالحه اي كذا كان يحبوا يكمدوها شويه. اما راهو لو بي او دي اش اللي هي لا فيتامين دي اللي تعزز المناعه
2: ديما ناقصه في بدننا تقريبا كل
1: راهو راهو الحقيقه معناها لهنا لازمنا نتحرى واحنا الاطباء قاعدين نقوموا بدراسات. راهو في تونس رغم اللي عندنا الشمس اما راهو براتيكمون الكلنا الفيتامين دي ناقص. هذيك راهي الفيتامين دي هي فيتامين اما راهي بريسك عندها الرول نتاع هرمون وراهي بارشه مهمه في تعزيز المناعه ومقاومه الجراثيم الخايبه. دونك لهنا نلقاو كما اكدنا الحوت الازرق السردينه سكومبر حاجات كيما هكا. الحبوب الكامله الحبوب الكامله معناها ماذا بينا ديما نقول للمرضى كي تاكلوا قمح كلوا قمح كامل كلوا شعير كامل نبعدوا على الفرينه البيضاء. علاش؟ خاطر لهنا باش نلقاو العامل الاساسي اللي يفرق هو الالياف خاطر الحبوب الكامله غنيه بالالياف. وانا جوغي معنى عندي مداخله في وسط التظاهره هذه على لو بريبيوتيك. البريبيوتيك هما اللي هما كان سهلوا المصطلح هذا نلقاوه الالياف. الالياف منها الذوبه في الماء ولا وغير الذوبه في الماء. المصادر نتاعها هي الغلال الخضر والحبوب الكامله. دونك لو بريبيوتيك هما شنو اصل التسميه هذه شنو هو الغذاء اللي حسن صحه الكائنات الدقيقه اسمه بريبيوتيك. بروبيوتيك نتعداو نجمو نجيبو بعض الجراثيم النافعه اللي هي نحطوها مثلا كيما الجراثيم اللي مسؤوله على تخمر الحليب ياغورت لي رايب البن ذوما فما نلقاو كلهم فيهم لاكتوباسيل اللي هما جراثيم نافعه وتعزز صحه الجهاز الهضمي نتاعنا. ولا فما لو سامبيوتيك هذا المصطلح يدل اللي احنا باش نجيبو الالياف ونجيبو معاهم الجراثيم النافعه. هذا الكل الهدف منه تعزيز صحه الكائنات الدقيقه على مستوى الامعاء نتاعنا.
2: وما يتعطاو حتى سو فورم دو كومبليمون اليمونتير. لكن ثم حاجات رامهاكم في المتناول سمعتوا الدكتوره تحكي عليهم وتنجم تعزز بهم هالمناعه وهالكائنات اللي باش تنفع معناها
1: اللي باش تنفع دايوغ اي فما فما شكون اللي يخلوا يعملوا المخلات الخضره مخله زاد كيف كيف هذيك فيها برشا لي بروبيوتيك معناها نلقاو فيها الجراثيم النافعه هذيا اللي نحتاطوا لهنا الميساج اللي هو نحتاطوا من الملح خاطر فما شكون عندهم ضغط الدم وراهو الملح يضر صحه
2: الناس الكل هو السكر والفرينه بالمناسبة نقطعوهم
1: بالمناسبة نقطعوهم ونقصوا منهم برشا ونتفاديو التبذير اللي يصير في الخبز وفي التطيش في الخبز متاعنا. كيف كيف كي نرجعوا للركائز متاع الحمية المتوسطية يلزم نقولوا احنا ما بين الفخوي لجوم 5 غاسيون معناها نقولوا احنا في قبضة اليد معناها المريض ذيك المريض ولا الإنسان العادي احنا ماذا بين الناس كل تكون في صحة جيدة من 2 كعبات غلة في النهار وثلاثة حصص متاع خضر حتى بين الني والطيب. دونك وفي المقابل الحاجات اللي تعزز صحة البكتيريا الضارة واللي هي ماهيش في الحمية المتوسطية متاعنا اللي هي الزيوت المهدرجة الأوميغا 6 الويل دو تورنوسول والويل دو سوجا زيت العبيدية وزيت القطاني هذوك الكل يزيدوا في الالتهابات ويخليونا المصران متاعنا يخليو انا ديما التشبيه اللي نستعمله يولي يقوش عليه مصران مثقوب لو تيرمو ان انجلي نستعملوها احنا لو لاكيغات لي بيربابيلتي انتستينال يخلي المصران تولي ترهيف والجراثيم الذاره هذيك نوصل ما باش تكون موجوده في الامعاء متاعنا بتنجم تتسرب لنا حتى للبدن متاعنا ولهنا تكون لا بورت دونتري يكون معناها عامل الدخول في برشا امراض اللي هي مثبته علميا والعلاقه هي وثيقه مع الميكروبيوت ومع الجراثيم الذاره. باش نعززوا صحة الأمعاء متاعنا من الكائنات الدقيقة والأمعاء تكون صحيحة فما كما قلنا الخضرة والغلة. وفي الخضرة والغلة نأكدوا على أنواع من الخضر والغلال باش يجي توا خاطر احنا في الخريف الرمان. الرمان عنده خاصية أنه يزيدنا من جرثومة نافعة ونحبوها برشا اسمها مش لازم نشد الاسم لاكارماسيا ميسينيفيلا هذه تخلي
2: تغلف تغلف تغلف تقال الكلمة
1: هي ميسينيفيلا جاية من ميكوس هي كالبيطانة اللي تبطن الأمعاء وتخليهم أكيكا ما همش مثقوب تخليهم كما نقولوا احنا ايتونش ما يعديوش هالجراثيم الذاره هذا.
2: الكعبات الرمان ولا القشره
1: الكعبات نتاع الرمان
2: حتى القشره امبليكي في الحكايه تغلف في
1: الماء يقولوا تغلف في المعده والكل هو اذا كان فما شكون نجم يغليها ما فما حتى مشكل فما شكون معناها اثبتوا انهم تنفعهم برشا القشره نتاع الرمان وفما حتى في لهنا الفيتوثيرابي مفيده برشا. وفما الكيف كيف زاد العنب بيسك مازال شويه الوقت نتاعو خاصه العنب الاحمر ريش اون غيس الريزفيراترول سي ان انتي اوكسيدون نحبوه زاد يعزز صحه الجهاز المناعه نتاعنا. في المقابل نبعدوا على السكريات على الماكله المعلبه الماكله المحوله. قد ما الماكله نتاعنا غنيه بالدهنيات غنيه بالسعرات الحراريه غنيه بالسكريات قد ما باش نغذيو الجراثيم اللي تتغذى على السكريات. والجراثيم هذم الضاره اللي تتغذى على السكريات هما المسؤولين على لاديكسيون او سكر نوليو مدمنين
2: على السكر
1: مدمنين وغدوه يوليو هما بيدهم فما اضطرابات في سلوكات الاكل يخلي المريض يحس روحه ناقصته حاجه يلزمه يولي ديما ياكل حاجه
2: ويجوع فيسع وبرشا اكيد نتائج
1: سلبيه.
2: شكرا ليك على كل هالتوصيات للمستمعين.
1: شكرا على
2: اما اللي حكيته الكل نرجع نقول باش يكون نهار 24 و 25 سبتمبر من خلال تظاهرة كاملة باش تكون في كلية الطب بالمنستير. تهم أساسا شكون هالتظاهرة هذية؟
1: هي احنا مفتوحة لأطباء الشبان الأطباء العامين أطباء الاختصاص اللي هما خطر احنا ماذا بينا نكونوا الكل نواعين بالرول متاع الميكروبيوت يا أما كملوا خذوا الدبلوم تاعهم ولا حتى الأطباء الشبان اللي en cours de formation ماذا بينا يلتحقوا بينا في التظاهرة هذية باش نكونوا كلنا إيد واحدة باش نعزوا صحة الميكروبيوت وباش نتفاداو الجراثيم هذه سورتو توا داخلين على الشانجمون دي سيزون دونك الجراثيم باش تجينا سورتو نتاع السيستم ريسبيراتوار. ولهنا نفكر زاد فما معنا زميلتنا باش تلتحق بينا كيفاش نحافظوا اترافير الميكروبيوت على صحه الجهاز حتى التنفسي نتاعنا ان شاء الله.
2: فما انسكريبسيون ساعه لازمها تكون موجوده
1: واحنا اون ابروفو معنا انسكريبسيون اون لين مي بعد عنا معنا ساعات تعطلت شويه دونك باش نقبلوا ناس الكل
2: مرحبا بهم معناها من نهارتها
1: سوغ بلاس حتى نهارتها اللي ما نجموش يعملوا انسكريبسيون اون لين بريالابلومون مرحبا بهم الباب مفتوح للناس الكل ويشرفونا وينورونا.
2: من وقتاش بالضبط
1: باش نبداو من 9 ساعه تتواصل على يومين حتى نكملوا اون جينيرال الخمسه نتاع العشيه.
2: موضوع مهم برشا وكثروا لنا منه حتى في الاعلام. باش نخلي لك انا كلمه الختام للناس اللي يسمعوا فينا هكا فرصه انت جيت باش تحكي لنا على تظاهره وفت الناس برشا نصايح. نخلي لك كلمه الختام بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي يهمهم هذا الموضوع في علاقه بتغذيتهم الساعه ومناعتهم والوقايه من الامراض الجرثوميه. طبعا
1: اي نشكرك ألفة على الفرصه هذه يفضلك دونك يعطيك الصحه. اللي يسمعوا فيا نحب نقول لهم تلهيوا بالصحه نتاعكم. انا ان شاء الله نحاول نكون حاضره معاكم اترافير لي بلاتو نتاعكم لي زيميسيون هذوما باش نحافظوا على صحه الغذاء نتاعنا وما نستهينوش. راهو الغذاء هو اول عامل باش انا نحافظوا. هما قالوها العلماء من قبل يقولوا كي طون اليمون ما كي ميديسين سوا طون اليمون معنى لي ميديكامون نتاعك يكونوا الغذاء نتاعك. راهو ونرجعوا للغذاء اللي مش محول اللي نعملوه في ديارنا اللي مستنبط من العادات متاع جدودنا. راهو معناها الدراسات وثقته. راهو مش هكي كان نحبوا نحرموكم بالعكس نحبوكم تستمتعوا بحياتكم وتبتعوا بحاجات أما راهو هذا الكل يكون في إطار الحفاظ على الصحة خاصة اللي احنا توا ولينا نشهده في انتقال في الأمراض. احنا هو التظاهرة هذه مخصصة للأمراض الجرثومية أما احنا شهدنا نقلة في تونس ولا حتى على مستوى العالم مشينا من الأمراض الجرثومية للأمراض نون ترانسميسيبل نحكي عليهم مرة أخرى اللي هما الأوبيزيتي والسكر نوع اثنين واللي هما كيف كيف موجود فيهم الميكروبيوت داخل فيهم اما زاده كيف كيف على علاقه كبيره وثيقه اكثر حتى بالغذاء نتاعنا. اول حاجه هي الغذاء راهو يحقق نتائج مذهله ونجم نوصلوا مع بعضنا النتائج ان شاء الله تفيد صحتهم
2: ان شاء الله. دويك وصحتك في غذائك وان شاء الله يا ربي بالصحه للجميع. مرحبا بك في كل مساحاتنا اللي تعنا بالصحه. في اذاعه المنستير كنت معنا الدكتوره ام كلثوم سلام استاذ مبرز في التغذيه وامراض التغذيه وحدي كان على تظاهرة طبية تكوينية باش تصير نهار 24 و 25 سبتمبر في كلية الطب بالمنستير. احنا نوصلوا معاكم في بكل الألوان حتى للأربعة متاع العشية. مرحبا بكم تسمعونا على فريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير كيف كيف على راديو منستير بونتين
3: بكل الألوان.

0: زريبة صويف زهوان علموجة 104.7 104.7
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: شيرين اختيارنا فيه بكل الألوان، موسيقى على كل الألوان، كيف كيف لقائتنا. مرحبا بكم مستمعين الكل في إذاعة المنستير، ونحكي على راية تونسية إن شاء الله ترفع في بطولة عالم باش تصير في روسيا في أكتوبر الجاي، بطولة العالم للروبوتات القتالية، وبعد مشاركة للفريق التونسي بلاك شارك العمناول وحصولهم على المرتبة الخامسة المرة هذية، مشاركة جديدة وإن شاء الله تكون فيها تتويج تونسي ورفع للراية التونسية من فريق بلاك شارك. معنا المهندس عبد السلام جراي. مرحبا بك عبد السلام، أهلا وسهلا.
1: يعطيك الصحة مدام ألفة، مرحبا بكم، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل.
0: يعيشك يا سيدي. دي في جديد بعد ما مشيتوا خطوات كبيرة العمناول في روسيا، سناري هين آخر في بطولة العالم للروبوتات القتالية في روسيا مرة أخرى إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله، إحنا الغاية متاعنا ديما نقدم وديما نحاول نواصلوا الحاجة اللي بديناها. إن شاء الله العام هذا زاد ترشحنا أنه نمثل تونس في البطولة العالمية هذه. إن شاء الله التصفيات تنطلق يوم 6 أكتوبر وتتواصل على مدة 4 أيام في موسكو.
0: إن شاء الله. اللي نتفكروا أنه عم ناول ومن خلال بلاك شارك تيم، تونس كانت البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي شارك، وصلتوا تقريب للدور الربع نهائي هكا ولا؟
1: أي السنة الفارتة بلاك شارك تيم فريق التونسي كان الفريق الوحيد اللي مثل العرب الكل وإفريقيا وتونس. لأنه الأمانة معناها النيفو هذا اللي نلعبه فيه نيفو عالي برشا، تحبله برشا معناها خبرة، في نفس الوقت تحبله برشا برشا معناها مصاريف وبرشا سيبور من وبرشا معناها دعم من مؤسسات وغيرها. بلاك شارك كان معناها ما كانش في روسيا برك السنة الفارتة، شارك في برشا دول أخرى، ومن خلال مشاركات هذوما تمكن أنه يحجز مقعد في البطولة العالمية عم ناول. بالطبع معناها مشينا في الكاليفيكاسيون ترشحنا ورجعنا زادا في الفينال في موسكو وصلنا دور ربع نهائي تقريبا، يعني المرتبة خامسة عالميا نتشاركوا فيها مع ثلاث فرق أخرى. إن شاء الله العام هذا زادا رجعين ونعملوا مخير ونصل في اليوم إن شاء الله
0: يا ربي. شنو خصوصية الروبوت المرة هذه اللي مشاركين به؟ الوزن وغيره من التفاصيل، قديش بقيتوا تحضروا للمشروع اللي بشاركوا به السنة؟
1: بالنسبة للكاتيجوري والميزان اللي نلعبوا فيه هو كالعادة الوزن الثقيل 110 كيلوغرام. الروبوت تقريبا طورنا فيه نقاط ضعف اللي كانوا موجودين عم ناول. الحقيقة عام السنين ما كانش برشا تحضير بحكم أنه الكاليفيكاسيون جاء في آخر لحظة، ما كانش من المرة الأولى بحكم معناها المسابقة السنين شو أكثر أنه يخلو أكثر دول ويشوفوا دول جديدة، للأمانة معناها ما لقاوش أنه فرق نجم تعوض تونس في الأخير. معنا كلمونا وكنا يعني متواجدين وإن شاء الله باش نتفق وقادي ونبارتسيبي إن شاء الله.
0: الموعد نهار 6 أكتوبر كيف ما قلت The Battle of Robots، ومازال وقت تصير باش تخرجوا بطبيعة وتخرجوا الروبو هذية ونشوفكم أطلقتوا ليمات هذوما أبيل للدعم، يعني تلوجوا في دي سبونسور باش تخرجوا. منعرفش وين وصلت الحكاية إلى حد الساعة.
1: والله صحيح كما قلت لك، معناها جت الفتره نتاع التحضيرات قصيره برشا، ما خليناش وقتنا بالقدا باش امبوا معناها نشوفوا برشا شركات ونشوفوا محاوله انها تساهم معنا في كيسوا معناها في تحضيرات الروبو والا في الشحن والا في يعني في تذاكر الطائره. عملنا معناها كما نقولوا شقاقة في باي بال برا، اخترعنا دي مومبر من الفريق، جاء عنا دي مومبر البرا يعيشوا البرا، فعملنا معناها شقاقة غادي باي بال معناها الناس والتونسيين بالخارج ينجموا يعاونونا ويتبرعوا فيها. في نفس الوقت قاعدين نشوفوا لو جو نشوفوا معناها إذا كان تصير اشتغط للتذاكر الفريق.
0: ما زلتوا تلوجوا معناها في دعم معناها باش تاخذوا التذاكر عبد السلام؟
1: بالطبيعة ما زلنا نلوجوا في دعم باش ناخذوا التذاكر وباش نشحنوا الروبو.
0: قديش قديش تستحقوا معناها لهذا الكل؟
1: شحن روبو فقط تقريبا 10,000 دينار.
0: وليبيا قديش من واحد انتم ماشيين الساعة لروسيا؟
1: باش نمشيو ثلاثة. باش نمشيو ثلاثة فقط خاطر كل شيء على التكلفة الكل باش تكون على الفريق، فما نجموش نمشيو أكثر من ثلاثة، لازم باللازم باش نمشي. كما قلت لك معناها تقريبا التذكرة الواحدة في 2300 دينار، معناها تقريبا نحكيو على 7,000 دينار في تذاكر الطائرة،
0: معناها 17 مليون الكل في الكل، معناها بالنسبة للشحن الروبو والتذاكر. ودا تقريبا هي 6 أكتوبر، معناها شو عملتوا في الإقامة؟ معناها كونفيرمي مازلتوا؟ ما نعرفش، مؤكد ماشيين مش ماشيين؟
1: هو بإذن الله باش نمشيو، معناها احنا معناها ما نجموش نحرموا معناها تونس من المساهمة من المشاركة في البطولة هذه، لأنه احنا في البداية تخيرنا ما بين أمرين، إما أنه نقبلوا المشاركة ونغطوا المصاريف الكل على جيوبنا، وإلا نرفضوا المشاركة وتتعطل دولة أخرى. للأمانة معنا إحنا قلنا في الحالات الكل لازمنا نتصرفوا، يلزمنا نشوفوا كيفاش، فتقبلنا التحدي هذا وبحول الله ماشيين. معناها في الأخر ديما ربي ما يخليهاش بينا، معناها التونس أكيد ما يخليهاش بينا، فأكيد يصير لنا معناها بحول الله ماشيين. ما فهمش
0: فما رجع صدي من الأبيل اللي عملتوها واللي دون اللي تهم التونس اللي بالخارج عبد السلام؟
1: ثم أمس شكون تصل بأحد الأعضاء الفريق معناها من فرنسا ووعدوا أنه باش يتبرع معناها بمبلغ مالي للفريق، وأيضا ثم شكون زادة تصل بينا وتبرع زادة بمبلغ مالي، ومازلت لحقيقة معناها التكلفة لم تغطى إلى الآن معناها.
0: إن شاء الله تغطى، إن شاء الله صوتكم يوصل لمن يهمه الأمر وينجم يعاونكم. راو نحكيه على شباب وخيرة الشباب التونسي، على كفاءات علمية، على مهندسين. بالله قديش انتم في البلاك شارك تقريب من مهندس من تكنيسيان، قديش تخدموا معناها الكل في الكل؟
1: احنا تقريبا 5 مهندسين و4 طلبة، هذوما لي مومبر اكتيف معنا في الفريق. نوجه لهم تحية الكل، ولاد الكل يعطيهم الصحة، عاملين مجهودهم. راو حتى الاولاد معناها حتى اللي ماهوش ماشي راو باش يسبورتي اللي باش يمشي، معناها الناس الكل يد واحده وقاعدين نخدموا ونحضروا، ان شاء الله ربي يوفقنا.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بالحق في الساعات القادمه الايامات اللي قبل 6 اكتوبر صوتكم يوصل، وثم ناس تامن بقيمه البحث العلمي والمسابقات هذيا النوعيه. معناها توا ممكن نستغربوها نقولوا بطوله العالم للروبوتات القتاليه، لكن هذيا مسابقات المستقبل، هي موجوده راه فما دول متقدمه في المجال هذيا، الهند وروسيا، وشكون اخر من اقوى المدارس في الروبوتات القتاليه؟ شكون اليوم عبد السلام؟
1: اليوم بالنسبه في المجال هذا كما قلت هي رياضه، الرياضه ورياضه المستقبل رياضه الروبوتات. احنا صحيح ما حبيناش نحرموا معناها رواحنا ونحرموا بلادنا من المشاركه هذه، لانه بالفعل كما يقولوا معناها اذا كنت تحب تدخل دومين يلزمك تكون فيه من اول من الاوائل. احنا تقريبا توا شاركنا في نسخه عملوا اللي هي النسخه الثالثه، وسنا النسخه الرابعه زاده تونس موجوده فيها. تقريبا الناس اللي كما نقولوا نيفو بروفيسيونيل ونيفو العالي، اللي احنا بيدنا نيفونا عالي في تونس، ولكن اللي هما زاد الرائدين في المجال فما امريكا والصين والهند وروسيا والبرازيل وتونس، حتى وتونس وحده منها.
0: كل التوفيق، نستناو الساعات القادمه، ديما فما امل. نشكرك برشا عبد السلام جري من فريق بلاك شارك تيم، هالمجموعه هذيا اللي بتشارك في 6 اكتوبر في بطوله العالم للروبوتات القتاليه. كيف ما قلت الساعه العامله، كان الفريق الوحيد اللي مثل الوطن العربي وافريقيا. سنه ثم مشاركات عربيه وافريقيه، عندك شي فكره عبد السلام؟ ولمزلت الوحيدين معني الرايدين
1: للوقت الحالي؟ سمعنا أنه فريق سعودي زاد تم الاتصال به وممكن باش يشارك، ولكن على ما يبدو أنه حسب ما شوفنا معناها هو فريق هندي ولكن باش يشارك باسم السعودية.
0: فريق تونسي باش يشارك باسم تونس، وإن شاء الله ترفع الراية التونسية في بطولة العالم في روسيا أكتوبر الجاي. احنا في المتابعة، وإن شاء الله في المداخلة الجاية ساعة نسمعوا على الدعم اللي باش يكون حاضر إن شاء الله وعلى التتويجات. شكرا ليك عبد السلام جري، وكل التوفيق ليك وللمجموعة الكل يا سيدي.
1: يعطيك الصحة.
0: شكرا لك. ما 53 دقيقة، خلينا نتوقفوا مع تحينات الطقس وبعد شوية نرجع نختموا معكم.
2: أحوال الطقس
3: بالنسبة لليوم مازالت الإمكانية يعني واردة لتكون سحب تكون كثيفة في المناطق الساحلية، خاصة تكون أمطار متفرقة بعد الظهر تتكثف خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي وين تكون مؤقتة رعدية، وتشمل محليا بعض مناطق الوسط أثناء الليل جهة القيروان وسيدي بوزيد. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشمالي بشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وفي خليج الحمامات وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وقليل استقرار ببقية السواحل. الحرارة في استقرار كما البارح تقريبا نفس المعدلات، تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل 34 درجة بأقصى الجنوب الغربي. غدوة الأربعاء زادت تكون سحب عابرة على أغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة في المناطق الساحلية، وبعد تشمل أقصى الجنوب الشرقي وين تكون مؤقتا رعدية، وتشمل أيضا بعض مناطق الجنوب آخر النهار. الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال وتكون من القطاع الشرقي بالوسط جنوب ضعيفة في معتدلة. البحر غدوة يكون قليل الاستراب إلى محليا متموج، والحرارة في استقرار حتكشي نهاية الأسبوع. خميس والجمعة زادة الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة قرب السواحل وبأقصى الجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات. 23 سبتمبر هو تقريبا الاعتدال الخريفي وين يبدأ النهار ينقص يعني طول متاعه تدريجيا، يستوي الليل والنهار تقريبا في 27 سبتمبر ويبدأ تدريجيا طول النهار ينقص ويتوالي الليل حتكشي يعني الفصل الشتاء إن شاء الله.
2: أحوال الطقس بكل الألوان.
0: دينا بتونسي ونختموا بتونسي مع صوت الفنان عبد الوهاب الحناشي من ألحان الملحن والمدرسة الكبيرة عبد الكريم أصحابه. توصلكم تحيات كامل الفريق اليوم، محمد سيدية في الجانب التقني، حكيم الاسطنبولي في الستريمينج، هويدا في التنسيق، وبعد شوية الكلمة للرياضة مع ذكر الزرافي. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير. بسلامة الناس الكل.

0: بكل الألوان بكل الألوان.
1: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأنباء. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنيويورك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف. تحتضن تونس من 21 إلى 25 من سبتمبر الجاري سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل استفادة المؤسسات التونسية ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية. أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية 2026-2027. تشارك تونس يوم 25 من سبتمبر الحالي في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل، وذلك في إطار مساع لتحقيق رقم قياسي عالمي والتسجيل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. تشهد الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي ستنتظم من 3 إلى 10 من أكتوبر القادم مشاركة 26 عرضاً على ضوء ملفات ترشح وثمان حفلات من اقتراح المنظمين من 15 بلداً. ختاماً، تستعد تونس لتقديم برامج المتابعة والمراقبة الصحية لمنتجات تربية الأحياء المائية الذي تم وضعه مسبقاً على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: حديثنا سبورت. مرحبا، اهلا وسهلا بكم. حديثنا سبور اليوم الثلاثاء، الحصه الثانيه في اسبوع جديد. نحييكم من استوديوهات اذاعه مناسير، تحيه من محمد سيدي فرنسا التقنيه، حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي، وهويدا بن ساسي في التنسيق. كيف العاده على يميني المحلل او الحكم الدولي السابق سي مراد دعم. مرحبا،
1: عسلامة ذاكر، مساء الخير. مساء الخير نزار، مساء الخير للسادة التقنيين والفنيين في إذاعة مسير، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله نعديه وحصة باهية
0: إن شاء الله. إن شاء الله نواصلوا اللي حكينا فيه، لأنه برشا حكايات برشا أشياء ما دولناش فيهم البارح نكملوا اليوم. نزار بقرع كابتن، مرحبا.
2: مرحبا بك خويا ذاكر، مرحبا بسي مراد، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: حسيتك ما خديتش وقتك البارح، اليوم تسرح عندك وقتك الكامل.
2: الوقت الكل عندك انت، احنا معاك وبعد شوية
1: انا نحب نقول حاجة. نزار بيتطبق عليك المثل الفرنساوي، البار البو مي البار بيان.
0: اي هذا هو، حتى كي كوارجي كان كي كرا كوارجي ما ترشي برشا، لكن وقت اللي يعني يحط كرة مساقية المعطيات. اكيد تنجموا تتابعونا مباشرة على صفحة إذاعة منستير، راديو منستير سبورتس على الفيسبوك، كما قلت إخراج الحكيم اسطنبولي إخراج رقمي، وتنجموا تتابعونا على اليوتيوب راديو منستير في المباشر، وتتفاعلوا معنا وتعطينا آراءكم. وأكيد قاعدين نطوروا من حصة لحصة، وقاعدين كل مرة نحاولوا ننوعوا حتى في المحللين متاعنا، وحاولوا ننوعوا في الأصوات وننوعوا في الأفكار. مهم جدا كل مرة مع الزملاء، نعرفوا من الاثنين للخميس عندنا مصافحات في حديثنا سبور مع الزملاء وبقية الزملاء في قسم الرياضة. باش نحكيوا بعد شوية على الانتدابات اللي صارت في الفترة الأخيرة. اليوم 20 كان تغلقت انتدابات بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والرابطة الثانية. كل الأندية قامت بانتدابات حسب الإمكانيات نتاعهم، شكون يمكن الأندية اللي كانت أفضل انتدابا، شكون الإضافة الملاعبية اللي قدمت إضافة على الأقل في الفترة الأخيرة، شكون الملاعبية اللي يمكن تأملوا منهم أشياء ينجموا يعطيوا إضافة في الفترة القادمة، الخدمة على الأسماء أو الخدمة على ملاعبية بين ظفرين جيعانين كرة. هذا هو يمكن السؤال بالنسبة للموضوع هذا. أيضا استعدادات المنتخب الوطني التونسي كرة قدم، انطلق البارح في الاستعدادات نتاعه بين الموجود والمنشود والمطلوب في الفترة القادمة. عندنا ثلاثة مقابلات، زوز في إطار تصفيات المؤهل لكأس أمم إفريقيا، مباراة أوغندا مباراة بوتسوانا، وعندنا مقابلة ودية مع المنتخب المالي. وأيضا باش نحكيه مرة أخرى موضوع التحكيم، يطرح علاقة الإدارة الوطنية للتحكيم، بقية المكونات، حكام قدامى، مراقبين، الجامعة التونسية لكرة القدم، الجماهير، لأنه في الفترة الأخيرة سي مراد قاعدين نشوفه يمكن في برشا كلام على على على التحكيم، رغم أنه التحكيم تاعنا مش جيد جدا لكنه مش سيء جدا. معناها حسب لينور موجودين البارح لامونا قالوا لنا قلتوا ما شفتوش اخطاء في الاربعه جولات، راه وقت فما ضربه جزاء في مقابله والا فما معناها ورقه حمراء، راه مش اخطاء كارثيه اللي فريمون اللي بنقعدوا نحلوهم. فما جزئيات، فما بعض الاخطاء صارت في بعض المقابلات، لانه كل محب راه يجيب لك المقابله نتاع الفريق نتاعه، وعلاش ما قلتوش عليها وعلاش ما تكلمتوش عليها. احنا حكينا سي مراد، حكينا في المجمل ما فماش اشياء مؤثره جدا كيما رينا السنه الفارطه، معناها فما حوايج اللي صارت وصارت مشاكل كبيره في بعض المقابلات.
1: مردود الحكام تاع المقابلات الاخرى اللي تعداوا ما فيهمش يعني اخطاء اللي غيرت نتيجه مباراه. تقول لي
0: في بعض المقابلات يمكن تاع ضربه جزاء لهنا، هاو معناها بالاساس اللي قال الاتحاد المنسيري امل حمسوسه مثلا، فماك الجبده نتاع
1: نتيجه الاتحاد المنسيري، فاز الاتحاد المنسيري بالمباراه، تعاد 0-0. دونك ينجم يصير، ينجم يصير
0: فما مقابله اخرى ورقه حمراء وكان
1: ينجم يصير، ينجم يصير.
0: في المجمل راه وقتنا نحكي، واحنا ما طرحناش الموضوع مقابله بمقابله، قلنا في المجمل التحكيم ما كان السيء في الاربع جولات.
1: يا سيدي تو نوليو نعملوا له موفيولا، احنا وكهو نوليو نعملوا له موفيولا من خلال معناها الاذاعه نتاعنا، خاطر احنا قاعدين نعطيه يعني في راينا بكل يعني موضوعيه.
0: لا حكينا بصفه
1: عامه، ما تعمقناش يعني ما تعمقناش، حكينا امور سطحيه. دونك بروشينمون نوليو نعملوا موفيولا نتاع مقابلات، خاصه اللي تكون فيهم يعني قرارات فيها وعليها فيها شك، نعطيه راينا ونديه راينا في هذه القرارات.
0: هو يمكن زاد وقت حكينا شويه حتى في على الخط خطأ اللي صار، أو مش خطأ، أنه تدخل وقتها هيثم قيرات في حكاية الورقة الصفراء والورقة الحمراء مباراة اتحاد مناسير اتحاد بن قردين، وصار التوضيح أنه راه عيط له وجاله دعوة باش إما يعطيه حمراء لأنه آخر لاعب وبورتونيتي متاع هدف واضحة جدا، وإلا ما فماش مخالفة ويعطي العكس الحكم.
1: هذيك ما فيهاش راه، هذيك تتسمى تدخل في الخطأ. دوكزو هو الفرصة السانحة لتسجيل هدف، فيها يعني المعايير نتاعها لي كونسيدراسيون، فيها أربع معايير، إذا كانت تتفقد عنصر من الأربع معايير يتيحوا لثلاثة ولي ما عادش فرصه سنه التسجيل تولي فيها بطاقه صفراء ما عادش بطاقه حمراء. هي الاربع معايير شنو ما يعني الملاعب يلزم يكون مسيطر على الكوره او له امكانيه السيطره على الكوره، عدد المدافعين اللي امامه والمسافه اللي بينه وبين المرمى. اذا كان الاربعه يعني نقاط هذم نقاط الكونسيدراسيون يتوفروا في الفرصه هذه تعتبر فرصه مؤكده لتسجيل هدف، وبالتالي هنا الحكم يعاقب اللاعب المرتكب بالخطا بورقه حمراء اذا كان يطيح عنصر من العناصر الاربعه تهبط للورقه الصفراء. باش نبدأ واضحين.
0: والتحكيم سي مراد وكابتن نزار ومعناها كل كسوة راهو التحكيم شو قديم يجبد راه ما فماش هذية معناها اللهم حتى كيجيب في وقت ما فما التحكيم الآلي وعملنا الجول لاين وعملنا راهو ديما فماش كلية
1: صحيح. وهنا تو عنا ما شو اسمه الفار وما أدراك
0: من والفار وغيره بالفار وشوف العملية قبل كنا ليه قبلنا كنا نحكيهم معناها نزار نقول وانو الحكم يشوف العملية مرة برك يزمو ياخذ يرد الفاء معناه ياخذ قرار نتاعه في 10 من ثانيه
1: الحكم الباهي
0: تبارك الله ولد فار واحد ونخطو
1: الحكم الباهي والحكم اللي تقول حكم فريمون قاعد يعرف شو يعمل هو الحكم الذي يتخذ القرار يعني القرار الصعب وبسرعه ويتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرار
0: هو تولى مع فار سي مراد
1: ايه الفار اذا كان خاطر الحكام تو زادك غتلاحظ ذاك الحكام ولو معولين على الفار اكثر من معولين على طاقتهم يعني الفنيه والمفهوم نتاعهم وقراءتهم لل اللقطات وتطبيقهم للقانون. اذا كان انا حكم ساحه اليوم ما اوك عندي فار صحيح نعاول على الفار انا نزفر كيما يجي اذا كان الفار رجعني اوكي اذا الفار ما رجعنيش ديما يمشي لا مش هذا الحكم وقت يهبط يزفر مباراه سي ذاكر يزمو ينسى اللي فما فار موجود معاه يزم يعتبر روحه يزفر بدون فار وبالتالي اذا كان شاف ضربه جزاء يزفرها حسب يعني المعايير لكونسيدراسيون كما قلت لك اذا كان ضربه جزاء اللي زفرها غلط اوتوماتيكمون الين الفار باش يعيط ويقول له عاود تفرج في اللقطه وعاود صلح الخطا نتاعك وجد الخطا هذا هو صحيح. اليوم الحكام ولا يعاولوا
0: فما لقطة في الجولة الأخرى سي مراد لقطة متاع مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمل أنف فما الكرة في تقريبا في 8 دقائق لمس كرة باليد داخل منطقة الجزاء نضال طيب شاف العملية الفار ما شافهاش
1: هذيك عاد لمس الكرة باليد مشكل كبير راغلة هذيك
2: بروتوكول وحده
1: بروتوكول وحده لأنه تعرف من أصعب الحالات هو الإعلان على ركن الجزاء في الملعب لأنه كل حكم كيف شافها ومنين شافها دونك الحكم يلزم ديما في اللقطات هذيك خاصة لما الكرة تلعب داخل منطقة 18 متر 16 متر و50 و5 متر و50 يلزم يدخل لماكسيموم للعملية ويلزم يختار نفسه يعني شون ديفيزيون باش يتسنى له مشاهدة اللقطة اللي يحكم عليها حكم يعني قاطع حكم صحيح ما يخليش ما يدخلش الشكل الناس وفما معايير فما الكرة مشات لليد ولا اليد مشات للكرة فما اليد اللي قامت بحركة إضافية ولا لا فما كذلك فهمني الكرة كي تضرب في اللاعب وتتعدى اليد نتاعه وما تعتبرش خطا الحكم يخلي اللاعب يتواصل الى اخره فما عده معطيات اللي من شانها يخلي الحكم يتخذ فيها قرار باعلانه على ركن جزاء من عدمها
2: وهذا تعقيبا على
0: ان التحق بنا صالح مزالي بعد لحظات وقتنا هويده بن سيسي ان شاء الله
2: تعقيبا على كلامه في البطولات العالميه الكبرى نشوفوا الاشكال هذا مازال متواجد وخاصه تاع لمسه اليد فهمت معناتها ما فيهاش قانون واضح فيها اجتهاد من الحكام كما قلت يشوف يده تمدت للكره الكره جات في اتجاه يده ومن بعد كما قلت الحكم اذا يكون عنده شخصيه كما حكينا البارح ياخذ ديسيزيون صحيحه في الوقت الصحيح
1: طبعا هذا هو المطلوب من الحكم لازم يكون عنده شجاعه ويكون شجاع لاتخاذ القرار في الوقت المناسب دون اعتبار وما يحطش في ذهنه اللي عنده موجود فار لانه اليوم هاك تشوف الحكام المعضله نتاعهم اليوم انهم يزفروا معتمدين على الفار واذا كان وصلنا باش نعتمدوا على الفار دون الاعتماد على الذات نتاعو الحكم وعلى تطبيق القانون وعلى قراءته للقطه دونك هنا انا نعتبره مش حكم معليه كان يغادر سلك التحكيم ونقولها بكل صراحه ويلزم يعذروني في الشيء هذا لأنه اليوم التحكيم كما قلت لك في سابق حصص يا ذاكر فيه موهبة ولكن فيه زادة فيه جدارة الاستحقاق يعني الحكم يطور نفسه كل يوم يعني يراجع القانون متاعه المباراة اللي زفرها يزم يتعذ منها والأخطاء اللي يرتكبها يعود يشوفهم باش ما يرتكبهمش في المستقبل هذه هي كل المعطيات اللي تخلي الحكم ناجح وينجح في إدارة المقابلات
0: به نبدأ بالزابينج في انتظار كما قلت التحق بنا إن شاء الله صالح مزالي بعد لحظات زابينج زابينغ متاعنا نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم استعدادات للمرحلة القادمة مرحلة مهمة مع المدرب معين الشعباني بقية الإطار الفني سيف الله حسني ومراد الميركي وبقية الإطار تونسي 100% كوتش نزار ونستناو الإضافة متاع معين اللي عمل تجربة بعد خرج من تونس مشى للمصري البورسعيدي بعد مشى نهض بركان فما نجاحات المعين الشعباني في مستوى الأندية هو كان لعب منتخب سابقا وعنده فكرة على المنتخب الوطني التونسي وقاعد يتبع نتناقشوا معاه ندوزوا معاه ونشجعوه ونحاولوا انه ندعموا معين شعباني. لكن هل كان صعب اختيار معين شعباني للموقع هذا توا في الوقت الحالي؟ وهل يمكن معين شعباني يحس روحه بالضغوطات اللي صارت توا في الايام متاخره على القائمه وفلان عيطولو فلان ما عيطولوش وانا ودي الدز وتوا فما حاجه اخرى سي مراد توا كل يوم مش نسمعه الحارس الفلاني قاعد يقدم في تمارين ممتازه مازلنا في النهار الاول صفحه نتبع فيها تحكي على حارس مرمى قاعد يقدم في تمارين ممتازه وصفحه اخرى تحكي على حارس مرمى اخر نتاع فريق اخر ما همش في الاخر معناه قاعدين النوادي تحكي مش قاعدين نحكيوا على منتخب ونحكيوا على ملاعبيه تابعين منتخب معناه هذه الطامه الكبرى اللي رناها قبل واللي عنده شكون يدافع عليه هنا موجود ولا ما عندوش شكون يدافع عليه ويدز معاه معناه باش يلقى روحه في الاخر. هل يتاثر معين شعباني بمثل الوضعيات نزار؟
2: اول حاجه نتمنوا النجاح وتوفيق المعين الشعباني
0: الاطار الفني التونسي
2: الاطار الفني الكل خاطر هو يمثل الإطار الفني التونسي كما قلت وفي النجاح نتاعه هو نجاح للمنتخب التونسي والتونس راهو الامباكت نتاع نجاح ليكيب ناسيونال ماهوش مربوط كان بمعين ولا الجامعة راهو مربوط بكل الرياضيين التونسيين خاصة خارج الحدود به معين شخصيته واني نعرفه من قريب لعب ضده قائد فريق في الترجي في حمام لنف لعب معناتها في ليكيب ناسيونال كل شيء شخصيته تخليها يتجاوز الضغوطات هذه معناتها يعرف كيفاش يمتصوا. بعد اختياره الاختيار على معين صائب ولا مش صائب بصراحة النتائج هي اللي بش تحكم وهي اللي بش تقول.
0: هو سؤال هل وصل معين شعباني المرحلة من النضج الكروي كمدرب أنه بش يولي مدرب منتخب ولو أنه في الأخر اللي شفناه متعدوا على المنتخب معناه وخذوا المنتخب مش تعدوا كلمة خذوا المنتخب وأشفوا على المنتخب فما أسامي أقل بارشة مستوى من معين شعباني.
2: والله إذا كان أنت تقول لي النضج الكروي شنو هو النضج الكروي؟ عاش تجارب في تونس عاش تجارب برا من تونس تحصل على ألقاب عاش ضغوطات اليوم تجربة جديدة لأنه مدرب وطني وفريق وطني مش كما مدرب من النوادي وفريق كما قلت لك نتمنى له التوفيق وإن شاء الله يكون قدها.
1: هو معين شعباني على ذكر أنا مانيش فني بالاختصاص ولكن لعبت شوية كورة في الكورة عندي 40 عام يعني تحكيم دونك معين شعباني كما قالك هو الامباكت متاعه والفيكيو نتاعو خاصة شنو ما النوادي اللي مر بيها معين شعباني هو بدأ مساعد مدرب صحيح. ثم انتقل إلى نادي حمام لنف كمدرب أول صحيح. ثم عاد إلى الترجي الرياضي التونسي وخذاه يعني الترجي التونسي ودرب ومساعد ومدرب وعمل مساعد مع فوزي بنزرتي وعمل مساعد مع مدرب أجنبي والله نسيت اسمه دونك وبعد كيف خذاه هو التدريب المدرب الأول وكان معاه المساعد اللي هو ماجي تراوي تحصل على ألقاب سواء في بطولة تونس أو في الشامبيونز ليج انتقل أيضا إلى نادي بركان ومشى البورسعيد المصري زاد درب أعتقد أن النتائج متاعه نتائج في المجمل النتائج طيبة بحصوله على ألقاب يخليه أهله باش يكون ينجم يكون مدرب للمنتخب الوطني التونسي ولكن ننتظره كما قلت أنت هل سيتأثر يعني بهل نقول وإحنا الضجيج هذا متاع شبكة التواصل الاجتماعي متاع بعض المسؤولين في النوادي اللي طالبوا باش يكونوا ملاعبين متاعهم موجودين يعني في المنتخب الوطني التونسي ولو هنا أنا بين ظفرين إن شاء الله ملوموش عليه الناس اللي يستمعوا فيه وخاصة مسؤولي جمعيات راهو أنا نحترم اختيارات المدرب في الأول وفي الآخر نحترم داكوردو ينجم يخطأ في لاعب أو اثنين أو ثلاثة ملاعبية اللي هم يكونوا يستحقوا عندهم استحقاق باش يتواجدوا في المنتخب التونسي حيو. وربما تكون عنده قراءة أخرى وربما يكونوا عنده ملاعبية أخرى اللي في البوست هذاك هم ينجموا يمشيوا مع الخطة متاعوا يا سي ذاكر دونك هذا الكل نخليوه ونستناوه يعني يتبان بالكورة وتلعب الكورة ونشوف الخطة التكتيكية اللي باش يلعب بها ونستناوه زادة فهمني ولا لا نتائج المنتخب التونسي كما قال نزار نتمنوا له النجاح في مباراته القادمة اللي باش يكون مع المنتخب الأوغندي رغم اللي قلت لك البارح هذاك المنتخب الأوغندي ليس بالهين فما معطى آخر عودة طبيب الفريق المنتخب الوطني التونسي
0: الدكتور سمير الشملي
1: اللي غادر ثم رجع هو الطبيب الأول في المنتخب التونسي كذلك نتمنوا له يعني
0: النجاح والتوفيق
1: إن
0: شاء الله. الدكتور سمير الشملي عنده علاقة ممتازة مع اللاعبين ومع بقية الإطار الفني ومع أيضا حتى الجامعة والمكتب الجامعي. صالح مزالي معنا في المباشر كابتن مرحبا
3: مرحبا بك ذاكر ومرحبا بالحضور في استديو
0: سي مراد وسي نزار
3: مرحبا بنزار ومرحبا بسي مراد انا حبيت نقول جاب ربي سي مراد موش فني ما لكن جي فني شامل يهبط الخطه التكتيكيه تاع المنتخب
0: مرحبا بك مرحبا بك شوفوا برشا في
1: صديقي صالح مرحبا بك اخويا يا اخويا ما تغيبش علينا يرحم والديك
0: هو صالح يمكن
3: هو ذاكر قبل كل شيء حبيت زاد نرحب بمستمعي اذاعه المنسير واللي تابعوا فينا على المباشر معناتها في الستريمينغ.
0: التزامات صالح مزالي خليته انه اليوم ناخذوا بالهاتف كيف كل نهار ثلاثة. صالح، هو اول امتحان مدرب وطني في اول تجربة لي، هي القائمة من البداية، اول حاجة القائمة، ثم كل بريزوما وكل كونتاكت لولاني مع الملاعبية. رنا البارح معين يحكي مع المستوري، رنا يحكي مع الاسماعيل الغربي، رنا يحكي مع ملاعبية معناها بصفة منفردة في مركز التمارين في المركز في المركب الفرعي لملعب رادس. معناها المعطيات الاولى والملامح الاولى حسب ما عندك، معناها ما وصلت لك اخبار حسب ما عندك معطيات. صالح، شنو يمكن المعطيات الاولى حول تربص المنتخب والاجواء داخل المنتخب التونسي؟
3: هو قبل كل شيء معين الشعباني من المدربين القلائق اللي معناتها وقع عليهم الاجماع من طرف الجماهير التونسيه، ولا الاختيار نتاعه الحقيقه كان في وقت ايجابي وايجابي جدا، خاصه بعد النكسه الكبيره نتاع كاس العالم، وتعرف انت الخيبه الامال الكبيره بالنسبه للجماهير التونسيه، وبعد النتائج الحقيقه المخيبه والنتائج اللي ان شاء الله ما تتعودش، خاطر كاس عالم تعدى علينا صعيب برشا، عندنا 4 سنوات نستناو فيه، لكن مالوريزمون النتيجه كانت مخيبه للامال. معين شعباني يشوف قبل كل شيء ملاعبي لعب في اللو نيفو، لعب في الترجي الرياضي التونسي معناتها، ويعرف المونتاليتين تاع الملاعبيه. ثاني حاجه معين شعباني معناتها بمر عديد الفرق، وكانت عنده خبره كبيره على مستوى التدريب، وفاز بألقاب اللي تخوله بشي يعمل سي في باهي، واليوم على رأس المنتخب بنجم يكون إضافة كبيرة. بالنسبة للأجواء ذاكر كانت أجواء طيبة الحقيقة، المجموعة اللي اختارها معين الشعباني بالنسبة لي أكثر من 90% الناس كل متفق عليها، ما عدا اسم ولا زوز، لكن تعرف أنت مدرب في بداية المصافحة متاعه ما عندوش برشا وقت، تختار الملعبية اللي كومبيتيتيف خلينا نقوله، سواء في خارج حدود الوطن ينشطوا ولا في تونس. دونك اهم حاجه بالنسبه لي الحضور نتاع اللاعبين، لان نستبشر رجوع اسماعيل الغربي مع ليغانيس معناتها، وشفناه يمر بمعناتها فتره طيبه جدا، سجل اهداف، قاعد يعطي في اضافه بالنسبه لليغانيس. كيف انا واحد من الناس استبشرت معناتها شيرني، يمين شيرني موجود كظهير ايسر، نعرف الموسم الفارط في البطولة التركية تألق، وسنين موجود في نانت في دوري الدرجة الثانية الفرنسية. كيف هم أسماء اللي رجعت المنتخب واللي نعرفهم عندهم خبرة كبيرة، على غرار عيسى العيدوني، على غرار فرجاني ساسي. والحاجة الباهية اللي شفتها في معين الشعباني أنه عمل معناتها مزيج بين لاعب الخبرة وبعض لاعبين الشبان، وكان ذاكر ممكن ياسر كان مجاش التربص متاع المنتخب الأولمبي، ونعرف التحضيرات متاعه كان يكونوا ملاعبي أخرين موجودين على الرأس المنتخب الوطني معناتها في القائمة هذه.
0: فما اتجاه في الإطار هذا، فما تنسيق كبير بين معين شعباني
3: وبوجلبان.
0: لا رضا جدي كمدير فني، أما رئيس بوجلبان، لأنه فما أسماء يمكن مقتنع بهم بوجلبان وكان اقترحهم على المدرب معين شعباني، لكن الوقت غير الوقت والظرف غير الظرف، لأنه نلعب ضد منتخب أوغندا وقت لسي مراد قال لا يستهان به مش من فراغ. منتخب أوغندا خذ المرتبة الثانية في تصفية كأس العالم، عمل 6 انتصارات، مرتبة ثانية والجزائر، عمل 18 نقطة في المجموعة نتاعو، مجموعة نتاعو فيها الموزمبيق فيها غينيا،
1: منتخب طيب الامكانيات، الحذر والحذر منه، ما نستسهلوش يعني منتخب الاوغندي
0: يعني مهمة
1: جدا، هي مسيره
0: المدرب،
1: المباراه الاولى هي المفتاح يعني لترشح لبطوله افريقيا، ما فيش كلام.
3: هو المنتخبات هذه، المنتخبات الافريقيه معناتها ثوره ياسر معناتها في السنوات الاخيره، من خلال
0: هي تطورت واحنا استقرينا في الاداء نتاعنا، اذا ما تراجعناش
3: احنا تراجعنا ذكر. أيوة. خلينا نكونوا واضحين معناتها بالنسبه للمستمعين نتاعنا، يلزمنا نكونوا معناتها صراحة مع المستمعين نتاعنا. هذاك كره القدم التونسيه تراجعت، خاصه معناتها البطوله نتاعنا كانت متميزه وكانت على راس البطولات العربيه، لكن توا تراجعنا شويه، شفنا بطولات اخرى تقدمت علينا، لكن ان شاء الله معناتها بتظافر الجهود بالعمل وبالبروجي سبورتيف. خلينا نقول وانا الحقيقة ما نحبش نكون برشا مع البروجي سبورتيف، خاطر الجماهير ما تصبرش عندنا،
0: هو لازمش يونس ما خليكش تصبر يا صالح، لانه تكمل كاس العالم، تكمل كاس العالم، ما عندكش مجال نتاع خدمه طويل اللي تنجم تخدم فيه وتاخذ فيه وقت راحتك. وجوان دروتيل الاغريابل ما نجموش نعملوا في تونس، راهو
3: هذا هو علاش البروجي ما نحكيوش عليه برشا في تونس، خاصه عندنا استحقاقات افريقيه، فما تصفيات كاس افريقيا معناتها في القريب، معناتها زاد كيف تصفيات كاس العالم. دونك لهنا المعين الشعباني يشوفه انت نهار الخميس يلعب مباراة الاولى امام اوغندا، حتى على مستوى التدريبات ما عندوش برشا وقت، البارح الحصة التدريبية تعرف أنت أكثريتها ذكر أساج لعديد اللاعبين اللي لعبوا
0: النهار لحد ولعبوا النهار
3: وفهم البارح ووصلوا في الليل اللي وصلوا في الليل أربعة خمسة لاعبين اللي هم ما شاركوش في الحصة التدريبية باش تكون اليوم أول مصافحة ليهم على رأس المنتخب الوطني التونسي. دونك لهنا دقيقة الوقت قصير ما تخليش معين شعباني معناتها باش يحط معناتها الخطة التكتيكية سيسير عنده فكرة على الملاعبين اللي باش يكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية ولا على بنك الاحتياط كيف الخطة التكتيكية اللي باش يبدأ بها المباراة أوغندا. بالنسبة لي تيست باهي بالمباراة أوغندا مالجري اللي نتيجة المباراة ما تهمش ذاكر بما أنه المنتخب الأوغندي باش ينظم كأس أفريقيا دونك النقاط ماهيش باش تكون في الحساب في المجموعة هذه. تعرف المباراة القادمة هي اللي باش تكون عندها أهمية لكن تيست باهي بالنسبة للاعبين مصافحة مع الجماهير التونسية اللي يلزمنا نعملوا نتيجة إيجابية باش هكاك زادة الجماهير ترتاح وباش تدعم المنتخب. إن شاء الله أنا واحد من الناس نطلب الحضور المكثف في المباراة هذه دعما للاعبين اللي موجودين في المجموعة هذه. ما تنساش زادة فما ملاعبية اللي أول مرة كيما قديدة شفناه سجل أربع أهداف مع النادي الإفريقي موجود وصداه معين شعباني. فما لاعبين زادة النصراوي غرام اللي مش موجودين في المرات الفارطة موجودين توا معناتها الحقيقة لاعبي وسط الميدان غيابات متاع حنابع المجبري للإصابة وخاصة بالنسبة لي خروج إلياس الصخيري اللي ينجم معناتها يخلي شوية فراغ. تعرف إلياس ملاعبي متميز وملاعبي محترف في الدوري الألماني وملاعبي معناتها تكتيك مو ممتاز
0: وفي هذا الإطار صالح انت حكيت على التذاكر تم طرح التذاكر بالنسبة لمقابلة تونس وأوغندا للجماهير متاع المنتخب التونسي باش يحضروا. وبالنسبة للملاعبية البارح 24 لاعب وحضروا حصة تدريبية واليوم التحقوا كل من سيباستيان تونكتي وإلياس العاشور. نزار المدرب الوطني رجع فرجاني ساسي رجع عيدوري رجع لي معلول وكأنه عمل تقريب أحاط روحه بالملاعبية الكوادر باش يخلي ديما اللي هو شد المجموعة بالملاعبية الكوادر ونعرفوا قيمة الفستير وقيمة الأجواء داخل الفستير. ما عرفش شوفش الخيار كان في الإطار هذا نزار
2: قلتها أنت الكلمة البلوز امبورتانت قلتها دمون تعدينا كوتي بنسبة كبيرة على الأجواء بتاع الفستير اللي صار في الفستير واللي صار على الكابيتانا أثر على مردود اللاعبين صارت انقسامات يمكن احنا ما شفناهمش بالعين الموجبة
0: مش مدوّف وقت الصخيري بقيت في الصخيري يمكن عنده فكر أوروبي احترافي أنه متاع سيطرة متاع قائد فريق والليدر بالمعنى العروبي متاعنا موش موجود هذا اللي أثر شوية
2: معين اليوم كي راجع للملاعبية ذوما هو ينجم محبش نقول يسيطر عليهم لكن فما ثقة بينه وبينهم يعرف اللي ينجم الكوميونيكاسيون تكون سهلة وينجم يسيطر على الفستير ويعاونوه حتى مثلا نقولوا احنا ملاعبي فيهم يمكن ما يلعبش ولا ما يكونش في التشكيلة الأساسية ما يأثرش كي يكون البرة يحافظ على اللحمة متاع المجموعة وهذا هو البلوز امبورتون. راهو الفريق اسمه فريق قومي لازم الناس كل تكون متحدة الناس كل تجبد فرد شيرة باش ينجموا يعطيونا كرة ممتازة وتكون نتائج ممتازة.
1: حاجة أخرى ذكر على ذكر يعني اللاعبين فرجاني ساسي وعلي معلول كنت تفكر أنا وأعتقد على ما تذكر في أول ندوة صحفية للمدرب معين شعباني قال لك أنا ما تهمنيش الأعمار بقدر ما يهدني المردود ما يهمني المردود متاع اللاعب فوق الميدان. قال لك إذا كان الملاعب يكون عمره متقدم السن متاع متقدم نوعا ما ويكون كومبيتيتيف ويعطي في مردود باهي للفريق متاعه قال لك أنا هذا الكل يعني ناخذه بعين الاعتبار معناه ما ناخوش مع السن اللي هو متقدم في السن المهم اللي يهمني هو مردوده فوق الميدان. وبعد وقت اللي يعني استدعى الملاعبية وخرج القائمة متاعه يعني الكلام اللي قاله تبقوا يظهر لي بالاستدعاء متاع الملاعبية متاعه.
2: شوف سي مراد ديما العمر يقعد مجرد رقم خاصة اللاعب كرة كي يبدأ يكون محافظ على حياته وخصوصيته تكون مريك
1: لكن,
2: لكن احنا زاد اليوم لازمنا نخمه في المصلحة متاع الفريق لازمنا التشبيب. اليوم كي نسمع انه معين في كونتاكت مع نيس بوجلبان ويحضروا في ملاعبية عنا ملاعبية عملت دو تورنوا من احسن ما يكون صحيح. كما يوسف الحرش اليوم ظهير ايسر
1: صحيح
2: لازمك تربحه لازم تدخله اللاعب ممتاز تدخله تشوف واول مباراه مع الاتحاد المنستيري رغم الغياب وعلى بدايه الموسم كان مع المنتخب اول مباراه يعطي اسيست ومردود ممتاز ثاني مباراه كيف كيف مردود ممتاز بدنيا الوليد حاضر هيك علاش انا حكيت حبيت تصير انتغراسيون تاع ملاعبيه جايين من الايفنت 3 باش تزيد موتيفيهم وما تنساش هما يحضروا في اولمبياد
1: ويلزم تفكير كذلك في كأس العالم 2030 زاد
2: هيك علاش قلت لك معناتها احنا العمر معناتها صحيح علي معلول اليوم ما نجموش نستغناو عليه ولا وما تنساش زاد طريقه اللعب اليوم باش نشوفوا طريقه اللعب تاع معين علي معلول في سياسات يلعب بطريقة
0: في الكولوار
2: بثلاثة مدافعين، أسكو موينش يلعب لهم بثلاثة مدافعين ويعمل عليه معلول ولا مش يحطوا أريير جوش بيور أريير جوش. نستنى وكما قلت لك بعد نستنى وبعد حقيقة الميدان هي اللي توضح لنا كل شيء.
1: هو فما لاعب يا ذاكر مالوريزمون بور لوي وبور الفوتبول هو هشام بكار اللي صاب اللي صارت له
0: صحيح.
1: هو لو كان
0: دور كبير في السي اس اس
1: وقضاء وقدر هو ودور صحيح. كبير في السي اس اس اعتقد ذي ان يعتقد وذراي
0: مزلي
1: كان يكون مؤهل باش يكون ضمن المجموعة اللي وقع
0: كل
1: قاعد يمر فترة يعني زاهية وزاهرة ولكن تلك هي مشيئة الله قدر الله وما شاء فعل
0: ان شاء الله الله يزيد يعمل عزيمة ويرجع في أقرب وقت ويشم بكار كوارجي وملاعبي من مستوى عالي.
3: هو ذاكر يشم بكار موجود في القائمة الموسعة متاع المنتخب ومعناتها نعرف المردود الكبير اللي قدمه الموسم الفارس وملاعبي عنصر أساسي واليوم شفنا نادي رجل سفاقسي معناتها في الدفاع لقى عديد المشاكل في غياب هشام بكار خاصة في بناء الهجمة ونعرف قيمة هشام وملاعبي معناتها ما يحسبش في الملعب ومعين شعباني حاطه في مخه
0: ونجاح علي معلول السنة الفارتة وذا بارشة فنيين حكوها راهو دور فيه كبير كبير كبير لهشام بكار لأنه قاعد يعمل في رول كبير برشة من ناحية دفاعية قاعد يغطي برشة على علي معلول وقاعد يجيب فرشة في أخطاء وديفوت اللي لعبهم علي معلول واللي كان عندهم دور في نجاح نسفاقسي وفي نجاح علي معلول من
3: في حاجة أخرى ما ننساوش أمير الشيرني أمين الشيرني ذاكر موسم فارط متميز ومتميز جدا معناتها في الدوري التركي وشفناه حتى ضد قالت أسراي وضد فرنباتي عدى مباريات ممتازة وكان معناتها فعال دونك لهنا نجم كل حل من الحلول في المنتخب الوطني التونسي. أنا واحد من الناس نعرف معين ما نتصورش بشي يلعب ثلاثة في اللاكس أكثرية معناتها بشي يلعب أربعة في اللاكس سيرتو اليوم عنده ليزاتو في وسط الميدان عنده ملاعبية قوين في ريكيبيراسيون كيف في السورتي دبال وفي المونتي في المونتي دبال معناتها ملاعبيه ممتازين فنيا عندهم الكاليتي تكنيك اللي تخولينهم شفناهم معناتها متميزين في البطولات اللي لعبوا فيها واليوم الحقيقه الفورمه زادت كيف ما نساوش محمد علي برمضان في الشمال القطري قاعد يقدم في مباريات ممتازه في الفتره الاخيره دونك عنده عديد الحلول في وسط الميدان. على المستوى الهجومي حكايه نزار على يوسف الحرش راهو شوف لولا معناتها تربص المنتخب الأولمبي ولولا معناتها التحضيرات نتاعو كانت فما لاعبين باش يكونوا موجودين على غرار عمر بن علي نعرفوا الموسم الفارط ميس ونادر الصفاقسي كان ينجم يكون موجود معناتها في الفريق الأول دونك لهنا الحاجة الباهية أنه فما تنسيق بين معين شعباني ونيس بوجلبان ولهنا حاجة باهية معناتها في المرات السابقة كانت فما قطيعة بين المدرب المنتخب الأول ومدرب المنتخب الأولمبي اللي متخليش معناتها يصير تنسيق ومتخليش حتى الملاعبية الشبان هذم يكونوا موجودين في القائمة الأولى. نحب نرجع شوية على كأس العالم ذاكر النزار حكي على المشاكل بين اللاعبين وحكي على الكابيتانا أنا نقول المشاكل الأكثرية صارت وأنه الجوار كادر متاع المنتخب الوطني التونسي ما كانوش راضيين على استدعاء بعض اللاعبين لكأس العالم وكانوا زادة متغشين برشا على عدم استدعاء بعض اللاعبين اللي كانوا يراو فيهم وكانوا ينجموا يقدموا الإضافة للمنتخب وكانوا معناتها وخاصة بالنسبة ليهم المباراة اللي هي قعدت في الأذهان هي مباراة البرازيل وشفنا الفرجاني ساسي وشفنا عديد اللاعبين اللي قدموا إضافة واللي تونس عادت مباراة إكسيبسيونال معناتها مع المنتخب البرازيلي كنا نجموا نبنيوا عليها مع سامي ترابيسي لكن تعرف تغيير المدربين فما الضغط زاد ما ننساوش الحقيقة الناس الكل تخمم كان في الفرق في تونس أعطيهم لاعبية متاع الفرق متاعهم خاصة متاع الامتيازات المالية متاع كأس العالم كل واحد يحب معناتها ملاعبي فريقه يكونوا موجودين في المنتخب لان الحاجه اللي نعرفها هو انه معين شعباني عنده شخصيه ما يخلي حتى حد يدخل له معناتها في المجموعه اللي يختارها ولا في الطريقه التكتيكيه كانت عنده كارت بلانش والحقيقه لهنا نشكر سي معز المستيري من خلال معناتها الندوه الصحفيه اللي وضح كل شيء وحكاية اللي قال معين شعباني معناتها عنده كامل الصلاحيات باش يتصرف في المجموعه وباش يتصرف معناتها في المنتخب الوطني التونسي كيف قال احنا ما احناش باش نتدخلوا في العمل نتاعو وباش يقيم يصير تقييم بعد المباريات بعد شنو اللي زوبجيكتيف تعرف انت الكاس الافريقيه القادمه معناتها في القريب العاجل دونك لهنا لازم يحضر روحه على جميع المستويات لكن اول مره زاد تصير انه مدرب وطني ولا ناخب وطني يصحح عقد باربع سنوات دونك لهنا
0: انت تصور معناها حمايه لاربع سنوات صالح عمره ما كان محمي ممكن يعمل حتى 10 10 10 سنوات عمره ما يكون محمي
3: شوف ذاكر
0: رغم انه نعرف انه معناها صحيح هو فما سلطه الاشراف كان عندها دور في معين شعباني
3: لكن لازمنا نكونوا واقعيين احنا توا في ملعبية المنتخب ولا في المجموعة ككل اللي بيكون موجود على رأس المنتخب. ما عندناش حكيمي، ما عندناش الحقيقة ملعبية ممتعة.

0: بالنسبة لي يعني يقول لك
1: فهمتني المعنى.
0: فهمتك فهمتك. شوف بعد اليوم هذوما قلت لك يستحقهم في المرحلة هذه باش يكونوا معاه باش يعاونوه لو ماكسيموم.
1: البعض لعب معاهم راه
0: اي ومن بعد الفورمة هي اللي تحكم، مش معناتها قارون معناتها انه يعشق به الواد يقعد معاه، لا لا مش بالضرورة. إذا الفورمة موجودة باش يلعبش يقعد يعيط له. إذا فما ملاعب صغير يبرز كما شفنا ملاعب نتاع سي اس اس طرابلسي
1: صحيح
0: ينجم يفك بلاصتو، علاش تحرم؟ احنا زاد حكينا على القائمه مثلا غياب غيث الزعلوني اللي تونس كامله اجمعت انه يستحق الوليد هذا ما لازموش يهبط يديه، ما لازموش
2: يحط العزم
0: يزيد يخدم وكاو تكون ستون موتيفاسيون اخرى باش يزيد يقدم اكثر غيث، وكما يقول المصري الجايات اكثر من الرايحات.
2: هو في
1: فهمتك غلف روحي ياخذوا لي الجروب بعد يعمل
2: له والتفكير هذا نتاعو علاش مشى فيه. هو التفكير نتاعو هو خايف من دوزيام يشارك بعد النكسه نتاع كاس العالم،
1: يقول خايف
2: اي هو بالذات هو كمسؤول اول كإطار فني مسؤول اول على المنتخب الوطني التونسي كناخب اول معين شعبان يقول لك انا المنتخب خارج من نكسه قويه ونكسه يعني خلينا نقول مخجله ونكسه اللي خلاتنا التوانسه الكل التو ماناش مستوعبينها. سو كيف يقول لك انا في استدعائي للملاعبي هذا اللي جوار كادر خاصه يلزمني باش تكون نتائج المنتخب نتاعي يعمل بها نتائج باهيه، وما هوش يفهمني ولا الملاعب اللي استدعاه ما عندوش مكان يعني 100% باش يتواجد مستقبلا الى اخره. دونك يلفي افيك توا يحاول باش فهمني ولا يتعدى يحاول باش يترشح لكاس افريقيا الامم، وبعد كل شيء معناه لكل حد حديث عنده تصفيات كاس عالم جاي وعنده كذا ينجم هذول كما قال لك نزار الملاعبيه هذول اللي جوار كادر وليزونسيان جوار اللي كما الفرجاني ساسي وعلي معلول كان برهنوا فيزيكما يكونوا يعني متواجدين وحاضرين وفنيا زاد يعطيوا اضافه بوركو با يبقوا مع هذا. هو اعتقد ان التوجه نتاع المدرب نزاره
1: صالح
0: الاكثريه
3: شوف ذكر سيسير معناتها فما ملاعبيه باش يكونوا موجودين في المرات القادمه، خاطر فما لاعبين حتى موجودين كما فارس شواد في البطوله الليبيه ما بداوش يلعبوا البطوله نتاعهم، دونك ما عندهمش مباريات في ساقيهم، دونك علاش ما قاش استدعاو في مع المجموعه هذه. دونك سيسير حسب الحضور نتاع عديد اللاعبين في الفرق نتاعهم البرفورمانس اللي باش يعملوها في الفرق نتاعهم، دونك سيسير فما ملاعبيه باش تخرج وملاعبيه باش ترجع. ويظهر لي الحاجه الباهيه واللي صرح بها معين واللي نعرفه انا عليها، قال اللي يستحق باش يكون موجود راني باش نعيط له، ما عنديش فرق بين الفرق ما عنديش فرق بين اللاعبين، واهم حاجه وانه الملاعب يعطي اضافه للمنتخب وباش يكون معناتها موجود في المنتخب الوطني التونسي. دونك لهنا لي جوار كادر حكينا عليهم برشا، شوف راه ما تنجمش تعمل منتخب ممتاز وما عندكش دو جوار اللي باش يشدوا لك اللاعبين هذم وباش يحافظوا على الفستير وباش يحافظوا على الجو العام، خاطر عندهم قيمه كبيره برشا حتى على المستوى الذهني. تنجمش اليوم لاعبين شبان تستدعاهم الكل مع بعضهم في غياب معناتها لاعبين عندهم خبره واثبتت المباريات اللي الجوار هذم اللي عندهم خبره قادرين يعاونوك معناتها حتى مش كرويا حتى على المستوى الذهني في عديد المباريات. دونك هذاك علاش قاعدين نشوفوا في رجوع عديد اللاعبين. تنساش زاد خروج زاد لاعبين كما ليس سخيري ذاكر كان الحقيقة إضافته كبيرة، ما أنت فما ناس صحيح صار عليه نقد في كاس العالم الأخيرة لكن الناس الكل تعدين أكوتي
1: فما احترازات على كلام اللي قلته صالح، ما أنا موش مستقر في كل مقابلات وليس سخيري بطولة ألمانية رو موش سخيري ليس سخيري المنتخب
0: لكن عنده قيمته ذاكر
1: لا عنده قيمته متفقين فيه
3: شوف ذاكر في الكاس العالمية الأخيرة راو الناس كل كنا خارج الموضوع، ما انت تشوف انت حتى التصريح الاخير نتاع علي العابدي وشفنا حتى قبل كاس العالم تعرف اللي فما حاجات اللي ما يلزمناش نرجعوا لها وحاجات اللي زاد الناس الكل كي تبدا على راس المنتخب كل واحد يلزم يحترم روحه ويقوم بالواجب نتاعه، وذا منتخب وطني ماهوش معناتها مع فريقك باش نجم تتدخل في اختيارات المدرب ولا في اختيارات الطريقه التكتيكيه نتاعه. دونك لهنا منتخب الناس الكل مطالبه باش تكون متجنده ومطالبه باش تعطي الاضافه ومطالبه باش تدافع على رايه البلاد، خاطر الحقيقه حسينا رواحنا تمسينا في المشاركه الاخيره نتاع كاس العالم وحكينا معناتها عن النتيجه المخيبه للامال. ما نصورش ذاكر مره اخرى المنتخب التونسي باش يعمل مشاركه كيف هذيك، خاطر الحقيقه تقبل معناتها اهداف بالطريقه هذيك وما فماش روح وتشوف اللاعبين معناتها مسلمين معناتها خلينا نقولوا بلغه الكوره اليوم مطالبين معناتها باش الناس الكل ترجع الاعتبار للمنتخب الوطني التونسي وترجع الاعتبار حتى لروحها اللاعبين هما بيدهم يتمسوا راهو كي تشوف انت ملاعبيه محترفين ويعملوا نتائج هزيله كيف هذيك دونك هو بيده باش يتمس وحتى مستقبله الكروي سواء في فرق اخرى تحب تاخذه ولا باش يشوف معناتها عقود مخير على المستوى المادي. دونك يلزمك تعمل نتائج باهره ويلزمك تنجح باش هكاك الفرق الاوروبيه تتبعك وتحاول تنتدبك وكيف

0: كيف اللاعبين المحليين اللي جاتهم فرصة اليوم زادة باش يثبتوا وجودهم، خاطر فما ناس تدافع على اللاعب المحلي فما ناس على اللاعب المحترف، لكن اليوم ما فماش فرق بين لاعب محترف ولاعب معناتها محلي إلا بالعطاء وإلا بالبرفورمانس نتاعه وبالفورمة الكبيرة اللي يكون موجود بها على رأس المنتخب.
1: واحنا المنبر هذا نتمنى كل نجاح وتوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله، بداية جيدة ضد منتخب أوغندا ثم ضد بوتسوانا، ولكل حدث حديث ثم مقابلة ودية، ويعرف زيد معين شعباني وضعيته بالضبط ويعرف شنو الملعبية ويعرف بصير من بعد خطر الاجتماعات وصير معناها فيزيوناج ومتابعة باش من بعد الليستة تتطور أكثر ونكون نشوفوا أسماء ونكون نضخوا دم جديد في القائمة نتاع المنتخب الوطني التونسي للأكابر. والملاحظة قالوا لي معناها بالنسبة منتخب أقل من 23 سنة يقول لي أول مرة فما أربع ملعبية من الاتحاد المناسيري، إذا اعتبرنا أنه لأي تراعي ولد الاتحاد المناسيري على الأقل متكونين لهنا منهم الحارس
2: منهم ريال
1: اي معناها بالخامس اي معناها منهم ريان بسباس منهم ريان بوقديدة ومعهم والحرش
2: ميراس بن حسن
1: وميراس بن حسن وكمل معهم الوليد رويد راعي، معناها فما خدمه في مستوى الشبان وفما ملعبيه قاعدين يطلعوا. صالح اورانشيه نحن حكينا على المنتخب، نحكي شويه على الترجي زاد معطيات، حكينا شويه البارح على ريغي يغادر ام لن يغادر، ريغي يغادر الترجي التونسي وهذا اتفاق نهائي بين الترجي والمدرب، التفاصيل الماديه سي مراد قضية دي ما تهمناش برشا، اللي يهمنا انه مدرب باش يغادر الترجي والترجي يبحث على اسم اخر وبرشا اسماء مطروحه منهم مدرب اسباني مطروح. صالح
0: هو الموجود انه ريغي كامب معناتها غادر رسميا اليوم، سافر معناتها رومانيا وغدو باش يكون على راس الفريق الروماني، لكن على المستوى استيفا بوخارست، لكن على المستوى المادي ما فماش مفاهمه بينه وبين السيد حمدي المد، معناتها البارح وقع اجتماع لكن في الاخير ما اتفقوش معناتها على فسخ العقد، خاطر ريغي كامب معناتها في المره الفارطه شكاب الترجي الرياضي التونسي واخذ العقد نتاعو، المره ذي الترجي الرياضي التونسي يحب يحمي حقوقه، الحاجه اللي ريغي كامب الحقيقه ما احترمش الترجي الرياضي التونسي، ما احترمش العقد نتاعو، كان يتفاوض معناتها مع الفريق الروماني عنده مده، وريغي كامب ذاكر فما ناس زي ما تعرف، وانه حب الترجي الرياضي التونسي هي معناتها اللي طرده من بعد خاصه النتائج نتاعو، لكن خلينا نقولوا الذكاء نتاع المسؤولين خلاه المدرب على راس الفريق واعطاه فرصه اخرى وقت اللي هو كان يتفاوض مع فريق الروماني. دونك لهنا اليوم الترجي الرياضي التونسي مشى لعند راهم، رحله انطلقت على الساعه 10 على راس الفريق المدير الفني
1: مجدي تراوي. صالح
0: مجدي تراوي معه زوز المدير الفني ومجدي تراوي موجودين في عند راهم على راس الفريق. ونتندوم أنت باش يجي المدرب في النهارين هذو، معناتها نتصور بين غدوة بعد غدوة ماكسيموم، معناتها باش يكون موجود إطار فني على الأغلب، باش يكون إطار فني أجنبي معناتها مدرب أجنبي على رأس الفريق. قاعدين نشوفوا في عديد الأسماء اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرف أنت وكلاء اللاعبين كل وكيل يحب يحط المدرب نتاعه، وقت عديد الاقتراحات فما عديد المدربين التوانسه معناتها موجودين، نشوفوا الاسعد جرده معناتها، نشوفوا الناس حكيت على عماد بن يونس، الناس حكيت على عديد الاسماء
1: جلال القادري
0: جلال القادري ذاكر من الاول معناتها ما فماش منه الحديث علاش، صحيح خرج اسمه لكن جلال القادري يمر
1: وضعته جيدة في الحجم
0: الحقيقة من موسم الفارط قاعد يقدم في نتائج طيبة، كيف زاد عقده ماليا معناتها ممتاز وممتاز جدا. دونك جلال القادري ما نطورش باش يكون حل من الحلول، خاطر هو بيدو ما عندوش الرغبة باش يكون موجود في تونس، لكن عديد الأسماء رئيس النادي هو بيدو معناتها الاختيار المدرب في انتظار إن شاء الله اليوم في الليل باش يجي شكري الواعر اللي كان خارج حدود الوطن، وبش يصير جلسة غدوة إن شاء الله بين رئيس النادي وشكري الواعر، وبش يتفقوا على المدرب اللي بش يكون موجود على رأس الترجي الرياضي التونسي. الحاجة الباهية أنه الفترة ذي كانت فترة متاع راحة اللي بش تخلي المدرب الجديد أموا يلقى شوية وقت بش يحضر أول مباراة بش تكون في البطولة، ومن بعد ديريكت بش يونشيني مباراة ربيط الأبطال في الدورة الثانية بين السويحلي والترجي الرياضي التونسي، اللي نعرفه فريق السويحلي مدجج بالنجوم، ومباراة بشكون صعبة وصعبة جدا، دونك لهنا يلزم التحضير لها يكون جيد ويلزم تعرف
1: نتمنى له النجاح ان شاء الله الترجي الرياضي التونسي
0: ان شاء الله. خاصة الاوبجيكتيف ذاكر ديما بالنسبة للترجيين وجماهير الترجي ديما ربيط
1: الأبطال،
0: دونك لهنا نتمنى الفرق التونسية الكل بشكون موجودين في دوري المجموعات سواء في رابطة الأبطال ولا في كأس الاتحاد الأفريقي.
1: شكرا لك صالح. ومعرفش طيب ويجدك في تونس معناها صدفة ولا تزامن مع تنحية المدرب ولا التزامات ولا
0: والله شوية التزامات
3: مش
1: شكرا لك صالح لك صح عشان الأسبوع القادم كذا جاي تكون معنا لنا في الأستوديو نعرف اثنين عندك التزامات أخرى. شكرا جزيلا.
4: هو البارح عبد المجيد كوانتيني في أحد التلفزيات صرح وقال السيد حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي في المرة هذه مصر على اختيار المدرب بنفسه.
1: قال شو معناها؟
4: معناها هو اللي بيش يوافق عليه المدرب وبيش يختاره هو.
1: ستادير
4: يعني
1: ما كان شو يختار
4: تو هذا ايش قال عبد مجيد كوبونتيني ولكن
1: شو معناها اذا المره هذه مصر
4: معناها قبل ما كانش هو يختار كيما هذا المفهوم تاعها ما فيهاش مفهوم اخر
1: هذا هو معناها ونزار وبرشا ما نتحدث يقول لك مهما كان الفني اللي باش يجي مش باش يعمل اسوء من اللي عمله ريكي كان في الترجي التونسي على الاقل من ناحيه دفاعيه ومن ناحيه الاهداف من ناحيه التمركز الدفاعي ومن ناحيه الاشواء اللي عملهم لانه برشا من لاعبين رانا متراجعوا. رايد شيخاوي نتاع الاتحاد المنسيري موش رايد شيخاوي نتاع الترجي فما العيفي نتاع الملعب التونسي موش هو بيدو نفس التو نتاع برشا الصحراوي اللي معناها رانا
2: شوف شيخاوي والصحراوي اثنين احسن مدافعين في البطوله التونسيه
1: لقاو اورلوكو معناها خاصه الماتش معناها المعطيات هذول تم المدرب وتم تمركز يلعب بالليني انا مانيش فني في الفوتبول الحقيقه ما فهمش برشا اما معناها فما اشياء يقول لك روح اي مدرب يجي موش يعمل نفس الاخطاء اللي عمله مريقي.
3: انت قلت هما قالوا لكن ما نعرفش كان يجي مدرب بالعقليه نتاع ريدي كامب شو تعمل يحب مدرب يحب يلعب كره هجوميه بحته ويقول لك اني فريقي وجبت لنجوم ومطالب اني اداء ونتيجه وينسى الدور الدفاعي والنجوم نتاعو ما يقوموش بالدور الدفاعي نتاعه لان باش يقعد نفس الاشكال. لكن من حسن حظ الترجي اليوم انه فما راحه المدرب باش يجي باش يشوف النقائص يتفرج في الماتشات اللي فاتوا وعلى الضوء ذاك بشي يبني منظومة دفاعية تكون يمكن أفضل وطريقة لعب أخرى نتصور.
1: هذا سيمورا ما عارش عندك شي رأي في
4: الله يعني نشاطر الرأي دونك المدرب كل مدرب جديد ياخذ أي فريق عنده قناعات بارك الله فيك في الكلمة هذه هي الكلمة القناعات متاعه واختياراته على مستوى
1: وفما فرق سيمورا بين مدرب تجيبه أول مرة للفريق ويخدم معك أول مرة ما زلت تشوفيه ومدرب مشي على روحه عودت أنت رجعته وجريته وراه باش ترجع
4: دونك عنده فكرة كبيرة
1: لا ويرجع زيادة بعقلية أخرى أنه عقلية المسيطر وعقلية اللي هو معناها لوماتر أبور أنه ما تجمش تتناقش معه
4: أنا فما سؤال يطرح نفسه في في خصوص النقطة هذه بالذات نزار ما عرفتش تشترني الرأي إيش مسيبك فيه المدرب هذاك وإيش معاود أن تبدك فيه
2: سهلة نقول لك البلاتوم تاع تلفس
4: جيستما
2: يقيموا مدربين فما ناس ما لبستش
4: ما لعبتش كرة
2: على الخط مش حتى ما لعبتش كرة ما سيرتش مباراة لأنك باش تسير مباراة راه مش كيما تشاهد مباراة راهو ضغط كبير على المدرب
4: مش كل اللي يدو في النار ويدو في المية
2: بالضبط ناس كل تجم يقولوا تعرف تدرب لكن مش ناس كل تعرف تجري مباراة
4: لا احنا في تونس بارك الله عندنا 12000 مدرب و 12000 حكم
2: بعد ما قالوا فيه كلام هو والمدرب كاردوزو ولو من احسن المدربين كي خرجوا من الترجي
1: ايه سيدي 12000 حكم قال سيمورا هاد فهمهم من 12000 حكم كيفاش تصير عملية التعيينات في بطولة الرابطة الأولى والرابطة الثانية كيفاش تصير الاختيار فما لوجيسيال فما معناها اجتماع يتم فما تعيين يتم من واحد بركة معناها على الأقل في التجربة متاعك في الإدارة الوطنية للتحكيم سيمولاد لأنه يعني السؤال هذا بارشا يسألوه خاصة وقت اللي نشوفوا حكام يتعاودوا نفس الفريق فما حكام ما يزفروش نفس الفريق فما تريو معناها تلقاهم يخدموا بعضهم فما ناس ما يقابلوش بعضهم بالكل مثلا مدرب الحكم ساحة عمره ما خدم مع حكم مساعد ولا تلقى ناس متعودين ببعضهم يخدموا بعضهم هالمعطيات هذه كيفاش تصير بالضبط تعيينات
4: انا نجاوبك بمقتضى تجربه البسيطه اللي دامت تقريبا 5 و6 شهور متعينه مع سي كاميريدير دونك اولا
1: بربي قبل هذا سي مراد معناها بدون معناها من غير ما نخرجك هل العمل في الاداره الوطنيه للتحكيم بمقابل
4: طبعا بمقابل انا البيريود اللي خدمتها ما خدمتهاش بمقابل خذيت كان يعني الاندمنيتي نتاع التنقلات
1: باش نبداو واضحين
4: لا لا
1: باش نقولوا يخرجوا الناس بينيفول
4: لا لا لا لا
1: لانه الجزائري حمودي كان في مقابل
4: الجزائري حمودي كان ياخذ تقريبا 14000 دينار فهمني معناها تقريبا 4500 يورو يقابلوهم تقريبا 14000 دينار بالتونسي والاعضاء والشيف دي ديبارتمون والاعضاء اللي موجودين ياخذوا زاده اقل عضو في الاداره الوطنيه التحكيم ياخذ 1500 دينار اقل عضو
1: اللي هما برشا تقريبا
4: اي برشا تقريبا يجي 30 انا في التجربه نتاعي ذاكر خليني نحكي لك التجربه نتاعي اللي مرت با مانيش باش نطول اولا كان عندي يعني اختيار وكان عندي راي الاعضاء اللي جبتهم معايا وقتها ما فاتوش 7 اعضاء وخذيت قرار باش لجنه التعيينات نتاع حكام الساحه وناسيونال آ وبي والحكام من مساعدين وكذلك مراقبين كل يوم أربعة كل يوم أربعة يجتمعوا في مقر الناس كل جيل مقر الجامعة التونسية لكرة القدم كان عنا بيرو معناها الناس كل تجتمع غادي ويأخذوا في منولة تعينات متاع المقابلات والناس الكل تعين مع بعضها ويضرب الرأي بالرأي ونشوفوا الحكم اللي باش نعينوه المقابلة ما سافرش يعني في الأسبوعين اللي فاتوا للجمعية هذاك والفريق هذاك ويتفقوا الناس الكل اللي موجودين غادي
1: قدامكم للستاتستيك وعندكم لوجيسيات
4: كل شيء فما كان زبير نويرة وكان هشام جيرات وكان محمد العروسي المنصري هذول ثلاثة المكلفين بالتعينات وكان شكري سعد الله مكلف بتعينات المساعدين وكان مكلف بتعينات المراقبين كذلك رياض الحرزي ومنظر الأطرش هذو من الناس اللي كانوا يجتمعوا كل يوم أربعة مع بعضهم يقوموا بالتعيينات مع بعضهم يعني حتى إذا كان يصير فيه ربما سهو أو تعيين حكم خاطئ في مباراة ما الناس كل تفيق بعضهم الناس كل يتفقوا وما يخرجوا بالتعيين هذاك إلا ما تكون الناس كل موافق عليه
1: أول في كريتير دي. في تعيين حكم شنو هو مراد أول كريتير لولاني تحطوا قدامكم ما نعرفش مقابلة
4: أول كريتير هو الكفاءة والخبرة متاع الحكم الكفاءة والخبره نتاعه لانك عندك فما تصنيف نتاع حكام فما حكام يتصنفوا في الأ بي سي يعني حكام سيري أ سيري بي سيري سي دونك وعندك الحكام نتاع الرابطات تعرف يا ذاكر اليوم ولينا نكونوا في حكام خليني نقول يسامحوني السادة حكامة ويسامحوني المستمعين يعني كيفك الانسان يعمل يطيب في حاجه في الكوكوت تعرف شو معناها في الكوكوت يعني بسرعه تطبخ بسرعه ولكن اليوم الحكم ما يتكون الا في الرابطات راهو انا نفكر وقت اللي كنا حكام والحاج توفيق ديره مثلا الله يرحمه والاولاد هنا كنا موجودين نزفروا في الليك ريجيونال هنا والليك 1 والليك سي 1 وسي 2 يعني بال20 وبال25 مقابله ما تدخل تاخو في الاونور وقتها ما كانش ناسيونال بي كان ديفيزيون دونور ما كنت تاخو مباراه الا ما تعمل على الاقل 20 مباراه يعني في السي 1 وفي السي 2 دونك هنا يكون رصيد يكتسب خبره يكتسب تجربه وقت اللي يطلع تستنجد به اللجنه الفيدراليه نذاك ما كانش فما ديانا ما كانش فما اداره وطنيه تحكيم وقت اللي تستنجد بالحكام الحكم اليف وحكم باء تلقاه يعني يقول واحنا جاهز حاضر ما عادش يلقى روحه ويتعب ما يتعبش كي يلقى روحه يلقى روحه فهمني ولا سور تابي فيلور فهمني ولا باش يزفر الناسيونال اما اليوم انت حكم يزفر لي زوج مقابلات في الناسيونال سي ولا ثلاثه مقابلات ثم رئيس اللجنه نتاعه ويعبدك بالتليفون علاش فلان ماهوش معايا علاش فلان وترضخ انت فهمني لا للتعليمات هذيك وتعيين الحكم ثم الحكم هذاك يعمل لك الشيك شكون اللي باش يحمل المسؤوليه اول ما يتحمل المسؤوليه انت كمسؤول وانا كمسؤول والحكم هذاك فهمني ولا ربما يصير له احباط في باقي المقابلات نتاعه وهنا ايش نقول انا التعيينات اللي قاعده تصير اليوم اعتقد قاعد يصير بها يقوم بها محمد بن حسانه وحده فهمني وبعد يعرضها على السيد نجي جويني المراقبين قاعد يعين فيهم سي وليد حراك نحيوه بالمناسبه المساعدين وبعد فهمني ولا تقع يعني يقدموا تعيينات
1: المكتب الجامعي ما عنده حتى دور
4: لا لا بصراحه ما عندو حتى دور باش نبداو امناء مع انفسنا انا مانيش هنا باش نقولوا ما نقولوا كل حقيقه دونك المكتب الجامعي هذا من اللي خذا سي كمال يدير وما بعد سي كمال يدير ولا عضو مكتب جامعي ولا حد يدخل في التعيينات نتاع التحكيم
1: ما يسالش حتى سؤال مثلا شكون الماتش
4: ربما كي تجي شكوى كيجيشكو وتكثر الشكاوي من بعض النوادي يذاكر يسأل يكلم يعني المسؤول الأول على التحكيم ما يسألش المعني بتعينات الحكام يسأل المسؤول يقول له راه مثلا جاء مكتوب عن طريق سيد كاتب العام في شكوى من فريق الفلاني بربي سبتونا علاش هذه ودقونا في الحكاية هذه ويتكتفي الأمر غادي ويقف الأمر غادي معناه ما يدخلش يقول عين فلان ولا فلتان لا هذا اللي أنا النجم نقوله حاليا وفي البرود اللي كان فيه سي كمال يدير وكنت أنا مسؤول على قطاع التحكيم دونك هنا أنا شو نقول يلزم اللجنة اللي موجودة الساعة العدد اللي موجود كما قلت انت يا ذاكر عدد مهول شنو 30 فاش قاعدين يعملوا شنو 30
1: حتى شارج كبير
4: اي شارج كبير
1: رينا احنا التركيبه نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم انا
4: في فما تقريبا يجي 30 عضو يجي 30 حكم مقديم يعني التواجد ما يعطيش نتيجه راهو ينجم يكونوا 10 12 غرام ماكسيموم كل ديبارتمون فيه زوج ثلاثه من الناس يخدموا خدمه نظيفه يكون فما تناسق بيناتهم وفما تناغم بيناتهم وهذا هو المطلوب انما انا جيب هذا من الليغ هذه وجيب الاخر من الليغ هذا باش ما يشوش عليا في الفيسبوك وباش ما يغضبش عليا وباش معناها ما يتكلمش فيا ونخاف من رده الفعل نتاعهم لا انا ما يهمنيش انا نجيب الناس الاكفاء يغضب من يغضب ويكتب من يكتب على الفيسبوك هذا هو الديدن متاعي انا دونك الراجل المناسب في المكان المناسب وتقوموا بالتعيينات الناس كل ما بعثهم هذه تعطي الاكله نتاعها اما كل واحد يهرب فهمني ولا نقول واحنا بالدوسي هذا يعين واحد والاخر يعين وحده والاخر يعين فهمني ولا حكم اللي الجمعه اللي فاتت زفر لنفس الفريق سواء مساعد وكذا شفنا احنا في الفار شفنا في وقت من الاوقات عم ناول مثلا مجدي بلاغه مزفر المقابلات نتاع النوادي في جره بعضهم في المستوى الفار مش معقول يا اخي ما عندكش انت حكم فار
1: كحكم فار بالضبط. انا باخذ المقابلات الكبرى تيل فاسون اللي يمكن فما فرق قاعد يتعاود لهم
4: يتعاود لهم برشا مرات
1: اثنين وثلاثه سنامر ناشي مجد بالله
4: وهذا سؤال يطرح نفسه تو اذا كان انت حكم مع اول تعليق تبارك الله عامنا والعام اللي جي 30 ولا 35 مباراه فار وسنه ما تلقاش مش فما نقطه استفهام هنا معقول ولا لا كيف كيف فما مثلا حكام ساحه اللي هما عامنا مع جمال الحمودي شو اسمه فرج عبد اللاوي ومحرز المالكي كانوا هما ماخذين يعني
1: حتى نضال طيف
4: ونضال طيف كانوا ماخذين النصيب الاكبر في التعيينات ويستاهلوا بين ظفرين مانيش باش نقول عكس ذلك اليوم ما نلقاوهمش زاد السؤال يطرح نفسه يلا ندرا
1: بربي من ناحيه اخرى هل انت مجبر باش تعين الحكام الدوليين سي مراد الاتحاد الدولي يفرض عليك تعين حكام دوليين
4: لا الحكم الدولي لازم يكون موتيفي بيان سور على خاطر المطالب هو وقت اللي بتعينوا الكافر وتعينوا الفيفا على فكره نحب نوضح حاجه انا الفيفا متعينش راهو الكافي اللي تقترحه الفيفا تقبل الفيفا متعين كان في البطولات العالم تاع الشبان يو دي سيت يوفا ولا يوفان 3 ولا سينيور
1: معناها تزكيهم
4: الكافي اللي تزكيهم في القائمة الدولية في تعيينات الحكام الفيفا والعمرها باش نحل قوسين والناس الكل تفهم راهي الفيفا ما تعينش الحكام راهو غالط يقول لك مثلا الحكم ذاك الزرافي معين لمباراة كذا كذا عن طريق الفيفا الفيفا ما تعينش الاتحاد الافريقي ولجنة الاتحاد الافريقي
3: بالكاف
4: هي اللي تعين وهي اللي تقترح وتبعت للفيفا في مقابلات كاس العالم ما تصفيات كاس العالم وانما في مقابلات الاتحاد الافريقي لجنة التحكيم الاتحاد الافريقي هي من تتولى وتتكلف بتعيين الحكام دونك نرجع محرز المالكي وفرج عبد اللاوي وهيثم الطرابلسي يلزمهم يكونوا موتيفي اما ما يلزمش ياخذوا زاد النصيب الاكثر وما يلزمهمش يقتلوا الحكام الشبان انت هنا عندك
1: توازن معناه فما توازن
4: بارك الله فيك التوازن وعندك الدوزاج نتاع المقابلات وعندك اهميه المقابلات وعندك الكلاسمو يحكم فيك نتاع اعلى ترتيب ونتاع اسفل ترتيب وعندك يعني تلقى جمعيه ساعه ساعه في بلاده تلقاها يقول لك جمعيه من الجمعيات الصعيبه جماهيريا وملاعبيه نتاعها كيف كيف دونك هنا يلزمك تعين لها تاخذ في عده اعتبارات تعين لها الحكم اللي هو عنده شخصيه قويه ما يتاثرش بالجمهور يعني فنيا لبس عليه اللياقه البدنيه هذه المعطيات الكل
1: تقضي على الاعتبار بالتالي هذه فهم مش لازم توفر في الشخص اللي عاين
4: طبعا ما هو هذا انت تو هذا باش تخدم به انت اليوم وقت اللي تجي تشوف الناس اللي موجوده مع كامل احتراماتي ليهم راه هو مانيش باش نقدر
1: نحترموا الناس الكل
4: ونحترموا الناس الكل باش ما يفهمونيش غلط يقول يا سيدي اني نقول لكم من تو انا المكتب الجامعي هذا الموجود ما نخدمش معاه لو كان يعطيني 20000 دولار في الشهر ما نخدمش معاه باش نبدا واضحين الناس ولكن راني نقول كلمه حق وما نظلم حتى حد ونقول لقيصر ما لقيصر ونعطي عفوا لقيصر ما لقيصر دونك الناس اللي موجوده مانيش باش نقدح فيهم ولكن فما ناس اكفى منهم موجودين خارج يعني دائره التاثير كي تشوف انت خليني اقولها بين ظفرين السيد ناجي جويني المشرف العام على التحكيم او ذاكر باش يقول لي تو بدي تسخن مراد لا لا
1: هو في اخر الحصه ديما يجيب قد
4: وهذا حقيقه انت علاش ما يجيبش معاه مثلا هشام جيرات اللي هو حكم دولي ومشهود له بكفاءه علاش ما يجيبش معاه زبير نويره حكم دولي ومشهود به الكفاءه علاش ما يجيبش فريد الساحلي اللي هو حكم دولي ومشهود به علاش ما يجيبش هشام ميلاد حكم مشهود له بكفاءه
1: يجيب في مجموعه جديده باش خليها مش على الغدوه زي مراد خدمته ياسر
4: باش نقول لك حاجه هذاك يجيب في ناس اللي ما يلميوش العصا في ايديه بدليل بدليل بدليل الاستقاله اللي قدمها وليد لكشو اخيرا
1: باش نحكيوا فيها جمعه جايه ان شاء الله نحكي
4: لها بدليل هاني قلت بعض الدليل
1: هو مازال
4: عندنا الاستقاله اللي قدمها وليد لكشو علاش وليد لكشو لانه وليد لكشو عارضه فهمني ولا في امور اللي ما يلزمهاش تكون وقت اللي قال لا ما عجبش الناس
1: خليني دقيقتين سي مراد لانه عندي حاجه مهمه باش نكمل بها شكرا لك نزار بقراءتك صحه كابتن مراد دعمي شكرا لك شكرا محمد سيديه فرنسا التقنيه حكيم اسطنبولي في الخرج الرقمي هويده بن ساسي في التنسيق اليوم 22 سبتمبر تزامن مع عيد ميلاد 16 ولدي يوسف
4: ان شاء الله كل عام وحي بخير
1: ان شاء الله كل عام وحي بخير وتهنى لي
4: عطينك الغنايه بربي يا بيبي

أكيد نخليكم مع الثانية ذي وملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم، وتواصل متابعة الرياضة غدوة بعد غدوة من خلال حديثنا سبوري. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. انعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع ربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا برئاسة وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وقد أكدت جميع الأطراف على أهمية التنسيق لمتابعة تنفيذ مكونات المشروع وفق رزنامة محددة مع مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز. ويكتسي مشروع ربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المنظومة الطاقية الوطنية، كما يربط منظومتي الكهرباء في تونس وأوروبا عبر كابل بحري يمتد على طول 223 كيلومتر عبر صقلية جزيرة بقدرة نقل تبلغ 600 ميجاوات وأيضا على عمق يناهز 800 متر. وكان صيف 2026 الأشد حرارة في تونس على الإطلاق منذ سنة 1950 بفارق 3 درجات تقريبا مقارنة بالمتوسط، وقد تم تسجيل مستويات قياسية خلال هذا الصيف، وقد اتسمت الصائفة بموجات حر شديدة للغاية وطويلة الأمد تركزت خلال شهري جويلية وأوت ووصلت إلى كل المناطق الساحلية وأقصى مناطق الشمال. وأيضا اتسمت موجات الحر باستمرار درجات حرارة ليلية مرتفعة بشكل استثنائي وغير مسبوق. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيد اليوم التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، وتخص اتفاقيتي الضمان تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد والمجمع الكيميائي التونسي. التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين الأمور الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشراب بتونس العاصمة، ويبلغ هذا القرض 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني وقيمته 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية الحالية. وتحتضن تونس انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية يوم 25 سبتمبر سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل استفادة المؤسسات التونسية ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع برنامج مساءات المدينة مع الزميلة ثريا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع ثريا علاج، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساءات المدينة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من مساءات المدينة من الآن حتى للسبعة ديما على موجودكم إذاعة المنستير. مجموعة من الفقرات نبدأوها بمخ الهدرة بعد قليل مع محمد أحمد مخلوف، وموضوعنا اليوم الوجه الآخر للزهايمر. تونس الولادة، الفقرة المسجلة مع محمد وليد الجاموسي كما العادة، وبعدها لفقرة بين السطور هي الفقرة الثالثة في برنامجنا. اليوم ضيفنا لؤي النصري صانع محتوى، حوارنا معه بيكون حول مشروع الحاويات الذكية اللي قام بابتكارها واللي موجهة للبلديات، وهو مشروع قائم على الروبوتيك. ناخذ كل التفاصيل حول الحاويات الذكية وهذا المشروع مع لؤي النصري. تشوفوا وتسمعوا على حاجة متطورة برشا في تونس مع الواقع الحاويات متاعنا المتردي جدا. شوفوا لؤي شنو باش يجاوب على أسئلتنا، حوار باش يكون شيق جدا اليوم معاه. بعد أخبار الساعة السادسة تحديدا نشرة الساعة السادسة نرجعوا بكلمة على الكليمة. كلمة على الكليمة، دكتورة نوزة بوريجا مديرة معهد علوم البحار ببنزرت. اليوم موضوعها ظاهرة نفوق الأسماك، الأسباب والنتائج. آخر فقراتنا باش تكون تبعني مع نادرة اسماعيل اليوم في المهدية في أكثر من محطة، ولكن قبل تبعني الفقرة الأخيرة كما العادة الأستاذ جلال بن سعد، فقرته المسجلة من طرائف العظماء. التحية توصلكم من هويدا بن ساسي اللي ترافقنا في تنسيق البث المباشر، محمد سيدية في الهندسة التقنية، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، ومحمد وليد الجاموسي في الإعداد العام للبرنامج. مرحبا بكم من الآن حتى للسبعة مع بعضنا. بعد النغم وائل الكفوري سألوني، نرجعوا لكم في مخ الهدرة مع محمد أحمد مخلوف.

0: الهدرة. احمد مخلوف اهلا وسهلا ومرحبا. مخ الهدرة شنو حضرت لنا؟
1: مرحبا ثريا، مرحبا كيف سيد المستمعين. والله يسامحوني معناها بالمره دي بالحق الغالب
0: شنو
1: نسيت الاوراق ونسيت الموضوع ونسيت كل شيء.
0: ونسيت
1: نجم نحكيو مع بعضنا في اي موضوع معناها اختار انت مش مشكله.
0: احنا ما ننساوكش ونفكروك.
1: هذا شعار اليوم العالمي معناها لمقاومه مرض الزهايمر عافى الله الجميع. نبداو
0: الويكاند اللي فات كل المؤسسات العلميه والطبيه وكذا كانوا يحيوا في
1: اليوم العالمي لمقاومه الزهايمر.
0: احمد مخلوف مخ الهدره يلا.
1: فوزي يسمع في لطفي بوشناق وسارح معاه في غنايه نسايا نحبك وانتي نسايا من وقت الصغرى والقرايه، وتفكر اللي هو ناسي روحه ما خلصش فاتورة الماء والضو والانترنت، وحتى المولدي الحماس يسالوا حثويلة متاع باكو دخان وزوز كوار التليفون. قام يجري من بيت الصالة لمرته في الكوجينة وقال لها تو تفكرت اللي أنا ما خلصتش الماء والضو والانترنت والمولدي الحماس، إيش باش نعمل؟ دبر عليا يا فوزية. شهقت فوزية وسيبت من يديها المغارف اللي تشلل فيهم وغزرت له متعجبة وقالت له ووه يا فوزي، والفلوس اللي أبدتهم لك أول الجمعة الأخرى وعطيتهم لك في ماسو وبالأمارة 10 ورقات ب50 ومعاهم الفاتورات، وين حطيتهم واش عملت بيهم؟ تكوانسة فوزي ولا طلع ولا هبط، ومنها قال لها والله ما نتفكر شيء. هالحكاية تمسحت من مخي جملة، زعم ايش بيني يا فوزية نطلعش بداني الزهايمر على بكري كيما بابا يرحمه. جاوبته فوزية وقالت باللطف عليك يا فوزي، ايش من زهايمر، ما زلت صغير يا عزيزي، بوك يرحمه ضربوا الزهايمر في 75، اما انت هالناس وتلقاها من تلقيح الكورونا، ما تخافش، وإذا تواصلت لقدر الله امشي عدي ولقف روحك على بكري، هاو عاملين حملات تقصي مبكر بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر اللي قابل البارح 21 سبتمبر من كل عام. تبسم فوزي وقال لها ربي سهل، أما تمنيت لو كان بابا يرحمه كيف كان حي فقنا بيه من لول وحاولنا نسيطره على المرض، أما احنا وقتها مش فاهمين، وساعات نبداو نضحك ونقولوا له ايش بيك يا بابا في ساعة نسيتنا، كيف يسألنا انتو مشكون، وإلا ينسى كيفاش يلبس دبشه، وإلا ينسى باش يلبس صباطه رغم أنه مازال كيف نحاه وحطه قدامه، وما بدينا نفهمه أنه مريض كان كيف يخرج للقهوة وما يعرفش يرجع للدار إلا ما يجيبوه ولاد الحومة يبارك لهم، وكمل ولا ينسى الماكلة والشراب وما عاد يحس بالجوع والعطش، ومنها خرف جملة واحدة. فوزي خنقته العبرة وما نجمش يكمل كلامه، أش خلى فوزية فيس على قفته وبدلت الهدرة وقالت له الله يرحمه وينعم وعم صالح، أما يزينا من الحزن وقل لي وين حطيت ماسو الفلوس عادة لنقول فيها ونفزع عليك الحومة. تبسم فوزي وقال لها والله لا نعرف، أما هاني تفكرت آخر مرة كيف عطيتني الماس وكنت واقف يظهر لي في بيت النوم قدام الكلاسو. مازال ما كملش كلامه وفوزية مشات تجري لبيت النوم وفركست الطاق اللي يحط فيه فوزي دبشه في الكلاس وقلبته سفيه عليه وعيطت فرد عيطة لقيته يا فوزي، وخرجت له تجري والماس في يدها وقالت له غدوة عالصباح تمشي تخلص الفاتورات وتطلب السماح من المولدي الحماس على خاطرك وخرت عليه في الاخلاص، وزيد تفكر كان فما شكون يسالنا فلوس باش نخلصوه، على خاطر عيب كبير الواحد ينسى فضل الناس اللي عاونوه وصبروا عليه وكانوا ساعات اولياء نعمته بعد ربي سبحانه، ويكون كما قال ربي في سورة العاديات ان الانسان لربه لكنود، فما بالك يا فوزي مع الناس وخاصة الوالدين. ومخ الهدرة ما يلزمش تكون كنود للنعم والفعل الباهي، وكما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
0: أي أي باهي، خاتمة مزيانة يا أحمد يا مخلوف.
1: أي
0: باهي، وعلاش نسيتنا اليوم؟ تبديش الأعراض بدأت على بكري عندك
1: على بكري ما من الكورونا
0: في شبابك
1: من الكورونا
0: أي محلها اللي ذكرت في النص متاعك حكاية الكورونا
1: صحيح
0: خاطر الناس الكل ولاو كي ينساو هو راهو الإنسان ينجم يكون ينسى بالضغط اللي يعيش فيه فما ضغط نفسي فما ستريس عايشها دونك ساعات ينسى حاجات كل حاجات البسيطة ينسى مفاتح وين حطهم وكذا
1: صحيح
0: يقول لك هذا من اللي مرض بالكورونا ولا من تلقيح الكورونا
1: صحيح
0: وقداش هز هموم تلقيح الكورونا ردوا بالكم راهو اغلبها طلع مش صحيح دونك ردوا بالنا الناس الكل اما فيما يخص انت حكيت على حكايه يا ريت وبابا من اول ما بدا
1: فقنا به
0: ايوا بون في تغطيه لاحياء يوم الوقايه من مرض الزهايمر معناها اكدوا لي اطباء اللي منظمين تظاهرات وانه الوقايه ممكن علاش خاطر من بدايه الاعراض البسيطه إذا كان يقع التقصي المبكر
1: بالضبط
0: ينجم يقيه الإنسان من أنه المرض يتقدم ولا تفهم دويات ولا تفهم عناية
1: صحيح
0: وفما أسلوب حياة كامل يتبع الدواء والعناية هذه عناية من العائلة بطبيعة والناس المحيطين به
1: أكيد
0: الإنسان
1: أكيد
0: اللي خايفين أكيد عليه ويقيوه من الأعراض المتقدمة والاخطيرة كما اللي ذكرتها أنت أنه لدرجة أنه ينسى الثنية ينسى الماكلة ينسى أنه فطر ينسى أنه
1: ينسى برشا حاجات
0: ينسى كل شيء دونك من الأول فما حويجات بسيطة يبدأ بها إذا كان عملوا تقاسي مبكر وتفطنوا لأنه بداية الزهايمر مش نسيان عادي يدخل في إطار الستريس وضغط الحياة
1: اليومي معناه كنا متعرضين له
0: هو الإنسان ما خسر حد شيء راهو إذا كان يشك في حد قريب له ولا يشك في نفسه ما في بأس راهو يمشي للطبيب دونك
1: المراكز موجودة في جميع الولايات راهو في تونس كامل معناها
0: يتأكد وراهو بالحق اللي يعمل تقاسي مبكر يقي نفسه من الأعراض الخايبة والاختيرة اللي خاطر مش كي قبل كانوا تقريب ما يتشخص زهايمر إلا ما الإنسان يولي ينسى في كل شيء
1: يولي خرف
0: ينسى كل شيء فوالا يوصل لدرجة لو بيدو الخرف زهايمر ومعايلة واحدة توا ولات الأمور ريكوبرابل معناها تنجم في تقاسي مبكر أما حكاية تنسى الفلوس راهي مش صحيحة بالكل
1: التونسي ما ينساش الفلوس
0: مهما كان حتى المزهمر عندي صديقة استعانت بطبيب نفسي نعرفه عادت تحكي له على حماتها اللي مريضة بالزهايمر تعيش عندها والكل قالت له فما حاجة برك ما تنساهاش هي فلوسها ديما مخبيته ما عندها نتاع راجلها ديما مخبيته عندها وتفيق بها إذا كان نقلت معناها من بلاصة لبلاصة ولا إذا لا يبدأوا عاملين عليها بالعاني ولاد ولدها يقيموا لها منها ولا تحسبها وتفيق وتعرف اللي هي سبحان الله لا الفلوس بقى
1: الفلوس ما فيهاش رحمة
0: ما فيهاش
1: ما ينساوهاش
0: بيه احنا حبينا ناخذوا الفقره نتاعك في جو مرحه مره وردوا بالنا على رواحنا خاطر مرض
1: العصر هو تو راه
0: سيريو برشا مرض خايب برشا وخطير برشا وسيريو على الاخر
1: وياثر ياسر على العائله
0: كل
1: ويلزم لهنا دعوه معناها ربي يفرج على الناس الكل اللي يبدا عنده شكون مريض ولا بداه المرض هذا يلزم راهو يتجند له ويوسع باله كما نقولوا يحاول الماكسيموم انه يحيط بك المريض هذاك ينجم زاد اذا كان المريض يخرج وكذا براسلي مثلا في اليد فيها رقم الهاتف خاطر ينجم
0: هذه اللي ديجا الاعراض تقدمت
1: بيه أي. البعض معناها اوبليجي انه ما يخليش يخرج يسكر عليه الباب للاسف معناها هو مرض خايب معناها ينخر الدماغ نتاع الانسان
0: يقلق المريض والناس المحيطين
1: بالاخص الناس المحيطين به ودعوه زاده للعباد مثلا الجيران كي تعرف انت جارك ولا جارتك ماذا بيك زاده تاخذ منها العين شو معناه تاخذ من العين يعني تعس عليه كي تراه خارج ترد بالك تبعه والا تعلم ولاده راهو مشى للبلاصه الفلانيه ولا كذا خاطر ماهوش عيب المرض وحاجه هذه بالاخص اني نتصور هيك نجم نكون غلط
0: احنا الكل مهدين
1: بالضبط نجم نكون غلط في الرؤيه نتاعي راهو بالاخص الزهايمر ماذا بيك تعلم به الناس الكل حتى جيران تقول راهو مثلا بابا ولا امي ولا فلان ولا كذا راهو مريض كذا بربي يردوا بالكم عليه
0: هو لا في بون حتى في تونس يمكن وصلوا تو لدرجه الوعي بالمرض ولا يتصرفوا مع ناسك في دول متقدمه بون نحكي على اوروب كيف يشوفوا حتى في سوبر مارشي ولا في محطه ولا في بلاصه شخص كبير شويه قاعد ويحسوا انه كاينه هكا
1: مضطرب بشوي
0: كاينه ضايع وما يظهرش حتى اضطراب بالعكس ويبدا كالم ويغزر بحوله
1: ويغزر وكا
0: ويمشي ويحكيوا معاه ويشوفوا الذكر شي روح وشكون ويعرفوه مضيع ولا أي. انسان عادي معناه قاعد في البلاصه
1: دي يستنى
0: على خاطر ولاو عنده وعي كبير بمرض الزهايمر وشنو ينجم يعملوا في الانسان.
1: صحيح.
0: دونك احنا حتى احنا السلوك كذا بكل لطف معناه تمشي للشخص تعمل روحك تحكي معاه تقول له انت وين تسكن مروح توا
1: بربي كل حاجه الفلانيه منين نمشيلها
0: اي, أي كذا تعرف التران اللي باش تطلع فيه ولا المترو اللي باش تروح فيه تعرف الكار تعرف التاكسي ولا باش تروح على ساقي كوين ونهجك تعرف ونهجك وين بحذاكم الباتيسيري الفلانيه بحذاك المحل التجاري الفلاني
1: فهمت خاطر
0: اذا كان تلقى انسان لاباس تشوفه هو قاعد وكهو
1: عادي يعني.
0: اذا كان تلقى تنجم يكون الانسان هذاك ضايع وقتها راهو تربح فيه ثواب
1: بيان سور
0: فيش حتى النشاط
1: وبالنسبه للمرض الالزهايمر كانت تذكر تو ذكرتها ثوري انا بدينا نذكره لاباس معناها مره في كلام النات وقت ثاني وياك وقت حكينا على الالزهايمر الدواء اللي في امريكا اكتشفوها مغالي برشا وقتها بيوقف المرض معناها يخليه في استاد معين ما يقدم ما عادش يقدم جمله
0: ما قدم موجود دواء توا كوميرسياليزي
1: اما غالي شوي
0: طب هما اللي يحكيوا بيه والدواء هذا فما دويات تتوخر الاعراض
1: بالضبط
0: علاش كنا التقاسي المبكر به وزاد لقاو الى جانب الدويات هذه فما حاجات واسلوب حياه كامل قط حتى المحيطين ودورهم شنو باش يكون مع الشخص هذاك
1: بالخاص المحيطين كما حكينا بك
0: ولا باش يعاونوه ما يخليوش تزيد ذكرته تهرب اكثر يعني فما
1: وساعات انت فما احنا زاد ساعات مثلا احنا نقولوها من باب التربيه كيف يجيك راجل كبير مثلا ماذا بك انت تقدم روحك ما تقولوش نسيتني كذا عسلام عم فلان اني فلان تو
0: ربي
1: راجل
0: روحك. كبير ولا حتى صغير
1: اي هو كنا
0: والله بصراحه الحقيقه انت ربي انا تصير لي هذيك ساعات على قله المناسبات الاجتماعيه اللي نظر فيها جيل ذكرتني مدام شكوني ويسميني والكل
1: يعني بالخاصة
0: انا خطر في خدمتي وطبيعه مهنتي تخليني نشوف برشا عباد
1: صحيح
0: دونك قداش باش نتذكر قداش دونك ننسى ونولي ندخلها معناها اللي يقريو في ليسي ولادي على اللي يريد
1: الكل تتخلط تتخلط
0: تتخلط
1: بالحق
0: دونك
1: هاكا ساعات اهلا وين
0: كاين شي ياسر احراج انك تجيل واحد تسميه وتقول له ذكرتني يا خويا قدم لي روحك وفك عليا
1: بالضبط قول لي يعني فلان كذا
0: محلاه انت كي قلت بتربيه وتكون جونتي يعني على خاطر
1: قولوا عسلامه اني فلان مثلا قريت عندك والا تقابلنا فيك البلاصه الفلانيه
0: فما هو فما ما اكثر من هكا واقصى من هكا في التليفون يكلمك وانت رقمي يطلع لك جديد ومش مسجل في الريبرتوار نتاعك وتقول له من باب انه ناس واحد طلبك خاصه مره واثنين باش ما عرفتنيش يودي نعرفك من صوتك ليش بيني خبيرة سوات ما عرفتنيش فلا دونك ساعات نحس الإنسان كينو قصد يحرجك شوية
1: موجود لامي موجود هذا
0: ويبدا لكن... باله واحد باله واسع كيفي هنا وقت وياسر فاضي كنت شو قد يفرح بهم الحكاية أحمد مخلوف يعطيك الصحة
1: عايشك يعطيك الصحة
0: كل حاجات تغذي الذاكرة تلقاو النصايح ولا برش حاجات
1: أهمها الزوزة
0: بالحق
1: والله
0: برشا حاجات ديجا
1: يقول لك زوز هوني شكل المخ معناها دونك باهي للذاكره
0: ولا ريتوك الريجيم اليمونتير اللي تعمل باش نقصوا شويه كيلوات وباش نحافظوا على بدننا من الامراض المزمنه كيما السكر وكذا راهو الريجيم هذاك بيدو باهي للذاكره نتاعنا اضافه الى بعض الفيتامينات الموجوده في حاجات كيما
1: ممارسه الرياضه وغيره وغيره وغيره
0: معناها
1: كما قلت انت منظومه صحيه كامله ومنظومه اجتماعيه
0: اسلوب
1: بالضبط الكلمه المناسبه اسلوب حياه بالضبط
0: اسلوب حياه كامل
1: يفرج على الناس كله ربي يحمينا معنا من الأمراض
0: إن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل والله العظيم شكرا أحمد مخلوف يعطيك الصحة موضوع اليوم حبيت نعديه خفيفة ما هو جدي الحقيقة
1: لا هون أخذينا فيه شوية جوانب طريفة شوية هيك في علاقة فوزية بفوزي فهمت ولكن الموضوع هو بالحق جدي معناه
0: ربي يحفظنا الناس الكل
1: إن شاء الله
0: واللي عنده حاجة إن شاء الله ربي يلطف به هذا كلام يتمنوه ونطلب ربي يلطف به واحنا العباد نلطفوا ببعضنا
1: اكيد
0: في تصرفاتنا الكل ومعاملاتنا مع بعض يعطيك الصحه احمد مخلوف نلتقيك في مخ الهدره مره اخرى ان شاء الله في مساءات المدينه بعد قليل تونس الولاده الفقره مع محمد وليد جاموسي كما العاده وبعدها بين السطور اليوم باش نستقبلوا شاب تونسي هو صانع محتوى لكن عمل مشروع الحاويات الذكيه حاويات القمامه طبعا لي بوبيل دونك تنشوفوا المشروع هذا كيفاش ينجم ينجح في تونس تخيلوا انتم الصور اللي تشوفوها يوميا في حياتكم على الحاويات نتاعنا والشاب هذا بكل شجاعة لو أي عامل لنا حاويات ذكية
1: ربي يوفقه إن شاء الله
0: باش يعطينا دي ديتاي مزيانين برشا والفكرة ياسر حلوة إن شاء الله نمروا للتطبيق علاش لا
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: مش صعيب في مصلحتنا
1: في تونس راهو إذا كان نحبوا نفعلوا الحاجة الباهية نعملوا معناها المهم الإرادة معناها
0: مشكلتي يحط لي ثلاثة سطر حمر تحت نحبوا
1: يلزمنا نحبوا فما حاجات يلزم بالسيف علينا نمشيوا للحاجة الباهية
0: برشا حاجات إذا نحبوا رانا عملناها وكنا من قبل عملناها 25 دقيقة نرجعوا لكم بعد فقرة تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي
2: المنسير السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
3: 97.3.
4: سلام خويا بربي شارع 20 مارس.
5: اي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
5: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة. راه
4: صنعة كيفاش؟
5: ايوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
4: كلام سهل اما هاتشكوني طبكو.
5: اي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة، واخترنا لكم من أبنائها رمزي المعالج. هو أستاذ الفيزياء بجامعة صفاقس وباحث في الفوتونيك والمواد المتقدمة والنانو تكنولوجيا. تحصل الأستاذ رمزي المعالج على شهادة الماجستير في الفيزياء من جامعة صفاقس سنة 1995، ثم واصل تكوينه الأكاديمي في مجال الفيزياء الكمية، فتحصل سنة 2001 على الدكتوراه من جامعة تونس المنار، قبل أن يتحصل سنة 2007 على التأهيل الجامعي، وهو يشغل حاليا رتبة أستاذ في الفيزياء بجامعة صفاقس. ومنذ سنوات ارتبط اسمه بالبحث في مجال الفوتونيك والمواد المتقدمة، إذ يقود مجموعة بحثية متخصصة في هذا المجال بكلية العلوم بصفاقس، وتتركز اهتماماته على دراسة وتطوير المواد النانوية والمواد الفوتونية والمستشعرات البصرية والمستشعرات الحيوية النانوية، إلى جانب تطبيقات متقدمة في العلوم الجنائية والكشف عن البصمات. ويكشف مساره البحثي عن اهتمام واضح بالانتقال من المعرفة الأساسية إلى التطبيقات، فقد شارك في أبحاث حول المواد النانوية والمواد ثنائية الأبعاد، ومنها مواد تستعمل في تطوير أجهزة استشعار متقدمة كما

0: والجزائر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، ما يعكس انفتاح تجربته العلمية على شبكات البحث والتعاون الدولي. وفي سنة 2021 توج الأستاذ رمزي المعالج وفريق البحث المرافق له بالجائزة الوطنية للتجديد عن مشروع بحثي يتعلق بإنجاز منصة بيومترية متعددة الوسائط للحد من مخاطر الإرهاب. وقد مثل هذا التتويج اعترافا بقدرة البحث العلمي التونسي على إنتاج حلول تكنولوجية في مجالات ذات أهمية أمنية ومجتمعية. ومن المحطات التي تكشف بوضوح عن انتقال رمزي المعالج من المختبر إلى عالم الابتكار وريادة الأعمال أنه كان من مؤسسي إحدى الشركات التي تعمل على تطوير حلول قائمة على النانو تكنولوجيا، خصوصا الإضافات المضادة للبكتيريا التي يمكن دمجها في الدهانات والطلقات ومواد أخرى بهدف الحد من نمو الكائنات الدقيقة وتوفير أسطح ذات خصائص مضادة للميكروبات. وبالتوازي مع البحث والابتكار يحمل رمزي المعالج اهتماما واضحا بتطوير البيئة العلمية التونسية، فهو يترأس الجمعية التونسية للباحثين الأكاديميين، كما كان من بين المؤسسين المشاركين للجمعية التونسية لعلوم المواد وتطبيقاتها، ما يعكس انشغاله بتطوير شبكات الباحثين وربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية.
1: تونس الولادة، تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي. خاطف

0: حوارنا اليوم بين السطور بالفعل مع لؤي الناصري. لؤي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: السلام ومرحبا.
0: أهلا وسهلا، فرحانين برشا أن استقبلناك لأنك شاب عندك أفكار out of the box، خارج الصندوق هكا نعتبرك. علاش؟ لأنه لؤي نصري هو صانع محتوى وعنده مشروع يتمثل في حاويات ذكية، هكا ولا لؤي؟
1: إيه،
0: حاويات ذكية، معناها نحكيه على لي بوبيل اللي نعرفوهم في شوارعنا في حالتهم العادية في تونس اللي هي حالة رثة جدا، هكا ولا؟
1: إيه.
0: فديتها، قلقت من المشهد ذاك ظهر فيك يا أخي، لقيت فكرة ومحلاها كيف واحد ما تعجبوش حاجة يا أخي قبلها بإيجابية كبيرة. أنا اليوم الحقيقة باش نبارك لك على مستوى تفكيرك اللي خارج الصندوق، محلاه على خطر عندي أسلم بعد باش نسألهم لك ذاك علاش خطك بين السطور. فما برشا حاجات لؤي، اليوم أحكي لي على المشروع هذا، كيف جاتك الفكرة لؤي وانت شاب في مقتبل العمر وانت صانع محتوى وكانت قدامك برشا أفكار تنجم تضرب، لكنك انت اخترت الفكرة هذه اللي هي فيها علاقة بالنظافة، فيها علاقة بالبيئة، والبيئة هي الحياة. لؤي،
1: هو نوظف معناها في المشاريع متاعي
0: أي؟
1: في حاجة جوست معناها باش نتعلم بيهم أكهو ولا حاجات بس شارك بيها في المسابقات وكل شيء.
0: يا
1: اخي قلت علاش لي انا ما نتعديش من المرحله هذيك، نولي نصنع مشاريع نفيد بيهم الفيديو ونفيد بيهم العباد، هكاك تكون انا نفسي كونتينيو في نفس الوقت انا باقي نفيد في العباد نفيد في اكيد. علاش صنعت البروجي هذايا؟ معناها انطلقت من المشكله الموجوده في تونس واللي هي مشكله التلوث، واللي مشكله نعانيو فيه، معناها نعانيو منها بشكل كبير كبير على
0: صحيح.
1: هذيك علاش قررت باش اني نصنع البروجي هذايا. احنا اذا كان باش نجيو مثلا باش نغيروا في البوبالات، معناها باش نجيو نغيروا بوباله كامله اكيد باش تكون حاجه مكلفه، علاش ما نصنعوا حاجه اللي تركي في وسط البوباله وهي اللي نتاع التلوث.
0: اعطينا بالضبط تقنيا كيفاش الفكره. انا تو فهمت على خاطرني قريت بالضبط البوبال اللي تصورتها انت كيفاش باش تكون. فما جهاز استشعار يتركب في الحاويه نفسها، وفما طبعا كاميرات تكون موجوده في البلديات، فما ناس ديزاجون مسؤولين عليها يقراوا الكاميرا هذيك شنو عطاهم الجهاز هذاك باش يقولوا لهم الوضعيه نتاع البوبال لوين وصلت بالالوان. زيد فسر انت احسن بطريقتك لؤي.
1: باهي، الكابتور هذه بشركة في كل بوبيلة، معناها
0: أيوة.
1: احنا مثلا ناخذوا الخريطه نتاع البلاصه اللي نسكنوا فيها سواء كانت معتمديه والا وداية والا بلديه، نشوفوا احسن بلديه هذيك باش نحطوا ايكران كبيره. الايكران هذه باش توريك الماب، معناها الخريطه نتاع البلاصه اللي احنا نعيشوا فيها. باش نجيو نعملوا احنا باش نجيو لكل نهج موجوده في بوبيله والرقم بوبيله هذيك بالرقم، بعديك باش تطلعنا في الخريطه نتاعنا. باش تطلع في الخريطه معناها البروجي شنو باش يعمل هو بالضبط؟ باش يعمل آلية ربط ما بين البلدية وإلا ما بين البلاصة الموجودة فيها الإكران هذيك والبروجي هذا. كيفاش باش تصير العملية هذه؟ إذا كنت تتعبى البوبيلة نتاعنا لازمنا يعني الكابتور باش يقول لك راهو البوبيلة تعبيت من خلال شنو؟ من خلال إنه مش يبعث أمر تولي عندك في الماب في الخريطة هذيك باش يولي عندك سيركل فيها الرقم نتاع البوبيلة يشعل بالأحمر وباش يعطيك النقطة بالضبط اللي موجوده في البوبيله اللي تعبت. الكابتور اللي هنا باش يعمل اللي هنا باش يقيس المستوى نتاع امتلاء الحاويه نتاعنا.
0: اي
1: مثل انه اذا كان الحاويه باش تبدا معناها راهي باللون الاخضر، اذا كان الحاويه باش تبدا اكثر من 70% معناها راهي باللون الاصفر ولا بالبرتقالي، واذا كان تعبت وتحقق تدخل العاجل راهي باش تكون باللون الاحمر وباش تطلع لك في الخريطه انه البلايص اللي لازم تمشي لهم. البروجي هذايا باش يسهل بالضبط برشا عباد تقول لي شنو فكره عاديه وفكره بسيطه لهنا. اذا كان مثلا العمال نتاع النظافه ملي كانوا باش يمشوا يلوجوا من نهج النهج من بلاصه لبلاصه انيه البوبيل اللي تعبات انيه ما تعبتش باش يخسروا مزوت اول حاجه صارت مزوت وليسانس باش يخسروا معناها جهد ووقت ومهمش معناها باش ينجموا يكملوا
0: مش باش يوصلوا للاوبجيكتيف اللي باش تكون الحاويات كلها نظيفه في كيما يلزم في الوقت اللي يلزم. اي باش تولي معناها خريطه تسير عندهم يحدد هيلومك الجهاز الاستشعار اللي نعاود بربي نحدد حاجة يركب في وسط الحاوية. معناها هو
1: يركب في وسط الحاوية يحتاج كان الانترنتك هو معناها ويفي انت موجود لا مهم حاجة باش تتربط بها الكران اللي عنا السيت معناها السيت اللي هو اللي عملته ويتربط معناها بالبروجي هذايا مش هو يبعث الأوامر معناها آخر الحاجات. السيت راهو هو مهو جيست أفيشاج معناها مش هو جيست يعطيك تشوف أكهو بعينك هو في حد زيته معناها يقولوا باش يكلكل
0: اي يحسب
1: هو وحده باش يقول اذا كان البلاصه هذيك مثلا تستحق فيها انت اكثر من حاويه من خلال انه مثلا البلاصه هذيك الحاويه تبقى ساعتين تبقى اربع ساعات تتعبى فيها معناها راهو لازم هنا تزيد بوباله اخرى باش تولي الضغط هذيك اذا كان البلاصه ما تستحقش معناها بوبال علاش احنا نحطوا فيها في بوبال ونخلص معناها في البوبالات علاش ما نحطوهاش في بلاصه اللي تستحق وهو معناها بعد ما يعمل الرسم البياني بتاعه الكوليكا باش يولي يعطيك ادق التفاصيل باش انت تعرف بالضبط كيفاش نجم تدخل
0: أنا باش نسألك سؤال طبعا باش ندخلوا شوية في حوايج نهبطوا الأرض الواقع لؤي بيه المشروع هذا على شكون عرفته وحكيتش مع الناس الانتريسي اللي هما المسؤولين في البلديات مثلا في البيئة أحكي لي لوين وصل للمشروع
1: المشروع هذا الحقيقة أنا هبطت على الانترنت
0: يعني
1: هبطت الفيديو على الانترنت وخذيه على الاخر ديجا الفيديو معناها بيت حتى 300,000 انا هبطت زوج فيديوهات التوتال نتاعهم في 500,000 انا اكيد لك انا 500,000 فما حتى مسؤول حسب رايك راي الفيديو ما فما حتى حد معناها
0: لا يراو يراو كيكا ويعرفوا حتى كي ما يراوش فما شكون يقولوا لهم يقولوا لهم شوفوا اكيد باش يراو اي لكن انا حبيت نفهم التجاوب نتاعهم معاك مع المشروع
1: ما فماش الحقيقه من تونس ما فماش بالعكس العروض جاتني من خارج تونس
0: معناها
1: ايوه اغلبيتها جاتني من خارج تونس إذا كان مش تبقى الفكرة معناها أنا نحب نفيد بلادي بطبيعة ونحب الخير لبلادي وأنا البروجي صنعته معناها البروجي
0: أنت أصلا بروجي حبيته يطبق على تونس في تونس معناها في واقعنا إحنا
1: اللي فيه مشكلة التلوث في تونس
0: معناها التجاوب الإيجابي ما جا كان من برا معناها
1: بالضبط يعطيك
0: الصحة تنفيذ المشروع ما فكروا فيه كان ناس من برا من تونس لا
1: بالضبط
0: إذا كان استغربت أنت لو أي استغربت
1: حقيقة استغربت على الاخر على خاطر
0: لا ما تستغربش خاطر انت كي تعرف الحاله نتاع الحاويات نتاعنا كفنيه بركه وتعرف انت تحب تعمل لهم خريطه سير عن طريق الجهاز هذايا والحاويه الذكيه وكذا بي سيدي نقولوا كل انت تعرف توا الشاحنات الكبار اللي يفرغوا الحاويات كيفاش يخدموا ولا لا عندهم دوره يعملوها مثلا من الليل لليل مره وكهو يمشيوا فيها للاحياء الكل كل واحد وقتاش يخلطوا له هذا اذا كانوا يمشيوا بالوتيره صحيحه كل ليله راهو احنا عنا في تونس عنا ساعات احياء واحد يقضوا بالنهارين ثلاثه الحاويات على بعض ويولي في القاعه ومكدس وكذا
1: على خاطر ما يكفيهمش الوقت
0: اي ما جوستومون ما يكفيهمش الوقت والامكانيات وكل شيء
1: بتبيع على خاطر
0: مشروعك انت فيه بالنسبه للنسق اللي قاعد يقع به تنظيف الحاويات نتاعنا احنا في تونس يتسمى مشروع ثوري كبير معناه يلزمهم يعاودوا حساباتهم الكل لؤي هذاك علاش قلت لكم ما تستغربش اذا كان ما تجاوبوش معاك في مساله تنفيذ هالمشروع المشروع نتاعك هذا اللي هو مزيان برشا وفكره حلوه برشا وانا قلت لك راك تفكر خارج الصندوق لانك عايش في تونس هكا ولا
1: صحيح بالضبط يعطيك الصحة
0: يعني كي تجي تشوف واقعنا تو برشا ناس يسمعوا فينا ويعرفوا وضعية الحاويات نتاعنا وكيفاش تتهز وكيفاش القمامة نتاعنا والحاويات تقعد بثلاث ايام ما تتفرغش وكذا رام يقولوا الوليد هذا طاير بالفكرة هذه البرة سخطا ما عندوش حل آخر
1: بالرسمي خاطريتي كان انت معناها هي شنو اول هي الحاجة ام الاختراع
0: اول
1: والحاجة الثانية اذا كان انا باش نخلي البروجي بتاعي معناها أكيد الفكرة باش تتسرق معناها إذا كان أنا ما نستفدش بالبروجي اللي أنا صانع والفكرة اللي هي متاعي واللي هي ماهيش موجودة فهمت؟ أنا نأكد لك برايك إذا كان جات الفكرة موجودة ندرى باش يكلموني دول البرة باش يسألوني معناها على البروجي هذايا وكل شيء بتبيع عليه معناها خاطر ديجا الفكرة عند شخص آخر وإلا هكاك فهمتني؟ أنا راني عملت تيب وراني كي حكيت باللون
0: اي فهمتك انت تقصد انت حاببه في تونس خاطر شوف فما دول اللي ربما جاتك منها جاوك ناس يحبوا ياخذوا المشروع من عندك باش ينفذوه ويطبقوه لكن فما دول راهو اخرى النظافه نتاعها تعتمد على منظومات اخرى كامله وانت اكيد راك طلعت وتعرف معناه
1: بالضبط
0: البروجي نتاعك هذا نورمالمون راهو يطبق في تونس علاش على خاطر مش اللي باش يكلف برشا خاطر المنظومات اللي نحكي عليها انا منظومات تاع ناس عندها امكانيات قويه راهو وبرشا قاعد يتصرف على النظافه احنا في تونس حاجه كيما هكا تنجم تكون معناها نجموا نطبقوها في واقعنا نجموا نفذوها لكن ديما تبقى لكن حكايه الاراده
1: صحيح
0: الإرادة والمحيط اللي نعيشوا فيه زادة باش استانس. احنا الحاويات هذيك العادية ويسرقوا لهم في العجيلي متاعهم يا لؤي، في بالك ولا فما بالك انت باش تحط فيها معناها جهاز ذكي وجهاز استشعار وكذا. انت لما حالة يعطيك صحة نلقيتك فكرت حتى في توفير الطاقة زادة
1: بالضبط. هي ديجا هو الطاقه الشمسيه
0: يخدم بالطاقه الشمسيه الجهاز، ما خسرنا الكتريسيتي ومشكله الكتريسيتي دونك خمت في كل شيء. ومادام تقول طاقه شمسيه فكرت في تونس، انا فاهم الحكايه فين. اما الواقع لؤي راهو كما قلت لك الحاويات نتاعنا هذيك الكلاسيك اللي ما فيها حتى شيء، فيها عجالي كاوتشو قاعدين يسرقوا فيهم. انا ما نعرفش في بالك ولا لا، على خاطر حتى شيء ما يش مامنه وحتى شيء ما هو مضمون في للاسف في محيطنا اللي نعيشوا فيه. لؤي وين باش تمشي بالمشروع هذا؟ فكرتك انت نرجع للحوار معاك لاني الفكره باهيه ومزيانه ومحلاها.
1: هو راح البروجي ان شاء الله معناها باش يخدم في السعوديه. الفكره معناها باش يتبعها مهندس سعودي وكل شيء باش تخدم غاديكا وباش يتم التنفيذ نتاعها وتمويلها ودعمها كشركه ناشئه، معناها كمشروع جديد يتحل اي شركه كامله معناها باش يتم تمويله من المستثمرين شيء. والبروجي هذه انا كان باش يكون مع واحد من الاتفاقيات اللي باش نعملوها انه معناها في صوره ما اذا كان وقع معناها البروديكسيون وقع معناها ان نعملوا معناها برشا فيرسيونات منه والا ان نصنع برشا معناها قطايع منه كل شيء باش تكون العرض نتاعي انه يتباع في تونس. فهمتني معناها ان تكون تونس بلد من البلدان المستنفعه بالبروجي هذايا وبارخص الاسواق على خاطر هي البلاد اللي انطلقت منها الفكره هذه.
0: نعم وانا باش نقول لك لؤي راه مشروعك ما ينجمش يتطبق في بلاد بركه، تنجم انت اليوم انت توجهته للسعوديه لانك لقيت شكون باش ينفذوا. ونعرفوا في السعوديه عندهم شويه راه مشكل زاد الحاويات وكذا، راه ما يغرناش الشوارع اللي كي نمشيو للناس يشوفوا تصاور مزيانه وفما بلايص اللي يمشيو لحج وعمره سيرتو كل، اما راه عندهم احياء سكنيه وعندهم بلايص فيها مشكل قلت الفضلات والحاويات وكذا. دونك المشروع باهي، الامكانيات عندهم ينجموا يطبقوا المشروع نتاعك. اما ما يقفش غادي، نجم نفس المشروع نفس الفكره الاجهزه اللي باش تتصنع كيف كيف بنهار اخر ان شاء الله مع اراده تولي تطبق في تونس ان شاء الله.
1: هو لو وريت الاختراع هذا معني حسب رايك باش يكلفك السوم نتاع حاويه نورمالمون معناها
0: اي
1: حاجه معناها كوبيل ماهيش باش تتكلف خاطر هي كلها حديد وشوف انت العجلات والفيسات اللي مستعملين. يعني ذكرها في الرباع نتاع سوم كوفير اللي هو باش يحلك مكان كبير على الاخر.
0: اي صحيح يعطيك صحة لؤي نصري، الفكرة مزيانة، نفرحوا برشا كي نلقاو شباب إيجابي يغزر للواقع ويحاول يوجد الحلول وبالفعل يوجد الحلول ولو بالفكرة ولو بالمشروع اللي إن شاء الله في نهار من نهارات يتنفذ. كل تشجيعاتنا لؤي نصري، يعطيك الصحة إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لمشروعك لؤي. شكرا لك. شكرا سيدي، احنا مواصلين معكم في مساءة المدينة بعد نشرة الساعة السادسة، نرجعوا لكم بكلمة على الكليما مع نوزة بوريجا. الدكتورة نوزة اليوم باش تحكي معنا على مسألة أو ظاهرة نفوق الأسماك، باش نحكيوا على الأسباب والنتائج. من طرائف العظماء الفقرة المسجلة مع الأستاذ جلال بن سعد، وتبعني باش تكون آخر فقراتنا مع نادر اسماعيل من المهدية باش تمشي بينا المواضيع وزيارة في مهدية. نرجع لكم بعد الأخبار بإذن الله.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
2: في برمجتنا،
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. مجلس الأعمال التونسية الإفريقية توقع أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار. في ولاية القيروان الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري ينظم اليوم ندوة وطنية حول قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية وتراجع المردودية. وفي ولاية زغوان عدد من الأولياء والتلاميذ بمنطقة بوشة وبير مشرقة التابعة لمعتمدية بير مشرقة يطالبون السلطة بضرورة توفير النقل المدرسي. مرحبا بكم. يتوقع رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار، وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضح الجزيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الهدف رغم طموحه يظل قابلا للتحقيق من خلال توحيد جهود مختلف المتدخلين من وزارات وقطاع خاص ومركز النهوض بالصادرات والمنظمات المهنية وغرفة التجارة، فضلا عن الاستفادة من الطلب المتنامي بالسوق الأفريقية التي تشهد ديناميكية اقتصادية متواصلة.
4: في العشر سنوات هذم الصادرات التونسية نحو إفريقيا جنوب الصحراء وقع ملتيبليكاسيون نتاعهم في ثلاثة. في 2015 في حدود 600 مليون دينار، اليوم اوني في النيفو تاع 1.6 مليار دينار من صادراتنا نحو إفريقيا جنوب الصحراء. بالنسبة لإفريقيا الكل في حدود 6.5 مليار دينار، يعني إفريقيا تمثل 10% من ليزيشانج نتاعنا مبادلاتنا التجارية مع العالم، اللي هو يعتبر رقم طيب. تونس تصدر في حدود 65 مليار دينار، دونك افريقيا 10%، افريقيا جنوب الصحراء 1.6 مليار دينار في حدود 3%. احنا كهدف بكل صراحه انه مجلس عمل تونسي افريقي ماذا به يساهم ويحاول ومش يحط كل القوه نتاعه مع يعني السلطات مع الحكومه مع الدوله التونسيه انه على الاقل في 5 سنوات نضاعفوا هذا الرقم، يعني من 6.5 مليار دينار نجموش نوصلوا ل 10 او 13 مليار دينار، اللي هو هدف طموح جدا، لكن بتضافر جهود الناس الكل، معناتها حكومه سلطات وزارات قطاع خاص مجتمع مدني مجلس عمل تونسي الإفريقي السيبكس كل اللي شامب دو كوميرس وكل أرانا نجمو أن نوصلوا الهدف هذا ونخدموا على جانب اللوجستي جانب البنكي.
3: في ولاية القيروان نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري ندوة وطنية حول قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية وتراجع المردودية في الموسم الماضي، وقد تم خلال هذه الندوة الاستماع إلى مشاغل الفلاحين والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل خبراء وفنيين. أكثر تفاصيل مع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح المولدي رمضانية في تصريح للزميلة نادرة برجب.
5: قطاع الحبوب هو قطاع استراتيجي يمثل الأمن الغذائي، وبالتالي اليوم تندرج الندوة هذه الفنية العلمية البحتة في سؤال تردد على أفواه الفلاحين بتاعنا، علاش سنة هذه المردودية تراجعت؟ وشفنا حتى يعني تقييم وزارة الفلاحة للصابة كان مبالغ فيه، ولكن الأصل في الشيء أنه التغيرات المناخية أحدثت على الصابة متاع السناء حاجة اللي ما كناش توقعها. نس كل يقول لك إدارة الماكينة فوجئت بالمردودية بتاعنا. احنا حبينا ننقلوا سؤال هذية للسادة الفنيين، عيطنا للفنيين للباحثين للمكسرين على أساس أنهم يجاوبوا الفلاحة متاعنا، أنهم يعطونا الأسباب والمسببات، لنرى ثم إجهاد حراري، ثم إجهاد متاع برد في وقت ربما تنوير، هل أنه ثم أصناف اللي هي أقل مع الطقس هدايا أو لا، فماش حواج أخرى اللي هي كما نقول فيها. إذا كان ثم الفلاح يقول لك أنا عطيت الحزمة الفنية متاعي، ولكن رغم ذلك ما تحصلش على صابة. هذا اللي حبينا نسمعوه من الخيان الفنيين، واللي نعملوا على أساس باش نحسنوا المردودية متاعنا ويكون عنا هامش ربح في قطاع الحبوب.
3: في ولاية زغوان طالب عدد من الأولياء والتلاميذ في منطقتي بوشة وبيرمشاقة المحطة التابعة لمعتمدية بيرمشاقة طالبوا السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل النقل المدرسي. الزميلة حنان العباسي ومتابعة الموضوع من زغوان.
6: رغم مرور أكثر من أسبوع على انطلاق العودة المدرسية، إلا أن مشاكل النقل المدرسي ما زالت تلقي بظلالها، وما زال الأولياء والتلاميذ يناشدون السلطة المعنية للتدخل وإيجاد الحل.
7: عندنا مشكلة كارت، جينا بكري مع ستة ودرجين كيكا، لازمنا نهب نوصلوا غاديكا بريسك سبعة غير ربع، نبقى قدام الكوليج غاديكا لثمانية، بالأخص في الشتاء تبدأ الدنيا باردة، فما أولياء ساعات يجوا يتبولدوا ساعات، فما زادة مشاكل متاع أولاد يبدو يتعاركوا برشا حكاية. احنا ماذا بينا كارت جينا في الوقت، معناها نوصلوا غادي كثمانية،
8: احنا نطالبوا بالكارت جينا وقتهم، تهزهمش لوحهم غادي خدم يدخلوش غادي في الليسين دخلوهمش، يبقوا ملوحين لنسوني ثمانية درجي.
9: كارت خدامة تدخل فيها تلامذة صغار وكبار، الصغير ما يلقيش بنيوبة، ونخلصوا الكارتة بل ما ناخذوا الكتب لنتاع التلميذ. واحد من الناس ما نعرف حتى مسؤول، وحتى واحد ما جي للمنطقة هذه.
10: عندنا احنا هنا مأساة، يعني احنا ديما نعيشوا في مأساة على خاطر ما عنيش يعني ظروف ملائمة كما بقية التلاميذ الآخرين. الآخرين عندهم كار خاصة بهم، ديما تجيهم في أوقاتهم المناسبة وتروح بهم، احنا ما عنيش، احنا مانيش كيف عليه، احنا مانيش تلاميذ يعني فيما فما سبي فما العنف فما الدزين فما التحرش، معناتها أنواع العنف وكل ديما نقوه يعني في الكار، خاطرهم خلطة يعني مانيش تلاميذ كهو.
6: اقتناءات جديدة للشركة الجهوية للنقل بنابل سيتم من خلالها تدعيم أسطول النقل بولاية زغوان. نجح جلاسي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل يضيف:
11: شركة مواصفة في تدعيم ولاية زغوان، شاء الله باقتناءات الجديدة وبالانتدابات الجديدة شيقة تدعيم ولاية زغوان كما العادة، إن شاء الله عندها برنامج استثمار ضخم وزارة النقل عاملة صفقة عامة، إن شاء الله نصيب الشركة مش يكون 84 حافلة، والشركة عندها اقتناءات زادة خاصة بها هي عاملة صفقة، ثم جي عندنا 10 حافلات أخرين، وعندنا 5 حافلات جايين إن شاء الله هذا جدد زادة، إن شاء الله هذا يكون في حدود 100 حافلة جديدة. بالطبع ولاية زغوان كالعادة ونصيبها إن شاء الله باش يكون عدد الكافي واللازم.
6: حنان العباسي، بيرم شارقة، إذاعة المنستير.
3: يتواصل مهرجان الشباب في دورته الثانية في ولاية سوسة تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، والذي يمتد لغاية يوم 27 أكتوبر القادم بحضور أطفال وشباب وعائلات وكل مكونات المجتمع المحلي. القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة حطت بعديد المدن والقرى من بينها نفيضة وبوفيشة وكندار وسيدي الهانية. وقد بين المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش أن هذه المهرجان هو فرصة لتأطير الشباب وتنمية قدراته والتعريف بإبداعاته واكتشاف المواهب الشبابية للوقاية من التطرف العنيف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
12: في إطار تعزيز قدرات الشباب للتوقي من التطرف العنيف وكذلك دعم من المبادرات الشبابية المبتكرة والمستدامة، نظمنا مهرجان شباب يشمل كافة مناطق تقريبا ولاية سوسة بصفة تشاركية ومجالية، متعنا بها شباب المناطق الداخلية وشباب مناطق الأحياء ذات الكثافة السكانية، المناطق الحضارية، باش نخلقوا حركية وديناميكية في الجهة، وكذلك اكتشاف بعض المواهب الشابة وندعموها ونعرفوا بإبداعاتها ومنتوجاتها، وهذا كله كيتنزل في إطار المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف. خذينا تقريبا مناطق كلهم، سيدي الهاني، كندار، بوفيشة، مفيضة، وكل منطقة وشنو عملنا فيها، سواء سلامة مرورية، أسكالة النفايات، الروبوتيك، الفنون التشكيلية، التخييم والدراجات الهوائية، البيئة والأسكالة النفايات، كما قلت لك المنظومة الوطنية الفرصة الجديدة معانا باش نعرفه بالديانانسي، سلوكات محفوفة بالمخاطر مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ورشات في الإسعافات الأولية مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية، عملنا عيادات في قيس الضغط الدم والسكري.
3: أكد اليوم وزير السياحة سفيان الطقية خلال افتتاحه لمعرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي المنعقدة بياسمين الحمامات في ولاية نابل في إطار الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أكد على أهمية الإعلام السياحي الذي من شأنه أن يساهم في التعريف بالوجهات العربية مما يعزز القدرة التنافسية. التفاصيل مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
13: افتتاح اليوم الدورة 26 مهرجان اتحاد الإذاعات العربية. الإعلام مش نقل خبر بس، لكن صانع الوجهة ويكون مساهم في التعريف بيزيد الوجهات العربية. احنا بطبيعة الحال أرقام هامة، خاصة التصنيف الدولي وكذلك المؤشرات الدولية. احنا نشتغل على منوال ونموذج سياحي تونسي. احنا ان شاء الله باش نكون تونس عاصمة السياحة العربية في 2027، وبالتالي الشراكة القائمة مع الاتحاد، وبالتالي ان شاء الله باش يكون معناها في برامج مكثفة. عندنا منصة كاملة رقمية موجهة لصانع المحتوى وللشركات الناشئة في قطاع السياحة، وبالطبيعة الحال باش تشمل كذلك مؤثرين وصانع محتوى وكثير من عديد من المدخلين، من الفنانين، من الإعلاميين، من الرياضيين إلى غيرهم. إن شاء الله مدة قادمة باش يقع إعلان على البرنامج اللي باش يكون في تونس عاصمة للسياحة العربية. شوف اليوم حضور مكثف للمشاركين، عندنا ما يقارب 500 والأكثر من 500 مشارك في المهرجان هذايا. بطبيعة حال تونس موقعها عندنا كثير من الإمكانيات، كثير من المقومات لتنمية السياحة في تونس. السياحة خاصة نحن توا في تونس باش تقتدر تكون عاصمة للسياحة العربية، وبالتالي عديد من البرامج باش تكون زادة بالشراكة مع الأسبو والاتحاد.
3: أذكركم بأبرز العناوين. مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يتوقع أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الأفريقية في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار. وتابعنا في أخبارنا الجهوية في القيروان ندوة وطنية حول قطاع الحبوب، وفي زغوان عدد من الأولياء والتلاميذ في منطقة بوشة وبرمشاقة محطة يطالبون السلطة بضرورة توفير النقل المدرسي. شكرا لكم على حسن المتابعة. تعود إليكم الزميلة ثريا بعد قليل في مساءات المدينة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
15: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة. مساءات المدينة مع ثريا علاج، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. إذن مواصلين معكم مساءات المدينة حتى للسبعة، مجموعة من الفقرات نبدأها بكلمة على الكلمة.
2: كليمة على الكلمة، كليمة على الكلمة،
1: كليمة على الكلمة. نستقبل فيها الدكتورة نوزة بوريغا مديرة معهد علوم البحار ببنزرت. أهلا وسهلا دكتورة نوزة، مرحبا.
3: مساء الخير سوريا، وإن شاء الله مستمعينا يكونوا بخير، ومرحبا بكم في موعد جديد
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إذن دكتورة، الموضوع اللي مش نحكي وفيه صادفة صارت في المونستير حاجة، اللي هي جات مجموعة من الأسماك، الواحد من الشطوط موجود بسقانس المونستير مكمية بها نفوق أسماك. خرجت الكلمة، الناس الكل حكيت فيها، حكينا فيها حتى في برامجنا، صححنا المعلومة لأن المندوبية الجهوية للفلاحة تنقلوا وشافوا وتأكدوا مني الحكاية شنية واخذية والأخبار الصحيح. وما كانش نفوق، كان صيد باش يخفف المركب متاعه، معناها مجموعة من الأسماك كرمهم في البحر، خرجوا شدوا للبيست ذيك وخرجوا للشط ذيك. يعني الحكاية باش نفصلوا على خاطر كي قلنا باش نحكيوا على نفوق قالوا باش ترجعوا للحادثة اللي صارت في سقانس. لا، راهو احنا باش نحكيوا على ظاهرة نفوق الأسماك، مش نحكيه في الأسباب وبالطبيعة النتائج. هكا ولا دكتور؟
3: اليوم بش نحكي لكم، بش نبدأه الساعة ثورية بش نوضحه للمستمعين. دونك في حلقة اليوم بش نحكيه على ظاهرة هي صارت من هالحد 20 سبتمبر 2026 في شط سقانس في مدينة المنسير. وبش نحكيه عليها بش نوصله للنفوق اللي هو الحقيقي. دك هذا هو الهدف من الحلقة اليوم. نسوي عمون هذا لحد في سقانس، تفاجئوا بنفوق بعض الأسماك في الشط من يعوموا، والمواطنين لاحظوا أسماك نافقة وأغلبها كانت أسماك صغيرة. من بينها سردينة، مسلة، شركاو، وأنواع ساحلية صغيرة أخرى كيف ملبوقة. وطبيعي جدا ثوريا، راهو ظاهرة هذه تخلي المواطنين يتسائلوا جدا من حقهم يعرفوا شو صار. هل البحر اللي عموا فيه ملوث ولا لا؟ هل السخانة أثرت على الحوت ولا لا؟ وهل الظاهرة هذه عندها علاقة بالتغير المناخي ولا لا؟ والحاجة الإيجابية ثوريا أن المواطنين ما سكتوش، نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغوا دونك اتصلوا بالمسؤولين وخليوا الحادثه توصل في وقتها للجهات المختصه.
1: اي صحيح،
3: اللي من دورها قامت بواجبها.
1: اي صحيح.
3: بالمناسبه هذه تحيه شكر للمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه للمنسير، وشكر خاص جدا للباحثين والتقنيين نتاع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار اللي تحركوا نهار لحد بالتعاين الوطني. أي. ياخذوا العينات نتاع الاسماك النافقه ويعملوا التحاليل والقياسات اللازمه. والحمد لله ثريا المعطيات كانت مطمئنه. القياسات الميدانيه ما بينتش نقص غير عادي في الاكسجين، كان مستواه عادي. واحنا حكينا الاسبوع الفارط اللي نقص الاكسجين ينجم يكون عشان من اسباب النفوق. هكا ولا دونك لقينا مستوى الأكسجين عادي أكثر من 5 ملغرام في لتر ماء. هذا يخليتهم من عند مدير المعهد الوطني.
1: ويرجعت للناس اللي دخلوا في الحدث هذا.
3: كانوا متجاوبة معنا وحرص أنهم يخرجوا
1: بالطبيعة بالطبيعة باش توصل المعلومة صحيحة للناس بالطبيعة.
3: وحكينا الأسبوع الفارط في كلمة على الكلمة على الأكسجين المذاب واللي هو يكون فوق 5 ملغرام في لتر، ونحكيه لهنا على مستوى مريح ومناسب لمعظم الأسماك والنشاط الحيوي متاعهم. وقلنا إذا كان يكون أقل من 2 ملغرام الوضعية تولي خطيرة، حتى نوصل ظاهرة اسمها أنوكسي وقت اللي ينعدم الأكسجين في الماء. خاطر السمكة تحتاج الأكسجين كما قلت الأسبوع الفارط باش تعيش، وتاخذ الأكسجين عن طريق الخياشيم. وإذا الأكسجين ينقص على المستوى العادي نتاعه شنو يصير لهناك؟ تتعب الأسماك، تفقد القدرة على السباحة، وفي الحالات القصوى يصير نفوق شمعي. أما هذا مش اللي بين في المعاينة اللي عملوها المختصين هلا حد. القيمة الطول تاع الأكسجين عالي فوق 5 ميلي جرام في إيتر. وهنا ثريا نرجع للأسماك النافقة اللي تشوفت أغلبها كانت صغيرة هكا ولا لا، وهذا خلى فرضية أخرى تدخل في النقاش، هل يمكن تكون الأسماك هذه مرتبطة بعملية صيد، والأسماك الصغيرة تم فرزها من المصيد ورجعت للبحر والتيار هو اللي خرجها؟
1: صحيح، وهذه كانت المعلومة الصحيحة. أي لا، وهذه كانت المعلومة الصحيحة.
3: أي والمعطيات توجه أكثر للفرضية هذه، يعني إنه الأسماك يمكن تكون وصلت البحر بعد عملية صيد، ثم حملتها الطيارات والأمواج وصلت للشاطئ. وإحنا اليوم في كلمة على الكليما، السؤال اللي يهمنا أكثر، هل ارتفاع درجة الحرارة ولا تغير المناخ ينجم يكون زادة هو عنده دور في نفوق الأسماك؟
1: هل هو واحد من الأسباب معناه؟
3: ينجم يكون واحد من الأسباب، لكن المرة هذه الظاهرة ظهرت في سقارنس ما عندها حتى علاقة بالتغير المناخي. ولكن أحكينا
1: هي أصلا ما نجموش نقولوا عليها نفوق مرة واحدة، لخاطر هو استادهم الأسماك وبعدها صيبهم في البحر.
3: واحدة ثلاثية اللي فات ثريا حكينا على ارتفاع حرارة البحر، درجة حرارة البحر، وعلى انه الحرارة مش مجرد نهار سخون، راهو قلنا البحر يسخن تدريجيا، والحرارة المرتفعة اذا تواصلت مدة طويلة نجم تعمل ضغط على الكائنات البحرية، والماء سخون نجم يحتوي على اكسجين اقل، قلناه الثلاثي اللي فرض، في بعض الظروف السمك يكون حاجته للاكسجين اكثر، يعني نجم يصير حلقة كاملة ماء سخون، ظروف اصعب الكائنات وأحيانا أكسجين أقل وإجهاد أكبر للأسماك، ولكن مش كل سمكة نافقة معناها تغير مناخي.
1: فما سبب أخرى
3: واللي وبالنسبة اللي صار هلا حد ما فماش معطيات تخلينا نربطوا حادثة سقانس بتغير المناخ، على خاطر المعاينة بتاع الباحثين ما بينتش نقص غير عادي في الأكسجين، وما ظهرش نفس السيناريو البيئي اللي شفناه في خليج المستير 2025 واللي تو باش نحكيوا عليه، واللي تتسمى بظاهرة المد الأحمر، واللي هي المد الأحمر هذية خرجوا معناها ظاهرة نفوق، شفنا نفوق متاع أسماك كبير اللي هي ظاهرة المد الأحمر هذه، شنية هي الماغي غوج نسميوها. وهنا نذكروا معناها الحادثة مهمة صارت في جوان 2025 بين خميس وطبلبة، خاصة في لمطة وصيدة، في بحر لمطة وصيدة. شنو صار ثريا عمير؟ هي ظاهرة ناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، هل جينا هيش لهنا تغير المناخي دوك ميل بحر وقتها وصل 32 درجة في جوان سنة 2025 عام ناول، اللي خليت الطحالب المجهرية وبالأساس لدينو فلاجيلي يتكاثروا بسرعة. باش تقولي شنو ما لدينو فلاجيلي؟ هذوما كائنات مجهرية عندهم خلية واحدة برك، فهمتني؟ كي يلقوا الظروف الملائمة ينجموا يتكاثروا بسرعة. وعليش سموه المد الأحمر ثريا؟ على خاطر هذوما الكائنات هذوما لدينوفلاجيلي عندهم صبغات لونهم بني أحمر، هما اللي خلاو الماء يتلون باللون هذاك. باش تقول لي شنو دخل الأسماك هكا ولا ثريا؟ باش تقول لي
1: على خاطر نتذكروها مليح، هي في جوع عام ناول ماهيش بعيده، دونك نتذكروها بالكدا بالكدا. وقتها الناس قاموا يلقاو البحر أحمر ونوزت
3: أحمر
1: وحالة الفزع، ويلقاو الحوت ميت. قالوا شنو هذا؟
3: باش تقول لي نوض باش ندخل الاحمر في الاسماك هكا ولا لا؟ دونك الظاهره هذه نسميوها بلوم الجال، معناها الطحالب المجهريه هذه تحب درجات عاليه للتكاثر السريع. وشنو تعمل زاد الحراره؟ تزيد من المغذيات في الماء واللي هو بالاساس الازوت والفوسفور، والسخانه زاد العاليه ما تخليش الكتل المائيه تتجدد، ومعقله الرياح سخانه عاليه الكتله الطحلبيه اش باش تعمل هذيك؟ تتحلب وتستهلك الاكسجين الموجود في الماء. وفي جوان 2025 وصلنا للانوكسيد حكينا عليها، نقص حاد حتى انعدام الاكسجين. دونك هي اش عملت الطحلبه هذه؟ تكاثرت بسرعه، لونت الماء وكلت الاكسجين الكل، وهيك علاش ساهمت في نفوق الكائنات البحريه. والمره هذه باش نقول لك حاجه اخرى ثريا، من بينهم اسماك كبيره، احنا اليوم الظاهره نتاع سقانس قلنا اسماك صغيره، قلنا شركي سردينه صغيره، سله صغيره، قلنا ثم البوقه صغيره، ولكن في النفوق اللي صار 2025 في صياده ولمته لقينا القاروص الكبير، لقينا البوري، ولقينا اسماك اخرى صغيره. دونك هذا هو ياكد لنا انه التغير المناخي كان وقتها سبب فهمتني؟ في انه يصير نفوق، يعني وقتها كانت عندنا ظروف بيئيه متكامله ساعدت على نفوق الاسماك، وهنا نفهموا اللي ارتفاع الحراره هو اللي كان سبب. نحكيو على جوان 2025. وهيك علاش تغير المناخ ثريا ينجم يكون عنده دور في زياده بعض المخاطر البحريه.
1: أيه.
3: أما مش كل حادثة تكون مربوطة بالتغير المناخي. واضح لهنا ولا لا؟ يعني كل حادثة عندها معطياتها. واليوم الحمد لله الصورة مختلفة، راهو اللي صار نهار لحد صورة مختلفة.
1: أي تمام، قلنا نهار لحد ما نحكيوش أصلا على نفوق،
3: على النفوق.
1: أي لأنه أسماك استعدها صياد وبعد صيادها دونك ظاهر معناها هو استعدها من مهام، هي كانت تلبس عليها في المية متاحة في بحرها. على خاطر المواطنين راهو خافوا برشا نوزت. أنت ربما مشيت لحكاية درجات الحرارة اللي ارتفعت في البحر والمناخ وتأثيره، راهو الناس تمشي حتى لحوايج أخطر، يقول لك البحر شنو فيها
3: صحيح،
1: يمشيوا للملوثات السامة والبواخر وما أي فوالا، يمشيوا لهذاك اللي هو أخطر.
3: هيا روحوا ما نعوموش، هيا
1: يخافوا مادام الحوت مات اللي هو ولد البحر معناه دونك.
3: ولكن هنا نحب نتأكد يعني صورة مختلفة تماما، ما نحكيوش على النفوق، خاصة كي شوفوا نوع بركة بتاع أسماك اللي صغير، دونك البحر ربي يهديه، صغار قالك مش خلينا نرجعهم البحر ربي يهديه، وعلى ظهرة محدودة لاحظها نقول ظاهرة محدودة لاحظها المواطنون. حاجة الباهية ثريا اللي الناس بلغت والفرق المختصة تحركت والمياه تم قياسها والعينات تم جمعها.
1: هما الناس ولاو سهل باش يبلغوا، راهو دكتورة نوزة تعرف عليه على فيسبوك خدام تك تك تك ولا بالطبيعة الناس اللي في الأي الناس اللي في السلطة الجهوية، وهنا نحكي على المندوبية الفلاحة دونك تو تويت فاقوا وأي بالطبيعة
3: ما نسيوش المعهد دونك تكنولوجيا البحار مشكورين. دونك يعني صار الأكسجين الموذي بعني قاسوه حصل المعطيات الأولية ما كانش ناقص بطريقة تفسر نفوق جماعي، وهذا والأهم ما نخليوش الخوف يكبر كما قلت انت ثريا أكثر من ظاهرة نفسها، فهمتني؟ البحر ساعات يفاجئنا، راهو معناها يا جماعة البحر يفاجئنا، أنا كل مفاجأة مش بضرورة كيرثة، راهو فهمتني؟ لاحظوا نسهلوا نقيسوا وبعدها نفسروا. واليوم الرسالة اللي نحبوا نوصلها للمواطن بسيطة برشا، ما فماش حسب المعطيات ما يدعو للهلع، برا مش يعوموا في شط فقانس
1: ولبس
3: برسة شطنا ولبس عليه
1: لبس.
3: وفي نفس الوقت نخليه التحاليل والمتابعة كامل خدمتها باش نعرفوا الصورة كاملة دونك إذا كان ثم تنظيح آخر. وشكر كبير مرة أخرى للمواطنين اللي بلغوا، نشكروهم والمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالمستير والباحثين والتقنيين
1: الحقيقة قاموا بدورهم الكل الحقيقة قاموا بدور، وحتى المعلومة جاتنا احنا للإذاعة من المندوبية وكذا، وجات المعلومة صحيحة وأذعنا وحكينا في أكثر من مساحة إذاعية أي مال باش توصل للناس وما يغلطوش معناه. هو البحر ذاك كان نشوفه سنة قداش كان زحمة في الصيفة في الفترة قبل هذه بالطبيعة
3: المنطقة ممتازة على الأخر طيارة ماية غاديكا يعجبني على الأخر البحر ذاك. وحاجة أخرى باش نكمل بيها اليوم ثريا دونك باش نحميه بحرنا تبدأ من حاجة بسيطة حنتوى هذا الكل، وعليش وفعين تشوف فهمتني مواطني يبلغ باحث يقيس فهمتني وعلم يفسر ونوصلوا للمعلومة الصحيحة وما نخوفوش المستمعين ولا المواطنين ولا الصيفة ونقول لهم برا عوموا صحة وخلينا كلهم قبل ما يجينا الشتاء توا
1: أي وخاصة اللي ما لقاش الفرصة باش يعوم في الصيف لسبب أو لآخر توا طقس ياسر مزيان ويعوموا بالقدا والبحر فاضي معناها دونك حتى يتوسع في بنزرت كيف يدور ليا
3: في بنزرت والله انا نهار لحد ثم شكون يعوم فهمتني وصلوا عليها مش الاعداد اللي كنا نشوفوها في فصل الصيف ولكن جاوا قاعدين يتفرشوا ان شاء الله التغير المناخي ما اثرش عليهم
1: ان شاء الله ان شاء الله. دكتورة نوزة بوريقة يعطيك الصحه، شكرا لك انت على المصافحه هذه ومرحبا بك وباش تواصل ديما معنا في كليمة على الكليمة. شكرا نوزة الى اللقاء. شكرا. اذا بعد النغم باش نرجعوا لكم في فقرتنا من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. نستعرض اليوم طرفة من طرائف الزعيم معمر القذافي رحمه الله. معمر القذافي من الزعماء العرب. اشتهر الزعيم القذافي بجرأته وبمواقفه الطريفة، فلقد كان دائم التكرار لهذه التسميات مثل أعميد الحكام العرب وملك ملوك إفريقيا وأمين الأمة العربية والقائد وإمام المسلمين. يقول الكاتب الصحفي محمد حسن هيكل في كتابه كلام في السياسة: كان القذافي في القمة التي انعقدت في الجزائر، القمة العربية طبعا، سنة 88 و900 ألف، والتي حضرها وهو يرتدي قفازا أبيض في يده اليمنى فقط. وحين سئل لماذا أجاب: لتفادي تلويث يده عند مصافحته من أسماهم الخونة العرب. ومن أطرف مواقفه سنة 2005 حسب ما ذكرته مجلة التايم في قمة الجزائر، حين طلب بإدراج فقرة في المؤتمر للحديث عن أطروحته لحل الإشكال والصراع الصهيوني العربي والإسرائيلي العربي والفلسطيني. قال: يجب تأسيس دولة تحت اسم إسراطين، وهي دمج لكلمتي إسرائيل وفلسطين، محاكاة لجنوب إفريقيا واندماج السود السكان الأصليين مع الهولنديين، كذلك مع البريطانيين وبقية الأجناس الأخرى والمواطنين السود الأصليين طبعا. وكان يقصد هنا بإسراطين سكن اليهود والفلسطينيين في دولة واحدة تسمى إسراطين. ومن المواقف الطريفة أيضا للقذافي في سبتمبر سنة 2009 هي حين مزق ميثاق الأمم المتحدة أمام أنظار العالم وأمام أنظار ممثلي كل الدول، حيث رماه على المنصة التي وراءه في وجه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، كاشفا عجز المنظمة عن حل الأزمة العالمية وإحلال السلام. هذه أبرز مواقف القذافي رحمه الله، ولنا عودة مع طرائف أخرى. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد. Thank you.

0: تبعني. تبعني.
1: انتبعوا نادرة اسماعيل المهدية. اهلا وسهلا نادرة، مرحبا بيك.
2: مساء النور طريقة، تعرف شوي لقطك صباح النور.
1: ميسالش عليه مزدكي قمت
2: على تاني عميتك مساء النور طريقة، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي ذاعة المنستير من ولاية المهدية.
1: إذا نادرة خليتك تتابع في حكاية الحافلة لنقل التلاميذ، واليوم كي كلمتك صباح بشرتني قلت لي سيين تلقى العمل بالحافلة هذه والأمور تنظمت.
2: هو مازال لم ينطلق، وإنما الجديد أنه المندوب الجهوي للتربية سي محمد علي بيوض وفي اتصال به طبعا عن طبينا احنا طبعا في إذاعة المنستير أكد أنه الحافلة موجودة وتم تخصيص سائق سيباشر مهامه انطلاقا من يوم غد، وبالتالي فإنه يوم غد 150 تلميذ من منطقة إسلاتنا بمحارزة الشرقية معتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية فيلتحقون يوم غد بمقاعد الدراسة. راني كيقول سيلتحقون راهو غدوة يوم التعارف، معناتها راهو لليوم 150 تلميذ لم تطأ أقدامهم يعني المدرسة الابتدائية لليوم، معناتها لم يلتحقوا.
1: معناها متأخرين أسبوع كامل في السنة الدراسية،
2: متأخرين أسبوع كامل. كل يوم احنا رانا نتبعوا، كل يوم نسجلوا مع الأولياء، نهبطوا النداءات، المجلس المحلي يتكلم فيهم، ثم برشا مش يعديوا كونكور سي جيان، معناتها باش يسجلوا في البوابة باش يعديوا الكونكور. ثم عباد الطريق راهي تبعد بين صلاتنا والمدرسة 6-7 كيلومتر
1: بعيدة،
2: وتقع في منطقة واعرة. معناتها منطقة واعرة يعني انت تعرف طبيعه المناطق الريفيه، الكلاب السائبه الى اخره، يعني بصراحه ماهوش طريق امن انه صغير يروح فيه وحده معناتها للمنزل، ولا الا يمشي فيه يقرا زاده للمدرسه، وبالتالي وجب يعني توفير وسيله نقل. جرت العاده في السنوات السابقه انه تم توفير وسيله نقل اللي هي حافله خصصت للغرض. السنه للاسف الشديد هي الحافله شنيه ثريا، هي حافله خصصتها وزارة التربية، ولكن السائق ستتكفل به وزارة النقل. يعني هون صارت وزارة النقل ما عندهاش سائق. اليوم تم حل الإشكال، احنا رانا كيقولوا هذا حسب ما أكدته المندوبية، واحنا رانا في المتابعة، لأنه صحيح النجم يقولوا تحل المشكل ولكن على أرض الواقع ما يتحلش.
1: في بالي طمنتنا.
2: اليوم قال انه تم تخصيص حافله وتم تخصيص سائق والحافله ومشاو معناتها لبلاصتهم في اولاد الشامخ وغدوه تنطلق في العمل، لكن احنا ماك تعرف
1: نقعدوا نستناو،
2: نقعدوا نتبعوا ما نتبعوا كان ما نعمقوا.
1: والتلامذة هذوكم مازالوا يستناو، زاد هي سورتو
2: التلامذة مازالوا يستناو،
1: عاود عندهم مخرج شويه
2: عندنا اكثر من اسبوع معناتها.
1: وهو توا نادره
2: اليوم الاولياء قرروا انهم يقطعوا الطريق الرابطه بين اولاد الشامخ،
1: وصلوا للاحتجاج معناه
2: اي وهبيره طبعا طبعا قطع الطريق الرابطه بين اولاد معتمديه تي اولاد الشامخ وهبيره، اشعال عجلات مطاطيه، احتجاج الاولياء الى اخره. يعني هذا صار اليوم طبعا كردة فعل على ما اعتبروه، ما اعتبروا قالوا انه تم تجاهلهم، معناتها ما شافوش حتى مسؤول جاهم طمنهم حكى معاهم حتى ما يقولوا. هذا ديما على لسان المحتجين،
1: المحتجين بالطبيعه. اي ما فماش كون طمنهم، ما جاتهمش حاجه واضحه، ومش هما مش في حاجه شكون يطمنهم، هما يحبوا يشوفوا الكارت هز في وليداتهم يقراوا على رواحهم اكهو. هذا هو هذاك احسن تطمين، ما مش يعطيهم كلام، الكلام ما يصرف شيء، ما يصرف شيء.
2: ابسط شيء، ابسط شيء فوريا في مناطق تفتقر لوسائل الترفيه، تفتقر لأبسط راي حاجه. راننا كي نحكيو على معتمديه اولاد الشامخ، معتمديه اولاد الشامخ فيها 9 عمادات، التسع عمادات يفتقرون عفوا الى نادي شباب ريفي مثلا. ما فماش نادي شباب ريفي، ما فماش فضاءات باستثناء دار الثقافة، ودار الثقافة قاعدة تقوم بمجهود كبير برشا معناتها من خلال مهرجانات والتظاهرات الثقافية إلى آخره. تم مهرجان عرب العيون زادة اللي تظاهر معناتها أحيت منطقة بالحق تسمى أو يطلق عليها بالدرة المنسية لولاية المهدية اللي هي منطقة عرب العيون بولاد الشامخ. يعني مهرجان هذايا ظهرها معناتها للظهر منطقة للعيان، لكن باستثناء دار الثقافة ما ثميش وسائل ترفيه، ما ثميش ملجأ يمشوا له معناتها صغيرات، خلينا نقولوا حتى بعد الدراسة، حتى بعد القراية، حتى بعد ما ثميش معناتها تفتقد لأبسط مقومات يعني اللي يحتاجهم.
1: معناها هي جهة تفتقر لل الأماكن التكوين والترفيه وما تبح الكل به، التثقيف هو موش وترفيه فقط، وفي تثقيف وترفيه وتأطير زادة للصغار وكذا يستنيوا في الكار هذا مع العودة المدرسية ما وصلش في الموعد. تقولي فما مشكلة سائق لأنه الكار وفرتها وزارة التربية والسائق من وزارة النقل، أي فما تنسيق بين الوزارات، علاش وزارة في تونس والأخرى في الموزمبيق ما مزوز في تونس وزارات، علاش ما ينسقوش من الصيف ويوفروا شوفور عليه من قلة الشباب في تونس؟
2: الحقيقة ثورية الأخطر من التنسيق هو احنا كنا في عطلة نتاع الصيف، فهل انه نستناو في عودة مدرسية باش نفيقوا اللي ما ثماش سائق؟ راهي بالحق معناتها والناس كنت تسأل فيه سؤال هذا، رانا احنا كنا في عطلة وفي العطلة شو نعمل في العطلة؟ ننظر للنقائص نحاول نتلقى فيها
1: وقتها الخدمة أي وقتها الخدمة، الخدمة في العطلة باش العودة تكون ناجحة في العالم
2: يعني
1: الكل هكا، مش كان عندنا
2: أنا عودة مدرسية 150 تلميذ يمشيوا النهار الأول ما تجيهمش الكار يروحوا، النهار الثاني ما يمشيوا ما يروحوا، النهار الثالث ما يمشيوش، النهار الرابع ما يمشيوش، النهار الخامس ما يمشيوش، وإحنا كصحافة وكإعلام نتكلموا، الأولية تتكلم، راهو 150 تلميذ ويمكن أكثر العدد.
1: معناه يقوموا الصباح يلبسوا الطبلية ويهزوا الكرتابلة والأدوات اللي مازال ما تكتب فيهم حتى شيء ويمشيوا يشدوا لهم حتى ميشيش الكار يعودوا يروحوا للدار يرقدوا. ما يا رسول الله
2: راهو، ونحب نأكد على حاجة ونحب نقول على حاجة مهمة جدا، راهو تم انتشار كبير للانقطاع المبكر عن الدراسة
1: معروف،
2: وفي يعني راهو خطير جدا اللي صار، يعني راهو هذايا يخلق نوع من العزوف، هذايا يخلق خاصة إذا ما ثماش ثم نوع من اللامبالاة من طرف السلطة المحلية، جودي بيان المحلية
1: صحيح،
2: يبدأ ثم لا مبالاة يخلق نوع من العزوف، وانت تعرف الانقطاع المبكر عن الدراسة، الانحراف إلى آخره، ولا من يسأل ولا من يتكلم ولا من معناتها كما نقوله
1: السلطة المحلية نادرة هي في علاقة بالسلطة المركزية، راهو ما هما في في مهدية ولا في قبلي ولا في بنزرت، الكل متابع السلطة المركزية، الوزارة اللي موجودة في تونس ما يقعش إعلامهم، هالكل ما يعرفوش
2: السلطة. خليني نفسر شوية باش الناس تفهم، راهو مهم جدا كلامك وصحيح السلطة المركزية، لكن السلطة المحلية شو دور السلطة المحلية؟ إذا هي ما تخرج انت على عين المكان، انت في موزمبيق ولاد الشامخ، ما نستناش انا السلطة المركزية، انت موجود، انت كسلطة محلية موجودة باش تخرج بشكل راو بغض النظر على اللي صار، راو صدقني من الناحية الاتصالية فضيحة بأتم معنى الكلمة، راو كي نحس نوع من اللامبالاة، من اللامبالاة معناتها بمآسي، انا نسمها مآسي، وانت تعرف مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف صغيرات معناتها زملائهم في مدارس اخرى كيفاش مشاو يقراو لابسين الطبالي وهازين الكراتب والكتب ويحضروا فيهم، شكون بداو في التقييمات، شكون بداو معناتها يحضروا للمناظره الى اخره، شو الاحساس انت اللي باش تاخذ؟ وتزيد انت السلطه المحليه، نعاود نقول السلطه المحليه اللي هي على عين مكان، انا ما نقعدش نستنى في سلطه مركزيه تجيني من مركز الولايه وقت انا عندي شكون، انا عندي شكون في المعتمديه باش يقوم بدوره، يتنقل يطمن، ما نعرفش انا شنو اللي صار، اكيد ما نجمش نقول
1: الحلول، الحلول الجذريه راهي للسلطه المحليه تكون ديما بالتنسيق مع السلطه المركزيه، على خاطرك باش توفر الكار والشوفور، كار وهذا كما قلت انت من العطله وقعد تنسيق بين زوز وزارات اللي باش توفر الشوفور والاخرى اللي باش توفر الكار، وتم كل شيء وراه كل شيء حاضر، ونهار 15 سبتمبر الدنيا كلها 8 متاع صباح الكار حاضرة في المحطة والتلميذات مشاو يقراو على رواح، يظهر لي مش حاجة صعيبة هذه باش تتعمل للأسف الشديد، لأنه تحس على مستوى التنسيق والكوميونيكاسيون بين بعضهم واستهتار، خليني باللي واحد ساعات ما يحبش يقول عبارات لكن يقولوا استهتار، استهتار مسؤولين صايفين تعوم ما يهمهاش، عندهم كيما تلميذ يقرأ كيما ما يقراش، حسيلو مرخصوا المواطن في تونس ولا، والله يسامحوني يا ما للأسف نادرة. نمشيو
2: للفقر. انا عندنا تجربه رائده جدا مزيانه برشا راهي اللي هي تجربه النقل الريفي المدرسي وراهي بالحق راهو خلينا كيما نشكروا كيما نذموا ولا كيما نلقدوا اما زادة ما فيها باس نشكروا راهو التجربه هذه اللي هي شملت عده معتمديات داخليه في ولايه المهديه وشملت الالاف من التلاميذ المعنيين بالنقل الريفي المدرسي وهو نوع معناتها من التعاقد مع اللواجات ومعناتها اللواجات اللي هما باش يأمنوا نقل التلامذات هذوما للمؤسسات التربوية إعدادية ولا ابتدائية. راه ولاية المهدية قاعدة قايمة بمجهود ونفسي على السلطة المركزية لنا معناتها مجهود كبير برشا في اولا خلاص وسداد مستحقات الوجب لانه انت تعرف راهو الميزانيه والدوله والخدمه ماهيش سهله واحيانا معناتها تم عزوف من الوجات على خلينا نقولوا احنا معناتها اتمام الصفقه والا
1: هما نادره هما باش نكمل معاك هما يجدوا في الحلول ولا هي شنو خدمتهم اساسا المسؤول المحلي ولا الجهوي ولا المركزي شنو خدمتهم
2: الحلول
1: فوالا دونك تشكر فيه الواه بربي تشكر فيهم الواه يا نادرة تقول لي نشكر تشكر فيهم الواه توانا تشكرني معناه طول خاطر قاعدة نخدم في خدمتي معناه مصباح وانا وياك نحضروا في البرنامج ومع عليك رينيكور تجي تشكرني تقول لي يعطيك الصحة خاطر خدمت خدمتك ليه ليه بالعكس نحبك إذا كان عندي نقايص قولي عليهم وانقدني وعندي ناس تحاسب فيا وعندي أعرافي الفوق ينقدوني ويقولوا لي راك ناقصة في هذا وهذا سبا وهذا ما تعداش أما إنسان يخدم يخدم على روحه الله يبارك له وإن شاء الله يزيد يخدم على روحه راو العادي أنه نخدم على رواحنا راو الكلنا أوني بيي بور سا يقول الفرنساوي راو حتى يا سيدي باش تقولها كيما تقولها إذا يا واجبي دخلت عليه نحب نقوم به يلزمني نقوم به كيما يلزم ونرضي ضمير يقبل كل شيء والإنسان اللي قاعد يقوم بخدمة راي ذيك هي الوطنية أنك تخدم خدمتك كيما يلزم راه ولا أنا نشكر ولا أنت
2: احنا البرنامج هدايا اللي أنا قلت لك عليه وشكرت عليه راهو خاص بولاية المهدية وببادرة من ولاية المهدية راهو في برشا ولايات أخرى
1: ربي عينهم هو حل من الحلول ويعطيهم ربي عينهم ربي عينهم
2: ثم مجهودات يتم تسمينها راهو لأنه ثم مناطق أخرى للأسف الشديد تلامذتها محرومة من نقل الريف المدرسي ومتسبب هذا في الانقطاع المبكر عن الدراسة
1: المناطق المحرومة هذه يعني نسقى فيها مش قاعدة تقوم بواجبها
2: كما نقدو أما نشمنو زادا يعني سي فغي على فان دو كونت اون اي بيي بور سا معناتها
1: اي اي الناس كلها يلزمنا الكل الناس المسؤولين كل واحد من موقعه مسؤوليته كل واحد من موقعه
2: اي
1: نادرة يعطيك الصح حوار بين زوج صحفيات راهم ينجم يكون كان نار يا محمد باش نختمو ما تخافش نادرة اسماعيل
2: شكرا لك سوريا
1: يعطيك الصحة على المتابعة على خاطر نعرف انت تعمل متابعة ميدانية دقيقة وتتصل حتى بالناس وتشوف شنو ما وتسمع منهم وكل وهو العمل متاعك ولكن نحب نقول راهو نادر تابع بالباهي وهذه خدمتنا وربي عينا نسكن
2: ركزت على الموضوع هذايا
1: اي على خاطر الاسبوع الفرت وعدتنا
2: اي انا وعدت ولكن راهو اللي صار ما نحبوش يتعاود يتكرر راهو التعليم حق دستوري راهو بالحق معناتها اللي صار ما اكثر من جريمه انا نشوف لها انها اكثر من جريمه صراحه
1: اي نادر اسماعيل يعطيك الصحة شكرا لك مثيرة النقطة الخارجية من نادر اسماعيل في المهدية لأنه قاعدة تتابع في الموضوع عاود نرجعنا له وللأسف الشديد كنا ننتظر أنه بش يكون روتار بنهار يا أخي صار بأسبوع وتقول لي مازال نزيد نتابع ونزيد نشوفه إن شاء الله كما قالوا نهار الاثنين تبدأ الأمور لباس إن شاء الله يا ربي هذا اللي نتمناه شكرا لكم الناس لكل اليوم رافقتنا هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر ومعنا محمد سيدي في الهندسة الصوتية محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام للبرنامج جزان برنامج مساء المدينة يتواصل معكم كل يوم الخمسة للسبعة على موجودكم إذاعة المنستير تصبحوا على خير غدوة إن شاء الله نتلقاو مع ثلاثة في بكل الألوان.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء. قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة اجتماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 2026 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مع المديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الافريقي للتنمية اليوم التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك، تخص اتفاقيتي الضمان تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي على التوالي ب 377 مليون دينار و 321 مليون دينار. انعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع ربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا برئاسة وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، وقد بين يكتسي هذا المشروع الربط بين تونس وإيطاليا الكهربائي أهمية استراتيجية بالنسبة للمنظومة الطاقية الوطنية باعتباره يمثل جسرا للطاقة بين تونس وأوروبا، كما يربط منظومتي الكهرباء عبر كابل بحري يمتد على حوالي 223 كيلومتر عبر مضيق صقلية بقدرة نقل تبلغ 600 ميجاوات عالي الجهد. في الأمم المتحدة رئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة رفض الدعوات المطالبة بإشراف دولي على الذكاء الاصطناعي، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك هذا الذكاء وتتصدر العالم في مجال الذكاء الفائق، وقال أن كلمة الذكاء الفائق ستستعمل الآن في أمريكا بدلا من الذكاء الاصطناعي، حيث أن كلمة الذكاء الاصطناعي تحمل دلالة سلبية كأنها تكنولوجيا زائفة، وقال أن الولايات المتحدة تملك هذه التكنولوجيا وست تبقى تطورها بصورة آمنة. نعود إلى تونس. الطقس هذه الليلة مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة في بعض المناطق، وتشمل تدريجيا المناطق الشرقية أثناء الليلة. المعهد الوطني للرصد الجوي قال درجات الحرارة هذه الليلة ستكون بين 17 و 22 درجة في الشمال والوسط وبين 22 و 27 درجة في بقية المناطق. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول لك،
1: هي يحكي عن الناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: غنيلي غنية تونسية نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

لحمتك.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غناية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قدرت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من هذا الموسم، وهو الموسم ينطلق من نوفمبر حتى أوت، قدرت ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780 مليون دينار، وذلك بزيادة تجاوزت 50% مقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي على مستوى الكميات، وبنسبة تجاوزت 41% على مستوى العائدات المالية. وقد تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون المعلب بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بالموسم 2024-2025. بدورها شهدت كميات التمور المصدرة خلال هذا الموسم ارتفاعا، وقفزت إلى نحو 159 ألف طن مقابل 123 ألف طن خلال الموسم الفارط. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على العائدات المالية التي سجلت مستوى قياسي بلغت قيمته 919 مليون دينار مقارنة ب 822 مليون دينار في الموسم السابق، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 29% على مستوى المداخيل وعلى مستوى الإنتاج والمداخيل التصديرية. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمدير العام المساعد لمكتب البنك الافريقي للتنمية اليوم التوقيع على اتفاقية ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك تخص تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي بحوالي 700 مليون دينار. انعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا برئاسة وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. ويكتسي مشروع الربط بين تونس وإيطاليا أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المنظومة الطاقية الوطنية باعتباره جسرا للطاقة بين تونس وأوروبا، كما يربط منظومتي الكهرباء عبر كابل بحري يمتد على طول نحو 223 كيلومتر عبر مضيق صقلية بقدرة نقل تبلغ 600 ميجاوات من الجهد العالي. قررت اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، خاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من هذه السنة والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير، إذاعة المنسير. صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7. إذاعة المنسير
2: 95.7. في إذاعة المنسير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم. الضفة الأخرى.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة، يدعوكم إليه الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير والبركة. سعادة جدا أن نلتقي في هذا العدد المتجدد من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجة إذاعة المنستير. الضفة الأخرى هذا الفضاء الإذاعي المباشر والرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 10 ليلا. في الضفة الأخرى لهذه الليلة زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، محمد سيدية في الإخراج التقني، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. الضفة الأخرى لهذا اليوم بعد قليل فقرة على ضفاف الكلام. اليوم سنعرف بكتاب صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. ركن ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة، واليوم الشاعر التركي ناظم حكمة بقلم الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى فقرة حبر الأيام. اليوم نقرأ قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد، الدكتور فؤاد النفطي، مع التفاصيل وأبرز المعطيات المتعلقة بالمنظومة التعليمية التربوية القائمة على التسابق على الأعداد وكيفية تطوير وتجويد المنظومة التعليمية. ركن عزف وحرف اليوم نتحدث عن قصة أغنية غنتها صليحة، أغنية تأخيل سالم. ما قصة هذه الأغنية؟ تفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا.

0: أهلا بكم معنا في الضفة الأخرى على أثير موجة إذاعة المونستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13 بعد الثامنة مساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ذكر أصدقائنا المستمعين أنه في الجزء الثاني تحديدا في ركن حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. نطرح فيه سؤال: هل تقاس جودة التعليم بالأرقام وحدها أو بمدى تمكن الطالب من فهم المعرفة وتطبيقها بكل مهارة؟ لكن قبل ذلك نبدأ مع ركن على ضفاف الكلام.
1: على ضفاف الكلام.
0: على ضفاف الكلام، وفيه نقوم بتقديم إصدار أدبي جديد. هذا الإصدار اليوم في الدراسات الحضرية وعنوانه مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا أستاذة كوثر.
2: مرحبا استاذ الاسعد، مرحبا بك في برنامجك الجديد هذا. نبارك لك للبرنامج وان شاء الله ديما موفق، وشكرا على هذه الدعوه اللطيفه من عندك.
0: شكرا. في البدايه اولا مبارك وتهانينا لهذا الاصدار الجديد الذي ينضاف الى مجموعه من الاصدارات السابقه، خاصه في مجال الدراسات الحضريه. هذا الكتاب هو عبارة عن رحلة فكرية حاولت الكاتبة من خلاله أن تتبين أهم مصادر الديانتين، ونعني بذلك المسيحية والإسلام. أكثر تفاصيل حول هذا الكتاب.
2: نعم، في البدء أريد أن أضع الكتاب في إطاره. الكتاب هو في الدراسات المقارنة، وهو دراسة نقدية أكاديمية، مثل رسالة الماجستير لسنة 2014، ونلت من بواسطته الجائزة الأولى في يوم العلم. دراسة في الحقيقة مفصلة، دراسة دقيقة، قام على البحث في مقارنة الأديان أساسا، وهو من باب الاختصاص إن شئنا.
0: أبرز المحاور، يعني نتحدث هنا عن أبرز المحاور أو القضايا التي وقع طرحها في هذا الكتاب أو في هذا البحث.
2: في بنية الكتاب، إذن الكتاب في أساسه قام على مقدمة مدخل تأثيري يبحث الاستشراق والدراسات القرآنية. ووقفت أساسا على المستشرق توروندري، هذا المستشرق اللاهوتي من السويد، من خلال كتابه لزوريجين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. إذن العنوان الكامل هو مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب توروندري لزوريجين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. قام الكتاب على ثلاثة فصول. الفصل الأول يعنى بالقرآن والمصادر العربية قبل الإسلام، كالوثنية والحنيفية شعراء النصرانية. الفصل الثاني القرآن والديانات الكتابية وعلاقته بالديانات الكتابية الكبرى، إذا القرآن في مقاربة مع اليهودية، القرآن في مقاربة مع المسيحية ومع بعض الطوائف المسيحية، كذلك القرآن في علاقة بالتقليد المسيحي وبعض أدبياته كالرهبان المصريين، الكنائس السورية، بعض أدبيات رجال الدين. والفصل الأخير خصصته لمنهج أو البحث في منهج توروندري في دراسة القرآن من خلال النص الإشكالي، المنهج المقارني، ومنزلة القرآن ككل في دراسات المقارنة.
0: واضح. إذن هذا البحث مثل ما ذكرتي يتنزل في سياق الدراسات الحضرية المتصلة بعلم الأديان المقارن، التي تبحث أساسا عن منشأ الأديان وتطور. نبدأ أولا قراءة يمكن في العنوان ويمكن أن يكون عتبة نطرح من خلالها هذا السؤال الأكيد أنه يتعلق بمضمون الكتاب. تحدثت عن مصادر الإسلام والمسيحي. لو نبدأ أولا الدين الإسلامي، ما هي المصادر الأساسية التي اعتمد عليها للتشريع والعقيدة مثلا؟
2: بالنسبة لتوروندري.
0: نعم بطبيعة الحال.
2: نعم بالنسبة لتوروندري، إذن طبعا وهو رجل بحث في اللاهوت وبحث في الأديان ومتشبع بالمسيحية، فأراد أن يقيم مقاربة بين المسيحية اللي هي عقيدته وبين القرآن، نص أو خطاب جاء على أو نزل إذا مع آخر الديانات، وقام بهذه المقارنة. طبعا المنطلق سيكون إن شئنا من هذه العقيدة التي يعتقد فيها. وبحث في العبارة المسيحية، بحث في اللفظ المسيحي، ولغة درس إذن لغة القرآن بطريقة مقارنية. إذن لغة القرآن مع ما توفر وما وجد في بيئة القرن السابع وما سبقها. إذن حتى أنه الطريف إذن رجع حتى إلى الشعر أو بعض الأشعار المسيحية، فهو يقتنص العبارة المسيحية في تلك الأشعار.
0: طيب، موضوع المصادر المعتمدة في الديانات التوحيدية، وتحديدا تحدثت عن المسيحية والإسلام، نتحدث مثلا ما هي هذه المصادر وما أوجه التشابه والاختلاف بينها؟
2: أوجه التشابه مثلا، نعطيك مثال، مثلا لما قارن أو قارب بين اليهودية المتأخرة والمسيحية الأولى، وفيما بعد مع النص القرآني، ورد أن النص القرآني له هذه الروافد. إذن وكأن إذن قراءته جاءت بأن أو قالت بأن محمد الذي استقبل هذا النص الديني قد أخذ أو قد استلهم. إذن وهناك إذن نختلف معه في معنى الإلهام ومعنى الوحي.
0: الوحي
2: إذن نعم، استلهم لغة النص وشرائع النص مما ترسب في تلك البيئة وما جاورها، بيئة القرن السابع وما جاورها، فوجد مثلا تقارب بين بعض الشرائع اليهودية، ووجد أيضا تقارب وتماهي كبير جدا مع إذن المسيحية، مع بعض القداس المسيحيين، مع الرهبان المصريين، مع بعض أدبيات الكنائس السورية. فقال كأنه محمد استفاد من هذه الأرضية العقدية المشبعة بالديانات السابقة لنص القرآن.
0: طيب، هذا الكتاب الأكيد مثل ما ذكرنا يتنزل في سياق علم مقارنة الأديان. نتحدث يمكن عن المنهج الذي اعتمدته الأستاذة كوثر الرافعي في طرحها لهذا الموضوع. الأكيد أن المقاربات، خاصة المقاربات الحضرية المعاصرة، تتطلب مجموعة من المناهج والمداخل المنهجية النقدية يستعين بها الباحث يمكن لتأصيل جملة الاستنتاجات التي يتوصل إليها.
2: نعم، المنهج في الحقيقة هو منهج. وفي الظاهر إذن المنهج يبدو مقارني، لأن نجد على الأقل منذ العنوان نجد ديانتين، الإسلام والمسيحية. ولكن في الحقيقة تداخلت المناهج، فيجد الباحث نفسه مضطر لوقفة على المنهج التاريخي. في تتبع تاريخية القرآن أو تاريخ القرآن أو تاريخ حتى نزول القرآن، في تتبع مثلا الديانات، أن تقف مثلا على اليهودية المتأخرة وتبحث مثلا في صلتها بالمسيحية الأولى ومع المسيحية المتأخرة، وتبحث في اتصالها بالدين الإسلامي الأول في عهوده الأولى. إذن هناك تجد نفسك في مبحث تاريخي بامتياز. وأيضا المنهج المقارني باعتباره جوهر أو نواة البحث، لأن هذا هو منطلق توروندري وهذا هو منطلقي أيضا في هذه الدراسة النقدية، ينبغي أن نجري هذه المقارنة بين الأديان لنصل إلى الكشف عن بعض هذه المركبات والجدلية شئنا. ثم إذا المنهج التاريخي والمنهج المقارني، ثم حتى المنهج الفيلولوجي إذا في بعض جوانبه، لما نبحث في لغة القرآن والبحث في جمالية النص مثلا، دكتور أندري لا يخفي جمالية لغة النص، ويقف أيضا حتى على غريب اللفظ في النص. فنضطر إلى البحث في تاريخية اللفظ وفي تطورات تلك العبارة مثلا، وفي كيفيات استعمال القرآن لتلك العبارة. إذن المناهج في الحقيقة متداخلة، وإن بدأ المنهج المقارن هو الذي يطفو على السطح.
0: نعم. أكيد هذا السياق الذي فيه يتنزل كتاب مصادر الإسلام والمسيحية مثل ما ذكرنا، يتنزل في سياق مقارنة بين الأديان الإبراهيمية أو الأديان التوحيدية الثلاث، والهدف من ذلك هو تحقيق يمكن فهم أعمق ودقيق أيضا للمعتقدات والممارسات الإنسانية وتطور هذه المعتقدات والممارسات عبر الزمن، أيضا ضبط مجموعة من المرتكزات والخصائص والمميزات التي تميز كل دين. لسأل أن يسأل هنا، لماذا ألغيت الديانة اليهودية مثلا؟ لماذا لم يكن البحث في الديانة الإبراهيمية، ونعني بذلك الأديان التوحيدية الثلاثة، بمعزل بطبيعة الحال عن بقية الأديان الأخرى الهندية أو الشرق آسيوية؟
2: نعم، هو لما نقف على العنوان، أصل العنوان للكتاب، نجد مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب تورومبري لزوريجين دو الإسلام إلى كريستيانيسم. ولكن هذا إذن هو في الظاهر مقارنة أو عقد مقارنة سار عليها تورومبري في بحثه، وقامت عليه عملية الدرس فيما بعد من خلال ذا. إذن فكان المبحث مقارنيا بالأساس مثل ما قلت، ولكن هذا لم يلغي حتى في كتاب تورومبري زوريجين الإسلام إلى كريستيانيسم لم يلغي اليهودية. إذن تحدث كثيرا عن اليهودية المتأخرة وعن الآخرة في الديانة اليهودية، وقارن أيضا مع بعض الرهبان إذن المصريين، كيف أن المتزهد المسلم يشترك كثيرا مع عقيدة الراهب المصري مثلا في الديانة وفي العقيدة اليهودية. معنى ذلك حتى الكتاب الأصلي الذي اعتمدناه في البحث لم يلغي الديانة اليهودية. طيب، لأنه الشبكة عقدية في الحقيقة.
0: بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الأديان الإبراهيمية بالضرورة أن نستحضر الأديان التوحيدية الثلاث. طيب، سؤال أخير أستاذ كوثر، وأدعو القراء إلى الاطلاع على هذا الكتاب لأنه مهم جدا، ويمكن أن يكون مرجع يعني للطلبة والباحثين، خاصة في علم مقارنة الأديان. أبرز النتائج أو الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة الأستاذة كوثر الرافعي في بحثها عن مصادر الإسلام والمسيحية.
2: أبرز النتائج في الحقيقة إذن الاعتراف بأن كتاب تورومبري، وهذا ليس من باب ربما هو من باب تثمين الكتاب في الحقيقة، وحتى نكون أكثر علمية وأكثر موضوعية مع هذا الكتاب، كان كتابا دقيقا وكان كتابا ملما، لأن المنهج المقارني ليس هينا وليس سهلا، لم يكن من المناهج السهلة. إذن معنى ذلك فيه مادة غزيرة جدا. والطريف في كتاب تورومبري أيضا قراءته للقرآن قراءة كانت دقيقة جدا
0: وموضوعية، أيضا موضوعية وعلمية.
2: نعم، ورائع، ولكن موضوعية، ولكن النقاش الذي قدمته والورقة النقدية أو التصور النقدي الذي قدمته أنه انتصر للمسيحية، لأنه في النهاية إذن سيجعل المسيحية هي أم الديانات
0: بطبيعة الحال باعتبار أنه ينتمي إلى المؤسسة الكنسية.
2: نعم، ناقشته في ذلك، وبما وجد في النص بأن الدين عند الله الإسلام. نعم، والتأكيد على الدين الإبراهيمي، ولكن تأكيد آخر من النتائج التي توصلت إليها، تأكيد آخر على أن هذه الديانات لها مشترك، وهناك جامع بينها. إصلاح عقيدة الإنسان، إصلاح وجود الإنسان، إصلاح النظر في كينونة الإنسان، كيف ينبغي أن يوجد على هذه الأرض. معنى ذلك الدين مهما تنوعت هذه الديانة هي من أجل ذلك الإنسان، حتى يكون في أحسن تصوير ويكون في أحسن. إذن تحدثت كثيرا في النتائج على هذا المشترك الجامع، وإن كان الدين الإسلامي هو الجامع وهو خاتم الديانات، ولكن أيضا هو تتمة لما جاءت به العقائد والشرائع السابقة قبل أن تطالها طبعا أداة التحريف.
0: واضح. شكرا لك أستاذة كوثر الرافعي. شكرا. تخيرنا هذا الكتاب وملاحظة يمكن نسوقها على سبيل الإضاءة بين قوسين، أنه كلما تعمقنا أكثر في فهم الديانات السابقة خاصة المسيحية واليهودية كلما ازداد عمق فهمنا للإسلام وازداد تمسكنا يعني بالإسلام باعتباره هو الدين الأصل. شكرا جزيلا أستاذة كوثر الرافعي، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق في البحث العلمي، والأكيد هذا الكتاب سيكون مدار حوار إن شاء الله في برنامج محراب الكلمة في قادم الأسابيع بحضور مجموعة من الضيوف الآخرين
2: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة.
2: شكرا، نعم تفضل. أجدد شكري لإذاعة المنسير التي تفتح هذه النوافذ وتقدم من شئنا المجال لمبدعيها ولمفكريها، و أقول لك شكرا أنك نقلتنا أو انتقلت بنا في رحلة إلى ضفة أخرى حتى تنسينا هذا اليوم ربما.
0: شكرا جزيلا، هذا من باب الواجب أستاذة، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.
2: شكرا، السلام.
0: مع السلامة. إذن بعد قليل في فقرة ويبقى الأثر مع الأستاذة أميرة كرم سنتعرف عن أبرز محطات سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة، كونوا معنا.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنسير. أذكركم التوقيت الساعة الآن تشير إلى الثامنة مساء وأربعة وثلاثين دقيقة. أنتم في الاستماع لحصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى ومباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. ويبقى الأثر اليوم نتعرف على سيرة ومسيرة شاعر يعتبر من أبرز المجددين البارزين في الشعر الحديث، أيضا له مواقف صارمة، سجن طويلا ونوفي أيضا في الاتحاد السوفيتي. شاعر كسر الأشكال الشعرية التقليدية، أدخل الشعر الحر في فضاءات جديدة. شعره كان يتسم بالبساطة الساحرة وأيضا بعمق إنساني، كانت له مواقف واضحة. هذه المواقف كانت منحازة للفقراء وللمهمشين، وأعني بذلك الشاعر التركي ناظم حكمة. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، لسعد سعيدة جدا بتجدد اللقاء معكم، تحية ليك ولكافة المستمعين الأعزاء.
0: شكرا لك. إذن اليوم الأسبوع الفارط كنا في الاتحاد السوفيتي، اليوم نحط الرحال في تركيا.
1: نعم، اليوم باش نحطوا رحال في تركيا، ولكن باش نبقاو مع الشعر والشعراء، باش نبقاو في عالم الشعر والأدب، وباش ننتقلوا كما قلت من روسيا لتركيا من أنا أخمة توفى ناظم حكمة. ورغم المسافة والفوارق اللي تفصل بيناتهم، لأنه كل شاعر فيهم عاش تجربته وظروفه الخاصة، لكن ثم حاجة لهنا أكبر من المكان والحدود، وهي اللي جمعتهم، وهي الكلمة. الكلمة وقت اللي تولي موقف، وقت اللي تكون فعل مقاومة وذاكرة تحفظ ما كان مهددا بالنسيان. اليوم مع ناظم حكمة باش نواصلوا الرحلة في عالم شاعر آمن أنه القصيدة نجم تكون مساحة للحرية، حتى وقت اللي يتحصر الجسد، وقت اللي تتحول الجدران بحدود للعالم. في اللحظة هذيك تولي الكلمة هي المنفذ، والقصيدة هي المساحة اللي واصل فيها الإنسان التنفس والحلم ومقاومة.

0: هذا بعالم أكثر عدل. يعني كان الشعر حاضر في حياته منذ البداية. للتذكير هو تولد في عائلة فنية وأدبية. أمه كانت رسامة وجده كان شاعر. كبر في زمن كان في البلاد تعيش تحولات تاريخية كبيرة، وكان الوطن يتشكل في ذاكرته في قلبه في فكره، حتى صار جزء ما يتجزأش من صوته الشعري ومن رؤيته للإنسان والحياة. في الشباب متاعو غادر اسطنبول واتجه الى الاناضول، والغادي اقترب اكثر من واقع بلاده من ناس ومن التحولات اللي كانت تعيشها تركيا. واكتشف انه الشعر كما ذكرت من بكري صديقي امتداد للواقع اللي نعيشه فيه، مش مجرد كلام جميل يتقال من برج عاجي. ومن وقتها بدأت ملامح الشاعر اللي نعرفوه اليوم تتشكل. شاعر يرى في القصيدة صوت للإنسان، تعبر عن ألامه وأحلامه، عن رغبته في الحب والحرية والحياة. وكما قلت في جن هو برشا وتعرض برشا حاجات قاسية في حياته. ضر حكم غيابي بسجنه المرة الأولى، اتجاه لموسكو، والغادي انفتح على عوالم فكرية وفنية جديدة تركت أثر عميق في تجربته الشعرية.
1: واضح. هو تحديدا يعني بين عامي 1921 و1928 نظم حكمة سافر إلى الاتحاد السوفيتي، درس تحديدا الاقتصاد ودرس العلوم السياسية في جامعة موسكو. وأعتقد أنه هذا التوجه هو الذي عمق عنده الأفكار والمسار السياسي الثوري. لو نتحدث الآن، يمكن ننظر الآن إلى ناظم حكمة، عاش بطبيعة الحال سنوات السجن والمنفى. البصمة الشعرية التي تركها ناظم حكمة، ما الذي تميز مسيرة ناظم حكمة الشعرية بالمقارنة مع بقية الشعراء آنذاك؟
0: نعم، هو مثل علامة هامة في تحول الشعر التركي من خلال اعتماد الشعر الحر، لأنه لغة وإيقاعات مختلفة على القوالب السيدة. فهمت أنا ذلك؟ يعني يحاول نظام ناظم عفوا أنه يوسع حدود القصيدة باش تكون قادرة على استيعاب الكلام اليومي، الحكاية، المشهد، حوارات الناس العاديين. كتب مكتب جديدات الشعر بركة، وكتب زادة في المسرح واشتغل في السينما وكتب السيناريو وخدم زادة مساعد مخرج. كان يتنقل بينيته ما بين المسرح والشعر والسينما، وكان يبحث على الطريقة الأنجع للتعبير عن الحياة بكل تعقيداتها. نحب نشير أنه الفن والسياسة عند ناظم حكمة ما كانوش منفصلين. يعني هو كان منخرط في الحركة الشيوعية التركية، الشيء اللي أدى لصدام مستمر مع السلطة. كان نذكره أنه كي تحاكم في 11 قضية، وذلك ما بين سنة 1925 و 1938. عدى منهم، هما تحكم عليه الحقيقة 35 سنة، وبعد تخفضوا ل 28 عدى منهم 13 عام في الحبس. ولكن هنا الإجابة على السؤال متاعك، هو بقى ناظم خلف القضبان مدة طويلة، لكن قصيدته كانت طليقة حرة تكتب على الحب والحياة والوطن، وتمنح للزمان القاسي لغة أخرى يتسلل منها الأمل لقلب الشاعر السجين. معناها هو ناظم حكمة أجمل ما فيه، كان نحبه نختصره، هو أنه ما خليش القسوة تجرده من الإنسانية اللي فيه. بل بالعكس، معناها يعني كل ما ضاقت الحياة من حوله اتسعت مساحة الحب والحلم في أشعاره.
1: رغم أنه عاش معاناة يعني وظروف قاسية. ذكرت منذ قليل المعاني. نعم، هو دخل إلى السجن وأفرج عنه تحديدا سنة 1950، فر بعدها فر، نذكر أنه فر إلى الاتحاد السوفيتي يعني. وتركيا أيضا أسقطت عنه الجنسية، التركية.
0: اتنحت له الجنسية التركية ورجعت له بعد وفاته برشا بسنوات كبيرة، ولا بعد 46 سنة بالضبط ولا ملي توفى. لكن رغم ذلك عمره ما تنكر للوطن متاعه ولا تخلى عليه، قاعد يكتب على الحب والجمال والأمل، وقاعد يكتب على الوطن متاعه على أحلامه. ديما النص هو اللي يترجم كل ذلك. هذاك علاش اليوم اخترت باش نقرأ لكم نص بعنوان ذبحة صدرية، وهذه قصيدة مشهورة كتبها بعد ما مر على سجنه 10 سنوات وهو في الحبس. يقول ناظم حكمة: إذا كان نصف قلبي هنا أيها الطبيب، فنصفه الآخر هناك في الصين، مع الجيش الزاحف نحو النهر الأصفر.

0: وكل صباح عند شروق الشمس يعدمون قلبي في اليونان، وفي كل ليلة أيها الطبيب عندما ينام السجناء ويغادر الكل المستشفى يطير قلبي ليحط على منزل مهدم في اسطنبول. وعشر سنوات ليس لدي ما أقدمه لشعب الفقير سوى هذه التفاحة، تفاحة واحدة حمراء هي قلبي. هذا هو سبب الذبحة الصدرية أيها الطبيب، ليس النيكوتين وليس السجن وليس تصلب الشرايين. في الليل أحدق عبر القضبان، ورغم الثقل الذي يطبق على صدري ما زال ينبض مع النجوم البعيدة البعيدة.
1: جميل، تحية لك على هذه القراءة الشعرية لمقطع من قصيدة ناظم حكمة. وأن ذكر أن ناظم حكمة أعماله ترجمت إلى أكثر من 50 لغة، تركت هذه الأعمال الشعرية تركت طريقها أو تركت أصداء واضحة لدى العديد من الشعراء، وخاصة الشعراء العرب. في العديد من الشعراء العرب الذين تأثروا كثيرا يعني بالتجربة الشعرية وبالمسار الإبداعي للشاعر ناظم حكمة. شكرا لك أستاذة أميرة كرم عن كل هذه المعطيات والإضاءات المتصلة والمتعلقة بسيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة. الأسبوع القادم أعتقد إدوارد سعيد، هكذا؟
0: إدوارد سعيد، نعم، مع
1: إدوارد سعيد. مع إدوارد سعيد، وإدوارد سعيد يعني لنا الكثير والكثير. يلا، وكان وهو صديق محمود درويش، يعني صديق المقرب من محمود درويش، وكتب فيه قصيدة أهداها إلى إدوارد سعيد. شكرا جزيلا، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة. الأسبوع القادم نلتقي. إذن مستمعينا الكرام، نستمع إلى كاظم الساهر، أنا وليلى، ثم نعود بعد موجز الأخبار. نذكركم أنه فقرة عزف وحرف هذا المساء ستكون حول قصة أغنية خيل سالم للفنانة صليحة. وحبر الأيام اليوم سنقرأ مقال يتحدث عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. كونوا معنا، نعود بعد الموجز، إلى اللقاء.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: أكودة، هرقلة، سوسة، عن موجة 99.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قال وزير السياحة سفيان الطقي أن السياحة التونسية تشهد تطورا، وأن السياحة التي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوع وجودة وابتكار وتأثير في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات كل جهة. وأكد الوزير في تصريح على هامش افتتاح معرض الإسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي المنعقد اليوم بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، أكد أن وزارة السياحة وضعت برنامجا خصوصي لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في إطار مقاربة جهة ومنتوج وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. قدرت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 ب 381.2 ألف طن بقيمة تجاوزت 4780 مليون دينار، وهي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية على مستوى الكميات المصدرة، وبنسبة تجاوز 41% على مستوى العائدات المالية بحسب إحصائيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية الجديدة. الجامعة أوضحت أن هذا الانتداب يهم الطلبة المسجلين في دراسات الشهادة الوطنية للدكتوراه من السنة الثانية كأدنى تقدير إلى السنة الرابعة كأقصى تقدير، مع اشتراط عدم الجمع بين مطلب الحصول على منحة جامعية وعقد تدريس، كما يشمل الانتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه في هذا في الاختصاص المذكور. ودعت الراغبين في الترشح إلى سحب مطلب الترشح من موقعها الإلكتروني وإيداعه بمكتب ضبط الجامعة في أجل لا يتعدى 28 من شهر سبتمبر. أسند المعهد الوطني للمواصفات الملكية والصناعية علامة مرحبا لجودة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة إلى 13 مكتبا جهويا ومحلي تابع للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك تتويجا لانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جودة الاستقبال وتطوير الخدمات المزداة للمواطنين. أفادت وكشفت النشرة المناخية الموسمية لصيف 2026 والتي نشرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي أن صيف 2026 كان الأشد حرارة في بلادنا على الإطلاق منذ سنة 1950 بفارق قارب 3 درجات مقارنة بالمتوسط للفترة 1991-2020، كما تم تسجيل مستويات قياسية جديدة لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة، ما يعكس الطابع الاستثنائي لهذه الصيفة خاصة خلال شهري جويلية وأوت. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول لك.
1: هي حكي عن الناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر في عدد الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. الجزء الثاني إذن من الضفة الأخرى. أذكر أصدقائنا المستمعين أنه بعد قليل في حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال صدر عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. التفاصيل والقراءة قدمها لنا الدكتور فؤاد النفطي. وركن عزف وحرف اليوم سنتعرف على القصة الكاملة لأغنية خيل سالم للمطربة صليحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام. حبر الأيام.
0: حبر الأيام لهذا الأسبوع قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. أستاذ فؤاد النفطي مساء الخير.
2: مرحبا دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبمستمعي الضفة الأخرى.
0: مرحبا أهلا وسهلا. قبل أن ندخل في تحليل هذه المقالة أو هذا المقال الذي يتحدث عن جودة التعليم وعن التسابق على الأعداد، سؤال الأكيد يتبادر إلى ذهن كل الأولياء: جودة التعليم هل تقاس بالأرقام والإحصائيات أو تقاس بمدى تمكن الطالب والتلميذ من فهم المعرفة وتطبيق هذه المعرفة بكفاءة وبمهارة؟
2: أنت دخلت مباشرة في لب الموضوع، لأن هذا المقال الصادر عن بزنس نيوز يوم 14 سبتمبر 2026، إذن هو يعني مقال جديد. بداية المقال تقريبا يطرح في بداية المقال يطرح الكاتب هذا السؤال: هل أن جودة التعليم تختزل في النتائج التي يحققها التلاميذ في الامتحانات أو الطلبة أو غيرهم؟ وفي واقع الأمر هذا المقال هو يعني صدر على إثر لقاء في إحدى الإذاعات الوطنية مع الخبير سليم قاسم، وهو خبير في جودة التعليم ورئيس جمعية جودة التعليم في تونس. فيعني إشكالية التي طرحها هو خاصة أنه غياب نظام حقيقي لتقييم جودة التعليم في بلدنا، ويقول أن هذه الجودة لا يمكن اختزالها في النتائج، لأنها تبقى في نهاية المطاف مسائل يعني شخصية هذه، وإنما الأمر يجب أن يتناول برمته. ويقول أن خلال عملية تقييم الجودة يجب تقييمها من خلال مخرجات النظام التعليمي، أي المهارات والقدرات الحياتية وغيرها والتعليمية والعلمية التي يكتسبها المتعلم فعليا في نهاية مسيرته الدراسية.
0: لو نبدأ منذ البداية، أعتقد أنه أبرز مفهوم مثير يعني وهو مركب، أعتقد هو مفهوم الجودة التعليمية. ماذا نعني بالجودة التعليمية؟ هل الجودة هي من المفاهيم أولا الحيوية التي تشغل بال الأولياء وتشغل أيضا الفكر التربوي والإداري، وخاصة في العقود الأخيرة؟ هناك من يرى أن الجودة التعليمية مرتبطة أساسا بتحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان استدامة يعني تواصل لتطور المنظومة التعليمية في جميع مراحلها، وهناك من يرى أن الجودة تعني التميز، وهناك من يرى أن الجودة تعني امتلاك المؤسسة التعليمية مستوى مرتفع ورفيع من الأداء يجعلها متميزة عن غيرها. أعتقد أنه حتى مفهوم الجودة هو مفهوم يثير يعني مربك ومركب ويثير الجدل.
2: صحيح، هو في واقع الأمر المفهوم الجودة هنا خاصة في إذا أسقطناه على التعليم يعني لها أبعاد عديدة، من بينها مثلا البعد المادي، البنية التحتية تدخل في الجودة.
0: صحيح،
2: البنية التحتية يعني تعلمون أنه يعني مثلا البنية التحتية في العديد من المؤسسات قد اهترأت في تونس، ولكن هنالك جهود في جهات أخرى، يعني هناك من يجتهد لي توفير هذه البنية التحتية المناسبة لعملية التعلم.
0: وتؤثر سلبا على الجودة وعلى أيضا على المستوى التعليمي.
2: بالطبع بالطبع بالطبع هو هو هو يقال يعني أنه في التعليم يعني هنالك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في المكان الذي يتعلم فيه.
0: نعم.
2: وهي النظافة والإنارة والتهوية مثلا، هذه أبسط يعني الستريك نسيساء، فما بالك بالأشياء الأخرى. يعني هنالك أيضا بالنسبة للجودة هنالك ما يسمى بالصحة النفسية للمتعلم. يعني المتعلم يجب أن يكون في ظروف تمكنه من أن يكون له أدنى مستويات الاستقرار النفسي لكي يتعلم.
0: صحيح.
2: يمكنه يعني مثلا أن يكون مثلا الحالة المادية تنعكس على المتعلم.
0: صحيح.
2: الحالة النفسية عديد من النقاط. بالنسبة لي سليم قاسم الذي هو ربما الذي يعني تعليقاته هي التي كانت محور هذا المقال. يقول إن للأسف يعني هنالك باراديغم، يعني باراديغم يعني ما يسمى ربما منظومة فكرية تسيطر على مجتمع ما في فترة ما وغيرها. يقول أنها اختزلت في السباق نحو الأعداد أو التسابق نحو الأعداد، لا كورس أو نوت، يعني أن العملية التعلمية وهي عملية معقدة وعملية تعتبر يعني ربما هي تمثل في نظر سيادة وطنية. التعلم هو سيادة وطنية، يعني المنظومة التعليمية. ويقول إنها اختزلت في هذا المسار. هذا المسار لا يجرمه كليا، لا يجرمه كليا. أنا من حق أي إنسان أن يتسابق من أجل أن يتنافس من أجل الحصول على أعلى الدرجات، ولكن يقول لا يجب أن نختزله في هذا، وإنما يجب أن نراعي المسائل الأخرى. فمثلا في الغرب، في العديد من الدول الغربية هنالك نقاط تميز بين شخص وآخر في قبوله في مثلا في تعيين في وظيفة ما. منذ يومين أعتقد أو ثلاثة أيام في إذاعة المونستير كنتم قد استدعيتم الدكتور عبيد وهو المساهم في مشروع في النازا في أمريكا، يعني تونسي، يعني ساهم في إنجاح بعض المشاريع التي قامت بها نازا. فيقول أنه هو بيدو يعني حينما يستقبل بعض الذين سيوظفهم في، يقول أنه هنالك يعني مقاييس ومعايير أخرى غير الدرجات. يعني وهذه المقاييس عادة ما تكون تتوفر لدى الشخص الذي ربما مارس أشياء وله يعني مارس أنشطة أخرى ثقافية وغيرها ورياضية وإلى جانب ذلك يتميز بقدرته على التأقلم مع الوضعية التي هو فيها. يعني نفسانيا وأيضا يمكنه تفعيل مهارات لا يمكن لآخر أن يفعلها في ذلك الإطار نفسه.
0: صحيح.
2: وهذا مهم جدا، لأنه لو أن يعني نخرج قليلا عن المقال. مثلا من بين المنظومات الفكرية التي تسيطر أنه يجب تدريس العلوم. بالطبع العلوم مهمة جدا، ولكن ثبت بالحجة والبرهان أن في غياب تدريس المسائل الأخرى الفكرية وغيرها والعلوم الإنسانية يمكن أن تنتج متطرفا مثلا بكل سهولة.
0: صحيح.
2: والإحصائيات أثبتت ذلك، أن أغلب يعني من ينحون هذا النحو هم من الشعب العلمية للأسف. مثلا تدريس الطب جيد وأن يكون الإنسان طبيبا هذه مهمة إنسانية يعني
0: نبيلة
2: ومعنى يسعى لها الإنسان، ولكن إلى جانب الطب هنالك الطب النفسي أيضا.
0: صحيح.
2: الذي ربما قد لا يقاس بنفسه، ولكن أثبتت التجربة أن الشعب التونسي بعد ثورة 2011 كان بحاجة كبرى للأخصائيين النفسيين. في العديد من المناسبات يعني بدأ ذلك جليا. يقول أيضا في المقال خويا الأسعد، أما تريد أن تتفاعل معي ربما.
0: طيب قبل أن نواصل، يمكن في استقراء يعني ما ورد داخل هالمقال في سياق حديثك عن المخاطر التي تحف بالتسابق على الأعداد. أعتقد عندما التركيز المفرط على مثلا أعداد الناجحين أو نسب الحضور، هذا لا يعكس بالضرورة تعلم حقيقي. عندما يكون السعي خلف العلامات الكاملة والأعداد الكاملة، يعني أقول أعداد كاملة في الامتحانات، هذا يدفع الطالب لحفظ المعلومة وأنه يسترجعها دون أن يستوعبها، وبالتالي نكون قد أهملنا ما يسمى بالجانب النقدي أو إهمال تنمية التفكير الناقد وحل المشكلات بسبب ازدحام مجموعة المناهج المرتبطة بالمواد النظري. لذلك علينا أن نركز على التعلم الذي ينشط العقل، عقل التلميذ، وأن يكون قادر على أن يكيف المقررات يعني والبرامج مع متطلبات العصر، وهذا يستدعي منا تطوير المناهج ومثل ما ذكرت تأهيل المعلمين، وأيضا توفير بنية تحتية ملائمة، بيئة محفزة فيها العديد من التقنيات التي تدعم الابتكار والتفاعل، لنخرج بذلك من سياق الحديث عن جودة التعليم في إطار أنها محصورة باعتبارها مجرد مفهوم إداري أو إجراء تنظيمي فقط، بل هي فلسفة حياة تربوية. أعتقد
2: بالطبع أنت تقريبا يعني ذكرت بعض الجوانب التي تطرق إليها صاحب المقال، ولن أعيدها لأنك ذكرتها بكل اختصار.
0: رغم أني صراحة لم أقرأ هذه المقال، المقال
2: هو أصلا موجود في بالفرنسية، ولكن يعني العنوان أنا وضعته بالعربية ولكن هو بالفرنسية المقال، فأكيد أنك لم تطلع عليه لأن العنوان موجود بالعربية، فربما يعني
0: مش هذا لا يعني أني لا أفقه الفرنسية ولا باس، ولا باس في العربية وفي الإنجليزية وفي التركية لا باس،
2: على علم فقط بالعنوان العربي.
0: نعم.
2: فلن يخطر ببالك ربما أن المقال صدر بالفرنسية كي تطلع عليه.
0: نعم صحيح.
2: يعني ليس
0: طبعا لا من باب المداعبة يا دكتور.
2: يا لسعدك دكتورنا الله يخليك.
0: الله يخليك، شكرا.
2: شوف يعني في نهاية المطاف يقول صاحب المقال إن هناك يعني بقعة ضوء في التعليم في تونس، هذا لا ننكرها، وتونس يعني هي يعني أنا يحز في نفسي أنه في السبعينات الطاقم الوزاري لدولة الإمارات العربية المتحدة كان من تونس، يعني
0: صحيح.
2: تونس وفرت وزراء يعني لكي تقف الإمارات يعني احنا نتكلم من باب يعني حتى حينما نذكر بعض النقائص او هذا من باب الغيرة عن
0: صحيح.
2: هذا الوطن
0: صحيح.
2: يعني هذا الوطن عنده رصيد قوي جدا، والكوادر متاعنا في يخرجوا الخارج تونس تراه اكيد يعني هم مبدعون، ولكن النسبة قليلة. نحن نتحدث عن منظومة كاملة، نحن نتحدث عن الذين التسرب المدرسي يعني التلاميذ الذين يخرجون يغادرون المدرسة، وذلك ربما من بين أسبابه الحالة المادية لبعض العائلات وغير
0: صحيح.
2: ذلك نحن نتحدث عن منظومة كاملة، لأن هذا التلميذ الذي يغادر أو هذا التلميذ الذي لم ينجح ربما لم يكن له نفس في سباق الأعداد أو تسابق على الأعداد، هذا التلميذ هو ابن المجتمع وسيخرج المجتمع ربما بنقمة ربما بغير ذلك وكذا
0: صحيح.
2: هذا هو نحن المنظومة متكاملة
0: صحيح.
2: نحن لسنا ضد بالطبع، كل واحد فينا هو ولي، كل واحد فينا يأمل أن يكون ابنه يعني متميز
0: صحيح.
2: ويكون كذا، ولكن ننظر للأمر بشكل
0: جميل.
2: يعني جملي وكلي، نأمل أن تكون وظيفة المؤسسة التعليمية في تونس إخراج فرد متوازن له يعني له يعني ربما متميز في الدراسة ولكن أيضا متزن نفسانيا، ويكون عنصرا فاعلا في المجتمع، وأهم شيء يكون وطنيا، لأنك يمكن أن تخلق إنسان متميز في الدراسة وله باع وذراع في العديد من ولكن في الأخير يبيع الوطن، وهذا يعني كأن ما عملنا حتى شيء. إذن مهم المسألة الوطنية، أنا بالنسبة إلي هي في أول شيء أول معنى كاتيجوري أول بليتو أول كريتير يعني أول ميزة، ويليها المهارات ويليها الاتزان النفسي لكي نسمو بمجتمعنا.
0: واضح، شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفطي. إذا نتفق جميعا أن المؤسسات التعليمية لابد أن تتبنى مفهوم الجودة باعتبارها منهج شامل، أولا يضمن التميز، وثانيا يساهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع وعلى الابتكار في مختلف مجالات الحياة. حظ موفق للجميع، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة.
2: بارك الله فيك. شكرا.
0: إذن شكرا دكتور فؤاد النفطي في ركن حبر الأيام، واليوم كانت قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. بعد قليل ندخل ركن عزف وحرف. اليوم العزف أغنية صليحة خيل سالم، والحرف سيكون مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل.
3: ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي. باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخلي. انتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يكفي السحاب وينجلي. ولا طويت الياس، بقرف دمعتين للهوى الغالي، وبوادع هلي صاحبي بموت من كثر الحنين. خليني أختار لحظة ملكك.

يا خيل سالم باش روحتوا لي بان وجوه تقابلوا قولوا لي. هي احدى روائع التراث الغنائي التونسي، ادتها باقتدار كبير الفنانه التونسيه الكبيره صليحه. هذه الاغنيه تعد من اصعب الاغاني التونسيه من حيث اللحن والايقاع. سنبحث في هذه الحروف، ما قصه هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الاغنيه في ركن عزف وحرف.

0: العزف هو يخيل سالم، والحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل أستاذة الحضارة بالجامعة التونسية. دكتورة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير في مسعد، مساء الخير كل مستمعين إذاعة المنستير.
0: إذن حرف
1: سالم يا أخي سالم، باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي.
0: نعم، هذا هو العزف والحرف. الحرف هو قصة الأغنية وجذورها التاريخية.
1: نعم. يا أخي سالم هي فوندو من التراث الموسيقي التونسي، هو من الأغاني الملحمية البديعة التي اشتهرت بغنائها الفنانة الصليحة ريحات الرشيدية.
0: نعم،
1: لهذه الأساطير لهذا الحرف حكاية. فقبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا في لسعت، كانت القبائل الغارقة في شراعها المعتاد كما اعتدنا في الحضارة العربية حسب التراث وكتب التاريخ العربي. العرب اشتهرت بصراعاتها القبلية والملحمية، ومن الصراعات تتعدد القصص كما قصة الشهيرة الأوس والخزرج. كانت غارقة في الصراع المعتاد على مناطق النفوذ، مرافع المواشي، مما تسبب في عديد المآسي والمصائب وجعلت ذكرى الشعبية تحتفظ بعدة حكايات وقصص مرتبطة ببعض هذه الحكايات، ومنها ما حدث بين قبيلتي المحامي العربية السليمية والمستقر جزء منها في أرياف مدينة جابس. وبين تكتل العروش ورغم ذات الأغلبية غير العربية وذلك إثر مصادرة الأخيرة لقطيع مواشي يعود لعرش المحامي
0: المستقر
1: بالقرب منهم والكر على العرش وهزيمتهم ولاحقوهم حتى إلى عقر ديارهم. وكان قائدهم هذا سالم غائبا عن العرش وعند عودته سمع وعلم بالذي حدث، فقرر إعادة اعتبار العيش، إلا أنه هزم كما هزم أهله، وقد أعيد إلى مضارب الحميد مقتولا محملا على فرسه بين بقية فرسان العرش. وعندما شاهد والده المشهد عز عليه ما قد رأى، فأنشد ارتجالا هذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي. وكان ذلك في أواسط حسب الأخبار القرن التسع عشر، أي قبل 81 و800 وألف بقليل، وقد خلدتها سيدة عصرها في مجالها العظيمة السيدة الصليحة في أغنية خيل سالم، وذلك بعد أن لحنها وقدمها لفرقة الرشيدية الشيخ أحمد بن حميد الوافي الأندلسي، وقد كان من بيت عريق في مدينة تونس يستقرون في زنقة دار الوافي التي تحمل اسم العائلة. وأبدع الشيخ أحمد الوافي إذ جمع في تلحين الأغنية بين الطابع البدوي الذي تحمله الأغنية وطابع الموسيقى الحضري على مقام الصبا الحزين. استطاع بذلك الشيخ الوافي إبلاغ أصدق مشاعر الحزن واللوعة التي تثقل معاني هذه القصيدة.
0: لو نتحدث أستاذة مروة عن الخلفية الواقعية، يعني من خلال القصة التي تعود إليها هذه الأغنية، وهي تحديدا إلى فترة ما قبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا، هذه الصراعات التي كانت مستمرة بين مختلف المناطق وأنتجت هذه الصراعات، يعني أنتجت مجموعة من الملاحم ومن الأغاني ومن القصائد، كان الإبداع يعني دائما مقترن بخلفية واقعية معيشية يعني يعيشها الإنسان في ذلك الوقت.
1: نعم، هي دائما مرتبطة بواقع أنا عايشه، حتى في قصائد الحب والغرام والعشق كانت تتغنى، كانت كلها أحداث. وهذا الجميل في حضارتنا العربية، بغض النظر إن كانت الحكاية أو إن كانت الأغنية الكلمات عفوا أو الحروف كما تسمى هذه الفقرة، هي عفوا وحرف، إن كانت الحروف تخفي قصة مؤلمة، قصة حزينة، أو تحمل في طياتها معاني الفرح، إلا أنها تحمل قصة، وهذا الجميل. ولهذا السبب نحن دائما نبحث ما خلف هذه الحروف. وهذا هو الباحث في الثقافة، الباحث في ما وراء الحرف. نعم. والكلمة والمعنى.
0: نعم. لو ننظر إلى كلمات الأغنية كاملة مع شرح المعاني وشرح مفرداتها البدوية القديمة، نرى أن الأغنية هي بمثابة دراما شعبية تعبر أولا عن مآسي الحروب وعن مآسي الصراع بين القبائل.
1: نعم بالطبع في الأسعاد هي تحمل، هي تصور الحاسة. نحن في العصر الحديث نحمل كاميرا والسينما تصور الوقائع، لكن في ذلك العصر هنالك حروف تصور الواقع، وهذه الحروف معناتها تطورت وأصبحت تغنى بها، ومن هنا ظهرت المشحات، ظهرت مقامات عديدة في الغناء.
0: نتحدث الآن عن هذا الاقتدار للفنانة التونسية الكبيرة صليحة. نعم في أداء هذه الأغنية، هي هناك من اعتبرها بمثابة هي أو من أصعب الأغاني التونسية في مستوى لحنها وأيضا إيقاعها، ولاحظوا أن الكفاءة كفاءة الصوت يعني صوت المطربة نعم مطربة صليحة، فإنها كانت قادرة على أن تختزل يعني الكلمات الأغنية بامتداداتها بمساحاتها الصوتية الشاسعة.
1: نعم وحملتها أيضا المشاعر في لسعد لو لاحظت، نعم حملتها المشاعر الحزن وأبلغتها إلى المستمع، كان يعيش معها معنا، نعيش معها هي لحظة الواقعة. وهذا الجميل، وفي هذا هو إبداع الفنان. الفنان الذي يحمل مشاعر الكلمات ليس فقط للصوت والأداء، فقط حتى المشاعر.
0: شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. الأسبوع القادم الأكيد سنكون مع عزف جديد وحرف جديد، لكن قبل

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. كنا في ركن ضفاف الكلام مع تقديم كتاب جديد بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. في ركن ويبقى الأثر تعرضنا إلى سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة مع الأستاذة أميرة كرم. حبر الأيام كان في قراءة لمقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد مع الدكتور فؤاد النفطي، وفقرة عزف وحرف كان حول هذه الفقرة كانت حول قصة أغنية خيل سالم للمطربة صليحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هكذا وصلنا إلى خاتمة حصة اليوم من الضفة الأخرى. كان معكم في الضفة الأخرى محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. عائدات تونس من تصدير زيت الزيتون ترتفع بنسبة 41% وتتجاوز 4780 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم. وزير النقل يتوقع انطلاق الأشغال في مشروع ميناء المياه العميقة بنفيذة في 2027. النقابة تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات، والأعراف يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغات بمفعول اتفاق العام للزيادة في الأجور. أهلا بكم من جديد. قدرت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 من نوفمبر إلى أوت ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780.4 مليون دينار، بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي على مستوى الكميات المصدرة، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات المالية بحسب إحصائيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. وقد تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون المعبأ بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بموسم 2024-2025، ويمثل زيت الزيتون المعبأ تبعا لذلك 14.5% من إجمالي الكميات المصدرة مقابل 85.5% لزيت الزيتون السائب، فيما مثل زيت الزيتون البكر الممتاز 83.5% من هذه الصادرات. وحسب المرصد الوطني للفلاحة فأن 19.3% فقط من العائدات تأتت من صادرات زيت الزيتون المعبأ. وقع وزير كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمدير العام المساعدة لمكتب البنك الافريقي للتنمية على اتفاقيتي ضمان بين تونس والبنك، وذلك اليوم بتونس. ويتعلق التوقيع بتمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي، وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والتقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 111.5 مليون يورو، أي حوالي 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 ملايين دولار، أي ما يعادل 321 مليون دينار، فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. قال وزير النقل على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام الموانئ إنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز ميناء المياه العميقة بنفيذة مع بداية سنة 2027، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تكون الانطلاقة الفعلية لأشغال إنجاز هذا الميناء في غضون بداية سنة 2028.
2: 2004-2008-2018 هي الميزاجور نتاعهم، وتعرفوا من 2018 توا ميزاجور حددنا لها 3 أشهر، اخر 26 تبدا عندنا ميزاجور واللي باش تحدوا فيها الرزنامه نتاع بدء الاشغال، خاطر ما تعرفوا لابيل دوفر تلانسا بطبيعه الحال من بعد اشترق في نص مو اكسيتيرا، نقولوا بين العام عام ونص وتبدا الاشغال، نحكيوا على بدايه 28 بحول الله. تخصيص نتاع المنطقه اللوجستيه وقاع، لافيرمون نتاع كل شيء وقاع، في الكل الكل حاضر، والليزيتود اللي تعملوا الكل هما باش يكونوا الباز نتاع ميزاجور نتاع ليتود هذه اللي مناش ناخذوا فيها برشا وقت. عده اشكال نتاع تمويل، احنا الاشكال الكل نتاع تمويل مفتوح من بعد لابيل دوفر كي باش يخرج، اللي باش نلقاوه احسن ما يؤدي الفايده تونس هو اللي باش نمشيو فيه، يا اما بالتمويل على طريق قروض، والا بطبيعه الحال بالمجهود نتاع البلاد، والا على مستوى الشركات. هذا كله مفتوح بطبيعه الحال، بعد اللي حدو هو الميزاجور نتاع ليتود والكلها مفتوحه، واللي نلقاوه لا بيس لا بلو بلوزيبل بالنسبه للدوله التونسيه واللي هي تؤدي النتائج محققه هو اللي نمشي فيه.
0: أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل سليم السحيمي أكد ناذرب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 سبتمبر الجاري ما زال قائم حتى الساعة، ويستجيب لكل الشروط القانونية في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 378 من قانون الشغل. وأوضح في تصريح للأخبار أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قامت بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة شهر سبتمبر.
3: عنا شهر من اللي خرجنا بقية الإضراب، ما فهمناش علاش أنه البيان يخرج كيف نهاري قبل الإضراب، وصيرتو بعد لا تم الترفيع في هامش الربح للشركات هذية. بالنسبة لنا احنا الإضراب قانوني، بقية تنبيه بالإضراب مشات للجهات المعنية هذيك كيزي دو ريسبسيون. نقاط الأخرى قلنا احنا تطبيق محظر اتفاق 2 ماي 2019، هو اتفاق ما عنده حتى علاقة بزيادة في الأجور والمفاوضات الاجتماعية. هذا اتفاق مصحين فيه وزير النقل وقتها وزير الطاقة، هما عندهم غرفة متاع نقل البضع، وهذا يهم سواق نقل المحروقات فقط. كل وزود شركات ما هيش محترمة تعهداتها، احنا ماذا بينا حتى شركة ما تقعد ما تحترمش تعهداتها. سيرتو هذا نحكيه على مساهمات اجتماعية، زود شركات على 10 ولا زود على 11، اما هذوما الشركات الكبيرة هما اللي ما التزمتش بتعهداتها في الصناديق الاجتماعية.
0: من جهتها أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، أكدت أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، وأضافت أن مطالبة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بتفعيل محضر جلسة 2 أوت 2019 غير مبرر، حيث تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور. يتواصل مهرجان الشباب في دورته الثانية في ولاية سوسة تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، والذي يمتد إلى غاية 27 أكتوبر القادم بحضور أطفال وناشئة وشباب وعائلات ومكونات من المجتمع المحلي. القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة حطت بعديد المدن والقرى من هنفيذة وبوفيشة وكندار وسيد الهاني. وبين المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش أن هذا المهرجان يعد فرصة لتأطير الشباب وتنمية قدراته والتعريف بإبداعاته واكتشاف المواهب الشبابية للوقاية من التطرف العنيف والسلوكات المحفوفة من المخاطر.
4: في إطار تعزيز قدرات الشباب للتوقي من التطرف العنيف وكذلك دعم من المبادرات الشبابية المبتكرة والمستدامة، نظمنا مهرجان شباب يشمل كافة مناطق تقريبا ولاية سوسة بصفة تشاركية ومجالية، متعنا بها شباب المناطق الداخلية وشباب مناطق الأحياء ذات الكثافة السكانية، المناطق الحضارية، باش نخلق حركية وديناميكية في الجهة، وكذلك اكتشاف بعض المواهب الشابة وندعموها ونعرفوا بإبداعاتها ومنتوجاتها، وهذا كله كيتنزل في إطار المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف. خذينا تقريبا مناطق كلهم، سيدي الهاني، كندار، بوفيشة، منفيذة، وكل منطقة وشنو عملنا فيها، سواء سلامة مرورية، رسكلة النفايات، الروبوتيك، الفنون التشكيلية، التخييم والدراجات الهوائية، البيئة ورسكلة النفايات، كما قلت لك المنظومة الوطنية، الفرصة الجديدة معانا باش نعرفوا بالديانانسي، سلوكات محفوفة بالمخاطر مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ورشات في الإسعافات الأولية مع الإدارة الجهوية والحماية المدنية، عملنا عيادات في قيس الضغط الدم والسكري.
0: إلى جولة في أخبار العالم نبدأها من اليمن، حيث شهدت الساعات الأخيرة تطورات ميدانية وعسكرية جراء احتدام المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة وجماعة أنصار الله الحوثي من جهة أخرى. فعلى الصعيد الميداني أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت عناصر للحوثيين وعتادهم في مدينة المخا بمحافظة تعز، واتهم الحوثيون عبر متحدثهم الرسمي السعودية بشن 29 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مواقع في محافظة تعز والجوف ومأرب، وأشار إلى أنها خلفت قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال دون تحديد عددهم. وفي تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤل باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران، وذلك خلال اجتماعه بزعماء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقب لقاء وصفه بالمثمر اليوم جمع مسؤولين أمريكيين بنظرائهم من إيران. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، الموافق للعاشر من ربيع الثاني 1448 هجرية. هذا هو العدد الثاني في هذه البرمجة الخريفية الشتوية لإذاعة المنسير، برمجتنا الجديدة، ونعود من جديد كما يعني تابعتونا الأسبوع الفارط مع حنين، هذا الموعد المتجدد مع هذه السهرة الفنية الطربية. تحياتنا لكل المستمعين دائما على المتابعة والوفاء، وخنقول تشجيعاتكم لحنين، لأنه إن شاء الله نواصل معكم هذه الحصة الطربية اللي تعودتوا بها معنا على موجات إذاعة المنسير. شكرا لكم وشكرا للجميع على المتابعة، نعاود نأكد، لأنه الحقيقة مناش يقول قائل مناش يعني خنقول فكرة طبيعية، فكرة البرنامج يعني نقدموا أغاني بطبيعة من الذاكرة، أغاني الطربية، ونحاولوا نسترجع معها ذكرياتنا. يعني الفكرة عادية، لكن خنقول التفاعل بتاع السادة المستمعين معنا في الحصة هو اللي يضيف للبرنامج. إن شاء الله كما قلت دائما تستأنسوا بما نقدمه وما نجتهد يعني من تقديمه من أغاني، لأنه دائما حاولوا يكون فما رابط بين الأغاني المختارة في الحصة. ينجب يكون كما قلت نحتفي بذكرى ميلاد أو وفاة شاعر أو ملحن، وكذلك تنجب تكون الحصة يعني خنقول حول موضوع معين يربط بين كل الأغاني. على كل حال اجتهادنا الليلة ليش وصلنا أنه حبيت نختار أول القصائد المغنات لبعض الشعراء، يعني العديد من شعراء الأغنية المعروفين اللي قدموا قصائد وأغاني وأشعار بطبيعة لحنت وتحولت إلى أغاني، فقلنا باجتهاد خاص نبحثوا ونشوفوا شنية أول قصيدة تم تلحينها لشاعر، واخترنا من أبرز الشعراء بطبيعة للأغنية العربية. اخترنا في سهرة الليلة، نجم نواصلوا مع شعراء آخرين في حصص قادمة بإذن الله. اخترنا حسين السيد وعبد الله محمد ونزار قباني. بحثنا شقال قال أنه حسين السيد أول أغنية تلحنت له، أول أغنية تلحنت له لحنة محمد عبد الوهاب كانت إجري إجري، وفيها حكاية لما حالة. نفس الشيء بالنسبة لعبد الله محمد، أول أغنية أول مكتب يعني قصيدة وتحولت إلى أغنية كانت ما تحبينيش بالشكل ده اللي غنتها فايزة أحمد. ونزار خباني أول قصيدة تلحنت له كانت آية ظنوا اللي غنتها نجاة الصغيرة، يعني فكرة طيبة المحالة، وهذا اللي يجمع بين أغانينا الثلاثة. ننطلق مع مقطع من الأغنية الأولى لمحمد عبد الوهاب، إجري إجري.

هذا النغم الأول لمحمد عبد الوهاب إجري إجري. الأغنية الثانية كما ذكرت لكم منذ حين غنتها فايزة أحمد, وهو أول قصيد يتم تلحينه للشاعر عبد الوهاب محمد, أغنية ما تحبينيش بالشكل ده.

هذا النغم الثاني. بالنسبة للأغنية الثالثة كما تحدثت منذ حين كذلك نجاة صغيرة أيظن، وهو أول قصيد يلحن لنزار قباني.

هذا هو النغم الثالث في الحسن. ذكر أنه موضوع حصتنا أو الرابط بين الأغاني هو أنه أول قصيد يلحن لبعض الشعراء نجم نواصل فيه الموضوع ذا في حصص أخرى. اخترنا حسين السيد مع أغنية إجري إجري وهي أول أغنية تم تلحينها. أول أغنية كذلك تم تلحينها لعبلوب محمد دي أغنية نجاة فايز أحمد عفوا ما تحبينيش بالشكل ده. وأول أغنية لحنت لنجاة الصغيرة أغنية عفوا مش أول أغنية هي أول أغنية اكتبها نزار قباني وتم تلحينها وغنتها نجاة صغيرة قصيد أيظن. على كل حال إذا كان عندكم بعض الذكريات مع أحد هاتي الأغاني مرحبا بكم على الرقم 73 460 800 للمشاركة معنا في برنامج حنين. تحيتنا للجميع. فقط ملاحظة صغيرة، ديما نعرجنا على الواقع المعيش وقعنا اليومي الحقيقة، والمحمد سيدي يبتسم لأنه الحصة الفارطة نهار الخميس نفس الملاحظة باش نعاودها وسأكرر لأنه للأسف يعني ديما وين ربي يرحمنا بالغيث النافع يعني ما نعرفش والله شيء غريب يعني عارض هو مش ما توصلتش الأمطار والغيث النافع على وقت طويل وقت قصير جدا صحيح بعض الغزارة والحمد لله احنا نحمد ربي لكن علاش بربي هالطرقات والبلوعات اللي ترجع في الماء ودوبلا يعني فهمتني ما الماء يجري يتراكم في الطرقات وعلى حافة الطريق. والله ساعات نقول ما نعرفش ربي يرحم فينا وإحنا ما نش حابين ولا فهمتش الحكاية دي استغفر الله يا ربي لأنه بصراحة شوية منا وشوية منا كما يقولوا شوية من المواطن الحقيقة إهمال كبير ياسر وكالفضلات والبلاستيكية والساشيات التطاير في كل مكان والأوساخ وما إلى ذلك وإحنا ولينا مع الحقيقة مناش محترمين رواحنا وهك علاش القنوات الصرف الصحي تتسد القنوات وتولي البلوعات ترجع الماء ومشكل كبير ياسر. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فما زاد صيانة كبير ياسر فما يعني خنقول تقصير من قبل الأعوان وقبل المسؤولين في البلاد هذه. والله يا ربي قدر خير في بلادنا كيفاش ولينا هنا. أنا عشت ثلاثة فترات أقول عشت فترة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عشت فترة زين العابدين بن علي وعشت ما بعد الفترة هذه ما يقال بعد الثورة. الحقيقة غريب جدا بصراحة قاعدين نمشيو نوخروا. أنا صغير نتفكر يعني لو مشيو نوخروا كي نقول نمشيو يعني للوراء وأنا صغير نتفكر في يعني آخر السبعينات الثمانينات الحقيقة كنا أنظف من هكاكة. هذا صغير نمشي المدرسة وعلى سقاية والحمد لله صحيح تصب الأمطار في بعض الأحيان تصير المشاكل هذه لكن عرضيا مش في كل مرة نفس الشيء بعد بشوية بشوية أعمال ما فهمتش عقلية تبدلت في البلاد هذه ولينا ما نحبوش بلادنا ولينا ما نعرفش مهملين إلى حد بعيد ما فماش جدية ما فماش صرامة ما فماش ردع. محمد سيدي عندك الجواب؟ لا صعيب ما عندكش الجواب لا نملك الإجابة لا أنت لا أنا. الحقيقة ربي قدر خير في البلاد وقد ما قول وشوية وقد ما نحكي ونوعي وعلاش ناوين وين ماشيين. أنا استغربت وأنا جاي تولى نقل اللي ذا استغربت والله تراكم المياه يعني في عار صغير وفي سع مسحات المطر ما فهمتش ما شني الحكاية نويش تغرقونا ولا علمين علينا بالعاني ولا الناس عاملة على على على رواحها بالعاني ولا الناس ولات معناها مش محترمة رواحها ما نعرفش. على كل حال وللأسف يعني الحقيقة حتى المقاولين طبعاً حتى قدام الإذاعة لا قدام الإذاعة وصارت يعني إعادة يعني خلينا نقول الطريقة ذي في وسط مدينة المونستير تو انت داخل الإذاعة عالي يعني مش فماش دراسة كبيرة ياسر علاوا الطريق وخلاوا لتكي الحفرة قدام يعني مدخل الإذاعة. للأسف المياه متراكمة ما فهمتش وين العقول وين الناس كيفاش تفكر كيفاش يخدموا كيفاش. والله شيء الحقيقة غريب وغريب جدا متأسف يعني والله العظيم متأسف بالحق نقول متأسف متأسف لأني وصلت لمرحلة وسن معينة نحس على البلاد هذه على الأقل يعني نحس علاش بلادنا ولينا هكاكة وعلاش يعني تبدلنا وتغيرنا. ربي يهدينا كيفاش نقول والله ربي يهدينا. خلينا ننطلق مع النغم الأول في الحصة في حصة حنين الليلة الأغنية التونسية لي بطبيعة أغنية كي تبدأ الحصة أغاني شرقية أغنيتنا الأولى تكون تونسية.
إذا تغيب علي يا ولفتي، أغنية جميلة جدا بطبيعة، يعني لحنها الموسيقار الكبير صالح المهدي، شبيلة راشد هي اللي غنت الأغنية دي، ولاحظوا اللحن تونسي جميل وشجي. وبعد الحقيقة باش نواصلوا مع مكالمة السادة المستمعين في خصوص كل أغاني الحصة الليلة.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين لمحمد عبد الوهاب. اجري اجري الأغنية دي ظهرت سنة 1939، تلحنت لكن ظهرت في فيلم يوم سعيد بعد أشهر تقريبا، وبالتحديد سنة 1940، وأول ظهور كان لفاتن حمامة في السينما، وعبد الوهاب لحن الأغنية دي خلال تصوير الفيلم. الأغنية ذي الأولى في مسيرة حسين السيد، هك علاش يعني اقتراهم الأغاني الليلة، هما أول قصيد ولا أول شعر يتلحن بتبيع ويصبح أغنية لشاعر. أول أغنية كتبها حسين السيد هي الأغنية ذي اجري اجري، لأنه حسين السيد يعني بتالي بعد ما نجحت الأغنية ذي كتب العديد والعديد من الأغاني. تنحكي لكم على قصة الأغنية ذي بعد شوية، لكن خلينا نستقبل مكالمات سادة المستمعين وننطلق على بركة الله بالمكالمة في الأولى. ألو مساء الخير.
1: السلام أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي، مرحبا بك.
1: سيدي شكري يا جايب المليح
0: يا عايشك، ربي فضلك سي فوزي، بارك الله فيك، مرحبا بك. شنحوالك؟
1: ولو مشك في سحنك على الأوساخ حشيك.
0: على الأوساخ والأمور ما تعجبش، ربي ربي ربي يهدينا ربي يهدينا.
1: والله العظيم والله غالي يا سيدي.
0: سيدي فوزي أي أجري أجري
1: أجري أجري يعطيك الصحة، هذه تفرجت عليه قداش من مرة الفيلم، واللحن نتاعه حشاك كالسويح نتاع الحصان.
0: صحيح على على يعني على إيقاع العربة لا يجر فيها الحصان، يعني أجري أجري حلوة الأغنية. مو عبد الوهاب كان مبدع في
1: المعلم راو كله راو
0: أي الحقيقة، عرف في لحنها بطريقة ذكية جدا على إيقاع أو وقع حوافر يعني الحصان، يعني بالضبط نفس اللحن يعني الإيقاع ذاك هو
1: بالضبط بالضبط
0: صحيح.
1: كما ريفال قال أي لحن للجراري
0: بالضبط. إيه هو ياسر أغاني كك يعني يعني حتى محمد جاموسي لحن زاد كافالير ولحن يعني ياسر أغاني على إيقاع يعني يعني
1: قسم
0: على الله من الكريتة ذيك الكريتة ذيك صيح يعني فكاهية الأغنية.
1: حشيك وحش المتصنطين متاع حشيك من الأحمر حشيك
0: أي بالضبط أيوة. يعني الأغنية ذي تفرجت فيه الفيلم ذاك يعني بتبيع أول ممثلة فاتن حمامة في السينما
1: تفرجونها وتفاتن حمامة فيه وقت اللي جيت وقلت له شبيك وحدك بزرغنة طول عمري عايش لي وحد
0: أي عمر 10 سنين تعرف فاتن حمامة
1: وقت 10 سنين مدرسة مصر مدرسة كلية تمثيل 7 سنين ممثل 6 سنين ممثل
0: هو كان يختار عبد الوهاب، عبد الوهاب هو اللي كان يختارهم يعني

0: حتنا المفضة كانت كل صباح تحط محمد عبد الوهاب وبالأخص الغنية
1: بيه غنية ذي يجي هكا كي قام تاحة صباحي شوية هكا في حلوة للغنية
0: اللي ماشي للخدمة اللي ماشي للمدرسة ولي ولي ولي هذا معناه أنت قلبك معناه معبي ولا غالب الناس كل قلوبها معبي على الأوسيق
1: ربي يهدي على كل حال سي فوزي تونا إن شاء الله في حصة أخرى نحل نفتح المجال حبيت قوس فقط نفتح على الموضوع هذا ما ربي يهدينا على كل حال
0: فكرتني في عام 70 كانت المدينة العتيقة معناها الزاد العربي والمروين كل تحد تتسيق
1: هذاك علاش قلت أني المشكلة أنه كانوا الناس واعيين الحقيقة ومواطنين يحبوا بلادهم وينظفوا رواحهم ولينا بالألغة على بترجعنا ما نعرفش العقليات كيفاش تبدلت وربي يهدي
0: أنت تلشكون وقت رئيس البلدية الله يرحمه سي حمد العواني
1: حمد العواني رئيس سابق للشبيبة القيروانية وكانوا مسؤولين كبار بالحق
0: والديار كل الديار فما كانت العوان البلدية في ظهورات ماك البخاخات متاعك اللي في
1: لا لا الناس كانت فما عناية كبيرة يعني مش حتى بالمنزل متاعه حتى بالبلاد ككله بمدينته ولا بقريته وبحي متاعه ربي يدينا على كل حال سي فوزي يعطيك صحة على الإشارة هذه
0: ويرحم الوالد
1: مشكور
0: ونسلم على المستمعين ونسلم على الطاقم اللي معاك ويرحم
1: بيك يرحم والدي والديك عايشك سي فوزي مشكور جدا وليلتك سعيدة عايشك ربي بفضلك المكالمة التي في الموالي بعد خونا فوزي من القيروان لو مساء الخير
2: مساء النور يا شكري
1: أهلا وسهلا أختنا حياة مرحبا
2: يعيشك نحييك ونحيي كل الفريق يعيش خويا حيك برشا ونحيي سي منير وسي محمد وكل أسرة إذاعة المنافسين
1: يعيش أختي
2: وأسرة حاني
1: يعيشك حاني بارك الله فيك يا حياة
2: طول عمرك يا شكري
1: أجمعين إن شاء الله بمشاركاتكم توم وبحضوركم
2: يعيشك ديما برنامج حنين اسمع على مسمى إن شاء الله ديما يبقى طول عمرك يبدأ موجود
1: إلى أن مبتع لكل بداية نهاية وقت لش نخرجوا مش بعيد روا
2: لش
1: نخرجوا على شرف المهنة ونحال على شرف المهنة ونخزوا ربي
2: لا
1: لا علاش لا لا جايين النهار هذاك مش بعيد روا
2: والله أنا
1: يجعني قلبي لا ذاك هو لكل بداية نهاية وكو إن شاء الله نخليه الأثر الطيب
2: لا زيد شوية معانا الله يطول
1: هاني مبدئين معاكم إلى أن إن شاء الله ربي يعطينا يعني بالصحة والعافية جميعا
2: أمين يا رب يعطيك بالصحة والعافية وطولة العمر
1: أجمعين عايشك حياة آية حياة
2: برنامج هذا شكري تقريب أطول برنامج في الإذاعة التونسية هكا ولا
1: مبدئياً في إذاعة خاصة في إذاعة هو برامج يعني الخاصة مش هاد فما برامج البرامج تسمى برامج الإدارية أو البرامج الإدارة يعني كما يقولوا بشاير الصباح مساحة ذيك قديمة من أما البرامج يعني اللي يعني من إنتاج منتج ومنشط أي أقدم حصة
2: أقدم برنامج صحيح. طول عمرك
1: خويا يعيشك يا حياة بارك الله فيك
2: والغناية ذي شكري تقريب عمرها 87 عام هكا ولا
1: هكاك
2: شو يا شكري اخذ الواحد ينظر لمن يوخى تلفت وراها شوك تبارك الله قاعده الصوت كيفاش والتقنيات كيفاش وشوف الطوكي كي هم تعاد هم قال لك شفنا هو الذكاء الاصطناعي زي يجملوا به في الصوت ها وندرا شنو هو
1: الذكاء الاصطناعي غلبنا هالذكاء وغزو هذه التقنيات الحديثه ولينا ممكن ماشيين شوي الذكاء الاصطناعي قابلوا الخمول الفكري البشري يعني
2: نقول يرحم والديك يسلم فمك
1: هما يحطوا الذكاء باش احنا ما عادش نفكروا
2: واو يا شكري ولي للأسف حسك سمحني في الكلمه اللي جاي اتعس
1: لا انا مستغرب والله جينيريكات بعض البرامج والحصص وبصراحه نقول بالذكاء الاصطناعي عليه علاش ولي
2: علاش
1: بلاش روح تحس بيها يعني فماش ابداع وما فماش بصراحه انا ضد الحكايه دي
2: يا شكري سجلهم بالذكاء الاصطناعي توكي
1: شفت كده ان اساس الامور لنا لا تو الذكاء الاصطناعي متفاهمين نحتاج له في امور اخرى معقده اكثر في امور تقنيه صعبه في باش نطلعوا مناره رشني خاصه في امور يعني علميه اما في حل بعض المشاكل اما في امور ابداعيه كما كان نتصور والله الحقيقه ما انا مانيش موافق تماما على الحكايه دي
2: النقعه نتاعها الاغنيه وكالروح نتاعها تتنحى ومع الساعه مطعم
1: بالضبط
2: قلت لي تفضل الاغنية عمرها 87 سنة كان هذا بارك الله كانت توا
1: تغنت شفت
2: اي وكل روح فيها وكل كلمات واللي على راسهم صوت محمد عبد الوهاب بارك الله
1: وهي الاغنية الأولى كما قلت اللي كتبها حسين السيد يعني مسيرة كبيرة لحسين السيد في مجال كتابة الأغاني أول اغنية ذي تتلحن لحسين السيد
2: ولحن سمحني شكرا كتب له برشا
1: كتب برشا ما هو خطر هي الحكاية أنه كانت شركة أفلام عبد الوهاب عنده شركة انتاج

0: أفلام محمد عبد الوهاب تطلب وجوه جديدة للتمثيل، كل مرة يحب ياخذ وجوه جديدة، يعمل كل مسابقة الكاستينج باش يجيو وجوه جديدة ويكتشفهم. فقرا حسين السيد البلاغ هذا مع البلوش، وقرا في الصحيفة في الجريدة البلاغ وتقدم للعمل، تم قبوله. هو تم قبوله راه مش كممثل، تم قبوله يعني هنقول انا ممكن مساعد ولا وجه جديد على كل في احد
1: المشاهد،
0: خاطر مازال جديد في احد في المشاهد. طلب المخرج محمد كريم من عبد الوهاب اختيار اغنيه مناسبه تعبر عن الموقف، قالوا الموقف هذا بربي من العرب يجروا فيها زوز خياله، تنجمش كيفاش نعمل اغنيه، يلزم نختار اغنيه مناسبه. فحسين السيد هو مازال جديد قاعد يلوج كيفاش يدخل في ما في مشهد شيء مثل مازال وقت ما مازال ما مش بكتب الشعر. طلب قال لهم هو مغروم يعني بالمجال هذا، طلب من عبد الوهاب قالوا بربي خليني نكتبهم الكلمات هذوما، قالوا متاكد نجم تكتب انت ولاد جديد جاي باش تمثل وجاي باش ندخلوك في دورته، قالوا خليني غدوه حضر لهم كلمات سهر عليها كتب اجري اجري، عجبته عبد الوهاب ولحنها وقالوا يا تاري كيفاش مدام كتبتها ونجحت الغناية اختاك من التمثيل واختاك من المواضيع ذي، اي تولي شاعر وظهر فيك عندك ما تقول. وفعلا استجاب حسين السيد وبدأت رحلته مع الشاعر الغناية وأصبح المؤلف الأول لأغاني عبد الوهاب، كتب له مئات الأغاني لكل المطربين اللي لحنهم عبد الوهاب،
1: فيهم ست الحبايب وخويا
0: يا حبيبي يا خويا وخي خي وكل كتب ياسر عبد الوهاب اكثر واحد تعامل معها حسين السيد ولحن له وغناوا له زاد مطربين اخرين كيما عبد الحليم كيما نجاة صغيرة كيما فايزة احمد كيما غيره، يعني كل غناوا له
1: برشا مطربين غناوا له. ويعطيك الصحة يعطيك الصحة نرجع لكلامنا من الاول، كل حد معناها كان وقبل كل حد ومجاله كل حد في خصوصيات وتوكايا
0: اختلط الحابل بالنابل للاسف. ربي يهدينا على بعض وربي يهدي البلاد هذه،
1: ربي يعيشك يا حياتي،
0: ربي يفضلك يا حياتي
1: وانت ربي يعاونك وربي يخليك لينا.
0: عايش اختي، شكرا ليك، تحياتنا ليك، تحية كبيرة، ربي يعطيك الصحة والعافية ولا لقاء اختي حياتي،
1: ربي طول عمرك،
0: شكرا اجمعين ان شاء الله على خير حياتي. ناخذ المكالمة التي في الثالثة. الو مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا.
2: اهلا اخويا شكري، اهلا بالغالي.
0: سمحني الصوت
2: ليلى
0: مرحبا بك اختي ليلى، شنحوالك؟
2: الحمد لله، شنحوالك انت يا
0: الحمد لله، عايش اختي يا ليلى، مرحبا بك، عايشك ربي يفضلك
2: ويخليك
0: تعيش تعيش وتعيش وترحم اجمعين ان شاء الله،
2: يخليك وربي يطول عمرك وان شاء الله ديما متالق.
0: عايش اختي. اي ليلى،
2: هاي
0: الغنايه تعرفها اكيد، اجري اجري هذه معروفه جدا،
2: ونتذكر عندي نذكر ما نعرفش وقتها أول مرة يعملونا كالسينما في دار الثقافة في الوردانين، صغيرة يعني كل وقت نحاولوا في بيا يا رحمه باش بعث أخواتي والبنات ومشينا نتفرج
0: تتفرجوا فيه الفيلم هذا. فيلم هذا فيلم أول اسمه يوم سعيد، الفيلم معروف فيلم وعام 1940 بتالي قعد يبث.
2: هو لفاتن حمامة،
0: فاتن حمامة صغيرة وقتها صحيتي
2: ويبدأ ركل الغناية اجري
0: اجري اجري وفي الحصان يسوق ويقول اجري اجري كان يخاطب في الحصان.
2: والله العظيم افلام قبل
0: كمواطنين
2: كمغن
0: كأغاني
2: أغاني كل شيء ليها لها قيمتها،
0: لا قيمة
2: كل نهار خميس يبدأ بيا يرحمه
0: يرحمه نعم
2: أجمعين عايش يذكروا ويبدأوا يستناو في أم كلثوم
0: أي نعم الأربع في الليل
2: في الأغاني في الترابية تواوين
0: شيء تو ما عادش باهين في حد شيء للأسف، لأن لعنا ذوق في الفن وعنا ذوق في الحياة، هالقول متشائم الليلة لعنا أخلاقنا يعني تغيرت ما عادش عنا غيرة على بلادنا، ما عادش نظاف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا
2: الذكاء الاصطناعي خلي برشا ديار خلي برشا ناس
0: الذكاء الاصطناعي خلي برشا
2: ناس يخوف
0: للاسف تيو حتى تلامذه ما عادش يفكروا يعملوا مساله في الرياضيات ولا في في في, في علوم ولا في حاجه يحطها للذكاء الصناعي الانتليجنس ارتيفيسيال هذه يقول يعمل له المشكل يحله له كما هو هو لا يعمل حتى مجهود وبيبذل حتى مجهود والله العظيم
2: ما تعرفش تكتب للغه عربيه
0: لا عاد خير وخيرينك يالف له كل شيء اللي يحبه
2: ما عادش قرايه ما عادش
0: لا حول ولا قوه الا بالله
2: كنا نسمع الاذاعه ونستناو في الجواب منين يجينا من
0: الله غالبا تغيرت الامور وان شاء الله ان شاء الله ما شو اقول لك يقول ربي يعني خلينا نقول يا على سلاح وبر وربي يدينا
2: يكون مع تونس وبر
0: امين يا ربي عايشك يا ليلى مرحبا بيك مشكوره جدا
2: عايش اختي مع اخواتي في ذات المسكين الكل
0: عايش اختي
2: اخواتنا المشاركين
0: حتوما مسلمين عليك الكل ومشكوره وربي يفضلك ويعطيك الصحه ان شاء الله
2: عايش خويا
0: عايشك الى اللقاء شكرا وعليكم السلام يا ليلى عايش اختي المكالمه التي فيها الرابعه الاخيره دار لي الو مساء الخير
3: اهلا وسهلا اخويا
0: اهلا وسهلا سلمودي مرحبا بيك
3: اهلا اخويا لاباس
0: والله بخير نسال عليك سلمودي من اكودا عندنا سلمودي السكلي وسلمودي يعني من اكودا هاكم زوز مولديات برك الله وعندنا مولدي اخر منها بيره زاد صديقنا المولدي عنده ياسر ما طلبش وما شاركش معنا عندنا ثلاثه اخواتنا المولود في المولد انت اخويا المولدي
3: والله كلك حظ
0: مو هو كلاش التسمي يسموه المولدي لانه مولود في المولد النبوي الشريف
3: اي صحيح صحيح
0: ربي يطول في عمرك ان شاء الله
3: الدر الى معدنه
0: عاد الدر الى معدنه انت مستانس مع ام كلثوم من ليله اوك مع عبد الوهاب
3: ليله مع خطر وقت اللي مشيت الغادي القاهره مشيت حتى المتحف نتاع المشاهير مشيت غادي المتحف الوحيد اللي عاملين له التمثال نتاعو
0: اي
3: فبك قدت وشاد العود فيدو
0: عبد الوهاب
3: عبد الوهاب
0: ام كلثوم عاملين لها عاد زاد كيف كيف
3: والداخل معناها مع المؤلفين بتاع الغداء اللي احنا هو منهم حسين السيد
0: معنا الداخل الصور متاعهم ولا
3: الداخل الصور متاعهم
0: اما هو عبلوه بالبرة يعني هو عاملين له كي تمثال
3: تمثال هو قاعد على فوتيه شد بيه العود
0: في متحف هذا اسمع مو زاد حاجة اخرى عبلوه مصري تعرف الأقربون أولى بالمعروف في مصر مش كيما توا فريد درزي من لبنان سوريا لبنان كيف كيف هما توا علاش يعني وتعرف في مصر يعني ديما يميزوا أبناء البلد على غيرهم على غيرهم يعني هو تقريبا الموسيقار الأبرز يعني في مصر
3: شيء طبيعي
0: أي
3: والله يا شيخ شكري فتتني الحلقة الأخرى لي جبتوا على زرياب وصعب
0: أنا هي بتاع صالح المادي الأسبوع الفارت هي
3: الأسبوع الفارت
0: في ذكر وفاة صالح المادي قدمنا أغنية حصل الأغنية التونسية
3: هي مثالش عندي كلمة مش أقولها
0: تفضل تفضل تفضل
3: سي بيك عبد الرحمن المادي
0: بوه هي والده كان يعزف العود زاد في فرقة
3: يعزف العود بالريشة بتاع طاوس
0: بالريشة بتاع طاوس
3: وجارنا في نهسي البشير جارنا هو
0: معناها تعرفوا معرفه يعني ريش تعرفوا كنت حضرت عليه
3: حبيت باش نتعلم العود حنا قال لي لا تراه شد الطار هذا شد الطار قال لي ما نسوافك مش نتاع عود نتاع طار
0: يعني هم مو تعرف موسيقيين يعني عندهم الحس الموسيقي يعرف كل واحد شنو يصلح
3: عنده حس ما شاء الله
0: هو عبد الرحمن المهدي الوالد نتاعو صحيح الله يرحمه حتى طاهر غرس الله يرحمه كان يعزف زاد بالريشة هيك عنده ديما عنده ريشة كي ممكن تاع طاوس كيما تحكي انت يعني كانوا هكاكا كانوا يعديهم الحفلات نتاعهم في التلفزة يا حسرة
3: وعنده ولده ابراهيم المهدي
0: ابراهيم المهدي زوج سلاف
3: يعطيك الصحة
0: أي.
3: هو عازف على الكونترباس
0: على الكونترباس يعني هو مع صالح المهدي وابراهيم مهدي اخوات
3: ايوه اخوات
0: ولدهم عبد الرحمن المهدي
3: ولد عبد الرحمن المهدي من احنا في الحمى ناديوها با
0: يعني خاطر هو راجل كبير وابو الوقار نتاعه واحد
3: وقار
0: اي نعرفه في الصور القديمه نتاع الرشيديه ونتاع الحفلات القديمه كان بال بال بالجبه هكاك ويبدا في وسط الفرقه بالعود والد صالح المادي هو معناه
3: والد صالح المادي
0: صحيح صحيح صحيح
3: جبة الصيف وحدها
0: جبة الشتاء وحدها جبة صوف في الصيف في الشتاء كان جدي الله يرحمه كاك يلبس جبة الصوف تبدا يعني كيكه شوكولاتيه في الـ في الـ في الـ في الشتاء, والعكس في الصيف يلبسوا السكروده والحرير وبشحر وكجبوب هذوكم. يعطيك الصحه على كل حال اخوي المولدي, رجعتنا لبعض الذكريات الجميله والوقت الجميل, يمشي مع بعض وكل شيء
3: يمشي مع بعض.
0: بارك
3: الله فيك,
0: وان شاء الله كان وقتك فرصه نخزو ربي مع بعض من مصر هكا. انت
3: ان شاء الله والله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت تولي الدليل متاعنا, انت تورينا يعني خلينا نقول الاماكن. يعيشك سي مولدي, شرفتنا سيدي.
3: سيدي بارك الله,
0: بارك الله فيك, مرحبا بك, مشكور جدا, الى اللقاء, ليلتك سعيده, تعيش. خلنا نستمتع بعبد الوهاب في هذا النغم اجري اجري, الكلمات دائما لحسين السيد, وحسين السيد اول غنيه ذيها يكتبها في مسيرته الفنيه, ونواصله حنين بعد حين.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عن إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات بداية من منتصف يوم الأربعاء 23 سبتمبر إلى غاية منتصف الليل من يوم الخميس 24 سبتمبر. أكد سفير الصين بتونس وان لي أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرسال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في 2024 تطوراً ملحوظ شمل عدد من المجالات من بينها الصحة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار. السفير أوضح في تصريح إعلامي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن التعاون الثنائي حقق خلال الفترة الماضية نتائج جديدة، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على دفع هذه الشراكة نحو مستويات أعلى. في المجال الصحي، أفاد السفير الصيني بأن الحكومة الصينية قدمت منحة لإنجاز مركز جابس لعلاج الأورام، وقد انطلقت الأشغال رسميا خلال شهر أوت الماضي. وأضاف أن الجانبين يبحثان كذلك إمكانية التعاون في مجال توسيعة المستشفى الجامعي بصفاقس في إطار تعزيز التعاون الصحي بين تونس والصين. أما في مجال البنية التحتية والرياضة، فأشار السفير إلى مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة، وقال أنه يسير بشكل جيد متوقعا الإعلان قريبا عن نتائج طلب العروض الذي شاركت فيه شركة صينية. افتتح وزير الدفاع الوطني خالد السيلي صباح اليوم بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أشغال الندوة الأولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، وذلك بحضور ثلة من أطراف المؤسسات الصناعية الوطنية والكفاءات التونسية وعدد من الخبراء عسكريين ومدنيين. الوزير أوضح أهمية موضوع الندوة لخصائص المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية وتضافر كل جهود المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص لتوفير عوامل نجاح الانتقال الاقتصادي وإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير،
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: 11:06 دقائق على موجة إذاعة المنسين. نواصل مع حنين إلى غاية نهاية الحصة. بالطبيعة مازالوا زوز أغاني، الأغنية الثانية اللي باش نستقبل من خلالها مكالمات السادة المستمعين بعد شوية اللي سمعتوا لمقطع منها غناية فايزة أحمد ما تحبنيش بالشكل ده. وفايزة أحمد ذكرى وفاتها هالأيام هذه، يعني البارح 21 سبتمبر 1983، الله يرحمها، توفيت فايزة أحمد. وإحنا حاجة حويجة، وأنا أختنا نفيسة معروف نعرفها مغرومة ياسر بفايزة أحمد، اقترحت أغنية فايزة أحمد، قلت لي ما لا نختاروا موضوع، يعني أنه كما قلت الشعر أول أغنية تلحن لبعض الشعراء، وفي نفس الوقت اخترنا فايزة أحمد في ذكرى وفاة الله يرحمها. كانت مطربة كبيرة وخلت أثر كبير ياسر، توفيت في سن يعني مش كبيرة ياسر، لأنها توفيت ظهر لي في سن 53 عام الله يرحمه ونعمها، وقدمت أغاني عديدة وعديدة جدا، خاصة مع زوجها محمد السلطان، وتعاملت مع مختلف الملحنين، مع عبد الوهاب، مع بليغ، مع محمد الموجي، مع بطبيعة كما قلت محمد السلطان وغيرهم، مع كمال طويل وغيرهم من الملحنين. فايزة أحمد حملت الجنسية المصرية، هي في الحقيقة أصلها سورية كما قلت، من مواليد 1930، توفيت سنة 83 وبالتحديد كيما الأيام هذه، يعني كيما يوم أمس 21 سبتمبر 1983، الله يرحمها. بدأت الغناء وهي صبية، وقدمها كمال الطويل لمحمد عبد الوهاب، شاركت في 6 أفلام من عام 57 لعام 63. الحقيقة الغناية ذي نقوله هي الغناية الأولى اللي كتبها عبد الوهاب محمد، ولأنه كان يعمل في شركة بترولية ثم وكان مغروم بكتابة الأغاني، فكتب الغناية ذي واخذها منه بليغ، لحنها بليغ، وأعجبت بها أم كلثوم، وكالش قررت التعامل مع بليغ بعدها تقريبا بثلاث سنين، لأنه سمعتها فتفاجأت، قالت الغنية ذي لشكون، فقالوا لها الشاب محمد فوزي قدمه لها، قال الشاب ذي اللي لحن ما تحبينيش بالشكل ده، وبدأت معاه في حبيه عام 60، وبدأت مسيرتها أم كلثوم. والغنية ذي الثالثة اللي لحنها بليغ في مسيرته، وأول غنية يكتبها عبد الوهاب محمد، وإحنا اخترناها لأنه كما قلت أول أغنية للأغاني الأولى لبعض الشعراء، ومنهم عبد الوهاب محمد في سارة الليلة. هل انطلقوا مع مكالمات سادة المستمعين؟ المكالمة التي فيها الأولى، ألو مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: عسلامة خلي شكلي عودة ميمونة.
0: يعيشك ربي فضلك، شنحوالك؟
1: الحمد لله، تحية ليك والفريق العامل معاك. ألو.
0: ألو نسمع فيك.
1: قلت تحية ليك وتحية للفريق العامل معاك من المساء.
0: حنان شنحوالك يا
1: حنان؟ حنان شنحوالك؟
0: بعد مدة حنان، وين حيك؟
1: والله ديما نحب نشارك وما نتعديش، معناها ما نتحصلش.
0: عندك مديده ما سمعنا صوتك يا حنان، مرحبا بيك.
1: لا والله ديما نحب نشارك معك.
0: لا مرحبا بختي، شنو احوالك انت؟ صحه لاباس؟
1: لاباس العائله الكل لاباس
0: الحمد لله. عايشك بارك الله فيك يا حنان.
1: عايشك ربي يخليك يا عايش.
0: شنو احوال الفحص لاباس؟
1: والله يبان الناس بنحب نترحم على اخويا معاذ،
0: الله يرحمه وينعمه ان شاء الله من اهل الجنه، الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله.
1: الله يرحمه
0: يا حنان. ما زلت مغرومه ساعه بالرياضه ولا
1: هكاك وبرا؟
0: باي يا حنان. فايزة أحمد ما تحبنيش بالشكل داوي، أول غناية يكتب عبد الله محمد في تاريخه.
1: وهي أمس ذكت وفيت الله يرحمها،
0: الله يرحمه وينعمها،
1: مات صغيرة ولا في سن 55،
0: 53 عام بالضبط.
1: 53 الله يرحمها. وهي قالت ما حبينيش بالشكل ده، نقول لكم نحبكم الكل.
0: يعيشك يا حنان ربي فضلك، واحنا نحبوك كذلك.
1: نستير كلها ما غير بدون استثناء.
0: نعرفك مستمعة وفية، وعندك يعني خنقول حتى انت شكون يحبك في الإذاعة، وتبارك الله يعني نبدلوك نفس المشاعر.
1: يعيشك ربي يخليكم. يعيشك.
0: يعيش اختي. والغناء ذي تحبها اكيد.
1: نحبها.
0: مادام اخترتها مادام تحب.
1: والله كل مزيان معناها، ونحبها معناها، وديما يعطيك الصحة، والله ديما تجيب لنا، ديما تفاجي فينا، تجيب لنا في غنيات محليك.
0: ربي فضلك يا حياة. ما دام انت فرحانة هذيك الفايدة. يا عايش اختي.
1: يا عايش ربي يخليك. بالله تحية لهدى الدبابي.
0: هدى الدبابي مخني، تحياتنا لهدى، اكيد راهي في الاستماع. مشكوره جدا يا حنان، يعطيك الصحه، ربي يفضلك، ومرحبا بيك ديما معنا.
1: يرحم بوك. يا
0: عايش اختك. عايش اختي، قلت عايش اختك، هي هي اختنا الكل، كاني خاطب في منير محمد. يعطيك صحه يا ناني، للقاء. عايش
1: ربي يخليك على خير.
0: شكرا ربي فضلك. ناخذ مكالمه الهاتفيه الثانيه. الو مساء الخير.
2: مساء الخير خويا، شكري تحيه ليك اللي كيف تكنيك الكل الخويا منير.
0: اختنا خلود من تونس، مرحبا يا خلود.
2: يعيشك. بالنسبة للسيد أحمد اسم غني على التعريف،
0: صحيح،
2: وما يستحقش باش نحكيه عليه لخاطرش غني هي اللي تحكي عليها وصوتها هو اللي يحكي عليها،
0: صحيح. من أروع الأصوات
2: أحمد، من أروع الأصوات، ولو مختارة في الإذاعات الخاصة أو كانوا من الأسامي هذوما قاعدين يتنسيوا،
0: صحيح.
2: أما إذاعة المونستير دي ما تنسيش
0: ولله الحمد
2: الفنانين القدم، وديما عندها خزينة انه فيها برشا حمايات من الفنانين اللي نحبوهم، هذوما اللي رجعونا للحنين.
0: صحيح.
2: بالنسبة لفريز احمد، هي صحيحة توفيت في عمر صغير 53 سنة، لكن خليت مسيرة فنية وخليت موروث فني.
0: صحيح.
2: خليت غنايات تحكي عليها، وخليت غنايات انه هي تعبر على فريز احمد. تعاملت مع برشا ملحنين وتعاملت مع برشا شعراء، أنا حسب المعلومة اللي عندي. أما صوت فايز أحمد صوت ما يتعوضش،
0: صحيح. وفايز أحمد تعاملت مع أغلب الملحنين تقريبا في الفترة هذيك كما ذكرت منذ حين، يعني من القلائل من الأصوات القليلة اللي لحنوا لها جل الملحنين في تلك الفترة، بداية أنا من عبد الوهاب الموجي، محمد سلطان زوجها، البليغ، الكمال الطويل، تقريبا أغلب الملحنين لحنوا لها.
2: أكيد. وأنا لو مقترح لو يولد غنيت فايز أحمد بذكاء الاصطناعي، أما نرجع لل يعني للصوت حكا نفكر صوت فايز أحمد، وراهك وديما نقول الفنان يموت جسدا أما روحه الفنية هي اللي تبقى تحكي عليه، رصيد الغنائي هو اللي يبقى يحكي،
0: وهو كذلك هو كل في كل المجالات يعني الفنية، يعني يبقى ديما الأثر متاعه والرصيد متاعه يبقى يحكي على المبدع، سواء كان فنان ولا ملحن ولا شاعر ولا أديب ولا رسام ولا يعني رياضي، حتى الرياضي يسمى مبدع كذلك، يعني الأثر اش خلى اش قدم، هذا هو يعني بطبيعة يبقى، الجسد بطبيعة يفنى والروح عند الخالق ويبقى الأعمال متاعه، والمرء حديث بعده. أختي خلود،
2: أي أنا أقصد الروح هي الروح الفنية،
0: أي بطبيعة بطبيعة
2: الغنيات اللي فيهم صوته، نقصد الصوت يعني هو صحيح كنا هذيك بلاست نسك كل أكيد، لكن أنا أقول الروح الفنية يعني الغنيات نتاعه،
0: فهمتك تبقى النفس بتاعه يبقى يعني أسلوبه يبقى يعني هذا هو، يعني مدام غنى ولا لحن ولا كتب تبقى يعني خلينا نقول الأفكار اللي كان يحملها تبقى في الوجدان بتاعه، تبقى خالدة والخلود للمولى سبحانه وتعالى. ما يعني على الأقل وانت خلود اسمك تبارك الله جات قد يعني خلينا نقول العبارات، اما ديما الانسان اللي اشخلى يعني، والعكس وبالعكس هذا كيبدا الانسان ما خلى شيء ولا خلى كالأثر الخايب والعياذ بالله كما نشوفوا توا، ما خلى كان السخط وما خلى كان قلة المعروف وما خلى كان الظلم تاع العباد، زادش مش يخليش مش يذكروه، يذكروه بخير يذكروه كان بسوء والعياذ بالله، وإن شاء الله ما يكونوش منهم. أختي خلود
2: إن شاء الله يا رب، وديما نقول العبد راهو يمشي ما يسكن فعله،
0: فعله يعطيك صحة، يعطيك صحة.
2: وفي الختام أراه الصوت فايز أحمد صوت ما يتنساش
0: فعلا،
2: وصوت يبقى خالد
0: وهو كذلك،
2: وحتى إحنا حتى إحنا نقول وإحنا حكينا عليه راهو الشباب اللي بعدنا واللي بعد ما يرجعوا للأصوات القديمة،
0: صحيح. لا ديما يعني هذا أنا عايش قلوا إحنا يعني أصوات تبقى باقية ويبقى يدوروا دوروا ويرجعوا لهم يعني الأصوات هذه، لأنه غناوا بصدق وخلاوا كما قلت أنت منذ حين أثر وخلاوا يعني دورر فنية تقعد ديما مسموعة، حتى كان ينساوها شوية لابد أن نرجعوا لهم في وقت من الأوقات. شكرا لك يا خلود، يعطيك صحة ربي فضلك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو عافية مساء، شكرا.
0: مرحبا بيك أختنا جميلة ليك. من المنستير.
3: أي
0: جميلة الهواري، مرحبا يا جميلة، مرحبا بيك.
3: نعيش أخويا، شكري خليك، تحية ليك وأخويا منير
0: وأخويا محمد
3: أخويا محمد قل له سامحني راني نسيتك.
0: هاي تفضلي. حتى أخونا طارق صاير معنا الليلة، صديقنا طارق الهلالي فنان راه أخونا طارق يعني خير. مغروم ياسر بالطرب وبالأغاني يعني، وديما يتفاعل معنا في الحصص.
3: وتحية لي من كل المستمعين.
0: هاي عايشك يا جميل. هاي تفضلي.
3: أنا طيبة أحمد الحمد لله برشا نسمعها وعندها زيت أغنيل الحنيلة زيت محمد عبد الوهاب ست الحبايب.
0: ست الحبايب هي هو غناها بصوته ومتالي غنات هي وغناها بالعود و... غناتي وتعرف خلو له مطربة العائلة هي لأن غنات على الخو وغنات على الأم ست الحبايب وغنات على الابن وغنات يعني يا حبيبي يا أخوي يا زد عندها فايزة
3: غنيت ما تحبينيش بشكل ذالي ما تنبرم الليلة غنيها زد محمد عبد الوهاب
0: ما تحبينيها بتاع بليغ رأي بتاع بليغ لحنها بليغ حمدي
3: اي اما غنيها خطر عندي منها نمبر
0: بصوت شكون بصوت
3: محمد عبد الوهاب
0: لا ما نظنش لأنه عبد الوهاب ما يغنيش كيفاش يغني الحان بليغ لا مستحيل الواحد عنده نرجسية وعنده يعني مستحيل يغني أغنيات ملحنين أخرين صعب جدا خاصة عبد الوهاب ممكن سمعت بصوت بليغ أنت
3: لا خاطر هو وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب نجم تكون صوت مقرب لبعضهم برشا
0: لا بليغ أكيد بليغ صاحبها بليغ هو اللي لحنها هو اللي غناها بصوته
3: مليني غلط
0: لا مش مشكل لا عادي جدا ايش بيه مفيد الملحن غناها بصوته هذا هو
3: اي اما تعجبني الاغنيه دي بالذات
0: حلوه الاغنيه وهذه اول اغنيه عبد الوهاب محمد كتبها شعر
3: عندي مع ذكريات باهيه واللي حببني فيها والدتك والدتي
0: الله يرحمها
3: اي
0: الله يرحمها يعني انا مغرومه بيه الاغنيه دي زادا
3: فايزة أحمد
0: مغرومة فايزة أحمد
3: فريد
0: من أنت ما الوالدة كانت تحب هذوم أخي أنت تعلمت معها يعني الغناء من خلال يعني
3: ونسمع عندها أغنية ست الحبايب ونسمعها بالحق نذكر أمي والدتي
0: الله يرحمه ونعمها إن شاء الله من أهل الجنة وانت ان شاء الله طويله العمر ويعيشك جميله خوية. ومرحبا بك ديما معنا في حنين
3: تحيه ليك مره اخرى وتحيه الكلود زينب خديجه هدى زيده ستيدي كل المستمعين ومستمعات اذا تمسيت
0: يعيشك جميل
3: وانت يا اخويا شكري انت كونت فينا الكتله نتاع الصداقه رغم عندنا اتصال ببعضنا
0: ان شاء الله نكونوا ان شاء الله وسط خير نكونوا يعني بيناتكم وجسر محبه ان شاء الله من خلال برنامج حنين نعرف اللي اصدقاء حنين العديد منهم ولا يعرفوا بعضهم من خلال البرنامج مشكورين وانا ذا يسرني ياسر يشرفني
3: والله يا اخويا شكري نتمنى الاخت هدى كانت تحصل على رقمها
0: ان شاء الله نحاولوا نقدموا لها رقمك وهي تتصل بيك باذن الله
3: ان شاء الله
0: يعيشك جميله مشكوره جدا
3: يرحم الوالد
0: تعيش بارك الله فيك ربي يفضلك ليلتك سعيدة جميلة شكرا ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية بعد جميلة الهواري من المنسير ألو مساء الخير ألو مرحبا
4: سالم باشا معك
0: سي سالم مرحبا بيك
4: باشا عليك
0: شني الصحة سي سالم
4: الحمد لله أنا امترض صب والله صلي عليك
0: يا ربي ارحمنا إن شاء الله إن شاء الله غيث نافع
4: إن شاء الله اللي زيقوا على عملهم هذا ما يخليوناش نعمه في
0: ربي يستر ان شاء الله ان شاء الله يتلابوا بلادهم اكثر يعني ويحسوا عليه وغيروا عليه سعير مطر احنا والغيث النافع نفرحوا به اما الناس ولا تخاف في نفس الوقت تقول لك يمشي يرجعوا لينا البلوعات هذه يرجعونا الماء تولي الديار معبن ولي فهمتني في عضله يولي نافع ولي يعني مضر علينا وربي يستر يحفظنا راه وربي يحبك الخير اما احنا يزمنا
4: يحبك الخير اما البشر ما هو نحي الباب
0: الله يهدينا
4: يبقى شرك
0: ربي يدينا إن شاء الله هاي سي سالم
4: أنا اخترت الفايزة أحمد خاطرني المرحومة اسمها فايزة
0: الله يرحمه ينعمها إن شاء الله
4: أنا
0: تفكرتها
4: يعني ست سنين طو
0: الله يرحمها أنت يعني توفيت مع الكورونا كيكا
4: جلطة خاطرنا
0: الله يرحمه ينعمها الله يرحمه ينعمها إن شاء الله من أهل الجنة يا ربي انت توا فايزة احمد معناها هيك تفكرك في يعني في شريكة عمرك يعني كما يقولوا
4: اي
0: وعندك ميل فايزة في غناها
4: اي انا تعجبني خاطر صوتها
0: صوتها حلو صحيح.
4: انا كي تسمعها انا نظن
0: ترتاح لها
4: تسمع كان الحاجه من الباهيه.
0: فإذا أحمد إلى جانب صوتها سي سالم كانت قال لك صاحبت مواقف رأوا ما في فترة من فترات كانت اسمها ميادة الحناوي مو سورية بنت بلادها خط فإذا أحمد أصلا من سوريا صارت لها مشكلة في مصر وحبوا يبعدوها من مصر وهي صغيرة وقتها في بداياتها وصارت مؤامرة عليها كانت حتى دخلت جيهان السادات زوجة الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات وحبوا يبعدوها من مصر خطر الزوج عبد الوهاب غارت منها حبي لحن نلعب له اغنيه الاولى فطفله صغيره وقتها كيكا وقولك عبد الوهاب شبيه يعني في السن هذاك تغرم بفتاه صغيره عاد غاروا منها حبوا يرجعوها عم الحكايه ذي راه عام 79 78 فحبي لحن لها في يوم وليله حبي لحنها لها وقت عبد الوهاب يقدمها ايش عملوا لها رحلوها من مصر وعملوا لها يعني مؤامره وكل شيء وخلوها في المطار يعني عطلوها باش يرجعوها لسوريا شكون الدخل الناس كلها هربت وخافت يقول كذي امر سياسي اختانا من مشاكل فايزة أحمد الله يرحمها بنت بلاده قالت على الأقل أنتم كي رحلتوها وخرجتوها من مصر ومن الأراضي المصرية على الأقل ما تعطلوهاش وهي شدت صحيح باش يركبوها في الطيارة وكانت بجنبها ومشت لها المطار باش تعرف السيدة هذه فايزة أحمد الله يرحمها كانت ما كما يقولوا بلهجتنا صاحب مواقف وكانت تقول كلمتها بالضبط أيوه تقول كلمتها ما تخاف من حد
4: اي كما اني نغير على بنات بلادي خاطر عندي تعليق بالنسبه للمسرح الحياه كانت كلمه الاخرى زينب ولا شيء اسمها
0: اي
4: انا تلوم فياني على تلومني يعني خاطر نغير على بنت بلادي
0: لا مش لو معاد احنا ما نبداش نردوا لبعضنا سي سالم هي قالت فقط كل واحد وموقفه كل واحد ورايه انا ما قلت انت
4: راي هي دارت ورجعت
0: لا مش مش يعني. مش في شخصك انت هي توا اسمعني سي سالم هي موقفها انت موقفك هكاك وهي موقف مخالف اما قالت معناها هي اعطت رايها فقط لا ما تخالفوش لا وخيال الناس كل
4: يعني حبيت انا رفع التباس
0: لا بس نعرف بطبيعة واحد يحس يغير على بنات بلاده بطبيعة
4: نغير على بنت بلادي
0: بطبيعة هذا طبيعي بطبيعة لا معك على طول يعني وموقفك سليم سي سالم ما نشكوش في هذا
4: الحمد لله الواحد ذاك هو
0: لا بدو يغير على بنات بلاده ويحس عليهم ويوقف معهم
4: انا ما هو ما هوش ولد بلاد وزاد خلاها
0: اوكي يعطيك صحة يعطيك صحة على التفاعل معنا في القصة هذيك هاكم زلت تفكرها ان شاء الله في قصة اخرى في الاسابيع القادمة وتبقى معنا ديما حاضر
4: ديما اموري مريقلة
0: يعيشك سي سالم ما نشكوش في ذلك يعيشك ربي فضلك بارك الله فيك سيدي يعيشك الى اللقاء سي سالم ليلتك سعيدة نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيه بالنسبة لهاتي الاغنية بعد شوية قبل الغناية الأخيرة باش نقدموا التحية لأصدقاء حنين اليوم حاضرين كل إن شاء الله معنا كل الأصدقاء والأحبة اللي تابعوا فينا منذ سنوات باش نقدموا لهم تحية خلينا نسمعوا ما تحبينيش بالشكل ده ونختموا حصتنا إن شاء الله بعد شوية بالنغم الأخير أيظن لنجاة صغيرة

0: هذا هو النغم الأخير اللي بتستقبل من خلاله مكالمات السادة المستمعين. أيظن لنجاة الصغيرة الغنائية هي الأولى اللي تلحنت من كلمات نزار قباني، لحنها عبد الوهاب خصيصا لنجاة وسجلها على آلة عود. وقت اللي غناها عبد الوهاب الحكاية معروفة، وقف عند جملة حتى فساتين التي أهملتها وضحك، ثم قال يلزمني نقول حتى سراويل التي أهملتها، خاطر فساتين لنجاة. أم هو كي غناها العود حقا ما قولش حتى فساتيني، لأنه بطبيعة رجل وقتها من باب دعابة فقط. وتلحنت عام 60 أول قصيدة لنزار قباني، وبالتالي بطبيعة تم لحنوا نزار قباني تلحنت له العديد من الأغاني الأخرى فيما بعد. غنات له نجاة ماذا أقول، وغنات له متى ستعرف، وسألك الرحيل، والكل من ألحان عبد الوهاب وأغاني عديدة وعديدة جدا. باش نستقبل مكالمة السادة المستمعين ونتلق بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير.
1: مساء النور. وزاد شسمة لحنا الأغنية تاع الفلاح، محلاها عيش الفلاح،
0: محلاها عيش الفلاح، يعطيك الصحة.
1: محلاها في صوتها
0: محلاها، هذاك عبد الوهاب لحنها. لا ما نحكي أنا لنزار قباني الأغاني اللي كتبهم.
1: أما هي فساتين بالحق رقصت على قدمي.
0: اي قول حتى فساتين التي أهملتها رقصت على قدمي. وعبد الوهاب قال ما تجيش فساتيني، ما تجيش، خاطر أنا رجل حتى سراويل التي أهملتها. أيوة ما نبيش نحولك.
1: صحة لكل حال.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: خليك إن شاء الله. أنا ماني في قفصة قلت لك.
0: تو في قفصة.
1: أنا استنى يلزمني نسجل حضوري عندك.
0: مرحبا بيك في كل وقت، ونتشرف بحضورك يا منوبية.
1: تو جميل، شو اسمه، الجو جميل وشعري.
0: جو جميل. عندكم طر غادي ولا لا؟ غيث نافع.
1: لا ما عندناش
0: طر. هنا في الساحل فما غيث نافع، وربي يعطينا بالغيث النافع إن شاء الله.
1: الطقس جميل، بارد برشا سمح.
0: الحمد لله، ربي يرحمنا إن شاء الله.
1: بالكدا بالكدا بالكدا. الحمد لله والشكر لله. راه الصبر طيب هذا هو.
0: بالطبيعة، إنسان يصبر ينال.
1: هكاك
0: إن مع العسر
1: يسر. أي علاش العبد إذا كان مسبورة وكل وقت امتحانات ربي سبحانه.
0: لا، وحكمة المولى يعني مرة برد ومرة سخانة، وذيك هي يعني زمنا نقبل ونصبر وما لشنو.
1: وما يدوم حال.
0: ما يدوم حال.
1: هكاك.
0: حلو ومر حتى يوفي العمر.
1: قالوا أنا ولا أنا بابا بابا بابا.
0: لا ولينا أنا يعني خلق ضعيف. كان سخانة فدينا، كان برد تعذبنا، كان.
1: الله غالب.
0: الله غالب. أيوة.
1: الله اسم البشر.
0: اش قلت؟
1: نجت صغيره برشا نحبها. هما الاغاني ثلاثه حلوين ما نكذبش عليك.
0: اي حلوين الاغاني الحقيقه، اغاني جميله.
1: وصلني كمان، وصلني حبيب الروح مستني.
0: اي
1: هذيك زاد سمحه، وزاد فايزه احمد، زاد الحب مش بالشكل ده.
0: اي ما تحبينيش بالشكل ده.
1: اي يعطيك الصحه.
0: اي يعطيك الصحه انت زاد.
1: اي
0: وش حاب اقول اخر يا منوبيه؟
1: والله نقول لك نقدم لك ياسر تحيه كبيره
0: للزملاء. بارك الله فيك.
1: الاصدقاء نتاع مستير الكل، وجيراني اللي بحذايا الكل في مستي.
0: سلم على الجماعه.
1: وراني ما نستغناش عليكم ابدا.
0: يعيشك بارك الله فيك يا منوبيه.
1: حضوري حتى بعيد.
0: مرحبا بك في كل وقت، وانا نحبوك، وانت من المستمعات الوفيات لاذاعه المنسير. ومرحبا بكم، مشكوره جدا على المشاركه. يعيشك يا منوبيه، ربي يفضلك.
1: اصدقائك كله بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: ناخذ هديه ونعمل
0: ربي يفضلك يا منوبيه. شكرا. ناخذ المكالمه اللي فيه المواليه بعد منوبيه، لانه ما عادش عندنا ياسر وقت.

0: ولذا دعوة باش كل إنسان يحب يكون معتدل.
1: كل شيء كل شيء يلزم فيه اعتدال، صحيح، حتى المحبة يعني.
0: صغيرة بالحق اسمها نجاة صغيرة وهي كبيرة بالحق.
1: وهي كبيرة بفنها.
0: بعد أم كلثوم والصالحة الحقيقة.
1: صحيح.
0: أم كلثوم وهي والصالحة. وباش ما نطولش نخلي مجال غيري ونخلي باش نسمع أكثر. لقطة وعيشك يا شكري أنت ومنير محمد.
1: يعيشك خويا جمال، مشكور جدا على المشاركة والاقتضاب في المداخلة، يعطي الصحة أخونا جمال، يعرف اللي الوقت يداهم فينا، وإن شاء الله في لقاءات قادمة تاخذ مساحة أطول لجمال. ناخذ المكالمة الثالثة. ألو، مساء الخير.
2: مساءكم أنوار، وحييكم جميعا تحية الأمل والحب والنصر. سي شكري مرحبا بك وبكل الإخوة العاملين الإذاعة التي أحببتها ولازلت أحبها وعاشقتها وعملت في استديواتها، أخوكم وسمير الصغل من خلال إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك سمير، وإحنا بدلوك نفس التحية، مشكور جدا منذ حين تفكرناك والله يا سبحان الله. يعني أخونا طارق الهلالي قال لي وينو صاحب الصوت الشجي سي سمير الصغل وانت طلبت التليفون، سبحان الله كأنك تسمع فينا.
2: العفو.
1: مرحبا بك سيدي،
2: عايشك سيدي ربي، احنا بدا عايشك ويعيشك ربي يبارك فيك.
1: عايشك سمير.
2: طب الواقع سيدي شكري،
1: هما
2: ثلاثة اغاني حلوين.
1: ايوه
2: اخا ويو والناظر المستمعين بالحق يصعب باش واحد يختار واحده منهم، لكن نظرا لضيق الوقت جات العمليه على اي ظن اني ضعفت يديك.
1: اني لعبت النبي يديك.
2: اي
1: جميله جدا الاغاني.
2: لك مني جزيل الشكر.
1: يعيشك سيدي سمير.
2: والله والله
1: ربي فضلك انت زاد على المشاركة.
2: نحب نحيي كل الاخوة الذين عاشرتهم ولا زلت احمل في طياتي احلى واجمل الذكريات، باش ما نطولش عليك، مع العديد والعديد والعديد من الاصوات، مع تمنياتي مسبقا بالشفاء العاجل الاخ والصديق والزميل العبقري رابح الفجات.
1: ربي يفرج على اخونا رابح وصديقنا وقيدوم إذاعة المنسير، وانت ربي يعطيك الصحة والعافية، ومشكور جدا والمحبة متبادلة أكيد سيدي سمير، ومرحبا بك دائما معنا، وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: شكرا، يعطيك الصحة سيدي سمير. ناخذ المكالمة الهاتفية الأخيرة. ألو، مساء الخير.
3: ألو،
1: وختام ومسك مع أختنا السيدة نجاتي من القيروان.
3: مرحبا بك سي شكري.
1: يعيشك يا سيدة، مرحبا بك.
3: تحية المنير، تحية المحمد، وتحية لطارق الهلالي وكل.
1: يعيشك ربي فضلك.
3: وليش باش نقول الساعة، ونحب نقول يعطيك الصحة البداية نتاعك الدخلة اللي قلتها في الحق من العرش، إن شاء الله يا ربي ربي قدر الخير وربي بقي.
1: أمين إن شاء الله. أمين يا ربي إن شاء الله.
3: بالحق يعني نشوف العرش عليش هكا، يعني البنية تحكي قلة النظافة، الله غالب الله غالب. ونحب نقول يا حياتي يعطيك ألف صحة يا حياة اللي من قليب، يا خطر بالحق اللي قالته كله على الذكاء الاصطناعي هو اللي شو قلك شو عمل في الدنيا في الناس وبرك أي ظنه. الحقيقة أنا قعدت نخمم شادة التليفون يا ربي ما تحبنيش بالشكل ده ولا أي ظنه. أنا نحب نجات صغيرة الحقيقة، ما قعدت خاطر نجاة فايزة أحمد تعجبني زادة، أما نحب نجاتل ما في الأخر اخترت نجات.
1: أنت تبارك الله اللي تختار، يعني لأنك كل عندك معهم ذكريات وكل يحبوك وتحبهم.
3: تتغنى ليلة هو لكن تفاجأ هو وقت اللي بعث الرسالة. هو بعث الرسالة وبعدين اسمعها فجأة تفاجأ، يعني كيسمعها الأغنية اللي هي تغنيت له معناها الحكاية هي طويلة هكا، أما ما عادش وقت مش نحكي الحكاية كاملة. نحييك.
1: يعيشك يا سيدة،
3: تحية ليك، ودمت متألقا ويعطيك ألف صحة، وتحية لكل المستمعين، تحية ليك يا سمير الزغل محلى صوتك.
1: صوته حلو ياسر تبارك الله.
3: للأسف أنك ما شفتش في الإذاعة. والله
1: والله بالحق أخونا سمير صوته جهوري وإذاعي لا أبعد الحدود. وانت يا سيدة كيف كيف، انت تبارك الله عليك زادة بصوتك وبعلوماتك.
3: الوحيد اللي تقبل وقت الوحيد اللي تقبل رغم انهم ديفوايوم انا الوحيد اللي تقبل سمير الزغل.
1: سمير الزغل ربي يداوم عشرتنا، وانت يعطيك صحة سيدة ديما على معلوماتك، وانت زادة كذلك إذاعية، يعني لانك صوتك زادة يعني جميل ومعلوماتك يعني تبارك الله في كل المجالات، تبارك الله عليك يعني ثرية، وعندك زاد معرفي كبير ياسر.
3: يعيشك الله يخليك.

0: هي العائلة
1: يعيشك يا سيدة، ربي فضلك سيدة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله وليلتك سعيدة. شكرا. حبيت نقدم التحية في الأخير يعني لكل الأحب والأصدقاء. سيدة راضية شادي حليلة، أصدقاء حنين، إن شاء الله تكون لباس وإن شاء الله بخير والحمد لله على السلامة. خونا توفيق نفس الشيء، ربي فضلك توفيق وصحفظنا على الوالدة. سيدة راضية الهداجي، سي حسين عطيل، الأخت أنيسة مخسيب مدوني، سي جلال حسيد، السيدة نزيهة، سي عمر بوشارب، والسيدة جميلة، الأخت ودد بابي مخنيس، زمردة من حمام زريبة، إن شاء الله لباس. سمير الزغل كان معنا منذ حين، تحياتنا لينا. نفيسة معروف من الكاف، وهي اللي اختارت فايزة أحمد، إن شاء الله تكون في الاستماع يا نفيسة. أعاد الميلاد من زاوية سوسة، حسين بوغامورة، والسيدة فاطمة اسطنبولي من المنستير، سي فاضل همامي من البطان، سي المصف قنابة، إن شاء الله تكون بخير. أنا ياسم سمعنا صوتك اللي دائما، سي المصف يرحم على أخونا توفيق الخضيري، وسي البخاري بالصالح، والحبيبين يحيي الحبيبين شقير والهباشي، خونا علي بكير كذلك، سيدة فاطمة من القلعة الكبرى، سي رضا حميدة والمصف الغندري عنا مديدة، إن شاء الله في لقاء قريب، سي عثمان قلالة، سي خميس بن حريق، سي منير رحيم، الأخت فايزة العجرودي، رشيدة البرسالي، زينة من القيروان، رشيدة بالذياب، حياة من قليبة كانت معنا اليوم، هادية من زغوان، السيدة نقاتي كانت معنا كذلك، سي سالم بالقاسم بالحاج، فرج بوزنيف، ناجي الغربي، محمد عزيز منوبي كانت معنا، سي عبد الرزاق من حمام سوسة، المنصف المصباحي، سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين، أخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن، مساء صغيدة، ربيع بروق، الهادي الركباني، كامل بن عافية، المولدي متهمم من أكودة كان معنا الليلة زادة، المولدي السكلي نحيو تحية كبير ياسر كذلك على التفاعل دائما، زهرة خمير من قربة، محمد من زربدين، زينب منزل تميم، زينب من سوسة، رمزي الخشناوي ما تحيل أخوين وجيه ونسيم، زينة من تونس، عثمان الزديري، سي عبد العزيز من وادي الليل، هادي من صبيط، الخميس كشروت، ساسي بالليل، علي سلامة من مساكن تحياتنا ليك، كان في اتصال العشية معايا، سي عبد الحق بنور من لمطة تحياتنا ليك كذلك، سي العربي الحذيري مشكور صديقنا، الأخت مريم من أريانا، سي محمد بن عبد السلام من قلعة الكبرى، زهرة شريعة من قصر هلال، سي حسن من دار شعبال فيري، خويا منير عمار ومحمد المرموش من المنستير، سي سالم باشا كان معنا منذ حين، أخت ليلى من الوردانيين نفس الشيء كانت معنا، سي المنصف خلالة من قصيبة المدوني، سي الهادي تريمش من خنيس تحياتنا ليك، سي أخت حنان من بوحجلة، سي عامر مصور من الوردانيين، أختنا هاجر من حفوس، حياة من جمال، سمير من القيروان، وخونا النصر الحداد من خنيس، تحياتنا كذلك كل الأحبة اللي تفاعلوا معنا، دائما أختنا منيا بالرحال مشكور يا موني على متابعة كل الحصص في إذاعة المنستير، كذلك اللي تفاعلوا معنا مع أختنا بني بالرحال، خونا منير رحيم، أخت راضي الداجي، خديجة بن ناصر، سي عادل بن يوسف صديقنا وزميلنا، خونا عادل بن يوسف، دليلة سعنوني، حميدة فاطمة بن جنات، عبد العزيز حامدي، دليلة من جمال، فتحية سفينة، سي حاتم بن حمودة، خونا الجمال نفس الشيء تحياتنا ليك، وبطبيعة منيرة قلت منيا برحال تحيي كل الأحبة والأصدقاء، فتحية سفينة، مساء الخير والورد وبالتوفيق، مع عام تحيات كامل تحياتي للفريق العامل، مشكورة جدا فتحية، عبد العزيز حامدي، مساء الحنين والفل الجميل والفن الجميل، سهرة ممتعة ورائقة الجميع، دليلة مساء الخير، مساء الحنين، في لقاء إلى لقاء كل فريق حنين وكل محبي ومستمعي عروس البحر إذاعة المنستير، دليلة سعنوني، مساء الخيرات، تحية للجميع وسهرة طيبة، سي حاتم بن حمود، نمسيكم بالخير والسعادة، وعاد الدر لمعدني النفس استنشقت نسمات عليلة فيها لمة الأحبة مع الحبيب خونا شكري السكلي والمتعب الحديث الصادق واللي فيه انعاش كبير للنفس، منيرة حسن العويتي، يسعد مساءكم، إن شاء الله بشائر خير، المطر يهطل في المنسير، إن شاء الله نافعة لا ضارة، الأغاني كلها مدات إلى أوفى الأوفيات، تحياتي لشيخنا الموقر سيدي منور المداني، وشكر ليك وليه على البرنامج القمقوم، اقتراح لو الإعادة تكون في العشية أو في بداية سهرة مش مؤخر، والإدارة الرئيسة دي تحكي على برنامج مع سيدنا الشيخ منور المداني، تحياتنا ليه، خديجة بن ناصر، تحية الإبداع والحنين لكل مستمعي والسي شكري، راضي الهداجي، مساء النور، تحياتي ليك سي شكري لكل مستمعي الأوفياء، أنا اخترت أغنية نجد صغيرة، يظن أني لعبة بين يدي، أتمنى لكم سهرة ممتعة، منيا عبد الرحمن، مساء الحنين والفن الجميل، تحية لسي شكري سكلي وكامل فريق حنين ومستمعي الأوفياء، وسهرة ممتعة ورائقة للجميع، تحياتي لكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعونا، الحقيقة اعتذر ان كنت يعني مانيش في صحني كان ومانيش في صحه جيده، ان شاء الله ان شاء الله نتمنى السعاده الجميع، وان شاء الله ربي يحييكم بخير، ان شاء الله ربي يهدينا لبعضنا، وان شاء الله بلادنا يعني ديما محفوظه ونحافظوا عليها، راهي امانه البلاد هذه في يديكم، سواء كان مسؤولين مواطنين كل من موقعه، تحيات فريق البث المباشر كان معنا محمد سيدي منير بطي كذلك صديقنا طارق الهلالي أجمل تحياتي، شان نلتقي في موعد إذاعية قادمة، هذا النغم الأخير لنجاة صغيرة أيضا، إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات بداية من منتصف هذه الليلة الأربعاء 23 سبتمبر إلى غاية منتصف الليلة من يوم الخميس 24 من شهر سبتمبر. أكد سفير الصين بتونس أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين سنة 2024 تطور ملحوظ شمل عدد من المجالات من بينها الصحة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار. السفير أوضح في تصريح إعلامي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن التعاون الثنائي حقق خلال الفترة الماضية نتائج إيجابية، وأشار إلى أن البلدين يعملان على دفع هذه الشراكة نحو مستويات أعلى. وفي المجال الصحي أفاد السفير الصيني بأن الحكومة الصينية قدمت منحة لإنجاز مركز جابس لعلاج الأورام، وقد انطلقت الأشغال رسميا خلال شهر أوت الماضي. وأضاف أن الجانبين يبحثان كذلك إمكانية التعاون في مشروع توسيعة المستشفى الجامعي بصفاقس في إطار تعزيز التعاون الصحي. أما في مجال البنية التحتية والرياضة فأشار السفير إلى أن المشروع مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزا يسير بشكل جيد، وتوقع الإعلان قريبا عن نتائج طلب العروض الذي شاركت فيه شركات صينية. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمدير العام المساعد لمكتب البنك الافريقي للتنمية الثلاثاء التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك، وتخص الاتفاقيتين تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي بمبلغ جملي يقارب 700 مليون دينار. قدرت كميات زيت الزيتون التونسية التي تم تصديرها خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 ب381.2 طن بقيمة تجاوزت 4780 مليون دينار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي على مستوى الكميات، وبنسبة وزيادة بنسبة 41% على مستوى العائدات المالية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: مدينة لها تاريخ،
2: مدينة

0: مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: أوفياء مستمعي إذاعة المنسين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج شبكة خريف شتاء 2026-2027، مدينة لها تاريخ. بعد أكثر من 13 سنة من برنامج شهادات حية لأسباب بشرية تقنية، يفسح برنامج شهادات حية مكانه لبرنامج سميه تقريبا لا يختلف، ويؤرخ لتاريخ المدن ولتراثها والأهم الأحداث التي شهدتها وأعلامها من رجال ونساء ودورها في التحرر الوطني وبناء الدولة الوطنية. مدينة لها تاريخ. لهذا الغرض تنطلق الحلقة الأولى بمرافقتنا بإخراج الزميل حمدي لحول، وبطبيعة الحال بتنسيق وإخراج رقمي من حسام نوار، مع مدينة حمام سوسة. مدينة حمام سوسة من يقول المدينة المناضلة التي شهدت أطوار تاريخية هامة، بداية من الفترة الحفصية وصولا إلى فترة الدولة الوطنية، وأفرزت رجال ساهموا في معركة التحرر الوطني بناء الدولة الوطنية الحديثة. نذكر في مقدمتهم عديد الوزراء من أمثال سي محمد جغام، سيدي هادي البكوش رئيس الحكومة، رئيس الثاني الجمهورية التونسية المرحوم زين عبد الدين بالعلي، وعديد الإطارات الأخرى. لتأثيث هذه الحصة استضفنا لكم من مدينة حمام سوسة ناشطين في العمل الجمعياتي وفي العمل الثقافي. بالبداية رحبوا بضيوفنا سي محمد مرجان، وهو كشفي وناشط جمعياتي سابق، وهو مسؤول كذلك في جهاز الدولة كمعتمد سابق إلى غاية تقريبا 2009، وذاكرة المدينة. إضافة إلى سي محمد مرجان، مرحبا سي محمد.
2: مرحبا سي.
1: سي كمال بعوينة، وهو غني عن التعريف، ناشط الحقل الثقافي ورجل تعليم، وكذلك ناشط في حقل المكتبي وفيما يتعلق بالمكتبات وفي المحاضرات التي تؤثث الجمعيات الموجودة في مدينة حمام سوسة، وهو كذلك كاتب وناشر نشيط. مرحبا سي كمال.
3: شكرا سعادة على الاستضافة، مرحبا بك ومرحبا الفريق العامل معك.
1: نعم، إضافة إلى سي كمال بعوينة يرافقنا شخصية ليست غريبة عن مدينة عن إذاعة المنسير، وهو القائد المعروف باسم القائد في مدينة حمام سوسة سي عبد الحميد حمودة. مرحبا سي عبد الحميد.
4: شكرا.
1: سي عبد الحميد هو كان كاتب الهيئة الوطنية للمحامين منذ 74 في تونس، ثم انتقل إلى مدينة سوسة، وصاحب عديد الكتب والإصدارات حول تاريخ حمام سوسة. نذكر في مقدمتها الكتاب المعروف الحزب الاشتراكي الدستوري الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب الشبيبة الاشتراكية الدستورية خليط حمام سوسة، وهذا الكتاب بعنوان يوسف جدي، وهو أحد أبرز رجالات مدينة حمام سوسة، كان أول والي في جهاز الولاد في 56. شك سيد قائد سي عبد الحميد ذاك ولا
4: أول المعتمدين،
1: المعتمدين
4: ثم واليا على مدينة جابس.
1: جابس نعم، ولاية جابس نعم. نفس الشيء سي محمد كذلك معتمد سابق في صفاق ساخر خطة، درت عديد عديد الولايات بالجمهورية، تونس العاصمة، تونس الكبرى،
2: المنسير نفسها،
1: المنسير نعم، ومنتج سابق معنا في إذاعة المنسيرة وقت اللي كان في المقر القديمة في المقر الجديد.
2: المقر الجديد
1: واش
2: مع المرحوم عبد القادر عقيل،
1: مع سي عبد القادر عقيل في التسعينات.
2: التسعينات
1: نعم. مرحبا بك. رغم الظروف الصحيه سي محمد مرجان ابى الا ان يرافق الجماعه لنؤسس هذه الحلقه التي نرجو ان تنال اعجاب المستمعين والمشاهدين. بدايه مش تكون مع سي كمال بعوينه، اذا الذاكره الثقافيه والمنتج الذي لا يكل كما يقال. سي كمال، نقدم مدينة حمام سوسة جغرافيا وتاريخيا أهم الأطوار التي شهدتها، الموقع والموضع وكل ما يهم المدينة، كان ذلك أرقام من تعداد 2024 أمكن، وأهميتها في هذا الشريان الحيوي يربط بين الوسط والساحل.
3: شكرا سعاد من جديد. مدينة حمصوصة هي مدينة تقع على الساحل الشرقي لتونس، تبعد على مدينة سوسة 5 كيلومترات.
1: نعم.
3: تضم 49,000 قرابة 49,000 حسب تعداد المعهد الوطني للإحصاء سنة 24.
1: نعم.
3: مساحتها 20 كيلومتر مربع.
1: نعم.
3: أي يساوي 2000 هكتار.
1: هي مساحة محدودة مقارنة بمعتمديات أخرى
3: المجاورة،
1: خاصة نعم ضيق ما نسميه الظهير متاعها، معناها مقارنة بالقلعة ولا بأكودة أفضل، حتى غابة الزيتين محدودة. نعم
3: أكيد أكيد غابة الزيتين حمصوصة معروفة، هي على امتداد على مستوى الفقاعية إن شاء الله.
1: نعم فقاعية،
3: نحكي على هنشير الفقاعية اللي هي بعد 8 كيلومتر تقريبا على مدينة حمصوصة،
1: هو على ملكية أهلي حمصوصة.
3: ملكية أهلي حمصوصة وهنشيل
1: نفس الشيء، حتى القنطاوي هو نفس المرسى كان ملكية
3: حمصوصة،
1: ويحمل اسم الولي الصالح الموجود سيدي القنطاوي،
3: سيدي أحمد القنطاوي،
1: سيدي أحمد القنطاوي، سيدي اللي عنده مهرجان سنوي يعني منذ سنوات تقريبا،
3: منذ سنوات والدورة الدورة 42 السنة الفارطة.
1: أيوة.
3: ولكن كان هناك لجنة من الثمانينات.
1: أيوة.
3: وكان سي محمد من مؤسسي هذه
1: اللجنة,
3: ثم 2014 أصبحت جمعية تعرف بجمعية مهرجان القنطاوي.
1: القنطاوي نعم. القنطاوي تقريبا الافتتاح كان في 75 أعتقد، الانطلاق الأشغال
3: الانطلاق الأشغال هو
1: نعم. ثم في 78-79 تقريبا تم التدشين من طرف الرئيس لحبيب بورقيبة.
3: نعم.
1: والداول على شركة نقولوا احنا السياحة بالشمال ما يسميها سوسة الشمالية، تقريبا جلهم من أبناء حمام سوسة،
3: من أبناء حمام سوسة ابتداء. نعم. من سي محمد شغام،
1: سي محمد شغام،
3: سي فرج الدواس كان رئيس بلدية، سي محمد شغام كان رئيس بلدية.
1: نعم.
3: أنا تداول عليه ثم جاءت بعد
1: جت شخصيات أخرى بطبيعة الحال. نعم.
3: ولكن حسب المعطيات التاريخية حول نشأة مدينة حمصوصة هي محل دراسات قليلة حول نشأة بلدة حمصوصة. ونرجع يمكن سعاد للمؤتمر الذي جاء ببادرة من سي المرحوم
1: سي الهادي بكوش. نعم صحيح.
3: وجمع خيرة من أساتذة الجامعة التونسية
1: 2010 تقريبا
3: 2010 من كلية الأداب منوبة، من كلية الأداب سوسة، مع تاريخ تونس المعاصر.
1: نعم.
3: من كلية الأداب صفاقس.
1: نعم.
3: وتمحورت حول هو الموضوع كان حول مدن وتاريخ قرى الساحل، ولكن بداوا بمدينة حمصوصة. وأغلب الدراسات وخاصة مع الدكتور أحمد الباهي تشير إلى أن نشأة مدينة حمصوصة، اسم مدينة حمصوصة، لأن كانت هناك عدة تسميات وردت في وثائق الأرشيف وفي العقود وفي كتب الرحالة، كانت تسمى بلدة الحمام، قرية الحمام أو الحمام.
1: نعم.
3: أو منزل الحمام. وهنا يشير الدكتور أحمد الباهي.
1: نعم.
3: إلى أنه اسم حمصوصة ورد في الإحصاء الذي قام به طلبة مدرسة باردو الحربية
1: 1857-57. نعم.
3: وزاروا المدينة وقالوا معناها فيها بضع مساكن وفيها ثلاث زوايا ومحصورة في قصر،
1: في قصر
3: وهي حومة القصر. نعم. ربما هي الهوية المحلية.
1: نعم. نشوف النواة الأولى للمدينة بالعهد الحفصي تقريبا القرن 14 بدأ الظهور والحديث عن حمصوصة تقريبا.
3: أكيد هو كما قلت لك سعاد
1: المعلومات
3: منتصف القرن.
1: نعم.
3: منتصف القرن 15.
1: أيوة.
3: وبعد وعنا حتى وثيقة كتاب الأجوبة لأبو قاسم
1: العظوم. نعم. المفتي.
3: هي المفتي
1: قيروان.
3: هناك نازلة نظر فيها مرأة من مدينة حمام، يقول من منزل الحمام.
1: أيوة.
3: طليق، هي طليق. ومن غادي معناها
1: انطلقت الذكر. نعم. المدينة في المصادر. نعم.
3: حتى رحالة بليبسي
1: بليسي دورينو
3: مر بمدينة حمصوصة وقال أن بها بضعة فيها 2000 نسمة.
1: نعم.
3: وبها جامع مساجد منه جامع يقام في خطبة الجمعة وثلاثة زوايا وكتاب.
1: نعم. هذه تقريبا حسب الرحالة وحسب الرحالة. لكن في دفادر الأخرى المجبة والغير موجودة تقريبا
3: موجود،
1: خاصة من القرن 19 ما عادش من
3: 1860 حتى فما رحالة.
1: نعم.
3: فونتين.
1: أيوة.
3: ذكر ما ذكر ما بلدة قرية الحمام قرية الحمام
1: نعم.
3: وقال أني حتى تنجم تشاهدها متعدي أيوة. ماشي من طريق الرومانية القديمة سوسة نعم. هرقلة نجم تشاهد قرية الحمام. وقرية حتى يقول القلعة حتى
1: نعم. القلعة نفتح قوس ناسي كمال حول الحمام ومسألة الحمام وما معنى حمام وسوسة نلقاه في الأحواز قرب وادي الحمام فما أثار لحمام روماني
3: أكيد فما ما تسمى بلد قديمة
1: أيوة.
3: هناك بحث قام به نوجه له تحية يا أستاذ مدام مفيدة العذاري
1: مفيدة العذاري زميلتنا المحافظة المتحف السوسة نعم سابقاً نعم
3: قامت بدراسة نعم. مهمة حول مكونات هذا الحمام مكوناته كيفاش يجي الماء من بيت السخون بيت
1: الكالداريوم الفريجيداريوم نعم وغيرها
3: والحوض
1: أيوة. اللي جمع فيه الماء انطلاقا من عين أو بئر الموجود
3: من بئر لأني كانت قريبة من الواد
1: من الواد
3: ويقولوا أن الواد هذا كان فيه نوع من الصد
1: أيوة.
3: ماد الحمام
1: يخزنوا فيه,
3: فيه الماء
1: ويمشي للحمام ويستحموا فيه السكان منذ الفترة الرومانية
3: من الفترة الرومانية
1: تواصل الفترة البيزنطية لكن مع الفترة العربية تراجع دوره
3: نعم. هو فما حتى دراسة قامها بها سي طارق ماني
1: أيوة.
3: يقول على
1: حيوه بالمناسبة زميلنا نعم
3: على الخزف
1: أيوة.
3: وأثبت أنه وجدهم في بعض المواقع في مدينة
1: قريبة
3: من الحمام أنه ترجع إلى العهد البوني حتى أيوة. العهد البوني ثم الروماني
1: نعم بطبيعة الحال المعلومات غزيرة تصبح بداية الفترة الحديثة وخاصة الفترة الاستعمارية من يقول الفترة الاستعمارية يقول كذلك المقاومة المسلحة قائد هنا دور الحمام في مقاومة الاستعمار وفي عديد الفترات التاريخية وانت ذاكرت المدينة ديما تتنقل بوثائق معاك وبصور وبالأعلام شنو قامت الحمام سوسة بأدوار خلال الفترة الاستعمارية
4: بارك الله فيك في السؤال هذا أنا وقت لأن أخيرا بعد 50 سنة نفتش على أحد الأعضاء الشعب القديمة بطبيعة 38 يقول
1: اللجنة التنفيذية السابقة نعم.
4: يقول اللي عنا شباب شارك والشباب هذا كونته ناس لفائدة القضية منها ضد المستعمر
1: الوطني
4: يعني هذه الوثيقة نقيتها وجابوا بارك الله فيه سي عبد السلام بن طاهر جغام
1: أيوة.
4: اللي مكنني منها بعد 50 سنة
1: كانت محفوظة في
4: محفوظة عن
1: العائلية
4: الأمور العائلية
1: أيوة.
4: وقت نشوفوا الشباب الدستوري كيفاش تكون
1: أيوة.
4: وكيفاش الناس اللي سهرت وكيفاش عملوا هالمقاومين هذوما جابوهم
1: نعم نوريو للكاميرا بطبيعة الحال هنا سلة من المقاومين محمد سوسة قائد هنا لابد نذكر الشعب القديم أعتقد بورقيبة نفسه زار حمام سوسة في العشرينيات وتعرف على رئيس الشعب
4: لا بورقيبة أول زيارة ليه قلنا عام 1933
1: قبل
4: مؤتمر الحزب
1: أيوة.
4: وجاب دعوة من أحد أبناء حمام سوسة المرحوم محمد القنطاوي
1: أيوة.
4: وهناك قام باجتماع
1: أيوة.
4: بزاوية سيدي عبد السلام
1: سيدي عبد السلام أيوة.
4: وكانت صدفة باش تلقات إطارات حمام سوسة اللي كانوا يحكموا كل وقتها كانوا أيوة. كلوا احنا يحكموا في البلاد أو أيوة عندهم سيد في البلاد
1: أيوة. كلمتهم قلوها
4: كلمتهم والزيارة هذه كان أحد أعضاء
1: أيوة.
4: الشعبة الحزب القديم كما نسميه احنا جماعة الثعالبية
1: اي الغرانطة أيوة.
4: قالوا نديه الرجل هذا يحللنا خلنا كان رجل كبير و الله يرحمه سي صادق شغام حللهم عملوا الاجتماع وكذا
1: مقر الحزب أيوة.
4: المقر هذه زاوية كانت الزاوية
1: عبارة نوادي هي قبل أيوة.
4: وجاء الشخص هذا حللهم وعمل بورقيبة اجتماع
1: وألقى الكلمة
4: وألقى كلمة قال له شنو رايك في الاخر بورقيبه شنو رايك سي صدق يعني شنو رايك تو فالكل قالوا الحقيقه انتوما باهيين وهما باهيين عجبته المجاهد الاكبر الكلمه هذه
1: ماشي غضب
4: عجبته الكلمه هذيك واصبح صديقا للمجاهد الاكبر حتى في زيارته ونيجي ماشي المستير والحاجه يعقبوا بباقه زهور وكذا ويجلوا وهذا سي صدق جغام ديما نزيد نعاودها مره اخرى الا ان كان يزوره الطاهر الحداد الذي رحمه الله
1: والمصلح الاجتماعي
4: أيوة. ويقول حتى نسيب ولا اللي يذكر بالخير سي القنطاوي دحمان يقول لي منين جاتك المعلومة وصدق عليها بكون المصلح الطاهر الحداد كان يجيه بحكم أنه كان يمشي لتونس هذا الصدق ياخذ سلعة ويجيه
1: عنده تجارة
4: المرسورية كما نسميه عنه
1: وهو الطاهر الحداد من تلامذة جامع الزيتونة والمدرسة العرفانية وغيرها
4: والشيخ البحري في المذكرة متاعه
1: الشيخ البحري نذكر السادة المستمعين والمشاهدين هو كان شيخ البلاد
4: لا قبل الشيخ ما محمد البحري
1: أيوة.
4: هو ناشر التعليم بحمام
1: سوسة قبل أن يصبح معناها عمدة أيوة.
4: لا لا لا لم يتمكن العمدة الشيخ محمد البحري هو ناشر التعليم قام ببناء مدرسة في حمام سوسة معلما
1: القرآنية
4: وخذا بعديد المنظمات عضو شعبة لكن بالشد شيخ بلاد
1: ما يسميه الشيخ
4: أما شيخ لأنه زيتوني
1: أيوة.
4: وسي شيخ هذا نحب المناسبة هذه باش تعرف الشباب الدستوري في حمام سوسة شو عمل
1: أيوة.
4: سي شيخ هذا يمشي يلقي محاضرات للشبيبة الدستورية
1: أيوة شو نشوفوا لهنا اجتماع حضور للتلامذة
4: لا لا شباب دستوري شباب دستوري في مخيمة كيف في عين الرحمة
1: هذا في عين الرحمة تحت الزيتين في الغابة
4: الزيتين
1: في الطبيعة نقول
4: في الطبيعة
1: أيوة
4: وفكرة أن يعلموا الشباب الدستوري ركوب الخيل
1: شوف معناها تعويدهم على يوم
4: ركوب الخيل وهنا الشيخ محمد بحري وأول صورة تظهر هو هو راكب الجوال
1: بالطربوش متاعه
4: هنا هو الشيخ
1: صحيح هو موجود الزي الكشفي والزي المدني لا غير ذلك
4: الكشافة وقتها
1: كشافة نعم.
4: كما حكيت لك أن الشبيبة الدستورية
1: أيوة.
4: والكشافة مع بعض لأن الشبيبة الدستورية كما نقوله لا لا تكونت عام 50
1: أيوة.
4: فوق الكشافة عام 46
1: أيوة.
4: لكن النشاط اللي قلت أنا من عام 50 غير صحيح,
1: صحيح.
4: لأن الشبيبة الدستورية بدأت النواة متاعها من اللول
1: صحيح.
4: بعد نعم. بعد 38 وقت جاء 38
1: أيوة.
4: بعد جاءت أحداث سافرين ولا فما شباب دستوري وفما الناس اللي خدمة الجيش ويعلموا في الشبيبة الدستورية في الخطوة والسلاح وهذا معناه أرشيف يدل
1: على الحراك الوطني نرجع للشعب سي عبد الحميد تقريبا والد سي الهادي البكوش إذا كان صدقني
4: هي شعبة 34 كان فيها أول رئيس
1: انضموا للحزب الدستوري الجديد وشاركوا في مؤتمر قصر هلال
4: وشاركوا فيهم البعض وفما ناس مناك مناضلة في البلاد ما ننكرهمش
1: وفما اللي مشاو كما قلها كملاحظين ومشاركين يحبوا يشوفوا موازين القوى كيفاش يتغير
4: مشاو الموازين وهذوما الكل كان شخصية في حمام سوسة الله يذكر بالخير والله يرحمه سي الشيخ يوسف جدي
1: لما بعد باش يصبح معتمد
4: لأن إذا كان قلت فما سياسة في حمام سوسة فقل شيخ يوسف جدي
1: نعم.
4: لأن هما الناس الدايرين
1: نعم
4: وكلمة السر
1: أيوة.
4: وكلمة أنها أيوة. مش يقع في البلاد هو يبدأ علم على أبيه
1: عن طريق الاطارات الحزبيه
4: عنده من ناس عنده فيهم ثقه
1: الجامعه الدستوريه بسوسه
4: نعم جامع شيء اخر
1: بالساحل
4: ايوه الساحل الشمالي الساحل الشمالي
1: خاطر مقسم الزوز الساحل الشمالي وساحل الجنوب
4: نعم. وحمام سوسه
1: نعم
4: مدينه تأبى النسيان بفضل مساهمات ايام الحركه الوطنيه وبناء الدوله العصريه والتنميه المحليه
1: نعم
4: هنا في حمام سوسه وقت تجي تقول للناس هذه
1: ايوه
4: ما نسميوش كان الناس هذية فما شباب زاد جاء وقت حمل مسؤولية
1: وما خذوش حظهم التعريف
4: لا خذوا حظهم ولا ما خذوش أكي شيء أخ أكي الكفاءة متاعه هي اللي مش تعطي احنا ما نجموش نحكم
1: ما هو خطر بعد في الوثائق ولا غيره يقول لك شبيني مش موجود شبيك بذكرتنيش شبيك
4: لا هذيكم ناس أنا هذيكي خدمة معايا أكيد ناس خدمة معايا أنا وقت لما نجي نحكي لك على حكاية وأنا منش فيها أنا فلذا على
1: سبقتك
4: أنا نحكي لك هذا النشاط متاعي أنا في الشباب الدستوري اللي عنده 50 سنة كي نصف
1: نعم
4: ونرجع بك شوية.
1: أيوة.
4: لأني عندي وثيقة. أنا عندي وثيقة وعندها قر وأربع سنوات.
1: أيوة.
4: متاع وفاة جدي.
1: أيوة.
4: جالي جدي أنا وحلمات. مات سبعة. مات في 7 نوفمبر 1922.
1: أيوة.
4: ونجيب لك الحجة هذه اللي هي الحمام. والحمام كانت تتسع برشة.
1: أي.
4: تتسع وقت
1: حد الفقاعية تقريبا.
4: لا لا لا لا, لا. تتسع حتى الوادي بليبان.
1: الوادي بليبان. أيوة.
4: وفما بحكم أشخاص جات.
1: أيوة.
4: لغاية منا توسيع المدينة وضرب حمصوصة وسوسة الشمالية وسوسة الكبرى والحسابات هذيك, وهي تصفية حسابات
1: قبل المشروع التهي العام للسي مختار العتيري المهندس.
4: أنا نتمنى نتمنى ونطلب منك بكل بكل لطف تجيب سي الهادي خالد اللي كان على الدائرة الحزبية وتقول له شنية سوسة الشمالية وش عملت حمصوصة وشنية النكسة اللي أخذتها.
1: ما خذتش حظها كما قلوها من جانب حدودها الشمالية
4: بالجميع الحدود. حمصوصة كانت كبيرة. شنو اليوم ولينا بحلامة كنت تجير شنو الكلام هذا
1: تقليص معناها.
4: والتقليص هذا شكون تسبب فيه؟ تسبب فيه الناس اللي أخذت المسؤولية. خاطر الدفاع على حمصوصة كان يكون من أبنائها.
1: صحيح.
4: لكن حمصوصة مش مسالمة. ما تحب النهضة كما قلنا والتنمية وكذا معناش احنا.
1: لكن ما ننساوش احنا جنات كذلك من التجربة السياحية, ولات مدينة سياحية أمة القنطاوي هي أول تقريبا منتجع معناها في المتوسط بيه. ناجح تقريبا ولات كما قلها من يقول
4: وبعد
1: السياحة يقول حمام سوسة
4: به السياحة وحمام سوسة.
1: أيوة.
4: هل رجعت لنا بالمنفع؟ ينجم يجاوب سي محمد لنا.
1: بالتشغيل
4: يشتغل. لا ينجم يجاوب سي محمد لنا.
1: سي محمد باش نعطيه الكلمه. سي القائد سي عبد الحميد متغشش شويه قلت ما خذتش حظها من الاستقلال, وانت بوصفك ناشط في الجمعيات منذ الستينات سي محمد تشاطر الراي في هذه المساله.
2: حمصوصة ضحيه. ضحيه نقول وجودها.
1: بين مدينة كبيرة اللي هي سوسة تجمع عاصمة قربة السوسة. نعم صحيح. كانت عاصمة الإقليم الثالث مستعمار.
2: ضحات ضحات بأرضها لبعثك المشروع اللي تقول أنت مزيان.
1: أي المشروع السياحي واش مرسى القنطاوي.
2: وكان سبب هيك في تقليص الأرض اللي يحكي عليها سمعت. إحنا أكودة ضربة الرباع
1: معناها في الشمالية معناها الحدود الشمالية
2: الشمالية الغربية
1: الغربية. أيوة.
2: الشمالية احنا تو صراعنا على خليج الملائكة.
1: يعني خليج الملائكة
2: اللي هو هو هو حمصوص.
1: كان منطقة قبل نقولوا احنا الساحلية ما عندكش حق تبني, لكن جاءوا بعد أباطرة الأراضي وغيرها وخرجها ولات ديكلاسي وباعوها وعملوا فيها قصر خاص للرئيس وغيرها وتباعت بالملايين.
2: ولذلك أول حاجة ما سموهاش مرسى قنطاوي, سموه شريك سوسة الشمالية.
1: الشمالية واش
2: سوسة نور يحبوا يغيبوا حمام سوسة. اثنين الأراضي تباعت بلاش
1: مليم رمزي ولا دينار رمزي
2: 200-300 مليم. عشت أنا وقتها في عذاب عذاب
1: ناس رغم اللي هي ملكيات متاعكم
2: على أساس على أساس كونوا مش خدموا ولاد البلاد
1: بلادي
2: على اساس كون مش ترجع بالمنفعة. رجعت.
1: ايوه
2: كلش ما رجعتش.
1: رجعت للمدينة ولا تتسعت كيف كيف ولا
2: لكن المدينه اللي كان يقول لك 49000 في الحقيقه حمصوصه فيها 100000.
1: نعم فما اكتظاظ كبير على المستوى التنقل على المستوى نعم حتى الفضاءات الاخرى بما فيهم المقبره تو فما الناس عندهم مشاكل كبيره في الدفن.
2: خطو تقسم الارض في سوسه سهلوا الواحد واثنين وثلاثه واربعه ما تعملش فيها مقبره.
1: صحيح.
2: وبعد تجي تدفنهم في مقبره حمصوصه اللي هو الحمام البلديه على الحمام هي
1: صحيح.
2: وبعد تجي تعطيها
1: هي اللي تسيرها بطبيعه الحال.
2: على كل اللي حبيت نقول معناها التاكيد اللي ما قاله القائد هو كانت مرسى قنطاوي صحيح عادت بالنفع للبلدية والميزانية البلدية
1: نعم.
2: لكن أضرت
1: مداخل النزول كل تمشي للبلدية حمصوصة نعم.
2: بصعوبة بصعوبة هما الفلوس ولو يسبوا في تونس العاصمة
1: بالعاني يتهربوا من
2: يسبوا في التاكس وقتها في في سنوات 85-86 الفلوس يسبوها في القبضة في تونس.
1: لكن فترة ما شهدنا سي محمد أن سي محمد شغام هو وزير السياحة كان ينجم يسوي المسألة هذه،
2: ولا هو اللي سواها الوضعي. سي محمد هو رئيس بلدية،
1: رئيس بلدية ثم وزير للسياحة
2: بعد. نعم بعد. لا هو رئيس ثم بكري قلت أنت سي الدكتور حمسوسة انتفعت من المسؤولين. شكون جاء؟ شكون المسؤولين شدوا على القنطرة؟ سد محمد شغام،
1: سي محمد سوسنو،
2: بعد أخذ سي عمرو لاتي،
1: سي عمرو لاتي
2: لسنوات بسيطة،
4: سي
2: فرج دواس، محمد دحمان،
4: سي سلحماني،
2: سي سلحماني الأخير
1: مؤخرا، سي سلحماني
2: نحكي يفوت. على كل
1: أول ما شد هو مقني من صفاقس أعتقد
2: سي كمون،
1: سي كمون.
2: على كل الكل أولادنا وكل
1: أولاد تونس
2: اللي نقول صحيح كانت مرسى كانت أكبر حديقة في المتوسط
1: صحيح.
2: كانت جميلة الحقيقة دشنا الزعيم الحقيقة وكانت
1: المعماري الأندلسي العربي
2: زيان. نعم متفق معك وتو كي تمشي تزورها تو شيء القلب
1: شيء يأسف الحق مشيت
2: مع كانت كان
1: مش يجيوا للحلول في آخر الحصة
2: عاد حبيت التأكيد اللي ما قال ولذلك ضرينا كنا الوادي بليبان طلع وادي بليبان تو لينا في حدود ما عادش
1: معنا في الحدود الطريق الرئيسية رقم واحد فقط وقفت
4: دار الكحلة
2: ما عادتش معناها من الجنوب من الشمال من الشمال الغرب
1: معناها تحصرت ايواش نعم
2: ما تحبوش توليوز ما تحبوش كذا اي هوك
1: كانوا فما تشفي ممكن بعد 2011 يقول لك خطر بن علي مشى وانا تمثل رمز مدينه الرئيس السابقه
2: لكن طامه الاخرى
1: هذيك مشكله اخرى
2: هذه من قبل هذه من قبل خطر الحمامي مسالم
1: مسالم صحيح ماهوش عدائي نقول واحد
2: مش عدائي لكن زاد الحقيقه ما عمرك ما سمعت بحمامي اعتصم وعمل
1: عمل نقولوا احنا انتفض
4: يعني ساعد
1: نعم
4: ساعد
2: نعم لكن الحاجه المش باهيه هو كونه ثم الحمامي عول على روح
1: فهمتك
2: عول على روح
1: خدام هو هذا بتقارير الاجانب وغيره ونلقاو هذاك علاش المنطقه الصناعيه والحركيه الميكانيك والخدمات كلها في حمام سوسة وباسعار اقل علاش فما كيما نقولوا الضاهي صفاق الساحل
2: بالضبط.
1: نرجع معك سي محمد امش نرجع لك قايد على وانت شديد الجمعيات والكشافة وغيرها من يقول حمام سوسة يقول المسرح كذلك وبالمناسبة نذكر عديد الرجالات في المسرح مقدمتهم زميلنا صديقنا سي حافظ الجديدي لكن خرجت أجيال من المسرحية وانت نفسك نشط ودار ثقافة لدعاج اليوم هو تقريبا سي كمال عندها معرض للصور حول الكتب التي تعود إلى الجهة فرقة إبراهيم لكودي 1920 وفرقة البعث المسرحي بحمام سوسة المقر نتاعها موجود القائد في الحومة نتاعك قائدة المقر الأول دار الثقافة المقر الأول البعث الثقافي
4: ونقعد أنا
1: شنو السبب في ذلك سي محمد؟
2: الحاجة الباهية هو كونه شيخ البحر
1: أيوة
2: المدرسة القرآنية
1: أيوة 48
2: الشباب اللي تلم في المدرسة القرآنية واللي يعمل في التياترو
1: هذاك
2: سي محمد الطرابلسي الله يرحمه تلمذته فتغرموا الكشافة يعملوا سكتشات ويعملوا كذا
1: وينشدوا نشيد وطنية وغيرها ويعملوا مخيمات كيف وطنية
2: هذا ثم في سوسة هناك عبد الحفيظ البراوي الله يرحمه
1: هو كمندوب نعم
2: لا عندهم الاتحاد المسرحي اللي هو كان سبب في بعث الشباب المسرحي عام
1: 57
2: وانطلق في العمل المسرحي أكل قديم الكلاسيكي وغيره
1: كلاسيكي
2: وتواصل العمل وكان كان شباب مسرحي يلم الناس كل
1: كل الفئات ما كانش نخبوي نقول واحد
2: لا وما يكونش هو في سياسة البرة
1: معنى تكون في الحزب لكن المسرح
2: لا عندك الحزب شيء المعارض شيء كل الأطياف أنا تحملت مسؤولية الجمعية مدة 25 سنة
1: نعم.
2: وبعثت أنا للمهرجان الربيع اللي هو في المسرح.
1: نعم.
2: للشباب اللي كان موجود. كنا في انتخابات بلدية. أنا مترشح على القائمة بتاع الحزب. وغيري مترشح في قائمة ضدي.
1: وتجتمعوا لكل فرد واحدة وتقوموا بالمسرحيات.
2: نعم التياترو.
1: تلقى عندكم اليسار وتلقى عندكم
2: واليمين المتطرف
1: واليمين حتى الإسلاميين موجودين.
2: كل موجودين. كل الناس كل موجودة.
1: ونذكروا نذكروا لهناسي محمد في انتخابات البلدية 57 في 5 ماي ترشحت قائمة مستقلة. نعم وجلس أعتقد فيها.
2: أي نعم بيصدق.
1: أيوة. كانت موالية للحزب الشيوعي.
2: الحزب الشيوعي. صحيح. لا لا لا مستقل.
1: خطأ فما في معتمديات أخرى في بلدية أخرى
2: شاب نعم. شاب وقتها
1: شاب وناب الستهم سي حرف ستهم
2: بعد سي عمل ولذلك الشاب المسرحي اللي كون أولادنا الكل وكان دار الشعب
1: أيوة تسمية القديمة نعم
2: دار الشعب تم الشعب
1: تم الشعب الكل
2: نادي الأدب
1: العروض
2: حفظ جديد من الزهر رضا برخيص من الدكتور رضا برخيص من فرج الحوار من خرج كلهم خرجوا من نادي الأدب غادي من دار الشعب
1: صحيح.
2: وكانوا من جمعية الشباب المسرحي
1: بعد شكون عندهم إشعاع جهوي وطني
2: النقابي خرج بالشباب المسرحي صحيح. المعارض خرج بالشباب المسرحي صحيح. التجمع خرج بالشباب المسرحي البلدي خرج من غادي
1: نمشيو للرياضة باش ما نغطوش جماعة أحباء الأمل الرياضي محمد سوسة وقت اللي تكونت عن طريق سيبو علي الأحوار وقبلها مزيد. حتى صدق الجمعية تعود إلى الإيطاليين والمالتيين الموجودة هنا منذ 23 قايدة
4: لا هي أول صورة لقيتها أنا عام 30
1: عام 30 و...
4: كانت أو ناس تلعب في الحوم
1: رسبينة 23 و...
4: يلعبوا في الحوم
1: الحوم و...
4: في عام في أفريل 54 فما ناس استنهضوا بهمتهم وقالوا علاش ما نعملوش لافيلياسيون يدخلوا في الجامعة
1: التونسية الفرنسية لكرة القدم
4: ف الكاتب العام أيوة. للجمعية انا ذاك عملوا لي بروسيدور
1: أيوة.
4: كان فما واحد اسمه أحمد السوسي جاب لهم واحد سي محمد الغرياني
1: ايوه
4: وراهم الاجراءات كيفاش نعملوا فيلياسيون لكن وقت لقدموا قدموا باسم ليسبوار سبورتيف حمام
1: مش حمام سوس
4: مشى هذا المشي فارينا اللي هو يقبل في المطار قال شنو رايكم كان نزيدوا اس او اس اش اس ولات اسبوار سبورتيف حمام سوس
1: امل الرياضي بحمام سوس
4: هنا وقت جات عام 54
1: جات
4: لافيليسيون وقعت التأشيرة وبداو يلعب
1: ايوا
4: لهنا الرئيس الجمعية شكون
1: اول رئيس جمعية
4: هو سي الحاج صدق جلس
1: ايوا
4: سي الحاج
1: هذا اللي مستقل في القائمة المستقل
4: هذه وقت جات القائمة المستقلة متاع البلدية
1: 57
4: هو ترشح مع مجموعة كما قال سمحمد
1: مع شباب رياضيين
4: لا لا لا لا هو علاش أيوة. هاي المترشحين متاع المترشح سي حسن بن عمر معلم
1: أيوة.
4: سي علي المهيري معلم سي العجمي المهيري معلم ثم قابض قابض مليء
1: ملي.
4: المرحوم النوري قعاية هذا مناه تاجر
1: أيوة.
4: سي الهادي القنطاوي مناضل
1: مناضل
4: وعندي أيوة. صورته هو مناه في زعرور
1: هذولا ملاوقوا على يسار نقولوا
4: القائمة لا لا لا لا لا لا واش كملك خليني نكمل أيوة.
1: تفضل
4: وذا سي عبد السلام مشغام كان هذا في الفلاحة
1: ايوا
4: وهذا سي فرج الدواس هذا اللي قلنا عليه من التهاب دخلوا سي الهادي البكوش
1: ايوا
4: سي دخلوا سي البكوش في القائمة نتاعو عام 60
1: عام 60 في البلدي
4: وهكايا هو الصلح كيف جاء الا ان هذوما القائمة هذوما تساترة
1: لكن ما
4: لكن القائمة الأولى خليني نقول لك عاد باش أيوة. تسمع فيها الله يرحمهم الكل
1: أيوة.
4: سي القنطاوي مرجان سي العجمي الدواس الشيخ محمد البحري عبد القادر دغرير علي ماني عبد المجيد بوجعفر علي الحاج عبد الله التاكسي بيصالح وعمر شغام اللي كان مكلف البلدية يعني التوازن اللي وقع لهنا شعبي واختيار شعبي نجحت القائمة الخضر
1: هذاك علاش معناها نقولوا احنا الحزب ولا في
4: استناني لا استناني لا استناني وقت لا نجحت القائمة عام 57 هو رئيس الجمعية شكون ولا رئيس الجمعية بعد ما تحلت جات النيابة الخصوصية
1: ايوه
4: ولا الشيخ محمد البحري رئيس الأمن
1: باعتباره هو كرجل تعليم
4: وهنا هنا تلقى الاشتراك نتاعو.
1: هات نذكروا لهنا هذه مذكرة رياضة بحمام سوسة 1930-2021 هذا الكتاب من إنجاز القائد عبد الحميد
4: وأول وأول مذكرة تخرج في الرياضة في حمام سوسة
1: أول مذكرة
4: أول مذكرة
1: حتى في جيت الساحل لأن الكتب على النجم جات في السبعينات. نعم
4: والله أقول لك وأقسم بالله وقت أنا سمعوا بي نعمل في الشيء هذا وأنا قاعد أبحث فما شكون اللي اختف وبدا يعمل وخرج صح عليه مثالش حشنا
1: مثالش احنا ما لوجوش على المنافسه
4: لا لا لا مش منافسه لا مش منافسه لا لا اعطيني تفيد البلاد اعطيني تفيد البلاد
1: وتوثق لي تاريخ البلاد
4: تاريخ البلاد
1: صحيح قائد مش نرجع لك
4: لا خليني نكمل لك لا فما النقطه هذه لازم نتفهموا القائمه هذه وقت جاءوا السي عبد المجيد رزق الله بوصفه
1: رئيس الجامعه
4: نتاع الشمالي للحزب الدستوري العربي

0: شاب حبوا حكموا حتى في البلدية في في الشعب باش يجي هو الاخراني. وشكون قام قام سي احمد السوسي هذا من جلاس الرحبة
1: أيوة.
0: قام مظاهر ورسالة الامن يبحث فيه
1: اللي معناها تطورت الامور
0: تطورت لان علاش نعملوا هكا علاش
1: صحيح على كل هي فتره مش نرجعوا فيما بعد مش نسمعوا الى اغنيه انا كنت قبل نظنها متصله بالوالي عمر شاشيه والي الساحل الكبير وخمسه ولايات
0: نحب نصلحها كانت تحبها
1: وهاو سي محمد باش يعطيني تدقيق الاغنيه صفيه شاميه نحبك يا عمر عميرات نحبك يا عمر كيفاش تاريخ الاغنيه سي محمد
2: لعلمي الى حد اللحظه هذه كوني صفية تزوجت جات من الشام
1: أيوة.
2: زوجت سي جديدي
1: عمر جديدي أيوة. ابن حمسوسة
2: وكان متطور شوية
1: ولبس بيه
2: اللي كتب
1: كان مقيم في تونس العاصمة
2: واللي كتب الكلمات معلم في مدرسة تاريخ تونس
1: أيوة.
2: سي عبسلام النوالي
1: أيوة معروف كتب شعر غنائي كبير هذا
2: وعلى حتى على الرياح
1: عنده بعض الأغاني على الرياح
2: هذا إلى حد علمي وللتاريخ
1: بطبيعة الحال القائد عنده رأي آخر
0: أنا عندي رأي آخر على خاطر توفى شي جديد هذا عندنا واحد هكاك في حمسوسة في الرياضة يقول أن هذا جاخذ شفية شامية وشنو وكذا وقت اللي توفى ولاده وقال له مشكل شي عملوا وفاة قالوا له راه عندكم خوكم
1: في الإرث مشكلة في الإرث
0: بعثتهم لتونس يلوجوا كذا ومشاو المحامي اسمه فيصل الجديدي اللي سمحنا بذكرته ورب يذكره بالخير مشاو له قالوا أنا ماذا بي عندي خوة وعندي رزق في الأغنية وقتها طلعت أنا نحبك يا عمر وقتها كي وقت التعاظم
1: اي في
0: واحنا جيو يهزونا من من من رولي وباش نمشيو نتفرجوا
1: التكشين التعاضدي
0: وتفرجنا على برشا حفلات بلاش
1: بلاش
0: على التركيز التعاضدي
1: العروض العروض كانت الدور كامل
0: وولادو داروا داروا وما فماش اي الربط بالحكايه هذه
1: نعم
0: ما فماش وولادو موجودين على قيد الحياه وعملوا حجه وفاه نتاعهم
1: وما فماش حال منها الحكايه
0: وماذا طلبت صفيه اللي كان صفيه قالت انا خذيت زوج ولا عندي راجل ولا عندي كذا قالت انا نطلب لكم باش تدفن في تونس ما هذا ما طلبت
1: هي جات بطبيعه الحال من سوريا
0: سوريا
1: على كل نسمع الاغنيه ثم نعود للحوار والحوار معكم ممتع لنعود فيما بعد الى سكن

0: حبك يا مذوقني المر.
1: عميرات نحبك يا عمر وحبك مذوقني المر. سي عبد الحميد حمودة القائد الكشفي، سي عبد السلام النوالي هذه القصيدة.
2: سي عبد السلام النوالي أنا نقول نجمش نقول لك ليه،
1: هو أصيل مسجد عيسى.
2: مسجد عيسى
1: أيوة، ويدرس في مدرسة طريق تونس.
2: أيوة. وهو هذا جاب مسرحية باش احنا كنا في اختتام السنة الدراسية يعملوا مسرحيات ومدارس
1: وكذا،
2: والحقيقة هذا سي عبد السلام جاب وقتها
1: عنده قصائد أخرى على
2: برشة قصائد، عنده برشة قصائد
1: من بين أمل الرياضي بحمام
2: سوس، محبوبة ذكية،
1: والأمل الرياضي بحمام سوس.
2: الأمل الرياضي بالحمام سوس، قاش قال يحيى أمل الرياضي بالحمام فن وتكتيك ونظام، وفما أسماء من
1: واحد أخرى على النجم الساحلي.
2: النجم الساحلي يا نجم الساحلي يا غالي فوق عرش البطولة عالي، هذه وقت النجم الرياضي الساحلي هز البطولة
1: انفنكي تقريبا
2: بدون هزيم،
1: وتحدث على كانون وشقول
2: كانون كانون ومعاه الشتالي ومعناه هو كل اللعبيه اللي كان
1: في كذا كان في الجيل هذاك الجيل الذهبي واش نعم. على كل نرجع معكم بعد سي كمال بعوينة، من يقول حمام سوس يقول حومة القصر، يقول النواة الأولى المدينة العتيقة وزوايا ومقامات، وهناك من اشتغل عليها حتى أعمال أكاديمية. شنو نجم نقوله حول معالم مدينة حمام سوس؟
3: فعلا سعاد فما دراسة نشرت في مجلة موارد تصدرها كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة سنة 22، دراسة للدكتور محمد سعيد حول ظاهرة الزوايا والولاية بمدينة حمام سوسة. وما خبيش عليك أنا شاركت في بعض أخذ بعض الصور مع مدير دار الثقافة سابقا سي فتحي قلص، ويقول أنه فما 24 أعد إحصاء 24 زاوية، منها ثماني زاوية ثماني
1: مقامات
3: من نساء كما
1: النساء النسوية الولائية
3: موجودة. ويقول أنه حتى حسب وثائق الأحباس وجمعية الأوقاف أن الأولياء هذوما كيما سيد سهلول كيما سيد القنطاوي كان لهم أحباس
1: سيد سالم كيف كيف الملاصق للمدرسة
3: المدرسة 25 قبلة المقبرة على طريق الطريق الوطنية. ويقول هو كان سيد سالم سلطان كان عنده قرابة 300 زيت أصل زيتون
1: نعم يملك،
3: ثم يجي سيدي سهلول عنده أكثر من 100 زيتون.
1: ومن يقول
3: وهذه سمحت سعد وهذه ظاهرة الولاية هي ارتبطت معناها بذهنية حمام سوسة. ويقولوا أنه حسب الدراسات أنه حتى حومة القصر أو القصر اللي هو فيه جدار كان فيه جدار اللي هو معناها عنده بعض دفاعي ويجمع السكان داخل القصر معناها، وارتبطت
1: بحومة القصر محمية
3: لأنه كانت قبل فتن معناها وزحف بني هلال
1: كانوا يحتاطوا من الهجومات الخارجية.
3: ثم أنه الأولياء توهم في حومة القصر كانوا فيها سيدي عبد السلام، فما سيدي بن عيسى معناها حتى الأولياء ظاهرة محلية ثم جاءوا من المغرب
1: نعم من المغرب. لكن من يقول حومة القصر يقول هذه الزيارة الهامة والهائلة اللي قام بها الزعيم الحبيب بورقيبة في تدشين حومة الجامع القصر في 67 بحضور مختار العتيري والي سوسة كذلك الحاج عبد الحفيظ بوراوي وغيرهم غيرت مشهد الكل. هذا الطريق اللي مر المنشية توا قرابات 50 متر من العرض يوصل حتى البلدية المركب الإداري لقباض البلدية دار الشعب السوق المركزية لغير ذلك. أعتقد هو مهندس الدولة ومهندس البلدية باعتباره رئيس بلدية سابق سي مختار.
3: أكيد سي مختار مرحبا سي مختار له فضل كبير على مدينة حمام سوسة معناها في خاصة عند توليه معناها رئيس البلدية حمام سوسة قام بتغييرات كبيرة
1: والله. المنطقة السياحية كيف كيف
3: المنطقة السياحية لا والله عندي صور
1: أول نزل تقريبا
3: في نزل القنطاوي 1968 عندي
1: شنو بورقيبة نفسه
3: عندنا صور حتى في مقر جمعية مسرح الشعب اللي هي في مقام مقام سيدي عبد السلام كيف كانت معناها الشارع بورقيبة
1: يمشي ضيقهم بعد
3: ثم هو التوسع معناها
1: وتم تعويض للسكان باش هدوا عمل كل منشية طول تهز من نوادي يقولوا سي محمد وقت جاي دشن بورقيبة شاف النسمة وكل ترافيرسي كبير قال له شونزيليزي هذه معروفة
4: كان كانش يكون شونزيليزي كان يحب يشوف البحر
1: من المقر
4: من البلدية
1: ما تمش لم بعد لا تم بعد فما اعتراض السكان عارض هو
2: هنا هنا سامحني مش للدخل
1: تفضل
2: بعد النيابة الخصوصية
4: لم القادري
2: هذه البقوش
1: أيوة. أيوة
2: الله يرحمه وعمل قال نخليه البلاد العربي هكاك حرفيا
1: أيوة.
2: قال نخليه البلاد العربي نخليه هكاك أيوة. تاريخه
1: باش من أيوة. ما نطمسوهاش باش
2: الخصوصية بتاعها الخصوصية بتاعها أيوة. وهات نتحول
1: الأصالة بتاعها
2: وقت مشاه تنقل سيلادي بكوش طلع المنشية للمنشية أيوة. وين تو البلدية وين الملعب والكذا أيوة. عمل مدرسة غادي يبني تكوين المهني غادي عمل كذا
1: نادي شباب
2: هنا كانت نظرت النظرة السياسية بالنسبة للحمصوصة تاعش هذه البكوش كانت صائبة
1: صائبة وجات
2: ومشات ونهج كبير وملاج فما ناس وقت شافوا أن المخطط هذا مش يكسر له مديارهم وكذا
1: اي اعترضوا بطبيعة الحال
2: مش اعترضوا اعترضوا بحكم المسؤوليات نتاعهم ومصالح
1: مصالحهم
2: شخصيه شكون ضر فيها المواطن اليوم حتى هنا جبان مع الشقه
1: صحيح
2: على كل هذايا سي الهادي البكوش وقت عمل البرنامج هذا كنا كما قلت محمد كان البحر نجم نشوفوه واحنا صغار نصوبوا هكا وتولينا ناخذوا ثنيه طويله وتعلمنا اش معناها ثنيه طويله وما فماش دوران وما فماش كذا هذايا الكل رأي سياسي مش فني بعد ما انتقلت البلدية الخيارات بعد ما انتقلت هيك تشوف حمصوصة
1: صحيح وهذا قلتنا أنت تو قائد للمشاكل مش نختم بها الوقت كما قلها يضغط ويحصرنا باش ننهي مع سي محمد المشاكل حمصوصة اليوم وعندك تصور باعتبارك مسؤول سابق وكذلك ناشط في الجمعيات وفي المنظمات الشبابية وغيرها
4: رئيس عاد المشاكل حمصوصة كثيرة مشاغل تنمية
1: اللي نقولوا احنا الحارقة ما تنتظرش معناها في يلزم في القريب العاجل ولا على مدى متوسط يلزم الحل متاح فما مسألة المقبرة تحدثنا عليها بحكم ضغط السكان لابد من بلدية سوسة أن تخلق مقبرة في جهة سهلول في جهات الأخرى لأن الكثافة السكانية ولات عالية مدينة كاملة بيكملها من إنجاز وكالة العقارية للسكن نعم
4: كل ما عملته الوكالة العقارية السكنة أنت في حمام معروف
1: أي أي تقسيم جديد
4: تقسيم جديد فيه في المقبرة
1: تتبع
4: حمصوصة كل سوسة كل سوسة كل سوسة
1: نعم
4: على كل حمصوصة امشي المنشية ترى المشاغل الموجودة أو المشاكل الموجودة
1: يوميا
4: مش يوميا كل لحظة كل
1: الاكتظاظ المرور
4: المرور الاستاسيونمون غير وغير وغير
1: حتى السباحه كان قبل الشط معناها يتساءل كل تقريبا السكان القلعه وكوده وغير ذلك التلوث سي محمد معناها مشكله كبيره رغم فما محطه تطهير عصريه واد الحمام واد الحمام دشنو الرئيس السابق بن علي وكان مهذب ومعناها تهيئته لغير ذلك
3: هو سعاد فما مشكل كبير زاد توا اضافه اللي قاله سي محمد مساله الامثله العمرانيه
1: ايوه
3: عندنا مثال كبير مثال التهيئه خاصه منطقه الحماده اللي هي متنفس اللي مش يبقى الوحيد لمدينه حمص
1: خذته المصانع منطقه الحماده خذته المصانع
3: وفيه بين الفوضوي في غياب المثال الا
1: وعدت
3: فيه النيابه الخصوصيه والمجالس البلديه المتعاقبه ولكن الى حد الان عندنا مشكل كبير في مساله هل كيفاش يقع حل مشكله الحماده الكبيره هذه
1: أيوة.
3: معناها هذا ما يطالب به المواطنون
1: تدخل عاجل نقولوا احنا بلغه
3: ما يطالب به المواطنون هو الاستعجال في فتح خلينا معناها النظر في الملف هذايا وخليت خاطر فيه تصورات ووقعت فما لجان فيها عديد الخبراء وعديد المهندسين من مدينه حمصوصه ومزار التجهيز وكل شيء ولكن ديما الملف وعندنا المشكل المروري الكبير باعتبار حمصوصه فما ثلاث طرقات مروريه
1: ولات تواصل وجهويه
3: خاصه على مستوى الطريق الحزاميه فما حوادث كبيره فما عشرات المعمات وما من حوادث الطرقات معناها لازم حتى السلطات معناها تعطي
1: نعم قائد هنا في وانت تتنقل ديما على القدمين مشكلة التزود مشكلة التسوق بين المدينة العتيقة والمدينة العصرية فمشاكل كبيرة
2: شو أتي سألتي سؤال مش نجاوبك، لكن فما حاجة نحب نلفت فيها الانتباه للخيال اللي خاطر ديما في البلاد. فما ناس قالت كلمتها في الموضوع، يا حمام سوسة يا رجالات حمام سوسة يا شو، أعملوا ملعب في القنطاو يحبوش يسمعوا الكلام
1: على بقعة ملعب مولي الأحوال.
2: أمشي لا مش يعمل ملعب الغديكة، لكن نحن عملنا ملعب غديكة الحمادة مش تلقى فيها مشاكل. على خاطر عنا
1: اللي في أطراف،
2: على خاطر احنا عنا فما ناس في قاعدة مع السير حبيب العتيري نوجه له تحية من هنا من منسير الأمريكا.
1: أيوة.
2: قلت له يا
1: سير حبيب نحيوه بالمناسبة، نعم كان ضيفنا
2: في يعيشك ويبارك فيك، بشكون مش تخدم البلاد. قال لي هكذا يا تاريخ، هيك التاريخ متاعك اللي حكم عليك تقعد هكيك
1: تولي أسير للتاريخ.
2: هنا قل لي أنت كيفاش التسوق؟ هل عنا نقل في المدينة في حمصوص احنا؟
1: فمش تاكسي.
2: هل لنا نقل؟ اللي كان ما فمش نقل أي مدينة فيه؟
1: تتبع سوسة وحمصوص معنا يدخلوا ما فمش.
2: ما زالت عندك حفلة تبقى في حمصوص تارتها؟ يستحيل.
1: المحطة القديمة هذيك الجاروتير الموجودة
2: ما عادتش نحاش الكار بتاع حمصوصة ترز آ ولا ترز آ ما عادش موجود تماما.
1: كار الدورة القديمة هذيك
2: بربي توقت لنجور نتفاهم ولا حمصوصة ما فيهاش نقل. يا تاكسيس تطلع مش تهز مرة مريض لا تخنق ما نمشيش ولهنا ما تنجم تعمل حتى شيء لخاطر العجز.
1: أيوة.
2: هو اللي هرد الدنيا
1: على كل المشاكل كثيرة، وإن شاء الله الحلول من خلال هذا المنبر، من خلال مدينة لها تاريخ، ومن خلال حضورنا. نشكر سي محمد مرجان على الحضور، القائد عبد الحميد حمودة، سي كمال بعوينة، وإلى لقاء آخر مع مدينة أخرى. لكم من نجم التحية.